0: كان من جيبة رؤية تي تنحكي
1: يلا هاي يعجبك شي تاغ أشرفتك ونيسان وكذا ولي نحكي عليهم أكثر من صباح خير شنحوالك أي لا لا مصلي عني بيرا وعن شاء الله فايدة هو لباس هاي الحمد لله يا رب يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج زابينج
0: تحية للكرو هرابي يا رفوراتي فاصلة ثم تنتلق الرحلة ما تبعد الشام
2: راف ماج على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة، تحية لكم وين ما كنتوا. حاتم جاسبر صديقنا بعد لحظات ناخذوا معنا بالتليفون من المكسيك، ولكن قبل هذا نحكي لكم على الجديد. فيفو ديما تفاجئنا بجديد، وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي واحد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس تيليغونس والريزيستانس، ماكش باش تلقى خير من الفيفو إيكغيك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في زوز ألوان مزيانين، الدوري بلوم والجري إتوالي. وبالنسبة للرام وستوكاش نجم تختار اللي يساعدك، يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل 12 جيجا، وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج، وإلا 256 جيجا دو ستوكاج. بالنسبة للإكران نحكيه على 6.75 بوس، إكران كبير، لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحة وفيزيبيليتي طيارة للعين، تخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في اللي جو والفيديوهات. الإيكغيك 31 دي الفيفو هو تليفون بيسون، نحكيه على سناب دراجون 6 اس جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل ودو كاميرا اريير 50 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل، باش تعمل اقوى تصاور وفيديوهات. ولكن السوربريز الحقيقيه هي الباتري لو بلو فولت، نحكيه على شارج رابيد شارج انفيرسي معمر افتراضي يوصل حتى الست سنين. نجيو توا للريزيستانس، التليفون هذا سيرتيفي في مقاومه للشوك نيفو ميليتير، مقاوم للشوت للماء الغابرة، تليفون نجم حتى تصور به تحت الماء. ونجيو توا للسون، بالنسبة للفيفو إيكغيك 31 دي مزود بدوبل أوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى 400% للموسيقى الفيديوهات والألعاب. خليني نحكي لكم على فيفو إيكغيك 31 5G، تلقاوه في زوز ألوان البلاك وال Purple 8 Go de RAM extensible 16 Go 256 Go de stockage, écran HD 6.68 pouces, Snapdragon 4G batterie Blue Volt, charge rapide 6500 mAh. وبالنسبة للأهم من هذا الكل السوم، وما أدراك ما السوم، الفيفو إيكغيك 31D 4G متوفر بأسوام أبارتير من 839 دينار وتوصل حتى 1069 دينار. بالنسبة لإيكغيك 31 5G فيفو متوفر ب 1169 دينار. مع فيفو ما زلتوا تنجموا تربحوا تليفون دو زيكوتور، زوروا صفحة فيفو تي ان على الفيسبوك ولا شاركوا في المسابقة الخاصة فيفو إيكغيك 31. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو إيكغيك 31 دي، اكتبوا الإجابة صحيحة باستعمال الهاشتاج هاشتاج فيفو إيكغيك 31 دي، مركي واحد من أصحابكم في كومنتير. كل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. يلا سيدي نمشي وتوت سويت للمكسيك، صديقنا حاتم جاسبار في الانتظار، المخرج يقول لي فاصل 10 ثواني ونحلق نحو المكسيك.
0: راف ماغ ببليسيتي.
2: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح، بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري إيكغيك 31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6 اس جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 و IP69. فيفو إيكغيك 31 دي ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
6: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: السبعة وثلاثين دقيقة نتيروا للمكسيك وقت الترند
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. ترند دو جور،
2: معنا صديقنا حاتم جاسبر مباشرة من المكسيك. حاتم صباح النور. حاتم صباح النور.
3: صباح النور رفيق. ما فيه رفيق؟
2: نسمع فيك تو 5 على 5.
3: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لأولادي الكل، تحية لكل السادة المستمعين. مش نحكيه رفيق في السادة على تمنينا الحقيقة أن تكون سكور خير من هك، وتمنينا تكون سكور نتيجة إيجابية. احنا تكلمنا ديجا، قلنا ان شاء الله نتقابل هذا السنين، واحنا كمان عاملين سكور باهي وعاملين روندمون باهي، ولكن لا سكور ولا روندمون تبع بعضه. ابارتير من نهار الثلاث، معناها اول مداخله ليا معاك كنا متاكدين رفيق انه باش يكون ثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع، وصارت لي شانجمون. دونك باش نحكيو لهنا، اذا باش نحكيو رفيق، نحكيو على مقابله منتخب التونسي ولازيمه قدام السويد، باش نحكيو على برشا بوكو دي زاكس. معناها اسكو باش نحكيو على روندمون، باش نحكيو على مقابله، باش نحكيو على اختيارات، باش نحكيو على ردود افعال بعد المقابله،
2: باش نحكيو على كل شيء. حتى باش نحكيو على خيارات الناخب الوطني صبري لموشي، باش نحكيو على على غياب وسط المقابله، عدم اتخاذ اي قرار لتعديل الاوتار، على التغييرات من بعد اللي عملهم، وصل خرج الميليو تيران كل راو، معناها اش تيران كل اشتروا الوسط التيران خرجوا كل هذا كله باش نحكيو عليه من بعد. ولكن اعطينا انت الحاجات اللي ما شفناهاش حاتم. غادي يكون انت عيننا غادي في المكسيك، الاجواء سمعنا مثلا انه يان فاليري ما حبش يخرج كي خرجوا صبري لموشي، سمعنا انه حاجات ما شفناهمش ولكن سمعناهم، سمعنا انه مثلا في البوز نتاع الجوارات باش ترتاح وتشرب الماء، البوز تاع دوزيميتو يظل صبري لموشي ما حكاش مع الملاعبيه، الملاعبيه وحدها تحكي وصبري بعيد. سمعنا على مناوشات صارت ما بين الجمهور وابر صبري لموشي. اعطينا انت شنو صار بعد المقابله في الكواليس في الخروج صبري لموشي الملاعبين المسؤولين نتاع الجامعه. اعطيني كون انت العين اللي تورينا الحاجات اللي ما شفناهمش. حاتم يلا
3: نبدا معاك رفيق. كما قلنا على مستوى الاختيارات بعد شويه نحكيو عليها، سينو الحاجات اللي ما شفتوهمش الحقيقه انه تصور انت في الوطن البريك مثلا لاعب كيما مهيب الشامخ ما مشاش مع اللاعبين من اجل انه باش يشرب شويه من المياه. يان فاليري كان رفض ربما ايضا الخروج في التغيير نتاعو. صبري لموشي لم يحرك ساكنا الحقيقه طيلة 45 50 دقيقة، تمنينا يكون فما تغييرات، يكون فما يفيقوا شوية كمان بعد الأهداف والهزيمة اللي مونينا بها والأهداف اللي قبلناها. ولكن صبري لموشي شفت التغييرات بتاعه وقتاش كانوا كما قلت أنت اليوم في الوطن البريك. مثال صبري لموشي ما تحدثش مع الملاعبية، معناها فما حاجات شفناهم الحقيقة أمامنا لأننا تدعو أكثر من طرح سؤال وأكثر من سؤال ونقاط الاستفهام حول ربما علاقته هو أصلا مع اللاعبين، لأنه الكلام تقال برشا حول علاقة اللاعبين، حول الفستيارات، حول مقر الإقامة. قلنا وتوقعنا أنه بشكون نتائج، معناها العلاقة طيبة والأمور طيبة على العالم، ولكن الحقيقة اللي شاهدناه عكس هذا. شفنا عضو الجامعة يا رفيق ولا داعي لذلك الأسماء، كان غادر من أرضية الميدان قبل نهاية حتى للمقابلة. معناها الظروف الكل متاع المباراة يوم خلال المباراة نحكي توحي وكأنه فما حاجات صايرة ما هيش عادية، فما غضب كبير. كان مشيوا الندوة الصحفية متاع المدرب صبري لموشي يقول لك اليوم احنا نلعبوا في كأس العالم، وكأس العالم ما يلزمش يكون فيها أخطاء فردية، وقبلنا أخطاء فردية على معناها قبلنا أهداف على خطاء فردية عمره ما يكون كلام تاع ناخب وطني. صبري لموشي كان تحدث بعد الخمسة بلاش قدام منتخب بلجيكا، قال أنا نتحمل المسؤولية والديكلاراسيون موجودة. يجي اليوم هل يتحمل المسؤولية هو صبري لموشي وكأنه يقول على الأخطاء الفردية، وكأنه أيضا مش كأنه هو قاعد يحمل في المسؤولية للاعبين، لأنه جميع باش يكون أنت كمدرب، لأنك علاش في ماتش بلجيكا خسرت 5 أهداف قلت انا نتحمل المسؤوليه. علاش اليوم قبلت 5 اهداف ضد منتخب الاستريات؟ قلت راه خسرنا اكوز دو اخطاء فرديه. معنا اليوم انت كانه بيحمل المسؤوليه للاعبين، اوكي هو الناس الكل تحمل مسؤوليه لازم، ولكن انت اليوم كاطار فني ايضا تحمل برشا مسؤوليه رفيق. التغييرات شفناهم وقتاش يحكينا اصلا ديجا انت رفيق، اول كلمه كي قلناها عطيتك التشكيله الفورماسيون بروبابل، قلت لك رفيق هذه ب 95%. اول سؤال توجهت بيه لاولاد في البلاتو قلت لهم شكون باش يعمل ترانزيسيون، شكون اللاعب اللي باش يحاول يهز الكره لقدام؟
2: تنحكيو يا حاتم، تنحكيو في الكره وهذا وشكون باش يهز ترانزيسيون؟ اعطيني اللي احنا ماريناهش. صبري لاموشي تقول لي ما مشاش باهي، هل جاوبني بطريقه برقيه باش ناخذ اكثر ما يمكن من معلومات. هل صحيح انه يان فاليري مثلا رفض الخروج وصارت هكا صار نقاش خلينا نقولوا بينه وبين صبري؟
3: صحيح صار نقاش بينه وبين صبري لاموشي لما رفض الخروج يان فاليري، بعد كان اصرار بتبيعه وكان خرج بعد يان فاليري في التغيير اللي صار فيه يان فاليري، خروج يان فاليري ومع ايضا ياسر الصغير وما تروى شانجمون. الحقيقه الذاكره تعبت اليوم يان فاليري وايضا ياسر الصغير، فما لاعب اخر خرج في الشانجمون هذا، فما ايضا معطى اخر
4: الياس سعد
3: ولا فما معطى اخر رفيق احنا كنا حاضرين عليه ومتواجدين. ابن صبري لاموشي كان متواجد وراء بنك البدلاء، فما عدد من الجماهير موجوده بطبيعه، وعند في قمه الغضب وفي اوج الغضب هما كانوا بطبيعه احنا نبدا بالحاجه هذه، لكن السب والشتم تجاه اللاعبين وايضا صبري لاموشي تفهموا الغضب، ولكن ديما كما قلنا من غير سبان وشتم وغير دونك على كل سب وشتم لصبري لاموشي واللاعبين. ابن صبري لاموشي كان قاعد على يسار الجماهير هذه، قام هو برد الفعل معناها كيفاش معناها احتج معناها قال له معناها تلفت وقعد خلى معاهم في نقاش كبير وفي مناوشه وتطورت الامور رفيق. يمشي شكون باش يحكي معاه؟ فما شكون ديما نقول ليس من الوفد الرسمي، ما هواش من الوفد الرسمي، وكانه به حارس شخصي لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على السيد هذا، والفيديوهات عندنا موجوده تعرف بعد شويه على سبور بايتي وانا فاهم. معناها صار نقاش كبير ومناوشه والحمد لله، يعني لولا بعض تدخل بعض الاطراف لما كانت الامور معناها توصل لما لا تحمد عقباه. معناها الناس ابن صبري لاموشي كما نقولوا احنا ما حملش في الوالد السبان، شافوا
2: معناها ولد صبري لاموشي جاوا مع البروفوك على السبان نتاع الجمهور اللي هو موجود في ملاعب كره القدم. لا ماناش معناها ما نجمو كان ندوا به، ولكن هذا واقع في ملاعب الكره الكل. هو خلينا نقول دافع على بوه، عمل رياكسيون دخل في جدال معاهم. من بعد كي الامور تطورت هو استنجد بحارس شخصي هكا
3: بالضبط، هذه هي بالفعل هذه هي كما هكا استنجد بحارس شخصي وكان قام بالاعتداء على واحد من الجماهير التونسية وتعرض لإصابة.
2: شكون اللي قام بالاعتداء؟ ولد صبري لاموشي ولا الحارس الشخصي؟
3: لا الحارس الشخصي رفيق لابن صبري لاموشي قام بالاعتداء على واحد من الجماهير التونسية وتعرض لاعتداء، وتم فض الإشكال كما نقولوا احنا بلغتنا مش يفهموني برشا في مركز الشرطة، معناها مشى له الطفل وكان تقدم بشكاية وعنده إصابة على مستوى الأنف. هذه معناها من
2: الحاجات اللي واضح هذه من المشاكل اللي رافقت صبري لاموشي، وحضور ابنه في حصص تدريبيه، حضور ابنه في الحافله اليوم، حضور ابنه مع جماهير الكره. يا اخي جماهير الكره معناها ما يتسب، معناها اذا كان ما تحملش يا ما تجيش للستاد يا يمشي يقعد مع جماهير الفريق الخصم ولا يقعد في لوج على روحك مع 5-6
3: الناس. وكان ينجم يكون معناها تقعد في مكان اخر بعيد حتى على
2: بعيد على الجمهور. هذا واقع معناها احنا نخدموا في تونس وما عادش نمشيو للاستادات، خاطر حتى كي تمشي ليكيب ناسيونال يمشي يسبك تابع الجمهور هذا يا جمهور الاخر. دونك اذا كان ما تحملش ما تمشيش ولا تلقى بقعه تقعد فيها ما تحتكش مع جماهير غاضبه وما تنجمش تطلب منها باش تتحكم في اعصابها اللي ثم فيهم. شكون عامل عاش قداش من 1000 كيلومتر بالكهرباء؟ فما اللي عامل فيهم ديستونس تونس دبي بالكهرباء، ما نعرفش باش مشى لامريكا دونك للمكسيك. هذا كله مالوريزمون نحكيو على حاجات جانبيه نسينا الماتش. اي ردود الافعال اعطيني بربي اللاعبين هما خارجين الاطار الفني والمسؤولين عن الجامعه ما نعرفش. مثلا تشاف زياد الجامعة زيري، تشيف حسين جنية، تشيف
3: عدم الإدلاء بأي تصريح. ديما نحكي على مسؤولية جامعة تونسية كرة القدم، فما عدد من اللاعبين أيضا رفضوا الإدلاء بالتصريحات، ولكن فما أيضا نسبة لاعبية كانوا إدلاءوا بالتصريحات وحكاوا على هزيمة، وكل عادة نفس الكلام رفيق ونفس السبيت ونفس الحوار بتاع أنه نتحملوا مسؤولية وهزيمة كبيرة، واحنا قاعدين هنا باش نخدموا ان شاء الله نحاولوا نصلحوا ان شاء الله نرجعوا في المقابله القادمه هذه كله خلف رفيق ردود أفعال كبيرة. كما قلت أنت أحسن كلمة قلتها، فمع بيت جاي ألاف الكيلومترات، معناه شفنا حتى فيديوهاته موجودة على صفحة بتاعنا، إنه العباد معناه سمحني في الكلمة نحب أقولها فدت معناه من النتائج هذية. العباد معناه فرغت قلوبها اليوم وحكيت على ضرورة إقالة صابر لموش، حكيت على ضرورة إصلاح المنظومة كاملة في كرة القدم التونسية، حكيت على إنه اليوم علاش بدأت تقارن في روح العباد كي شافت منتخب المغرب. وهذه حقيقة، يقول لك علاش أنا المغرب البارح تعمل بريستاسيون كيما نادي كونتر منتخب البرازيل خطر تعادل مع سويسرا.
2: فماشي غادي كلام كواليس على اجتماع اليوم لأعضاء المكتب الجامعي المتواجدين غادي على إمكانية اتخاذ قرارات، فماشي هكا حتى دي فلاش نتاع بالسير على الأقل في سير اجتماع تو بعد ساعات ما يزموش يروحوا يرقدوا للأمانة، ما يزموش يروحوا يرقدوا معنا.
3: هما رفيق ما هماش دي فلاش، ما هماش دي فلاش. الحاجة نأكد أنه بش يكون فما اجتماع المكتب الجامعي لأعضاء المكتب الجامعي لهنا ساعات قادمة كما قلت أنت ما يرقدوش. احنا هنا مدي ساعة غير بعض، لكن نتصور غدوة أنه ربما قد تكون هناك قرارات نستبقوا دائما على مستوى المعلومة الحقيقة لحد الآن، لكن فمش يكون فما اجتماع بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي، مش يكون معهم أيضا إطار الفني مش يحكيوا بطبيعة للمقابلة يسلب الهزيمة. وممكن ممكن قد تتطور الأمور لأنه غير مسموح الحقيقة أنه نتيجة بلجيكا نتيجة اليوم قدم السياد التصريح نتاعه في حد ذاته في الندوة الصحفية أثار غضب كبير وأثار ردود أفعال كبيرة وأثار ردود أفعال كبيرة. دونك هذه الحاجة اللي نجم نأكدوها رفيق أنه يكون فما اجتماع عاجل لأعضاء المكتب الجامعي وقدموا شاهد أيضا قرارات الساعات الحية الخاصة.
2: نتمنى أن نشاهد قرارات لأنه للأمانة وتنحكيوا فيه بعد شوي علميا مش انتباع ومش غضب ومش لا يمكن أن يواصل صبري لموشي بعد كان قائد المنتخب بهزيمة خماسية وقبلها بعشر أيام خماسية معاش عنده القدرة على الاتصال مع الملاعبية. لو يكون غوارديولا اليوم تقنيا فنيا واتصاليا يعجز على انه يتواصل مع اللاعبين سي بون عطيتكم الخطه وحكيت وعملتوا كليت خمسه مع بلجيكا عاودت نفس الحكايه كليت خمسه مع السويد انتهي ما عادش يقدر يتواصل حتى اللاعبين ما عادش يقدروا يسمعوا منه. هذا اذا كان سمعوا قرارات ما صارتش حاجه نتاع ثوره على صبري اللاموشي في وسط المنتخب. دونك يبدو ان القرار مفروغ منه. اي وننهي
3: باش نضيف فقط المعلومة انه ثم غضب كبير وكبير برشا من اعضاء المكتب الجامعي الكل. الحقيقة شاهدنا على شفتنا كان ثم عضو مكتب جامعي غادر ارضية الميدان وغادر الملعب تقريبا في سكور 3-1 شفناه غادر ارضية الميدان. وكما قلنا مصادرنا الخاصة تقول ثم غضب كبير وثم اجتماع في الساعات القادمة اللي كنت تحكي فيه منطقي ومعقول جدا حتى في التواصل مع اللاعبين اصبح الامر صعب جدا اذا لم نقل مستحيل.
2: كان فما جديد حاتم نعاودوا نتصلوا بك نقعدوا على اتصال بيناتنا اي جديد نعاودوا ناخذوك بالتليفون باش حطنا ديما في الصوره. شكرا لك صديقنا حاتم من المكسيك. نمشيو طول المقابله ناصر. الهزيمه بخماسيه 5-1 ضد المنتخب السويدي. منين باش نبدا شو باش نسالك مانيش عارف انت منين باش تبدا. أسوأ من أسوأ ما شفنا في تاريخ منتخبنا معناها الفيرسيون على الاقل. نتيجه راوك العام البرازيل خسرت 7 مع المانيا ولكن الفيرسيون صحيت اللي تعديت الوجه الروندمون كل شيء كان تحت الصفر بالنسبة للمنتخب.
4: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على المنتخب التونسي كانت خيبة أمل كبيرة، مش خيبة كارثة بكل المقاييس. ما بصراحة يزمنا نقول الأشياء كما هي على خطر في وقت من الأوقات بعد ساعات يبدأ يفركس واحد في الجمل باش يقول إنسان دي المنتخب ناقف وراه خلينا نحاولوا باش نصلحه ونحاول نمشي لقدام. لكن اللي شفناه الكل من بداية التشكيلة اللي بدأت من بداية البرود العديد الملاعبية بداية مع غياب عديد اللاعبين اللي ما كانوش متواجدين في الميدان لا فما روح لا فما انضباط لا فما سور البلان تكتيك. ما شفناش فريق معناتها واقف مليح كما يلزم. فما عشوائيه بارتو حتى في لالينيومون في الهدف الاولاني برشا مشاكل معناتها كل المشاكل موجوده. حتى المدرب البرود كبير ياسر بالنسبه لي انا حتى المدرب مكاني بيه الراجل
2: حتى المدرب هو اصلا المدرب
4: هو المدرب نحكي لك حتى
2: انا ناصر كي نجي انا نخرجك من غادي عادي نحطك في إيميسيون تحكي على طبخ وبعد نجي نطلب منك شبيك ما عطيتش بلوس
4: صحيح.
2: لا علاقة لك بالطبخ أنا ما عادش نقدر نلوم برشا الملاعبية على أنهم يتلاموا معنا لأنه مردود فضيحة وشفنا بهتة وكور ضايعة وكل شيء ولكن أنا كي نقلب الشومبردي كيب كاملة واللي عمره ما لعب باريري واللي صحيح. أريير وقت اللي أنا نحب نمركي ندخل حاج مرمود حاج محمود أريير وخارج يان فاليري وبعد نرحي الوسط الكل راني خذيرة ماذا يفعل في المنتخب قولوا لي يلعب في ألمانيا قولوا لي يلعب في منتخب بنتي ماذا يفعل في المنتخب بشو معنى ملعب بلا روح عمل اللي عمله دافيد جمالي دون لوتور فادنا في الصغر جاء في الكبر هستيت البارتيسيباسيون في كوب دي موند ثم يمر قلتها ونعاودها عيسى العيدوني ذبحوا المنتخب مش ظلموا معنى وبين بالكاش في اليوم صحيح. أنا قل يلعب في قطر 29 سنة وانتو كل ما كان يلعب كان يحط دمه في التراب ولا تونسي ولا تونسي يقدر يقول عكس هذا دوك المدرب وقت اللي يقوم بهذا سألتك قبل ماتش ناس قلت لك ونعرف راه ساعات نجاوبوا باش ما يقولوش ينبروا على المنتخب نحاولوا اي مثال شو عمرك ما لعبت بالفورماسيون انت ليكيب ناسيونال ما تعرفهاش وفورماسيون عمرك ما لعب به وجي تجرب فيها كونتر بلجيك جيت تلعبها ماتش اوفيسيال كونتر السويد في كوب دي موند ثلاثه وتتفلسف على اساس عندك جوارات تكتيك مو يطيروا تكنيك مو يطيروا مدرب يتحمل مسؤوليته كامله على ضعف مستوى لاعبينه وهزالت مردودهم ولكن هو الرقم واحد
4: صحيح بالنسبه لي انا رفيق نشاطرك الراي في اللي كنت تحكي فيه الكل اليوم انا نعتبر خيبه امل جديده بالنسبه لي نحن اللي اليوم اكدت انه الكره نتاعنا وملاعبيتنا مالوريزمون ما همش في المستوى العالي المستوى العالي يكون بعاد عليه كل البعض قعدنا كل مره نجملوا كل مره نقولوا في كلام وكل مره نعاودوا فيه هو بيدو بنفس الكلام بنفس الطريقه بنفس الاسلوب الناس فدت بالحق اليوم انا بعد ساعات ما عادش نلقى حتى الكلام باش تقولوا تلمو كل شيء خايب ما عادش تلقى حتى باش تقول حاجه راي فما مضيئه في المنتخب التونسي كانت خايبه امل كبيره برشا بالنسبه لنا احنا اللي كنا تاملنا بالمنتخب وكنا الناس الكل نحاولوا باش يكونوا بوزيتيف مع المنتخب لكن التصويره اللي شفناها عكسيه تماما فما ناس موجوده في الكيب ناسيونال ما تستاهلش المريول هذاك وما تستاهلش الناس اللي ضحات كما قلت انت يا رفيق فما مواطن راهو عمل 4500 كيلومتر كما قلت انت من هنا تونس ودبي الناس مش حاسه بالمنتخب مش حاسه بوجيعة الناس مش حاسه بك الناس اللي مشيت يعني بيا ربي بستند المنتخب اليوم كل شيء معناته كان خايب على الاخر ما حتى تكتيك ما نلقى ما نحكي
2: ريت هو ريت بالشوالي موجود ما دخل تحكي يا ناصر نلعبوا في خطه 5-5-0
4: ما فهمت
2: معناها هذه دون لوتو لعبتها البارسا
4: عندك ما تحكي
2: اما كي تلعبها البارسا معناها بالجوالات هذوك اللي كلهم يدخلوا 18 كلهم يخرجوا من 18
5: عملتها المغرب
2: صحيح ما نقارنوش الكاليتي نتاع الملاعبيه وقت اللي انت انيس بن سليمان يكون يلعب بيفو يولي افون سونتر يلعب اكسونتري يلعب في كل شيء وما يرينا حتى شيء معناها دي شوا فريمون تقعد باهت باهت باهت كيفاش يسوبرمي باش ياخذهم مدرب وطني وبعد انا كي نقول كيفاش ياخذ قرارات هذوما اتذكر سيفي الرجل جاي من فريق اسمه نادي الدرعيه السعودي مركز رابع في الدرجه الثانيه السعوديه نحبوه احنا يعطي بلوس للمنتخب ويعطي كل لابور نتاعو راه مش معناها كان رانينا من عرش اونترنر اخر باش نهزوا الكوب دي موند ولكن فما فرق معناها نفس الجروب هذا يتمدوا المدرب يعرف يشد عنده شوية خبرة عنده قراءة عنده كذا نجم يمنعنا من الوجه الشاحب هذا ومن الهزان والنفذان معناها راه مازال كان الجول في بلاصته تقريبا في المنتخب
4: صحيح.
2: ما لقالوش قدرة يحط ورير دروا ويهبط شوات جول ولا ما بقانون
4: ولا نحكي ولا منتخب
2: سينو كل مرة نحاولوا نبدلوا نحطوا من غادي نحطوا من هنا ما نعرفش شوية كبيرة الحقيقة سامحونا كان فعلنا كان عيطنا ولكن وجيعة كبيرة هزيمة والتاريخ نحكي نلعب ضد منتخب سويدي وبربي ما يخش حتى حد يقولنا راه المدرسة منتخب متواضع جدا جدا جدا جدا معناها أقوى منا هوي ما فماش حاجة كبيرة معناها ما فماش حاجة كبيرة ما فماش كل منتخب اللي شد كورة ويدور ومازال اليابان ومازال هولندا ومازال كل شيء للأمانة برشا حاجة توجع كلمة برنس مازلنا باش نحكيو برشا على المنتخب على شو منتظر نسمع بعد نخب صبري لاموشي برنس
6: وقت يتقار الملاعبين الموجودين فوق الميدان عندنا احنا من الدوزيام بعدش للتروزيام شوا هذا من اللاعبين قالوا احنا كنا سيد عندنا زوز برك يلعبوا في تونس باخر كل برا يلعبوا البرا مقارنة بالفريق السويدي اللي احنا توا كنا نقولوا فيه معناته ما هوش خارق العاد لكن يلعبوا في انجلترا ويلعبوا في ليفربول يلعبوا في كذا ويلعبوا في الماتشوات احنا تروزيام شوا وما يلعبش يلعب درجين ربع ساعة نقولوا صفقوا ردوه احنا ردينا روحنا ابطال واحنا حد شيء بصافي مالو كره أنا شدد روحي يعني ما تنجمش تعمل حتى شيء بمدرب غايب بجوارات ما همش موجودين بحارس مرمى دفعنا عليه وكيما نعاودوا الكلمه وعود نقولها وكذبنا على ارواحنا ونحبوه ينجح ما نجحناش الله غالب ولكن يلزمنا نلقاو حل الحل
2: الحل باش يجيو الحل شو باش يصير واليوم معناها هل عادي معناها يروحوا يرقدوا اليوم اعضاء المكتب الجامعي الشعب مريض ولا لا ونعرفش هل باش يكملوا في الثنيه اللي مشاو فيها ولا لا اما نقعد من انا ما نفهمش بالحق ما نفهمش 75 دقيقة رانا باش عملنا شونجمونيت ولا
4: 75 أول تروشونجمون
2: يا أخي اللي على البنك هذاكم
4: الكل 72 عملنا تروشون
2: اللي على البنك الكل اللي ما نعرفهمش أنا ديجا الكل حد فيهم ما معروف ديجا احنا قاعدة نسالوا كان يتنحى صبري شكون الأجوان شكون الكوتش اللي مشيت معناها وهبي معناها نحبوه على راسي وعيني اللي عملوا كامل لاعبي لا لا معناها 72 دقيقة اش قاعد تعمل أنت غادي يا أخي من زياد الجزيري راك شعب تونسي كله 12 مليون يحبوك
5: معاملين
2: عليك أنت معناها راك من صبري لاموشي ديجا جبتو انت معناها فيه ما يتقال برشا الموضوع والنتيجه انا وصلنا لها يا اخي كان معناها غدوه كان يحب يلعب كونتر الجابون مثلا ب 8-2-0 تخليوه يلعب شو معناها مريول تونس ضربوا تونس راهو ضربوا تونس هو عارفه عنده جمعه صبري لاموشي بعيد على الشعبويه الوطنيه وكل شيء معناها شو يعمل شي يحب خاطر اونترينور ما كنت عارفه زياد انتم تخلصوا فيه ثم ديليني روجي تحطوا يا اخي على الاقل تحط له قاعده ما تشومبرديليش ليكيبا ناصر ريال
4: يقدر
2: هذا تحط له قاعده
4: لعب كل واحد في
2: وتحكي معه شنو خطه ما يلعبهاش جمله في حتى ماتش يجي يلعب بها كونتر سويد اول ماتش ايكيب ناسيونال ما نعرفش معناها ما نعرفش
5: لا فما نقطه زاده مهمه والله بكل هدوء وبكل رسانه راهو كي جينا تبعنا الكوب دي مون
2: اللي بدا
5: لا لا لا نحكي والله نحكي معك
4: على حسابه راهو بعدا زوز الباب زو قهوه صح يعمل لك رده فعل
5: الناصر وحتى الكوب تاع شعره تبدلت
4: والله رفيق الناصر اول مره يسخف لي
2: نوي بلونش واربع دراج نستنى في تاكسي
5: ما ندورش بيا لا فما نقطه مهمه والله بعد ما الكوب دي مون بدا من نهار الخميس والله العظيم من اللي بدينا لليوم أضعف منتخب في الكوب دي موند اسكون ابل حصلت المنتخبات باش يكون المنتخب التونسي بالاداء هذا معناها المنتخب اللي نلعبوا معاه باش نماركيو اكثر بونتوات باش نترشحوا كافضل ثالث نقطه ثانيه اسوا نسخه للمنتخب في تاريخ المشاركات هذايا لا نقاش فيه والاهم من هذايا مستوى ملاعبيتنا راهو زاده بخلاف لونترينور بخلاف صبري لاموشي راهو حتى ملاعبيتنا المستوى على قد وهذايا
2: شغل
5: لا فخاطر فما نقطه مهمه تو انت كي عندك ملاعبيه متوسطين نجيب لونترينور باهي باش يعلي لنا شويه ليكيليبر ملاعبيه السويد ما همش معناه ما همش خايبين تحبوا لا تكره كل ملاعبي وحده ما هوش خايب ولكن ما همش موجين هذاك علاش قلنا قبل حتى لهنا حكينا ما هوش منتخب قوي
2: انا سامحني رامي باش نخص خاطر العبيد ما تستعمل لك الامراق بالك قلت السويد ضعيف وضعيف جدا مش نحكي معناه
5: بمعنى
2: كوراساو هذاك المنتخب
5: كوراساو
2: تولع في اسمه انا مش معناه كوراساو ولكن انا البارح مثلا في القايله نستناو في الماتش من نص النهار احنا البيان الدور في ماتش شويه تونس كي تفرجت في تونس مع لونجلتير وبعد تونس مع بلجيكا خسرنا 5-2 مع بلجيكا وتشويدها مع لونجلتير 2-1 وقتها زوز لعبوا دومي فينال كوب دي موند معناها هذوما دو كاليبر كبار برشا
5: وتضرب لنا المسكني اللي هز المنتخب
2: دو كاليبر كبار برشا برشا برشا ورغم الهزيمه الثقيله مع بلجيكا لعبنا كره وضيعنا وغلطه ملاعبي تكلفت لنا الماتش وهربوا علينا وكذا ولكن فما شويه مردود
5: وفما
2: مع لونجلتير فما روح وديفونس دقيقه 92 اما يا اخي معناها المنتخب السويدي ما تنجمش تقارنوا بلونجلتير ما تنجمش تقارنوا بلجيكا وقتها نتاع هذاش معناها ضعيف جدا هذاش معناه ما يجيش نخسر
4: يا رفيقه ملكه للامانه للامانه في البلاتوات الكل كي سمعت نادر داود نادر داود كان واقعي قال يا ولادي ما نتخمروش قال ما نتخمروش راهو منتخب خطر نحن تو ساعات كي تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما تفهمش في التكتيك برشا في الكوره نخسر صحيت ما سمعتكش برافو عليك ما نجمش نسمع فيه رفيق على اعصابي وربي معاك حتى في البوست ما نجمش نحكي نادر داود نتفرج فيها الفيديو متاعه يقول يا ولادي ما نتخمروش يا ولادي ما نتخمروش معناتها زاد الأمانة كما قال حاج نحن كنا الداخلين معناتها أنه السويد سهل ولا بورتيك كما كترى الملعبية ما رفيق مهمين برشا ولكن المدرب يتحمل مسؤوليته
2: للامانه ما شفتش بلاتوات ياسر تخمرت ولكن عادي باش نعطيه بوزيتيف فايب باش ندزو مع المنتخب باش ندزو مع صبري لاموشي في بعض الساعات تقول مثال باش يلعب تروح خاطر وخذيها القرار تجينا ليله الماتش معناها نذبح المنتخب اخويا مثال باش تمشي 3-5-2 كل عام لعبناها ومشيت كذا بعد يتحمل مسؤوليه خيارات وصبري لاموشي اللي حمل تقريبا ما حدث في المقابله للاخطاء الفرديه ولا لا تحدث على اخطاء تكتيكيه ولا لا حد شيء احنا باش نحكيوا على المنتخب. الحدث هو الماتش نتاع تونس للاسف الهزيمه 5-1. كلمونا على 31 328 328. بعد شويه تربحوا معنا 200 دينار من اهداء كونكورد. كونكورد ربحكم 200 دينار. كلمونا على 31 328 328. فاصل ثم نواصل.
1: رافماغ بوبليسيتي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف ماغور. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
7: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
8: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المون.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 57 دقيقة نسلموا عليكم وين ما كنتوا، نحكي لكم على الجديد. الناس الكل اللي تسمع فينا ينجم يهمكم الكلام اللي باش نحكي، نعرف فما برشا اليوم ناس يحب يرتاح من الترانسبور يشري كريهبة، فما اللي يحب ياخو كرهبة للخدمة متاعو، فما اللي يحب يرتاح من مشكلة الترانسبور عموما ولا ياخو كرهبة خير من اللي عنده. انتم اللي تسمعوا فينا الحل يجيكم من عند بي تي ال، مع بي تي ال باش تودعوا المشاكل الكل. وأبرز مشكل بالنسبة لأي واحد باش ياخذ كهرباء هو لوتو فينانسمون. الموضوع هذا تنساوه مع عرض ليزينغ سياف اللي تقدمه لكم البي تي ال. تجب تشتري كهرباء جديده من الباكو من غير ما تدفع حتى دفعه على الاول، زيرو اوتو فينانسمون وحتى لي فري دوسي كيف كيف، ومده الخلاص على 60 شهر، يعني 5 سنين كاملين. حتى اللي يحب على كهرباء ايبريد ولا الكتريك ينجم يتمتع بنسبه فايده اقل حاجه تعمل كيف. دونك كيما قلنا على 60 شهر تنجم تخلص الكهرباء نتاعك، فري دوسي صفر، والاهم من هذا الكل زيرو اوتو فينانسمون. للناس اللي تسمع فينا تنجموا زاده تشريوا كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى 5 سنين، وهذا زاده يعتبر حدث، 5 سنين مش عامين، وتخلص على 36 شهر. دونك العرض مازال قائم الذات، العرض يستنى فيكم مع البنك التونسي الليبي ومع عرض ليزينغ سيافي مع البي تي ال. كان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا لاقرب اجونس بي تي ال ولا تتصلوا ب70-131-800 وتختاروا العرض اللي يناسبكم مع ليزينغ سيافي والبنك التونسي الليبي بي تي ال. مازلنا باش نواصلوا حديثنا على المنتخب، باش نسمعوا بعد شوية تصريحات صبري الموشي، باش نرجعوا على الحادثة اللي نقللنا الحيثيات نتاعها صديقنا حاتم جاسبار ابن صبري اللموشي ومناوشة مع بعض الجماهير التونسية. والسؤال الأهم بعد شوية، شو مطالب يعمل المكتب الجامعي في انتظار قدومه هو لتونس الساعة باش يتحمل مسؤوليته في المقابلة هذه؟ ونتمنى أن الأمور تتعدل في قادم المشاركة، ولكن في علاقة بالناخب الوطني 5 مع بلجيكيا 5 مع السويد، هل يقدر صبري اللموشي أنه يواصل اليوم المسك بزمام المنتخب في مقابلات اليابان وهولندا؟ وإلا الأفضل لصالح منتخبنا نلوجه على مصلحة المنتخب أنه يغادر صبري اللموشي، تنتهي التجربة تقف لهنا ونحاول نبحث على رجة نفسية تمنع على الأقل وتحفظ ماء الوجه. شكون شنو هو الحل؟ هذا اللي نجم يكون سؤال نحكيه فيه بعد شوية. شكرا على رحابة صدرك حتو، شكرا على رحابة صدرك زيدون،
3: شكرا عليك على تتكلم وتسكت قصير.
2: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. راف ماج

0: Publicité.
1: Vie Monoprix, les offres imbattables. Ou hatta le 21 juin, Jikont offre et d'avoir gel douche 5CA 400 ml, 7 dinars à tout 390 ou ma fini blèche. Yalla, ma t'fal touche le força.
2: Monoprix Dynamac.
3: انترنت الرخلة لا لا لا لا لا لا الفرشة الرحملة لا لا لا لا لا لا الفيكس في الدار دا دا دا دا دا الفرجة ليل ونهار تا تا تا تا
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك
6: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج والريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
7: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
8: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هدا
9: تدلل جيون
10: ايام دللنا

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي، جيهان السليني، ناصر البدوي، حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. مواصلين حديثنا على المنتخب وعلى خيبة الأمل، نسمع بعد شوية تصريح الناخب الوطني صبري الموشي، نرجع على المقابلة على مسار مع ابن صبري الموشي، وخاصة ماذا يمكن أن نتخذ من قرارات اليوم بعد الهزيمة هذه، والمردود الكارثي للمنتخب اللي أكد المردود الكارثي ضد منتخب بلجيكا. ما عادش نحكي ولا عثرة كي يكون النتيجة نفسها 5-1 5-1، دونك نجمو نحكي على مردود مخجل تأكد للأسف بعد مقابلة بلجيكا ضد منتخب السويد. هذا الكل والأخبار بعد شوية، ولكن نجيكم كوميم بالجديد، نجيكم بالأخبار اللي تفرح واللي تفرح برشا، خاطرها تخص حاجة اسمها التصنيع في بلادنا، التصنيع في تونس الجديد عنوانه كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: نحكيو على إطلاق ماركة جديدة متاع فريجيدارات في تونس، مسمى ومصنوعة بخبرات وكفاءات تونسية. الفكرة والإنجاز

0: ما جاوش بسير خاصه انو نعرفوا لي برشا ماركات موجوده في المارشي ثانيا اغلبيه الفريجيدير في تونس يا اما تجي حاضره من برا ولا يصير مونتاج في تونس. الشيء اللي يخلي اي مشكل تقني يتعرض له السيد اللي يشتري الفريجيدير يصعب باش يتحل، خاصه كي ما نلقاوش لي بيس دو روشونج دوريجين، وهذا مشكل متداول للاسف وموجود برشا. من هوني جات فكره المشروع، فكره نتاع مشروع 100% تونسي يصنع ويصنع الفريجيدير بجوده عالميه بمعايير اوروبيه، وزيد يزينا من فكره كل شيء من برا جاي خير واحسن من المنتوج التونسي. قاعدين نعملوا في خطوات عملاقه في علاقه بتغيير الفكره هذه، والماركه اللي نحكيوا عليها كونكورد باش تخلي الفكره هذه تترسخ هي اللي باش تخلي سوق كامل يحكي عليها. شركه مصنعه كونكورد اندستريال وصلت نسمعوا مليح نسبه الادماج فيها تو دانتيغراسيون للحظه هذه الاكثر من 50% وباش تتعدى 70% موفى 2026. كي نحكيوا على نسبه الادماج 50 وباش تخلط 70 معناها كل شيء مسؤول على التصنيع الشركه كونكورد اندستريال مسؤول عليه بنسبه 50% ايادي تونسيه في علاقه بالتركيب بالمونتاج بالسافوار فير. 50% من اللي يصير باش تخرج الفريجيدير حاضره مسؤول عليه بنسبه 50% عقل تونسي ويد تونسيه وكل شيء في علاقه بالميدن تونيزيا. هكا تكون ساهمت كونكورد في الحد من الواردات لبلادنا في تعديل الميزان التجاري وخلق مواد شغل جديده. فريجيدير كونكورد صنعت باش تكون بجوده عاليه وتضاهي الماركات العالميه، حتى المواد الاوليه اللي يجيبوا فيها الكلها معتمده مستعرف بها من بلدان كيما ايطاليا كوريا هولندا والمانيا، الكل شملتها رقابه كبيره قبل الاقتناء نتاعها. هذا الكل على خاطر ما نلعبوش بالجوده، واقتناع منهم انه التونسي فايق واللي ثقه تتبنى بالفعل ومش بالكلام. هذا الكل مع سوم يناسب القدره الشرائيه للمواطن. باش تتواصلوا مع كونكورد تتعرفوا على برودوي تنجموا تدخلوا على سيت انترنت www.concord.com.tn ولا على صفحات كونكورد تونيزي انستغرام فيسبوك، ولا تكلموهم على 70 138 3 0 70 138 0 15 والا 70 138 0 0 5. قبل ما نمشيو نشوفوا شكون معانا في التليفون وربحوا 200 دينار حاجه تفرحنا. هاتم كي نحكيوا على استهلك تونسي كونسومي تونسي وكي نمسوا حاجه اسمها تصنيع الفريجيدير افيك ان تو دانتيغراسيون تاع 50% اخر العام شخرت 70% معناها يعطيها عوايه من الحكايه باش تولي 100% تونسيه، حاجه تفرحنا برشا
1: بيسور. خاطر توا لو ديفي نتاع توا والديفي نتاع المستقبل هو كيفاش تكون عندك كفاءه وعندك عفوا كيفاش الاوتونومي نتاعك
0: الاستقلاليه
1: نتاعك كيفاش باش تكون انت تتحكم في الاندستري، تقعدش تستنى قطعه جايه في بلاصه فيها مشاكل جيوبوليتيك وانا نشوفه. دونك اون بلوس لي كومبوزور افريق راهو ما عادش تو في العولمه، هو حتى من اشهر ماركات تليفون كل شيء اللي يتعمل للبرا. دونك نحن موقعنا ولو فات اللي نحن معناها اون ادوبت ست استراتيجي راهو سوغ لافنير معناها راهي حاجه معناها ذكا لا مفر من الاوتونومي نتاعك.
0: والناس الكل اللي تسمعوا فينا روقية العقلية تمشي في كونسومي تونسي، أعطي ثقة في التونسي باش كي نعطيه الثقة ترجع لنا الثقة وترجع لنا لاكاليتي. دونك ليشونج لازم يكون متبادل. اليوم نحكي على فريجيدير تونسية بمواصفات عالمية والعنوان كونكورد. معنا في التليفون محمد الفريخة من أريانا. محمد صباح النور.
2: صباح الأنوار.
0: شو أخبارك يا محمد؟
2: الحمد لله يا خويا.
0: نين تكلم فينا وش تعمل في الدنيا محمد؟
2: نتكلم فيكم من أريانا ونخدم في سوسيتي بريفي في ليكول سنتر.
0: تخدم في سوسيتي بريفي في الكول سنتر، قمت مع المنتخب اليوم فرجت
2: ان شاء الله يكون نهارنا باهي ونهاركم الكل مزيان خير من الديسيبسيون الكبيره نتاع البارح.
0: هذاك الشعار اللي بدينا به احنا اليوم زيادة خاطر قمنا وسهرنا وتوجعنا برشا الحقيقه
2: من وليت سامحني من مش اخي باركي لعبناها في التاريخ اما مازالوا ديك كيب كيما جابون وهولندا ان شاء الله ما توليش من بعد كيما ندخلوا جينيس بوك في لي ريكور
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سبق الخير سبق الخير سبق الخير
2: باش نكون اون فوا رياليست شويه لي
0: دوز ديكيب الاخرين اقوى من السويد اقوى من السويد شفناهم الزوز اقوى والمخاوف في مكانه وذيك علاش احنا باش نطرحوا السؤال
2: سامحني لابس صباط في راسو هذوك الناس ما تنجمش تقاومهم ما تنجمش
0: نتمنى نلقاو الحل باش نقاوموهم ينبدلوا شويه الجو، خلينا نربحوا 200 دينار، نربحوا 200 دينار اسبيرون بيان. محمد نلعبوا على 200 دينار كاش من اهداء كونكورد. اليوم كونكورد كشركه مصنفه وموزع رسمي للثلاجات عندها تو دانتيغراسيون، نسبه ادماج الاكبر في السوق. قداش تبلغ النسبه هذه؟ 30 40 والا 50؟
2: 50%
0: واخر العام هذايا وشهر اخرى باش تولي 70، وان شاء الله في قريب عاجل باش تولي 100. جوابك صحيح، مبروك عليك 200 دينار. باهين 200 دينار؟
2: باهين بس باهين بس،
0: يخرجوك شويه من مود الخساره حتى دريجين من زمان.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. اسمع،
2: هي تونس فوق الكل.
0: بيان سور بيان سور، انا قلت لك انا بطبيعتي دريجيل من زمان، معناها باش نرجع نحكيو على الكوره.
2: ان شاء الله الفرحه في تونس الكل لما ما يكون معناها كومبار جامي لا كومبارابل، اما ان شاء الله نفرح ومعناها وتونس الكل هتشيخ.
0: امين يا ربي، هذا ما نتمنى على الدعوه الباهيه نتاعك هذه، وان شاء الله تونس كلها تشيخ وتوانسه الكل فرحانين وتتبدل الامور ان شاء الله يا ربي في قادم المقابلات في علاقه بكاس العالم. نقصدوا دار كبيره اللي هي دارنا، دار توانسه ولا تو كونكورد، نزيدوك فوق ال 200 100، مبروك عليك 300 دينار كاش. مبروك عليك 300 دينار كاش محمد، نسلموا عليك برشا. كان عندك على شكون تحب تسلم في 20 ثانية؟
2: نسلم على الناس الكل، نسلم على تونس الكل، نسلم على اللي يعرفني وحتى اللي ما يعرفنيش، ونحبكم الكل وربي يفضلنا اللي بعضنا وربي يحببنا في بعضنا.
0: امين، شكرا لك صديقنا محمد فريخه من ريان، ربح معانا 300 دينار من اهداء كونكورد. تنجموا تشاركوا في اللعبه هذه وتلاقيوا اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونسي، تدخلوا في القرعه وتربحوا نفس قيمه الجائزه 300 او كذا 300 من عندي، لعبه غير ملزمه بالشراء.
3: كونكورد فعل مش كلام.
0: يلا سيدي نرجعوا للاخبار ونرجعوا للمنتخب الوطني. لا المستمعين يفجعوك في المباشر، ماذا بيك تاخذها في وقت فرحه، اما وقت هذا يفجعوك. نمشيو نسمعوا صبري لاموشي الناخب الوطني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، نسمعوا توت سويت شنو قال.
4: هم سجلوا اهداف بناء على الجوده الفرديه، طبعا هناك اخطاء فرديه لم تساعدنا، عدنا في النتيجة بواقع 2-1، وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة. حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا الثمن باهظا طبعا للأخطاء المرتكبة. نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم، المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة ولا بد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عالم كرة القدم. إذا يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية، وأيضا لا بد من إنقاص عدد الأخطاء ولا بد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة. لم نحقق التلاحم، لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
0: هذا كلام الناخب الوطني صبري لاموشي. صبري لاموشي يحكي على اخطاء فرديه، الكلمه تعاودت مرتين ولا ثلاثه في التصريح نتاعه، وحكي على انه المنتخب السويدي سجل بامكانياته الفرديه. قال يملك زمره من خيره اللاعبين، مازال ولا خيره اللاعبين جايين مع هولندا وموجودين في منتخبات اخرى مش في منتخب السويدي، على احترامنا بيان سور اللاعبين الموجوده في المنتخب هذا. قال كي تعمل اخطاء مره اخرى جعل الاخطاء كاس العالم ما تسمحش، يلزم تحفيز اللاعبين، يلزم نقصوا الاخطاء، ما نعرفش الحديث على اللاعبين ولا على روحه واستاذ التكنيك اللي معاه، نقصوا الهشاشه التكتيكيه ان وجد التكتيك اصلا ونسمينا اصلا اللي صار اليوم تكتيك، تلاحم بين الخطوط، كلام ما نعرفش شنو نجموا نعلقوا عليه. ناصر وبعد نجيك حاتم.
1: هو بالنسبه لي انا المدرب وقت اللي يتكلم بالطريقه هذه هو ديجا خارج الموضوع جمله، معناتها بالنسبه لي انا المدرب وكاني
5: به مش هو اللي يشرف على المنتخب، وكان فما واحد آخر قاعد يسير في المنتخب، وقاعد اللي عمل المرحلة هذه كل ثلاثة لأربع شهور اللي خدمهم في المنتخب التونسي، هذه الخامس مباراة بالنسبة لي هو كمدرب في المنتخب التونسي، اللي قاعد كل مرة يورينا دو بير اون بير. خاطر وقت اللي تجيب مدرب من الأول على الأقل يقول مش عارف المجموعة، مش عارف الملاعبية، لكن السيد هذا اللي بعد الرابع ماتش والخامس ماتش عملهم أخي بارشا من اللي بدأ، ما كان يبي ما نعش عليه أنا أفكاره تشتت ولا يخمم في حاجات أخرين ولا يتفلسف برشا. خاطر بعد ساعات أنا والله في عالم كرة القدم أنا حتى قبل مع برشا مدربين الاختيارات ما أنتك تكون
0: مع اي تي هكا اي تي وبعد كندا معني ما فهميش كل ماتش ريفيرانس راه باش تقيس عليه. كان تحب نحكي واقع راه
5: زيد
0: مش حتى بلجيكا، النمسا ب 10 النمسا تلعب في 18 نتاعنا معناها فما برشا هكا حاجات يوريو انه الامور مش ماشي. ساعات بلجيكا ندزوا مع المنتخب تجم الجمعه قبل الكوب دي موند باش تشد المنتخب في كوا ولا المدرب الوطني مالوريزمون كلنا تواسه ونحبوها تمشي ليك، اما ما حصل البارح خليك اليوم تتكلم لتفادي فضيحه. سمعت السيد قال في التليفون قبيله
5: لا مش غلط
0: روجي اليابان واحد ما دخلوناش ريكور جينيس
5: معناها كلامه مش غلط اللي كان يحكي فيه المواطن التونسي هذا تو التخوفات بتاع تونس كل راهو تعرف اخي بحاجه في الكره رفيق وقت اللي الفريق يدخل في الدوت اذا دخلت في الشك والمجموعه دخلت في الشك غادي معناتها تولي صعوبه كبيره وهذاك علاش الكلام اللي تقول فيه انت بالنسبه لي انا اسكو السيد هذا قادر المرحله هذه ينجم يكمل بين روح بين اسبري بين
0: ما تسالنيش هذا السؤال باش نساله لك هل هو قادر نعم او لا لو كنت عضو مكتب جامعي اليوم ولا انت زياد الجزيري اللحظه ماذا تفعل ريونيون ما ساعتين تاع صباح في المكسيك تو ولا ما ثلاثه شو تعمل
5: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي نقوله لك المشكل الكبير اللي موجود الستاف اللي موجود الكل تابعه هو ديجا ما عندكش انت توانسه اللي موجود وهذه ديما غلطة مالوريزمون نتيحوا فيها
0: في وقت منظر الكبير في المكسيك
5: اي ما منظر الكبير نجم يكون حل شكون الناس اللي معاه يجب يكون الستاف كامل
0: معاه بيل خزن
5: نجم وابي نجم يخدم منظر واحد نجم يخدم واحد على زوز ماتشوات نجم يخدم واحد ومنظر مدرب محنك دارين المنتخب خدم نجح عمل حاجات باهي عمل حاجات اقل لكن ينجم يكون حل من الحلول
0: حل من الحلول تنجم تطلع انترنور من تونس
5: ينجم ينجم ينجم
0: نجم تطلع انترنور من تونس تنجم تلقى اي حل لتفادي
5: اي نجم
0: كارثه اخرى وكما قلت لو يكون غوارديولا اليوم ياكل خمسه ومن بعد خمسه راه ما عادش يلقى يقول الملاعبيه ما عادش نجم ينظر عليهم ما عادش نجم سيبو بالنسبه ليهم فشل خرجهم في صوره خايبه مع بلجيكا بدل الخطه خرجهم في صوره خايبه خلى حتى الترف روندمون اللي كانوا ينجموا يعطيوه مش معناها عندنا راهو دي بريزيليان احنا مش معناها عندنا دي بريزيليان ولكن اقلب بوست تو بوست 3 5 2 3 5 5 0 بن سليمان القدام دوز افونسون تاع البنك نخرج اريير دروا ندخل جوار مش اريير دروا هالفوضى العارمه
5: خرج الوسط كامل
0: خرج وسط كامل ما عادش يقدر يتواصل تصعب جدا انه يتواصل اليوم مع الملاعبيه وانهم يسمعوه يا اخي القرار يرجع للمكتب الجامعي مش سهل القرار للمسؤولين اللي غادي اما اللي تحطوا غادي واللي عقدنا فيهم من نوار نحكي خاصه على زياد الجزيري يتحملوا مسؤوليتهم اليوم ياخذوا القرار اللي يلزم يمنع صوره المنتخب مهما كلفتنا التكاليف
5: استاذ تصديق لكلامك رفيقه خاطر احنا راهو خارجين من دو ديسيبسيون بطوله عربيه ديسيبسيون كوب دافريك ديسيبسيون توا باش نزيدو كاس العالم ديسيبسيون باش يولي يسر علينا الحق نتاع ربي باش يولي يسر علينا
6: رفيق الامباكت نتاع المدرب الجديد باش نكونوا واقعيين كيفاش باش يحكي معاهم الجواليات انت تجيبو قبل بنهارين انا معناتها الحاجه المناسبه انه ما نعرف زياد الجزيري يحكي معاه زياد ياخذ هو الديسكور المان الديسكور في الفيستيريت واكيد راهو زياد قاعد يحكي عم بجيب مدرب على نهار كيفاش باش يحكي وكيفاش باش يغزروا له الملاعبيه
0: واش يدري انتو كاب باش يغزروا له بافضل من قاعدين يغزروا صبري لموش هذا ثابت واكيد وفما دي زونترينور اللي تحب ولا تك مش نسمي باش نوليو زاد ندافعوا على هذا باش يجي ولا كذا اما عندهم نوع من كاريزما تحترموا كل الملاعبيه معناها واللي باش يخرج على الخط ياخذ طيارته ويمشي اذا كان زاد يلزمنا نقنعوه بمدرب جديد عندنا مريول وعندنا نجم وهلال نمنعوا في صورتها اليوم في كوب جيمو اذا كان مش عاجبك قرار مكتب جامعي يقعد على البنك معناها تنذبت لقرار المكتب
6: وعملتها الكوت ديفوار في كوب دافريك بعد الماتش الاول بعد فضيحه في الافتتاح في بلادهم ووصلت غادي وهزت الكوت دافريك معناها كالرجة وكالحاجه لازم حتى بلاش اونترينور يمكن ابرك راه والله سي با بيرسونيل معناها نجم تنحي خاطر الجو تو سي بون تكهرب الناس كلها على اعصابها ولات الناس كل طلب على الايماج نتاعهم تحب ولا تكره خارج الملعبيه راسهم راس الجول قدام شعب 12 مليون تحب ولا تكره هو بينج ينجم يمشي ولده يعمل عركه ويهز ويروح، ولكن يقعدوا في الاخر الملعبيه ذاك. اش عندنا افكتيف شنو باش نجيبوا ملعبيه اخرين زعما احنا باش نطردوهم؟ دونك هما زاد عندهم مستقبل مع منتخب وعندهم دي كوب دي موند جايين، واشتر ليكيب راه معدل الاعمار صغير ومازال مستقبلهم قدامهم مع المنتخب.
0: واللي يغيظك شويه انه تحس انه ديما رغم انه ديسيو احنا من روندمون وعارفين ما نجموش نمشيو لبعيده برشا، ولكن فما كوميم بوادر نتاع دي جوار تكنيك مو عندهم شويه كوره. كي نشوف تونيكتي وحده، كي نشوف سعد وحده، كي نشوف العاشوري وحده، مش معناها من لعبيه فلتات، ما يمكن فما دي جينيراسيون في ليكيب ناسيونال ما يجيوش فيها سته سبعه من لعبيه يعرفوا يمشيو ان كونترا. معناها وصلت بريود عندنا يوسف ووهبي والسلام الباقي كل بيفوات وطلع بلوك وهبط بلوك، ولكن الموجود مبنين عليه حتى شيء، كل شيء رجع للصفر. معناها بالموجود السابق باللي خلطناهم راني خذير
5: كله هدمناه،
0: كل شيء هدمناه. بعد الفاصل نجيك حاتم نحكيو على انسيدوم تاع ابن صبري اللاموشي، المعلومه اللي تاكدت معناها تقريبا نحكيو فيها كل وسائل الاعلام شكون المسؤول عليها. نرجو بعد الفاصل.
3: رافماغ بوبليسيتي.
7: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي، ناكلوهم ماكله

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحية لبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
7: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس، خبرة 30 سنة.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
9: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت ايفنت وليكسوس ايفنت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
10: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B, business retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
11: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
12: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
11: مع تونس فايقين للتسعين.
12: عندك أورانج.
13: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة رغم النتيجة. سيكام تبقى المساند الرسمي لنسور كارتا. سيكام تربحكم مش كادو مش اثنين مش عشرة ومش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو على ذمتكم في الانتظار. تلف سمارت 55 بوس مريو للمنتخب ديديكاسي. برشا كادو ادخرين في الانتظار واللعبة سهلة مهلة. ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح ودخل تاو على الباش فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا. عمل ابوني بارتاجي الرسيت بالتومات بلي وادخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. لعبة غير ملزمة للشراء. يلا نواصل حديثنا على المنتخب. نحكي على الانسيدون اللي اعطينا تفاصيله صديقنا حاتم جزبار. مناوشة سارت الناس اللي التحقت بينا تو يبدو انه فما مناوشة سارت في الملعب والسبري لموشي كان حاضر مع الجماهير. جماهير غاضبة كما جرت العادة في ملعبنا باش يتوجهوا بعبارات لا تليق للاعبين للمدرب. مش ندافع على هذا يقعد ديما غالط وغير محمود التصرف هذا, ولكن هذا واقع مدارج الكرة في العالم وفي تونس. يبدو أنه محملش يبو صارت مناوشة بينه وبين الجماهير. تطورت الأمور استنجد بي قول هو حاتم حارس شخصي لاليور تدرك كنتو كام تعبودي قاعد حسما كاد لي حاتم. يأكد حاتم أنه لا ينتمي للوفد الرسمي ولا البعثة الرسمية, معناه مش الجامعة حتى بودي جارد الولد سابري الموشي. المناوشة تطورت ووصلت حتى بين ظفرين العنف شوية مع واحد من جماهير التوانسة. ثم تفضلت الأمور. ما نعرفش هذا شكون مسؤول عليه. مثلا باش ولد مدرب يقعد في وسط الجمهور حاتم
3: هو راهو بورلونسومبل دو سون اوفر راهو حتى المناوشات كما ظهرش في الكار كما ظهرش في التيران راهو حتى ولده راهو حتى الجمهور باللي بيكون غضب وكل شيء ينيوغي با يو الانسيدون هذي. انا ذي تصوري وذي اللي لومتو انا وقتها من النهار الاول ليكزومبلاريتي رفيق معناها السيد معني يفوتر اكزمبلير ماك جاي في فسحة تحسه جاي يعدي فاكونس. جاب عائلته جاب ولده عطاهته اللي حاجة اللي ما عاشاش يمكن هو صبري اللي موشي حاب يعيش ولده لابس تنيوات يترين يشوط في الكور طلع في الكار
2: باش نكونوا أمناء يترين اللي أما هبط للتيرا كورة في سيق وشفناهم تساور
3: هكا تصويرة
2: باش نكونوا بالديتاي أمناء
3: اي دونك معناها شنو تستنى وليه وحتى كلموه على ولده قول قايل انت ما صار انصداء معاش يظهر يزمو طفل معاش يظهر
2: عاود ظهر مرة أخرى وانترتون في الانترفيو سابري قال شبيكم تحكيوا فيها هوامش وتفاصيل وعيد وعيلتي وجابش يعيد وكذا وكأنه كان متقلق لورك احترافيا لا يستقيم الكار بقعة مقدسة بالنسبة للكيب ناسيونال تيرا انكور بلوس معناها تجامش تحت مطعم زي ده كان تخلى النزل بقعة تعمل لعبية ويتلعب فني وانت هي سينورة ويحل باب انت تجيب ولدك وانا شو اللي يمنع غدوة باش تعدى خطيب تتسلم علي في الريسبسيون وشو اللي يمنع غدوة
4: ولد عمتي
2: يجي للكار يسلم كلاعب كمونبر اخر من الكيب تكنيك كامل حاتم.
3: حاجة اخرى الاجابة متاعه في الكونفرنس دو بريس عايش حالة انكار. هذه حاجة من الحاجات اللي نحن توا بعد الكوب دي موند يلزم صيف السنة انت قلت اليوم ما يبيتوش يلزم صيف السنة ما يصيف حد يلزم يتحط شانتي. هل حالة الإنكار الإصلاح يبدأ من الجمهور للواحد معنى هذيك الاي دي فانز يلزم الشامبيونان منعوه يلزم يكون فما عنا شامبيونان يلزم عن المشاكل اللي سايرة في الستادات. ريت علاش قلت لك حالة الإنكار خاطر حتى حد كل واحد يدز في الكورة الأخرى مش غلطيين. أنا مكتب جامعي ما حبيت انترنير هاني جبت انترنير ليه مش غلطيين ما تحبوا بيناسيونو يجيو حتى اللي بيناسيونو راهو الفولي موتيفي يزمك تعيشوا في روح التونسي. ريت الفريق المغربي وقت اللي يمشيو الجوريت وقت اللي يلعبوا الكوب دافريك فما جوريت حتى المغرب ما يعرفهاش فما جوريت معني عندنا جوريت في المغرب اللغة يدهده بالعربي ابا عاشوا لا ماروكانيتي نحن ما عايشناهمش لا تونيزانيتي لعبوا في الاوروب شتي كامل بعدين جاوا ستاج صغير في تبرق بعدش مشاو توت لومبيونس معناه باش تحسوا اللي هو يدافع على درابه راهو سي دي بروفيسيونيل اي كيب يلعب عليها يدفع يلعب على المريول هو يلعب على المريول صحيح اما ما عطينيش المريول الاحمر يزمو يلعب على المريول الاحمر كي يلعب على المريول الاحمر يلي كونسنتري ما يعملش غلطه ما يل... اما جو بونس كو لا كوميونيكاسيون مكسرة عندها 3-4 أيام وما خرجتش الحكاية كما نحن كما تجيني أنت قبل ماتش السويد تقول لي شنو تتكاهن نجم أنا أقول لك تونس باش تخسر 3 ما بقى العبد الكل مش بيه حاتم وكل شيء هنا فيه نفور والعبد الكل ستنجو أسمع نحن كومبليس اللي يسمع فينا واللي حتى اللي يسمع فينا يعرفوا اللي
2: كومبليس يزم ندزو يزم ندزو مع المنتخب
3: نحكي على بون كومبليسيتي اللي باش تدخلك في مود متاع إيكيب ناسيونال تلعب البارح بالحق مع الأسف جدا ليكيب الكوركاساو ريت السبعة جت جور الهزيمة مشرفة معناه لعبوا
2: وينباريتي لا الماكسيموم
4: صحيح يا رفيق كيما قال حاتم راهو مش في في شهر باش تعمل إيكيب ناسيونال كيما قال الجامعة والوزارة الكل ما يرقدوش كيفاش باش نعملوا منتخب يزمك تبني من لي سنتر دو فورماسيون تاعك والسنتر دو فورماسيون شكون يكون فيهم يكونهم رامي من بعد من المينيم يعطيهم يودي هاو البروجي
2: مازال بكري على الكلام هذا خاطر مازال نلعبوا في الكوب دي موند راهو معناها فما اعطيني اليوم القرارات اللي تمنع ولا لا المنتخب خاطر فما اللي يقول لك ما تنحيش صبري لاموش يكمل
4: انا كي نسمع الكوت ديفوار هاني انا مع الفكره هذه تسمع الكوت ديفوار يقول لك نحي زاد لاموش ماكل 10 في زوز ماتشات مازال باش تحكي
5: ديفوار حط لاجوان تاعو
4: كيما قال الناصر ما عندك شجوان اما نحكيو نحن على لونسومبل يا رفيق زيد مع كوريا ومع هولندا ماكش باش يولي وعندك 11 مارادونا وغوارديولا قاعد على البنك ومكتب جامعي طياره خلينا نحكيو نحن نشوفو مش نبني لازمك تبني تعرف شكون يبني لك المنتخب نتاعك كيما قلت لك من ليكول ياخذ رامي يعطي للناصر ناصر يعطي لحاتم ماذا باش تبني وكيما قال حاتم الجوارات اللي جاو ما نعرفوهمش رفيق ولازمك تحسسهم بالانتماء وتحسسهم وتدخلهم في الاتموسفير والجوارات هذوما اللي عايشين برا عندهم ديسكور سبيسيال مش كيما تحكي معاه هو كيما تحكي في ملاعب يلعب في البطوله نتاعك ونحسن البطوله
2: فوار زيد دي شو كي جاك واحد كي العيدوني تحسه يلعب قلب وربي يحط دمه يحط ركيبه في التيرا يحط وجهه في الكوره يحط كذا اتنحى اليوم العيدوني مانيش نتبع فيه ما نعرفش هل هو فريمون اون بيس لدرجه انه موش يكون موجود في 26 ملاعبي حتى على الخبره عمره 29 سنه العيدوني مازال عنده عامين ثلاثه اربعه في ثقيل معناها ما نعرفش مانيش نتبع فيه قلت اما كي نشوف يا اخي راني خذيره في لي دو زاباريسيون ولا ثلاثه نتاعو مواطن توريست كل يلعب في المانيا يلعب في نتحب انا نحكم على ريتو في الملعب مواطن ماشي جاي حتى عصام الشوالي قال بلغه الكره نفهمه السيد قاعد يتخبى هاني انا مانيش وين الكره هو بعيد عليها وين الكره هو بعيد على الزون لازم تمشي فيها هاني موجود لا ريتو فك لا ريتو طلع لا ريتو هبط لا ريتو عمل حتى شيء ريتو كان خارج من بعد خذا فيرتيسمو وبعد خرجوا المدرب
4: وهو اللي اون بيس في المانيا راهو السيزون ذي من اخي مواسم راني خذيره في من اللي بدا
2: يمس الكره
4: بالضبط معناها اخي موسم وديجا حتى اللي كي نتاع اوكسبورغ في بالي يونيون برلين يحبوا يبيعوا دونك الامور نتاعو مش ماشيه جمله
2: نغير صابر لي لاموشي لو جيت مسؤول في الجامعه برنسي خلينا ننهيو مع شابيتر المنتخب خذنا تقريبا ساعه ونص ولكن للاسف هذاك الموضوع هذاك واش نحبوا نحكيه للامانه معناها خاطر وجيعه كبيره هزيمه المنتخب
6: حطني مسؤول حط
2: لا ما نحسك شما تغير لو جيت مسؤول
6: طبعا ما لش نعمل
2: ما يكملش اليوم
6: يلزمك الشوك هذاك يصير لابد يعني مش غلطة صغيرة راو رانا كلينا خمسة في ال... وكلينا خمسة قبل إيه شنو كما كنت تقول أنت حبش عاود كلامك شنو الوجه بس قابل بيه جوارات شنو الوجه بس قابل بيه جوارات شنو بس خذلهم اللي بس خذلهم مش قولوا يكذب سامحوني في الكلمة يكذب مو صحيح دونك يزم لكن شكون بس يمشي يا راف لأنه هو وقت اللي جي راي الناس تخدم في بخاخة وتعرف تخدم استاف الكل بتاعه كي بس خرجوا هو بس يمشي معاه استاف الكل شنو يزمك تعمل تلقى الحل يا اخي. ما فماش عندنا ناس تحب
2: اللي انا قلنا يا منذر كبير هاكا غادي يا عندك طيارات خويا عندك كونترونيريت توانسه مانيش نقترحوا اسامي. عندك كونترونيريت توانسه تلقى حل بطياره يخلط غادي والا المنذر الكبير موجود والا يا سيدي وهبي الخزري كان ليسونس تاعو تسمح له يقعد يكمل هو لي دو ماتش. راه فما حاجه تعرف اكثر مني انت ناصر, راه كي الجروب يتبع لونترنور مره اثنين ثلاثه ومن بعد كل ماتش تحس الناس كل باهت شاحبه ما فما شيء يسيبو يصير ان بلوكاج معناه يصير الرفو.
5: بالنسبه كي باش تحكي على وهبي ما عنده حتى تجربه, وهبي راه مازال كي كان يلعب ومازال ما عنده حتى تجربه. اكثر تجربه واكثر كلامي نجم يقنعني هو منذر الكبير حق نتاع ربي باش نبداو
2: وضحيت الفرضيات الكل وريت وهبي حتى تجربه. راه ساعات الكره تعطي بطريقه ما تفهمهاش خاطر هو ملاعبي نجم يلقى عندي سكور خاطر شوف شي يبدل انترينمون نجم يحكي مع الجروب الكل الاولاد باش يلعبوا كل واحد في بوستو احسن خطه تمشي معنا مثلا هي ال 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا يتصرف اون فاجوي بالطريقه هذه وكه ما نعرفش بتاتر اللي يقول فيه مش علمي اما زاد اللي صاير ماهوش عارف
5: حتى كي يخسر مشكله في الرفيق مش مشكله في الشخص برك يا ودي راهو زاد ليكيب انترونور دي غارديا بريباراتور فيزيك لادجوان هذا من الكل لازم تاخذهم بعين الاعتبار. حسبني
2: جاوبني كمواطن وانا مواطن شوفوا درجة المواطن هنا بريباراتور فيزيك عنده خدمة كبيرة في الثلاثة أيام هذوما
5: إيه بيان سور عنده بيان سور.
2: لا لا ما ينجمش لونترنور يقوم به
5: يزمك تكون أنت ديجا أكاديمية
2: أكاديمية
5: يزمك تكون عندك مثلا كيما سونار ونحكيه رفيق مانيش نحكيه على
2: سؤال جاوبني كيما منذر الكبير ينجم يعمل رول
5: منذر قلت لك منذر ينجم
2: على خاطر نزيدك زيادة
5: منذر ينجم
2: البريباراتور فيزيك اللي تحكي عليه أنا كان نعمل تيست فيزيك للجوارات بالجري وبالحالة البدنية اللي شفتهم يظهر لي فماش واحد في 50% من إمكانيات عادية نتاع لاعب يلعب في كوب دي موند. جوارات واقفة جوارات تلهث ولا واحد قادر يعمل 200 متر ورا بعضهم ماش من بريباراسيون فيزيك يا ناس. ثم بلوكاج ثم فيزيك غايب ثم فيرسيون سيئة جدا جدا جدا لهذا المنتخب. كرة عند المسؤولين تاع الجامعة حاولوا أن تنقذوا صورة المنتخب وانتو ما تعرفوا شو اللي نجم يصير شنو اللي ساير علاش هذا خرجنا بالوجه هذا. إن شاء الله يا ربي نسمع الخير في قادم الساعات اللي تفعلوا معنا. علاش ما تحكيوش على المكتب الجامعي كتوف الكمبيتسيون نحكيو على القرارات ولا شكون مش يواصل وشكون ما يواصلش وكان تحمل المسؤولية ثم نلقاو الناس كل قاعدة في بيرواتها في المكتب الجامعي ومكمل. هذاك موضوع بعد المشاركة اليوم ثم مشكلة في الناخب الوطني ما نجموش نبدلوا الملاعبية
3: الارجنت
2: والمكتب الجامعي يتبدلوا ما تبدلش اليوم ما يبدل حتى شيء دونك يما لونترنور باش يكمل لي. هذا هو المحور الحديث. ان شاء الله يا ربي نسمع قرارات باهيه نشوفوا زوز ماتشات باهيين على الاقل سماح في الترشح ما يسالش كان كل مره معناها تكتب ما نترشحوش ولكن شوفوا وجه يليق بالدرابو نتاعنا وبالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. وفي وسط هذا الكل بربي ما يسالش سامحونا توانا راه الملاعبيه يتحملون زاد المسؤوليه حتى احنا شدينا صبري لاموش نحكيوا عليه تو ساعه ونص راه الملاعبيه يتحملون المسؤوليه. راني خذيره مردود شاحب كيفاش تلعب في المانيا سخيري كالأغلاط القاتلة معنا الكرة اللي قتلتنا بها أي ملاعب يغلط أما صديقي ما تغلط ليش بالطريقة هذيك. الميفورم الكبيرة متاع الألعاب دي ما نعرفش ميفورم ولا إصابة اللي محيرته لطف عليه كانوا مصاب ولكن ميفورم زي ده كيف
5: كيف
2: ملاعبية تتخبى حنا بقى نحبوه يلي تري جنيرو وتوسكو تشوفوه ما زي ده فما دي شيء دي شيء طالبي وكانوا مشتابلين
5: غايب
2: يزر
4: حتى بن حميدة
2: ولا جوار ولا جوار ولا جوار يتعطى خمسة العشر
5: رقيق شوية
4: أبرك واحد
5: أبرك واحد هو رقيق الحق بتعرف
2: مهاجمين كيف كيف وسط كيف كيف ريكوبيراسيون كيف كيف الدفاع كيف كيف دونك الكل خارج الموضوع. الجارديان زيد عنده مسؤولية
5: في هدف
2: ولا في اثنين ما نعرفش قداش مبوتو ترى عنده مسؤولية.
5: زوز لولانين يتحمل مسؤوليتهم الحق بتعرف زوز لولانين ما عندكش الحق يرعى خاطئة في الأولانية ومن بعد كيف كيف رد الفعل كانت خاطئة والهدف الثاني زاد كيف كيف جارديان تاع ليكيب ناسيونال وما نجمش نحكيو على جارديان عادي نحكيو على حارس المنتخب
2: البوت الثاني اللي زاد فيه مسؤوليه الطالبي هذيك
5: كره طالبي
2: اي فوالا اي
4: الشوطه نتاع ايزاك
5: الشوطه
4: ايزاك اللي قاعدين حتى على جنب
2: لا لا حبيت نقول لك زاد
5: الكره الاولى هذاك
2: الجيست ديفونسيف تاع طالبي فيه ما تحكي برشا
5: فيه ما تحكي
2: وحلوا لونجل
5: وطالبي وكان يبيع في السبيكتاكل ماشي عليه ما كان ديفونسور ما عمل ضد اللي يصير في الكره
2: ومن بعد التير يتحمل مسؤوليته
5: زي ما شدها بياسور جارديان بيت تاع ليكيب ناسيونال
2: زي ما شد انت جارديان
5: تشد
3: حتى الفار رفيق البارح ريت له رجلي البوتو اللي نحاو بعد استرجعوا ما تشافش بالفيديو
4: بالحس
3: بتاع الكره كي مست بدري ما
2: لو ديتاي دو شي ديتاي بالكابتور
4: بالكابتور على الميكرويت هي الكره تطلع كل بليزوند هذيك تطلع دوبل اللي تمس دونك هي بهذيك واحد هما جدوا شدوا لنا في هذيك تخلي
2: يلا فاصل ثم نواصل
0: رافماغ بوبليسيتي

0: أريد طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
2: 8:58 آخر دقيقتين في ساعتنا الثانية من الراف ماك. ما نعرفش نحكيو كلمة على المنافسين بتاعنا. شفنا اليابان وهولندا البارح ناصر نيفو آخر
3: لا يكلوا لا يملوا.
2: شفنا أقوى مسيو.
3: شفنا أي لا بالحق معناتها نيفو عالي عالي برشا زادة. شفنا دوزيام ميتون كان في مستوى عالي. كنا شفنا المنتخب الهولندي سجل والمنتخب الياباني عاود يرجع ويسجل. عندهم اليات لعب معناتها ممتازه برشا خاصه المنتخب الياباني وقت اللي يحب يلعب الكونتر معناتها الكونتر معناتها فريمون سون تري رابيد اي سون تري افيكاس معناتها فيجيلانس كبيره
2: لابيل دو بال في ظهر للديفونسور تاع هولندا كي يجري
4: ويتنطر
3: والفاسيليتي فاسيليتي في لي موفمون سهوله معناتها في التحركات معناتها وكاني الناس معناتها تخدم في خدمة في عالم آخر في بلانيت أخرى. الحق متاع ربي أنا البارح وقت اللي شفتهم تزيميتو خفت وقلت ريت علاش الديسيبسيون خاطر الحق كنا مشافي بين الطميعة في السويد وتو نطمعوا في السويد
2: هما بداوا بماتش نيل كنا نجموا نخرجوا الاولين في البول البارح
4: ونروحوا
2: اسمعني نبعثوا سيرتيفيكا
3: انا والله نتفرج والله يا مستمعين انا ما نتفرج في الماتش والله ماني مصدق واحمد ولدي يطلب فيا ما تلقاش حتى كلام ما عادش تلقى الكلام معناتها تلمون لي ديسيبسيون ورا بعضهم وتلمون الحاجات الخايبه الكل اللي ما يسمش تصير في الكوره شفناه البارح اللي ما يزموش يصير في الكوره كل شفناه معناتها عكس الدنيا كل بالحق
2: فما حاجات لازم تتبدلوا باش يجي الوقت ونكملوا نحكيوا فيهم انا اما يزيونا بلا نسمع في العابدي يحكي قبل الماتش قال كمام احنا احسن دفاع في افريقيا ودي احسن دفاع في افريقيا مع شكون لعبنا التصفيات شكون المنتخبات العملاقه اللي لعبناها باش نحكيوا احنا جينا للكوب دي مون باحسن دفاع يا حسره كي كان عندنا دفاع وكنا حتى ما نلعبوش ما نخليوش شكون يلعب معانا معناها اليوم لا نلعبوا واللي يحب يلعب مرحبا بلجيكا تلعب في الاندو في وسط الديزويت بدقيقتين كره ماشيه جايه شفنا البارح الشوارع راي السويد ما نزلتش البارح معناها راهو التيتر بتاع ليكيب كيقول لي ساميوز معناها فيليموس ساميوز
3: بالحق
2: بلجيكي حتى تروزيام زاد راهي معناها كونترنا وربحت 5 دونك واحنا وعندنا ما عادش عندنا حتى شيء فقدنا ليدونتيتي نتاعنا في الكوره ما عادش عندنا حتى ثوابت لا دفاعيه لا هجوميه لا حتى شيء دونك اليوم نعاودوا نبنيوا من الصفر ونفهموا انه احنا اليوم مستوانا بعيد جدا جدا جدا جدا
4: وكان يتقال علينا ديما احنا تونس سبحان الله الملاعبين متكونين تكتيكمون وقويين تكتيكمو هذا يدري لهوش تعرف كي تجي تشوف الماتشويت على المنتخبات الكل بما فيها تو اليابان تحس كل شيء امور علميه في الميدان سبحان الله معناها اليابان تحس اللي اليابان سي بون تو مطيحه البلوك من بعد حتى كانك مواطن عادي تفهم بعد اليابان تو باش تنزل وكذا واحد
3: ايه.
4: احنا بعلي سبحان الله اللي دخلنا ماناش فاهمين اثنين بلاش ومازلنا نلعبوا
2: تاني فما راهو دوز اكسيون ولا تروز اكسيون في الماتش الجوالات نتاعنا طالبين الكره زوز وراهم ثالث في نفس الخط طالعين ورا بعضهم
4: ما بعضنا
2: ودير سناك اللعبه معناها
4: وبعد كي خرج الوسطره ولا عملنا دوره في الطيران كان لحثها الدنيا فارغه افتح يا ورده معناها كلنا دايرين هكا الملاعبيه لتاكونات عاملين اونجل دو بارونتيز
2: تخريجه بن سليمان مع راني خذيره مع الياس الصغيري
4: ودخل الملاعب الوسط حطوا على اليمين
2: وملاعب الوسط اللي دخلوا حطوا على اليمين ماذا بيا
3: يفهم
2: ماذا بينا يفهم أنا صبري الموشو كي أنت عندك النفاتي والله يعجبني ما نعرفش شكون تكلم الصباح سمعت الأصدقاء في موزايك سلموا عليهم قال كي انت النفاتي ماكش باش تلعبوا حتى دوزيام اريير، ما يعجبكش فاليري ما يلعبش النفات. يا عاد اخويا جبت جوار من تونس سرير دروا وربحت جمعيه تونسيه المليار هذاك، ودخلت جوار اخر طلعت ثلاث اربع جوارات اخرين من تونس، نعوشت الخزينه نتاع ثلاث اربع جمعيات خير من اللي بعثهم الفلوس. والنفاتي ما يدخلش يلعب، وجوارات جايبهم وخسر عليهم وفي بوستوه لا يلعب للاول ولا الثاني ولا الثالث. هذا مينيموم نتاع التناسق. الاخبار ثم نعود.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: musique vivante sur TWNFM.
1: اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا.

0: ديوان اف ام صوت قام
1: عبد المجدك على ديوان اف ام عبد المجدك على ديوان اف ام

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

أما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

لكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: حبيتش وعمري عمري ما نحب ما حبيتش وعمري عمري ما نحب حبت مرة.
1: Tu en as fait.

يلي بيك عالفرق علاش تسبب وانا قلبي معمر منك بالمعاني. كان كدبت اسأل مجرب، كان كدبت اسأل مجرب.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس، في كل صبحية نلاقيكم وين ما أنتم تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. سنة هجرية مباركة على الجميع، إن شاء الله كلها صحة، كلها عافية، كلها رزق، كلها حاجات اللي تتمنوها في الدنيا هذية. صباح الخير تونس، كيف العادة يمنسى كوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ونسلموا على كل الأصدقاء كل المتابعين كيف العادة اللي متواجدين معنا على مختلف المحامل، الفيسبوك وإلا اليوتيوب ديوان أفام. وكيف العادة انطلاقتنا تكون بدعوة ودعائنا اليوم لبداية سنة هجرية جديدة، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليئا بالحسنات الطاهرة. يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى الأفراح. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا رب نسألك أن تيسر أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات، وأصلح لنا فيه أمر ديننا ودنيانا. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضى ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأة عليك، فاغفر لي وتب علي وتولني برحمتك. أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك، يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم لي من كل شر، وارزقهم الفرحة والسعادة في هذا العام الجديد. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
1: صباح الخير تونس. Yeah.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:21 دقيقة، مرحبا بكم الكل. ميزمنيش نعملوا برشا حس برشا نسريق دا نهير اليوم نهير فيه تا عندهم وناس زادة تخدم على رويحة. ربي يعينكم، ربي يفتح عليكم، وإن شاء الله ربي يرزقكم من فضل. وكيفاش باش يكون طقسنا لليوم؟ تو سويت ميتيو
0: ميتيو.
1: طقس اليوم 3 جوان 2026 يتميز بأمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي خلال الفترة الصباحية مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، فيما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى بين 26-31 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 32-38 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة، 3 الصبح كانت مع ماضي 3:07 دقائق، الظهر نص نهار و 27 دقيقة، 3 العصر مع 4:12 دقيقة، 3 المغرب مع 7:43 دقيقة، و 3 العشاء مع 9:33 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. بالميتيو تدوينا للخبير في البيئة والمناخ حمدي حشيد اللي حكي على القبة الحرارية أو الهيت دوم اللي متوقعة تسيطر على جزء كبير من أوروبا الأسبوع الجاي، واللي تواصل لفت الانتباه خاصة مع التوقعات اللي تشير إلى انحرافات حرارية ممكن تتجاوز 10 درجات فوق المعدلات الموسمية في مناطق في غرب ووسط أوروبا. وقت اللي يتمركز مرتفع جوي قوي لفترة طويلة يحبس الهواء الساخن ويمنع تشكل السحب والأمطار، تتراكم الحرارة يوما بعد يوم وتتحول الموجة الحرارة الحدث استثنائي. رغم أنه قلب الظاهرة هذه بش يكون فوق أوروبا، إلا أنه تأثيراتها تنجم توصل حتى إلى جنوب المتوسط بدرجات متفاوتة، وين بش تكون تونس تحت تأثيرات هامشية مثل الحالات هذه. حسب التدوين متاع حمدي حشيد يقول إنها أصبحت تتكرر أكثر في السنوات الأخيرة، ومع كل صيف جديد نلقى وروحنا قدام أرقام قياسية جديدة، وهذا ما يعكس بوضوح كيفاش التغيرات المناخية قاعدة تزيد في حدة وتواتر موجات الحر على مستوى العالم. دونك أبرتير من جمعة الجاية القبة الحرارية باش نشوفوا التأثيرات متاحة في عديد المناطق سواء في غرب ووسط أوروبا، باش يكون فما بعض التأثيرات على تونس. 14 دقيقة نكملوا معكم بالموسيقى على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة تحياتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الفيسبوك اليوتيوب أيضا تيك توك سكوحي إيمان. الناس اللي قايمة على بكري رغم أنها في شتا ما تنجمش تصبح راقدة تقوم الصباح لازم هكا القهوة تترشف فيها وتسمع صباح الخير تونس. كيفاش تبدأوا نهاركم من غير ما تسمعوا صوتي هذية؟ شكر روح وتعدى توا. إن شاء الله يربي عامكم مبروك. إن شاء الله يربي عامكم كله أفراح وكله مسرات يا رب. وإحنا نحكيه على رأس السنة الهجرية مهم جدا أنه نستحضروا تفاصيل الحدث هذية، الحدث اللي هم المسلمين والحدث اللي فيه عديد الرسائل اللي مهم ناخذ بهم في أيامنا في زمننا هذا. قبل أكثر من 14 قرن في ليلة من أصعب الليالي في تاريخ الدعوة الإسلامية كانت مكة تغلي. قريش ما عادش يحتمل انتشار الإسلام وبعد 13 عام من الصبر والدعوة ما تعرضوا له المسلمين من أذى واضطهاد. ربي سبحانه آذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمدينة المنورة وتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الإسلام. اجتمعوا كبار قريش في دار الندوة واتفقوا على خطوة على خطة خطيرة، يختاروا شاب قوي من كل قبيلة ويجتمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. لكن ربي سبحانه وتعالى أطلع نبيه على الحاجات اللي يدبروهم، فآمر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إنه يبات في فراشه وخرج من بيته متوكل على الله وواثق بنصره. في بقعة أنه يتجه مباشرة نحو المدينة توجه الرسول صلى الله عليه وسلم رفقة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور جنوب مكة في خطوة تدل على الأخذ بالأسباب وحسن التخطيط. قعدوا غديك 3 أيام. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحمل لهم الطعام وكان عبد الله بن أبي بكر ينقل أخبار قريش فيما كان عامر بن فهيرة يرعى الأغنام ليمحو آثار الأقدام. وقت اللي وصلوا المشركين قريب جدا من الغار أبو بكر الصديق خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابوا بكلمات زرعت الطمأنينة في القلوب إلى يوم الناس، قالوا ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بعد ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم رحلته نحو المدينة برفقة أبي بكر وبإرشاد عبد الله بن أريقط المعروف بأمانته وخبرته بالطرق. وقت اللي وصلوا القباء بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء اللي هو أول مسجد يبنيه بعد الهجرة. من بعد دخل المدينة المنورة استقبلوه أهلها بفرح كبير وإذانا ببداية عهد جديد أسست فيه دولة الإسلام على الإيمان والأخوة والعدل. الهجرة ما كانتش مجرد انتقال من مدينة إلى أخرى، ولكن كانت درس خالد إنه التوكل الحقيقي لا يعني ترك الأسباب، وإنه الصبر والثبات يصنعان التغيير، وإنه اللي كان ربي سبحانه معاه فلن يخذله أحد. ومن الحكاية هذه استخلصت لكم 4 حاجات اللي محتاجين أنه نعيشوا بهم في حياتنا اليومية من أجل أنه نلقاه التوازن متاعنا، نلقاه السلام متاعنا، وتكون البوصلة متاعنا ظاهرة وتكون أهدافنا واضحة في الحياة. الدرس الأول اللي ممكن نستخلصوه هو ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، ويتجلى هذاك من خلال استباق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقت اللي ما هجروش مباشرة للمدينة وقعدوا في غار ثور، يتجلى أيضا في الاستعانة بعبد الله بن أريقط اللي كان خبير وماهر بالطريق، يتجلى أيضا في كتم أسرار المسير اللي عندهم صلة ماسة ولكن مع ذلك يتوسع في اطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم. مع هذا اللي عنده هذا الكل، مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. ثاني حاجة هي الاعتدال في حال السراء والضراء. وقت اللي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مكرها مخنعش ولم يذل ولم يفقد ثقته بربه، ولكن وقت اللي فتح عليه ربي سبحانه ما فتح عليه وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ما تعظمش الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي خرج من مكة كارها ومكرها ودخلها نهار آخر وهو فاتح ظافر، كان يلاقي الأذى من السفهاء، ولكن مع ذلك كان في حال اعتدال في كل الحالات اللي كان فيها. الحاجة الأخرى المهم جدا أنه نستحضرها، من يحفظ الله يحفظه، ويأخذ المعنى هذية من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي زعماء قريش حبوا يعتقلوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى وخرجوا من بينهم سليم معافى. من حفظ الله يحفظه. وآخر الدروس اللي ممكن نستخلصوها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد هي الأشياء اللي ممكن نحبوها، قد هي الأشياء اللي ممكن تكون فتن في حياتنا، قد هي الأشياء اللي بتتر نحس رواحنا لا تستقيم الحياة بدونها، ولكن تكون فيها أذان لنا. فوقت اللي نتركوها لربي سبحانه نقول يا ربي راني تركت الأمر هذا أو تركت المعصية هذه أو تركت الشخص هذا أو تركت المكان هذي لوجهك الكريم وإرضاء ليك، فيا ربي سبحانه حول كل ما في حياتي إلى حسنات، فأكيد ربي سبحانه يعوض كل الخير، وحتى الأشياء اللي كانت محبة لقلبك، حتى الأشخاص اللي كانوا الأقرب لقلبك ربي سبحانه يجبر على خاطرك ويعوضك ما أحسن. فديما تفكروا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبش نختم ببعض الأبيات اللي عرضوني على الهجرة النبوية، وأيضا فيها عديد الرسائل. تقول الأبيات: جدد لنفسك عهد الصدق والقيم، فالعام يمضي سريعا لا بقاء له، والعمر يجري كجري السيل في الأكم، هاجر إلى الخير من ذنب ومن زلل، فالفوز يدرك بالإخلاص والهمم، قد هاجر المصطفى توعا لربه إذ ضاق المقام بأرض الظلم والسقم، فكانت الهجرة الغراء منطلقا لدعوة الحق بين العرب والعجم، ترك الديار لأمر الله ممتثلا فنال نصرا وتأييدا بلا ندم، والهجر ليس انتقال الجسم فحسب، بل هجر المعاصي وسوء الفعل والكلم، من راقب الله في سر وفي علن نال السعادة في دنيا وفي نعم، فاستقبل العام بالتقوى وبالعمل، ازرع جميل العطا في الناس تغتنم، فالخير يبقى وإن غابت مواسمه، والذكر يبقى كعطر الورد في الشيم. وكان حديثنا لليوم على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع تدسويت يا إمام الرسل، ونرجع نوصل بقية مشوارنا في صباح الخير تونس، ما تبعدوش.

0: راديو ان اف ام صوتكم.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.radionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل، الناس اللي تحقوا بينا توا. سنة هجرية مباركة على الجميع، إن شاء الله يربي بالخيرات والمسرات لكم الكل ولحبيبكم والناس اللي تحبوهم. نحيي أيضا أصدقائي كيف العادة على شان يوتيوب ديوانا فهم، كلكم ربي يعطيكم الوقت الطيب. قولوا لي شنية برنامجكم نهار اليوم، شنية طيبتوا، شنية تحضروا في نهار في رأس العام الهجري تحتفلوا به كما سنة الإدارية، وإلا تقيموا سنة تعديت وسنة جاية، تحدوا أهداف جديدة وقت اللي يكون فما رأس سنة هجرية، وإلا مربوطة كل شيء بالسنة الإدارية. اكتبوا لي في التعليقات، نقرأ بعد شوية تعليقاتكم. نحيي أيضا الأصدقاء اللي تفاعلوا معي على تيك توك، سكوحي إيمان، أمل شيبة اللي تحب تسلم برشا على باباتها عامر شيبة وماماتها فاطمة بن زيد، تقول لهم نحبكم برشا ماما بابا، ربي فضلكم ليا، ربي طول في أعماركم، وإن شاء الله يا ربي نكبر ونفرحكم ديما في كل المحطات في الحياة. صديقنا عارف برام من كندا يحب يسلم على الجماعة الهجرية الكل في سيدي بوزيد، وحب يترحم على عم صالح، إن شاء الله ربي يرحم عم صالح ويتقبله عنده إن شاء الله يا رب. أيضا صديقنا عبد الستار الطاهري يحب يقدم تحية لزوجته فوزية، يقول زوجتي المناضلة نحبك برشا، لينا حيك علينا وإن شاء الله ربي يديم ضحكتك في الدار. أمونة تحب تسلم برشا على زوجها حسين وبنوت أو أبنائها شهد وزين، تقول لهم نحبكم برشا، إن شاء الله ربي يفضلكم ليا ولينا حيكم عليا. أمونة ربي يديم الود بينك وبين حسين، وإن شاء الله تفرح بالأولاد. خلينا توا نحكي كورة، ينعمي مين من اللي تخل المونديال ولا تحكي كورة والأمور ما تهجمش. خلينا تنسويت نمشي والفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
2: حكيت اليوم في فلاش باك مونديال، تأكد لنا أنه كرة القدم ممكن تكون دواء لجروح التاريخ. خلينا نمشي والعام 1954، مونديال اتنظم في سويسرا، معجزة بيرن، القصة اللي الفوز ما غيرش نتيجة المباراة فقط ولكن غير هوية دولة كاملة. بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ألمانيا كانت مدمرة ومنقسمة، ويعيش شعبها حالة من الخزي والعار قدام العالم. كان المنتخب الألماني في مونديال 1954 في سويسرا فريق ضعيف، ما كان حتى واحد يتوقع وصوله للفينال. في النهاية واجهوا المنتخب الذهبي للمجر. المجر وقتها أفضل منتخب في العالم، ما خسرش 31 مباراة متتالية بقيادة الأسطورة بوشكاش اللي تسميت باسمه جائزة أجمل هدف في العالم لليوم. تخيلوا في دور المجموعات اتقابلوا المجر وألمانيا، وسحقت المجر ألمانيا بثمانية أهداف لثلاثة، وكانوا الجميع يتوقعوا في النهاية مجزرة كروية أخرى. بداية الفينال وبعد 9 دقائق فقط كانت المجر متقدمة 2-0. الحكاية بدأت وكأنه النهاية حتمية، ولكن يوم ممطر في مدينة بيرن السويسرية جات حاجة غير طبيعية. في لحظة من اللحظات تحولوا اللاعبين الألمان من بشر عاديين المحاربين، سجلوا الهدف الأول ثم الثاني ثم الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة. ألمانيا تهزم المجر 3-2 وألمانيا بطلة العالم. الفوز هذا ما كانش مجرد لقب، أطلقوا عليه الألمان اسم ساعة الصفر الجديدة. كان أول حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يحسوا فيه الألمان بالفخر بكونهم ألمان دون خجل. يقولوا أنه الفوز هذا هو اللي خرج ألمانيا من حالة الكآبة الجماعية بعد خسارة الحرب، وكان الهدف الثالث اللي سجله رانون مش هدف في مرمى المجر، ولكن كان هدف في مرمى ذكريات الحرب، وحس الشعب أنه قادر يقف من جديد. دارت العجلة وانطلقوا الناس في العمل الصالح للوطن، الشيء اللي رجع ألمانيا قوة عظمى في العالم. في الليلة هذيك ما فازوش 11 لاعب بلقب، ولكن فازت دولة كاملة باستعادة كرامتها. القصة هذه ذكرنا أنه كرة القدم ما هيش مجرد تسلية، وأنه في لحظات نادرة تنجم تكون جسر يربط ما بين حطام الماضي وأمل المستقبل. وكانت هذه فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
2: كيف العادة فلاش باك مونديال بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. وأنا نقرأ في الحكاية قاعدة نتخيل نقول زعمة في يوم من الأيام نعيش والجرينتا هذية، زعمة في يوم من الأيام منتخبنا الوطني نجم يخلينا نحسوا المشاعر هذية اللي حسها الألمان، اللي حسوها الألمان في عام 1954 وين قلبوا الطاولة على المجر، وين كانت توقعات الناس الكل أنه باش يكون فريق خاسر، أنه كان توقعات الناس الكل أنه باش تصير فيه مجزرة كروية، ولكن كان هو الفائز. نتمنى ونعيش لحظات كما هكية في المباريات القادمة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 56 دقيقة دقائق تفصلنا على نهاية البرنامج، ولكن وإحنا نحكيه على رأس السنة الهجرية أكيد برشا عائلات تونسية اللي ما زالت محافظة على الموروث امتاعنا، على العادات والتقاليد. شكون فيكم اللي عنده العادة امتاع العظم اللي بيت تحت الميزاب، هكا العظم هذاك اللي صغيرات يقوموا صباح يلونوه ويصمتوهم هكا كيبات العظم ويتلموا على الطاولة ويفرطروا بهم؟ شكون مازال يطيب الكسكسي بالقلب جديد للترس العام باش يقولوا نقفلوا على العام اللي فات ويكون العام جديد خير؟ شكون اللي طيب الملوخيه ينعم الملوخيه اللون الاخضر هذاك الرمز نتاع الخصوبه والازدهار، عادات محليهم في بلادنا؟ ما ننساش النوابليه اي نعم، وقت اللي نقول لك عروسه السكر هذيك من احلى العادات، عادات اللي مهم جدا انه يعيشوهم الجيل الجديد. الصغيرات هذوما اللي عنده عائله مرتبطه بالولايه نتاعو يحاول انه يوصلها للصغيرات باش ما تموتش شكل عادات هذيك وسط النسق اللي قاعدين نعيشوا فيه، قاعدين نبعدوا بشويه بشويه على الحاجات اللي محليهم، الحاجات اللي فيهم برشا بنه وبرشا سحر. فاللي عنده عاده يحاول يعديها لصغيراته وبشكل عاده هذيك ما تندثرش. ان شاء الله يا ربي عامكم مبروك الناس الكل، ان شاء الله ربي يرزقكم كل الخيرات اللي تتمنوها، وان شاء الله يا ربي اللي جاي خير من اللي تعدى. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي حسين. بعد شوية حلقة خاصة بالمولد النبوي مع زميلتنا جيهان الاسليني، وانا ما بقالي كنقولكم اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا، ديوان فهم صباح الخير. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ سابق عن تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هجري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر أمس جواد أحمد عمراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه بتونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. إقرار إزالة المنشأة المائية المتضررة بطريق الوطنية رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة، على أن تنطلق الأشغال اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 7 أيام، وذلك خلال جلسة عمل بشرف والي بن عروس منير عبد الحميد بقتيدة. ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ يوم السبت 13 من جوان في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، مما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس، مضيفة أنه تقرر تنفيذ أشغال الإزالة والتعويض ليلا من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا، وذلك إثر معاينة ميدانية وجلسة عمل جمعت مختلف الإدارات والمصالح الجهوية والأمنية المتداخلة. المستشفى الجهوي بسبيطلة من ولاية القصرين يشهد انطلاق استغلال آلة سكانير بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجل أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بلجيا، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعالية ومسترسلة للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. حريق اندلع أمس بمنطقة سيدي عمر بدستور من ولاية

0: البحري الأمريكي دون مشاكل، موضحة أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرت المنطقة باتجاه المواني الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تيفي بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن 30 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار. ومن جهته المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول في مقابلة مع الجزيرة إن باريس تستعد للقيام بدور فعال في مجال إزالة الألغام وربما نشر فرقطة بمضيق هرمز إذا تم تثبيت الاتفاق مع إيران خلال الساعات والأيام المقبلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

صباح الخير، صباح النور. هذه ديوان فام تسمعوا فينا في ديوان فام، معكم جيهان السليني من توا حتى للتسعة ونص متاع الصباح في حلقة خاصة نحكيو على رأس العام الهجري. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، عامكم مبروك. اليوم 1 محرم 1448، تاريخ 16 جوان 2026، مكملين معكم للتسعة ونص بالموزيكا بالأخبار. نحكيو على الأخبار الحينية، نحكيو على أبرز مسار في تونس وفي العالم، ونحكي زادة حتى على الرياضة. بعد شوية نحاول يكون معنا زميلنا حاتم جاسبر اللي موجود في المكسيك في متابعة للي قاعد يصير في علاقة بكأس العالم ومشاركة المنتخب، ونحاول نفهم معاه شنو اللي صار في علاقة بالناخب الوطني. نعود نقول لكم مرة أخرى صباحكم خير وعامكم مبروك، مكملين مع الموسيقى، راجعين بعد شوية.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
2: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ببليسيتي كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا لا كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا
2: ما أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
3: أريد طور عالمك
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ

0: مرحبا مرة أخرى. هذا كظم الساهر صباحك سكر أغنية نحبها برشا ونسمعها لكم بعد شوية. مرحبا بكم على ديوان فام، موعد خاص نهار الفيشتة متاع رأس العام العربي 1 محرم 1448. إن شاء الله عامكم مبروك سعيد وإن شاء الله نهاركم زين. احنا معاكم حتى للتسعة ونص، معاكم جيهان سليني في الميكرو في تعويض لزملائي شلة الرفماق اللي تسمعوهم يوميا على ديوان فام، ولكن مانيش وحدي، معايا فريق العادة في قمرة القيادة، عزيز العون في الإخراج على الكونسول وحسام يحيى في الإخراج الرقمي، نوجه لهم تحية. وباش نحكي وزادة في الأخبار على تطورات العالم، التطورات والأخبار العالمية والوطنية، باش نحكيه على الحرب الأمريكية الإيرانية والاتفاق اللي على ما يبدو تم التوصل ليه، والأخبار زادة عن عملية إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم. على الأرجح هذا باش يكون نهار الجمعة يتم فتح مضيق هرمز حسب الأخبار اللي موجودة حتى التوى، وباش نحكيو بأكثر تفاصيل بعد شوية على بنود الاتفاق هذا. لكن توا خلينا نعملوا تنجيزة لوين للمكسيك، باش نحكيو كرة، نحكيو كاس عالم، ونحكيو بالأساس شنو صار في علاقة بالناخب الوطني بعد مباراة المنتخب مع السويد اللي وفات 5-1. وخلينا نفهمو من البارح لليوم شنو صار مع زميلنا حاتم جازبار في المكسيك.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: مرحبا مرة أخرى، خلينا نقول عسلمة لزميلنا مبعوث ديوان فام لكأس العالم حاليا في المكسيك. خلينا نسمو حاتم جازبار معنا، تسمع فينا؟
3: جيان صباح النور.
0: حاتم بونجور.
3: صباح الخير جيان، شهركم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين.
0: سنين دايما عامك مبروك.
3: ان شاء الله سنين دايما. دونك نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. ديجا البارح جيان كنا حكينا ودخلنا مع رفماق بعد الهزيمه، بعد الهزيمه الثقيله قدام منتخب السويد والهزيمه الفضيحه الحقيقه قدام السويد، اكدنا البارح انه باش يكون فما اجتماع عاجل لاعضاء المكتب الجامعي مع المدرب الصبي اللاموشي كما نقولوا. مي بلانش كانت البارح الحقيقه في الـ في الـ في, الـ في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي. وقلنا ايضا انه باش يتم فما امور ستتطور، باش يتم ربما قرارات بالاقاله وتغييرات وغيره. الحمد لله اخبارنا كانت موجوده وتمت رسميا انه القطيعه ما بين الجامعه التونسيه اللي كنت قدام والمنتخب الوطني التونسي والمدرب صبي اللموشي. شنو اللي صار البارح جيهان بالضبط معناها؟
0: اي هذا هو سؤالي الاساسي حاتم، شنو هو صار من البارح لليوم؟ خطر الاخبار متضاربه، كل شويه نسمعوا اسم، كل شويه نسمعوا اخبار غير مؤكده على صفحه الجامعه، ما خرج حتى شيء رسمي حتى للبارح. دونك قل شنو صار من البارح لليوم يا حاتم؟
3: اللي صار البارح كما قلنا كان الحديث مع المدرب صبري اللموشي، اكدوا له من خلاله انه استحاله مواصلته لتدريب المنتخب الوطني التونسي. وحكينا ديجا قلنا انه فما ممكن اسم موجود هو مع وفد منتخب الوطني التونسي، نحكيه على منظر الكبير هو اللي ممكن قد يشرف على تدريب المنتخب التونسي قبل مباراة اليابان. شو اللي صار انه البارح كانت فما حصة تدريبية لإزالة الرهاق بعد المقابلة متاع البارح، وكان اشرف عليها صبري اللموشي، وبالطبيعة قانونيا صبري اللموشي يشرف على الحصة التدريبية. ولكن الموضوع الاهم جيان انه فما كان ربما انقسام، رانا نحكيه حتى داخل المكتب الجامعي وداخل اعضاء المكتب الجامعي حول قرار إقامة. فما عدد من اعضاء المكتب الجامعي اللي رافضين ربما مغادرته، وفما شكون معناها تشبثوا بالمغادرة. شو اللي صار في الحصة التدريبية ايضا جيان انه فما عدد من اللاعبين كانوا رفضوا ايضا القطيعة مع المدرب صبري اللموشي. شنو قالوا؟
0: مسكوا بالبقاء
3: نتاعه، وقالوا معناها انه مش مدرب وحده هو اللي يتحمل المسؤولية، احنا الناس الكل نتحملوا مسؤوليه في الهزيمه اللي صارت، بدينا مع بعضنا ونكملوا مع بعضنا. علاش انت من حقك مش تقول معناها انه فما اخبار مره فما الاخبار، مره ما فماش، مره قطيعه ما فماش. هذيك علاش تقريبا كل ساعه جيان تتغير الاخبار، تتغير
0: الاسماء، زيدة تتغير
3: الاسماء. سمعنا امس ايضا منذر الكبير باش يشرف هو الحصه التدريبيه، سمعنا اسم انيس بوجلبان قد يلتحق ايضا بوفد المنتخب التونسي هنا في المكسيك، وكان فما ربما حتى اجراءات ووثائق لالحاقه بمقر اقامه المنتخب في مونتيري. على كل كما قلنا منذر الكبير انيس بوجلبان، ولكن بعد لأن فما قرار القطيع مع صبي لاموش تحدث مع حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم تقريبا تم الاتفاق على القطيع. إلى حد الآن صيغة القطيع ما نعرفه إيش، لكن فما بلاغ رسمي مش يكون عند الجامعة التونسية لكرة القدم سيتم فيه الكشف إنه القطيع دون الحديث عن تفاصيل هل أنه قطيع بالتراضي، هل أنه سيتم تمكينه من كامل المستحقات المالية، لأنه نعطيك معطى مهم جيان إنه صبري اللموشي قال vous devez respecter mon contrat، معناها يلزمكم الاحترام العقد اللي يربطني بينكم وبين الجامعة التونسية لكرة القدم
0: اللي هو
3: يتواصل إلى غاية 30 جوان 2027.
0: واضح،
3: معناها كما نقول مش نسهلوا للتواصل اللي يسمعوا فينا إنه صبري اللموشي تمسك بكامل حقوقه إلى غاية نهاية العقد متاعه. الحقيقة لديتاي بعد إنه كيف تمت عملية إقناع بفسخ العقد وكيف هي طبيعة فسخ العقد، ربما كما قلنا قد تكون بالتراضي، قد تكون تمكينه أيضا من كامل مستحقاته، كما يمكن أيضا ربما كما يصير العادة وجرت العادة في إنهاء العلاقات مع المدربين بتمكينه ربما زوج جرايات شهرية ولا ثلاثة جرايات شهرية، لأنه الحقيقة من الصعب جدا مواصلة العمل مع المدرب صبري اللموشي. نحكيه لهنا الاتصال وكل من العلاقة ما بين الأطراف توترت الحقيقة بسبب لموشي أطار مكتب الجامعة. على كل في نفس الوقت تم الاتفاق مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار. الخبر هذا
0: كيفاش صار؟ خاطر كان فما تداول لأسماء أخرى تونسية منذ الكبير الصباح التوانسة قاموا على خبر إيرفي رونار هو مدرب المنتخب. شنو صار؟
3: شنو اللي صار جين البارح إذا تتذكر حكينا قلنا إنه في وقت الأزمات في وقت المشاكل لابد من تحكيم العقل، لابد من تحكيم المصلحة وتغليب المصلحة الوطنية. أكيد باش تلقى أكيد ربما عدد من موجة الغضب، في نفس الوقت لابد من وجود الحكماء والعقلاء اللي يشوفوا في الحلول. في نفس الوقت على بالتوازي مع المفاوضات مع صبري اللموشي أعضاء المكتب الجامعي اتصلوا بالمدرب إيرفي رونار، مدرب كبير تاريخ كبير مع السعودية مع المغرب مع
0: يعرف المنتخبات العربية والإفريقية، زيدا
3: يعرف المنتخبات العربية والإفريقية وعنده سي في محترم جدا. الحقيقة هو كخبر مفرح، تمنينا يكون ربما إيرفي رونار عنده مدة طويلة يدرب المنتخب الوطني التونسي، ولكن إيرفي رونار سيكون غدا متواجد في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب. تم الاتفاق معه
0: هذا رسمي؟
3: على كل جزئيات رسمي غدوة أول حصة تدريبية للمدرب الفرنسي إيرفي رونار على رأس المنتخب الوطني التونسي. نعطيك حتى تفاصيل المفاوضات اللي عم جيام بتبيع مصادرنا إنه المفاوضات مع إيرفي رونار ما طلبتش وقت كبير. علاش؟ لأنه إيرفي رونار في الفترة الأخيرة ما وش قاعد يدرب، وكأنه اسم غاب شوية عن الساحة
0: بعد السعودية.
3: وجود المنتخب هو كان يدرب في منتخب الفرنسي للسيدات
0: بعد سعودية
3: إيرفي رونار سيتقاضى نفس الجراية الشهرية اللي كان يتقاضى فيها صبري اللموشي تقريبا 100,000 دينار، بمعنى 30,000 أورو هي الجراية الشهرية لصبري اللموشي سيتقاضى المدرب الفرنسي إيرفي رونار. إيرفي رونار أيضا مش يكون معاه حسب مصادرنا مساعد فقط، وسيواصل التعويل على نفس الإطار الفني اللي كان مرافق للمدرب صبري اللموشي، ولكن بعدها مش يكون ربما بعد نهاية كأس العالم الحديث حول إمكانية التغيير. عقد المدرب إيرفي رونار سيتواصل إلى جوان 2028. كما قلنا ما لقاش برشا صعوبات المفاوضات، علاش؟ لأنه وجود منتخب الوطن التونسي في كأس العالم ساعد برشا في المفاوضات، لأنه مهم جدا كمدرب باش يخوض 3 كؤوس عالم ولا 4 كؤوس عالم بالنسبة لإيرفي رونار، مهم جدا على مستوى السيرة الذاتية نتاعو في السيفي. علاش قلت إن المفاوضات تاخذ وقت كبير؟ تقريبا ساعة وإلا ساعتين، ما خذاش برشا وقت. دونك هنا صبري اللموشي غادر، والمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار غدوة باش تكون حصه تدريبيه في ملعب البريال اللي منحه الاتحاد الدولي كره القدم بالنسبه للمنتخب اللي باش يتدرب فيه، باش تكون غدوة ايضا بحضور وسائل الاعلام، باش تكون حاضر فيها المدرب إيرفي رونار. ان شاء الله احنا بطبيعه نحاولوا نخلطوا على مطار مونتيرين نصوروا حتى الريفين تاع المدرب الجديد.
0: سؤال حاتم ما فهمتكش، إيرفي رونار كان موجود في المكسيك وتم الاتصال به والا سيلتحق
3: سيلتحق؟
0: نحب نقول لك حاتم اللي صفحة الفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول، الصفحة متاع الجامعة التونسية لكرة القدم، من 10 دقائق توا أعلنت أنه تعيين إيرفي رونار المدرب للمنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026، وهذا يأكد الأخبار اللي كنت تتكلم عليها حاتم. دونك نعتبره من اليوم للحصص التدريبية الجاية باش تكون تحت إشراف المدرب الجديد، في انتظار أنه نعرف نعرف أكثر تفاصيل في علاقة بإقالة صبري اللموشي. شنية التفاصيل؟ تفاصيل إنهاء العقد متاعه. ولكن أحكي لي شوية في وسط هذه الكل تأثير المشاكل وهالأخبار والمتزاربة وكل شيء في علاقة بالمجموعة, في علاقة باللاعبين متاع المنتخب التونسي, شنية الأجواء؟
3: الأجواء أكيد الأجواء باش تكون, ما نحبش كلمة متوترة لأنه متوترة حسها كلمة رزينة برشا
0: وكبيرة هي.
3: ولكن صحيح كلمة كبيرة, ولكن ليلة البارح لم تكن هادية الحقيقة, ما كانتش هادية الليلة متاع البارح. وشفنا حتى الملعبية اليوم الصباح جيانا مشينا المقر الإقامة وحضرين على ديبار متاع اللاعبين من مقر الإقامة للحصة التدريبية, حصة بتبيع لإزالة الأرياح. زياد الجزيري كان موجود المدير الرياضي في حديث مع عدد من المحبين اللي كانوا متواجدين في مقر الإقامة, حكي معهم بكلام الحقيقة فيه شوية معناها حزن, قال الموتيفاسيون نقصت. هذه هي الكلمة اللي بقات معناها جرافي في الميموار, الموتيفاسيون نقصت. والملاعبية تحس أكيد التأثير جيانت على الهزيمة, راهو إذا شاهدوا إحنا كشعب تشوف في جميع أنحاء العالم أثرت علينا الهزيمة برشا, دونك أكيد اللاعبين باش يتمسوا الملاعبية. ولكن كما قلنا نفس الحوار نفس الديسكور نتاع مازال الأمل ومازال على لاشونس وكل أوكي مازال الأمل ومازال لاشونس, نعرفوا أنه حسابيا وحسابيا ما بالكالكول بالنقاط مازال عندنا الامل.
0: صحيح, لكن نحكيه على الامور النفسيه. نتمنوا انه قدوم مدرب جديد ينجم يجيب صوف جديد للمجموعه, ينجم يجيب روح جديده ونعاودوا نبنيو عليها ونعاودوا نحاولوا
3: نغير جيان. المهم نتاعه لن تكون بدنيه وفنيه فقط,
0: بالضبط
3: تكون ايضا معنويه. ونعرفوا شوف إرفيرونار ينجموا يتابعوا العباد معنا على الفيسبوك, ينجموا يدخلوا توا معنا موجود فيسبوك يدخلوا يشوفوا الديسكور متاع إرفيرونار مع أي مدرب أي فريق دربوا قبل معناها إجراء المقابلات. أوكي ما عندوش برشا وقت, نحكيه على ثلاث أربع خميس جمعة دونك أربع أيام ونلعبوا كونتر منتخب اليابان, منتخب كبير برشا, منتخب معناها الساموراي. ولكن مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لإرفيرونار, باش تكون أيضا من الناحية المعنوية قبل الأمور الفنية. إن شاء الله الأولاد يكون صفحة جديدة تطوير صفحة صبري اللموشي على المنتخب التونسي, لم تعمر طويلة للتجربة ولكن صفحة جديدة مع إرفيرونار. هي الجامعة التونسية قالت إلى غاية نهاية كأس العالم 2026, ولكن أكد لك إنه بعد نهاية كأس العالم باش تكون فما جلسة مع إرفيرونار يكون فيها تغيير ربما أيضا الإطار الفني ويتواصل إلى الأهداف القادمة المرسومة القادمة وهي كأس إفريقيا القادمة سنة 2027.
0: حب نشكرك برشا حاتم جزبار, شكرا لك مبعوث ديو إن إف إم الكأس العالم بين المكسيك أمريكا وكندا. نشكرك برشا على المردود, نعرف اللي قديش متعب انه تخدم بالديكالاج غير ما بين تونس مكسيك, نعرف اللي عندكم انتم الليل واحنا توا صباح دونك قاعد تخدم في صباحنا نحن وصباحهم هما. ميرسي بوكو حاتم, بون كوراج, مركزين ريبوز توا شويه على خاطر مازال فما برشا خدمه من بعد, نتقابلوا في مواعيد اخرى. نهارك تصبح على خير. تصبح على خير حاتم. احنا نرجعوا بعد الاخبار نحكيوا على ابرز التطورات في تونس في العالم, ونسمعوكم برشا موزيكا مرافقينكم حتى للتسعة ونص.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة, خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك.
1: Publicité.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان, ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان, متفاهمين في نفس الحاجة, الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك, فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق, كور خلي العقلية تتطور, شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور, توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي, المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: الصيف بدا والجو حلا, الخرجات والتبحيرات, مهرجانات وسهريات, وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون, ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: كافي دور في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصبح العشية الليل مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دور المساند الرسمي لكل نكهة بنينة مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دور لور دو كافي
9: مكالمات الرخلة لا لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
2: أريدو طور عالمك المزيكا نون ستوب على ديوان أفام

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار

0: صباحا ديوانا فمصباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محليا للبرد، ثم تشمل محليا الجهات الغربية. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا بالشمال والوسط فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محليا، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. وفي سياق متصل، الباحث في علم المناخ عمر بحبة يحذر من تضرر صبة الحبوب وتراجع جودتها جراء التساقطات المطرية الغزيرة والخلايا الرعدية القوية التي تشهدها ولايات الشمال الغربي خلال شهر جوان الجاري، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
1: 91 مليمتر 50 مليمتر، أكيد فما كميات أخرى مهمة يعني 20 و30 و40 و50 حتى في مناطق أخرى. فالحقيقة الوضعية إن شاء الله ما تكونش فما خسائر كبيرة، أما أكيد باش يكون فما خسائر، لأنه 100 مليمتر و90 مليمتر و50 مليمتر تعتبر كمية كبيرة برشا، وذي ينجم يأثر على الصابة متاع القمح متاع الشعير متاع الحبوب، وذي راهو قبل في عدة مناسبات الفلاحة ما يحبوش المطر في مثل هذا الوقت. إن شاء الله يكونوا نسبة كبيرة من الفلاحة يعني حصدوا، واللي ما حصدوش إن شاء الله ما تكونش فما خسائر. ما في الحقيقة 90 مليمتر 50 مليمتر نورمال ما باش تكون فيها يعني باش تؤدي لخسائر، خاصة كون يعني النوعية متاع الحبوب وذي حتى مهندسين وحتى فلاحة يقولوا لي كي تكون فما برشا مطر يعني كي تنزل على الصابة متاع الحبوب ولا متاع الشعير ولا متاع القمح وحتى النوعية تولي أقل.
0: تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولاية تونس وبن عروس بداية من الساعة 5 صباحا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح أن الانقطاع سيشمل لمدة 24 ساعة مناطق حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 بولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وأشبدة ونعسان ودوار الحوش بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من الغد الأربعاء. ووفق بلاغ للسناد فستشهد أحياء الكبارية وأغلب أحياء معتمدية جبل جلود من ولاية تونس إلى جانب المروج 1 وبير القصعة والمنطقتين الصناعيتين ببير القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية ببرج غربال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البالغة وعدد آخر من أحياء بن عروس اضطرابات وانقطاعات لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الخميس الموافق 18 من جوان الجاري. التنصيص خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري حول عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية، من أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال إعداد تقرير سنوي في إطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. كما تمت خلال هذا المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية، وأفضت أعمال مجلس الوزراء إلى التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفي كل مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المدرجة بجدول الأعمال حسب ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وقال التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من الليلة الماضية إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، موضحا أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. كما أفادت قناة بريس تي في بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبينة أن 3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
6: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: صباح النور، اهلا بكم في البداية مع اخر اخبار منتخبنا الوطني. برشا احداث واخبار منذ هزيمة السويد 5 أهداف مقابل دف، والاكيد موضوع على ساعة تعيين مدرب جديد هو اللي بيكون الفرنسي الفيلونار قبل مباراة اليابان. اكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر من عند مبعوثنا الى المكسيك حاتم جزبار. صباح النور.
8: صباح النور مين رسميا الفيرونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي. هذا ما عملت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم، تقول إلى غاية نهاية كأس العالم يشرف على 2 مقابلات اليابان وأيضا المنتخب الهولندي. ما بعد أكيد بيكون أنه قاعدة وجلسة مع المدرب الفيرونار من أجل التباحث والتشاور حول مواصلة العمل بعد كأس العالم. ولكن المصادر تقول أنه فمانية الاتفاق بعقد إلى غاية سنة 2028. تفاصيل الاتفاق ما خلاتش المفاوضات برشا وقت أمين، تقريبا ساعة أو ساعة ونص كانت حاسمة ما بين أطراف المكتب الجامعي وأيضا المدرب الفرنسي الفيرونار. تعرف أمين أن وجود منتخبنا في كأس العالم يعطي ربما حاجة مهمة بالنسبة للفيرونار على مستوى السيفير، إضافة وجوده في كأس العالم. كما قلت المفاوضات ما خلاتش برشا وقت، حتى على مستوى الأمور المادية ما كانتش فما صعوبات كبيرة. تم الاتفاق على مبلغ 30,000 يورو، 100,000 دينار هي الأجرة الشهرية للفيرونار، وهي نفس الامتيازات التي كانت تقضى فيها صبري لموشي معاه ربما امتيازات أخرى في صورة تكون التأهل إلى الدولة الثانية من كأس العالم. إذا صفحة جديدة تواك صفحة صبري لموشي. صبري لموشي كان حكى معاه البارح أيضا نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين الجنيح، وتم الاتفاق معه على القطيعة. ولكن طبيعة القطيعة ما نعرفوش لحد الآن كيفاش كانت أمين، هل أنه كانت القطيعة بالتراضي، هل أنه ربما سيتم تمكينه من كامل المتحققات المادية إلى غاية نهاية عقده لتواصل جوان 2027، لأنه صبري لموشي طلب كامل مستحقاته المادية، وأنه كما جرت العادة ربما يأخذ كذا جرايات شهرية تكون القطيعة. ولكن الأهم والعنصر المهم أنه الفيرونار مش يكون معه مرفوخ بمساعد فقط، سيواصل العمل مع الستاف الموجود لنا اللي كان متواجد مع صبري لموشي، وبعد كما قلنا بعد نهاية كأس العالم يكون عنده جلسة مع أعضاء المكتب الجامعي للتشاور حول إمكانية ربما أنه تكون إقرار معناه البقاء للطاقم الفني الموجود الحالي، وإلا تغييره ويجيب هو ستاف تكنيك بتاعه اللي كل بالنسبة للمدرب الفرنسي الفيرونار. الفيرونار أمين يوصل تقريبا في الساعات القليلة القادمة 6-7 ساعات يكون موجود في مونتيري لهنا، ويشرف على أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي اللي بيشكور 8 تعليل التوقيت مونتيري 9 الصباح بتوقيت تونس. هذه أول حصة تدريبية للفيرونار مع المنتخب الوطني، عمل كبير ينتظر خاصة من ناحية المعنوية بعد الهزيمة المدوية الفضيحة قدام السويد. الفيرونار صفحة أولى استبشر حقيقة برشا ناس فرحوا به وقدوم الفيرونار، ممكن يكون متأخر نوعا ما ولكن هذا هو المعطى اللي عنا. الفيرونار أمين هو المدرب الجديد للمنتخبنا الوطني خلال مقابلة القادمة أمام منتخبي اليابان والمنتخب الهولندي. أمين
7: واضح، شكرا لك حاتم. دونكر الفيرونار بيشكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني قبل 5 أيام بالضبط من مقابلة منتخب اليابان على الأحد 5 متاع الصباح. الفيرونار درب سابقا المنتخب السعودي في 2 مرات، منتخب زامبيا، منتخب الكوت ديفوار، المنتخب الفرنسي للسيدات، ومنتخب أنغولا، والمنتخب المغربي، وهذه أيضا تعتبر ثاني مشاركة لي في كأس العالم بعد مشاركة أولى في 2022 مع المنتخب السعودي. مع كأس العالم اليوم الأصباح تلعبوا 2 مواجهات لحساب المجموعة الثامنة، تعادل بين منتخب السعودية ومنتخب أوروغواي هدف مقابل هدف. في نفس المجموعة يوم أمس إسبانيا تعادل زادة مع منتخب الكابو فيردي 0-0. لحساب المجموعة السابعة تعادل بين إيران ومنتخب نيوزيلندا 2-2. في نفس المجموعة أيضا يوم أمس تعادل بين المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي. سمين المدرب الروماني لورينسيو ريجينكامف هو المدرب الجديد للترجي التونسي بعقد لمدة زوز مواسم. ونادي الهلال السوداني كان أصدر بلاغ أكد فيه أن عقد المدرب الروماني انتهى بنهاية الموسم وكذلك لم يوقع على العقد الجديد بصفة رسمية مع الفريق السوداني رغم الاتفاق المسبق، وبالتالي قانونيا ريجينكامف على ذمة الترجي لمدة زوز مواسم. نختموا بآخر أخبار الماركاتو، اتفاق رسمي بين الحارس حمزة بن شريفية وفريق مستقبل المرسى، منتظر أنه باش يمضي في قادم الساعات على عقد لمدة زوز مواسم. وكذلك مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي مامور ديالو أمضى يوم أمس رسميا مع نادي المدينة الليبي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع العكارة. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا diwanafm.net.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
6: إني آي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: Publicité.
1: Fi Monoprix, Jauna. Appli vert, sert to you. Appli vert, sert to you. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بي ان سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: Publicité.
1: Vivo, يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري géante 7200 mAh, flash charge 44 watts. Écran 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S, génération 2, performant. 3 versions, 6Go RAM ou 128Go stockage. Ou de résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D, petit DN-8000 Southlet Indinar, prix public conseillé. Vivo.
2: Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
5: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
6: تدلل مع جيون بدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون. الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
7: تدلل جيون.
8: إيام دللنا.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك ليه مع الفرجة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة، على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ضربات الجيتار هذوما باش يهزونا بعد شويه لجديد الكفوري، اغنيه رومانسيه ومزينه برشا نقترح عليكم بعد شويه، ونعاود نقول لكم مرحبا. هذه ديوان فهم في حصه خاصه اليوم الصباح بمناسبه راس السنه الهجريه 1448، معكم جيهان في تعويض لفريق الرفماق نهار الفيشتا، ونحكيو معكم على الاخبار. تبعنا اخبار المنتخب الوطني وتعيين المدرب الجديد اغفي غناغ، للاخبار اصبح رسمي بعد اعلانه على صفحه جامعة. أكيد المواكبة باش تكون متواصلة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا، مع مبعوث ديوان فهم زميلنا حاتم جزبار اللي كان دخل معنا قبيلة شوية وعطانا أكثر تفاصيل على اللي صار من البارح لليوم في علاقة بإقالة صبري اللموشي وتعيين إيرفي غناغ مدرب جديد للمنتخب. احنا باش نحكيو معكم زادة على الأخبار العالمية والوطنية. بعد شوية نرجعوا للاتفاق اللي يتكلم عليه دونالد ترامب في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، نحكي على مختلف البنود متاعه. ولكن اليوم بما أنه فيشتا رأس عام باش نحكي وزادة على عاداتنا وتقاليدنا، خاصة العادات الكولينير في بلادنا. نعرف بارشا في تونس البارح كوسكسي، اليوم ملوخية، ولكن فمش كان هذا كهو في عاداتنا الكولينير. هذاك علاش باش نمشي والنابل معنا حرفية اسمها شهيدة بوفيد، أما هذية باش يكون بعد شوية على خاطر زيدة كلامنا على المنتخب ما عندوش علاقة كان بالمدرب وإلا بالناخب الوطني أكهو، وإنما زيدة باش نحكيه على المفاجآت اللي تحضرها لكم سيكام. سيكام اللي جات وجابت معاها المفاجآت، سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج واللي تربحكم مش كادو ومش عشرة ومش عشرين. سيكام تربحكم 100 كادو، تلافز سمارت 55 بوس، مريو للمنتخب ديديكاسي، وبرشا كادوات اخرين يستنوا فيكم. اللعبة سهلة مهلة، ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح. ادخل توا على الباج فيسبوك وانستغرام سيكام تونيزي، اعمل ابوني، بارتاجي غوسيت بالتومات بولي، وادخل في القرعه نتاع سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، واللعبه غير ملزمه للشراء. خلينا نمشي توا نعملوا التنجيز النابل كما قلت لكم باش نحكيوا على عاداتنا الكولينير في علاقه براس العام. شيكلو توينس في راس العام الهجري كما قلت لكم برشا، فما كسكسي على اختلاف الكسكسي، فما اللي بالقديد، فما اللي بالراس، فما اللي اليوم الناس الكل يظهر لي وين خارج الصباح ديجا ريحه الملوخيه في البلاص عند الجيران، اما ما فماش كان هذا على خاطر معانا حرفيه متعدده الاختصاصات اسمها شهيده بوفيد في نابل. معروفة برشا بحاجة يسميوها في نابل عرايس السكر اللي هما حاجة معمول بها وتتشري في رأس العام العربي. لشهيد أبو فايد مرحبا بيك على ديوانا فام, نورتنا.
4: نورتونا
3: سنين دايما عامك مبروك يا ليلى, ان شاء الله عامك مزيان وان شاء الله هتعيشوا بالصحة والخير. احكينا يا شهيدة, انت حرفية متعددة الاختصاصات, اما باش نحكيوا على اختصاص بعينه اليوم اللي هو عرايس السكر. يمكن برشا فيكم زادة تبعوا ولا شافوك على الفيديو اللي موجودة على صفحة الديوان فام في علاقة بكل اش تقولوا المسرد نتاع عروسه السكر اللي تشري ليله راس العام.
4: هو الاساس في نابل هذاك,
3: اي
4: تسمي دار في راس العام في نابل. ما عندهاش مسرد, مكان كبير يكون صغير. عاده من عاداتنا في نابل انه العروسه السكر هذيك تكون موجوده على الطاوله اليوم بالليل, حتى اللي بالها ما نطعنا نطرق كل شيء نشراوش. اليوم تركنا خرجوا من عندك كثافه
3: بحق
4: يخرجوا الكثافة اليوم من 7 متاع صباح. عباد موجودة في المهرجان متاع السكر, عباد تشري ما شاء الله, عباد موجودة الحمد لله. نسيتوا فرصوك البارح اليوم موجود. احنا عنا عادة في نابل معناتها خلافا عن البلاد الأخرى,
3: اي
4: احنا عنا الملوخية واليوم الكسكسي.
3: البارح الملوخية واليوم الكسكسي, انتوا
4: البارح متعشى الملوخية
3: صحة وفرحة.
4: تجينا العام أحلى نقول اليوم نعمل الكسكسي بتاعنا بالقديش بالعصير الشاي.
3: فما فول ولا بالفول ولا
4: بالطبيعة بالفول بالفول أساسي والحمص. وإحنا شنو زايدين عليهم زايدين الحلويات, كنت كنا نبيت بالحلوى باللوز.
3: ومش حلوى كهو, فما حلوى وفيك قاعدين نشوفوا على ال
4: كالدجل اللوز أنواع اللوز يا بقش هادليش بكريوة الزوزة أنواع الشواكة وأنواع الحلويات الكلها. مش نوع حلوى بركة أنواع أكثر من 20 نوع حلوى تلقاها موجودة.
3: ياسر مزيان تقولوا له المسرد اللي يبدا من لوطه هكا حلوى وفاكهه ومن فوق هكا تتوسطوا عروسه السكر اللي
4: احنا العروسه عن الاساس بس من اول عروسه للاساس عند كل دار لازم عروسه اللي قالت تشيل البنت ولدها تشيل كلمتها تشيل واحد يجيب
3: كبار وصغار.
4: صدقني بالله عندك اليوم عمره 87 سنه هذيك ما قلتش لها على 87 سنه يخيل في بين البنت ولده والبنت بنته. قال لي لا العجوز
3: وقعدوا متمسكين بها العادة هذه في نابل. هل كانوا فما ناس
4: العادة دي عادة لو برشا تتقلب الأجيال هي مش عملها.
3: هو راني قاعدين نشوفه في تصاور لشهيدة فما وكأنه نوع من المواكبة على خاطر راو في تصاور متاع عروسة السكر اللي ماخذة أشكال متطورة دي بوكيمون فما لابوبو تبعوا للصغار زيدا باش
4: يحبوهم الصغار الأشياء اللي حصل الدقاء ترجم الصغار نعملونهم باش يقبلوا عليهم وشيلوا هذاك شفته بالتلفزة هذاك شفته هذاك شفته كل عام نغير وكل عام نغير لكن نقعد في نفس الوقت نحافظوا على الأصالة.
3: صحيح صحيح هي عادة ياسر مزينة. ما قل لي لشهيدة هل نعم. انه فما توينس اخرين اللي من خارج ولايه نابل قاعدين يجيوا على عروسه السكر وكل
4: عباد تعودوا فينا ولاو يقصونا بالذمه ويجيونا في المهرجان هذا تهي مضوا بالذمه يجيو من كامل الولايات من كامل انحاء الجمهوريه ثم الناس حتى من خارج ولاو يخفف البطاطس تاعهم في
3: وشنو رمزيتها مدام شهيدة؟ شنو رمزيتها عروسة السكر؟ هو باش يطلع يدخل علينا العام حلو كيما نقولوا على الملوخية يدخل علينا العام أخضر هكا؟
4: العام أخضر وجنو عام حلو في نفس الوقت فهمتني؟
3: يتعدى
4: عام حلو وعام نحن يتعدى العام كيف السكر يدوك السكر العام.
3: فهمتك هذه هي الرمزية اللي معناها معمول
4: بيه هي الجود خديناها على الجود الجود مئات ألف سنين غير
3: وبرشا يعملوا عروسة السكر يصنعوها برشا حرفيين يقوموا بالعملية هذه أي في نابل
4: هي معنى بيت البسر ميتوا نعلموا بالأجيال الجديدة أن واحدة من الناس نعلم بولادي فهمتني
3: سبيان
4: كيفاش يصبوا القالب كيفاش يصبوا القالب كيفاش يخرجوا الشكل هذا كيفاش يزينوه باش معناتها أجيال تاخذ المجال على أجيال فهمت
3: برشا
4: ولاو ندخل فتعرف أزمات السكر هذيا معناتها من جهة الكوفيد وجهة الأزمة نتاع السكر وليت العباد ما تحبش كيما سمعت ثم عزوف على الصباح نتاع عرايس السكر.
3: على شنو؟
4: ثم عزوف ثم تراجع
3: لما تراجع مش عزوف حتى قاعده تقول لي مصلي على النبي برشا قاعدين يجيو يشريو ويهديو لبعضهم.
4: العزوف مش مش ليه اللي ينتجوا بيعوا
3: في الانتاج في انه الناس تصنع وتبيع
4: كميات قليله اثنين في مش كميات كبيره
3: فهمتك
4: كميات اليوم
3: احنا انا قلت لك القبيله اللي انت حرفيه متعدده الاختصاصات شنو هي الاختصاصات الاخرى اللي قاعده تحاول تنقلهم من جيل الى جيل وتعلمهم لاولادك اللي شهيد
4: كما الاختصاص صنع الاختصاص صنع الخط العوله صنع الهيسه يعني معناتها ما شاء الله عندي بدي تعمل اكاديميه في نفس الوقت تحفظ المهنه دي كل تحفظها
3: سيبيان سيبيان حاجه انه تتنقل من جيل لجيل والعوله وعاداتنا
4: كل شيء خلها علينا
3: نحب نحبوا
4: عليها
3: عاداتنا وتقاليدنا وعادات سورتو المطبخ التونسي عادات بنينه برشا ومن ابن الماكلات
4: في اليونسكو اللي يقوم بتسجيل الفيلم معناتها فيلم تصوير 70% يعني اللي يقوم بتسجيل الفيلم
3: تسجيل اليونسكو معناتها
4: ذيك الحاجه ديك تمشي سي بيان
3: يعيشك يعطيك الصحة يا شهيدة الحرفية متعددة الاختصاصات من نابل اللي حكيت لنا على عادة مزيانة برشا اسمها عروسة السكر في نابل نعود نقول لك كل عام وانت حيا بخير وسنين دايمة ويحييك الامثال وان شاء الله عامكم مبروك الناس الكل عندي غنية خبيتها لكم وقت اللي نحكيوا على عرايس السكر نتفكر برشا غنية كاظم الساهر صباحك سكر نرجعوا بعد الموسيقى
0: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.

شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: Radio NFM, عيش المونديال.
1: ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
1: صوت
2: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب

0: تريد طور عالمك. ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيس المنظمة الدولية للاعتماد إبراهيم حولة يؤكد تجديد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبية، ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، وذلك خلال موكب احتفالي بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد.
2: الاعتماد هو منظومة خفية على المواطن العادي، لكنه كلما استعمل شيئا سواء كان منتج أو حتى خدمة من الخدمات فإن وراءها هناك ثقة. هذه الثقة تبنى من خلال شهادات تقييم مطابقة، من خلال المختبرات وجهات التفتيش. في تونس الجهاز الوطني للاعتماد، المركز الوطني للاعتماد، هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي

0: دقيقة وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان أفهم.
1: منذ يومين تم إبلاغنا من طرف بعض المواطنين اللي ابنهم تم إيقافهم على مستوى منطقة المطرد الزاوية ومن بعض النشطاء الحقوقيين وعراسهم المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في تواصل معنا. والغريب في الأمر أنه كانت الإيقافات الطريق العام على الهوية، تم إيقاف 12 روسي وسيارتين وتم اقتيادهم، كان مجموعة منهم باتجاه رأس الدير ومجموعة الأخرى باتجاه طرابلس والمناطق الأخرى، في تواصل مع الإخوة الليبيين وحركة أطراف عدة في هذا الإطار. تم تحديد السبب وتأكد لدينا أنه هؤلاء هم على خلفية إيقاف مجموعة من الليبيين اللي كانوا منذ تقريبا سنة ونصف تم إيقافهم في تونس على خلفية قضايا إجرامية. تم في نهاية الأمر بتدخل جميع الأطراف المدنية والرسمية حل المشكلة.
0: وفشاني الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة القادمة على الأرجح وفي مكان سيحدد لاحقا. ومن جهته نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي وثيقة عامة للغاية، وسيجري العمل على تحديد تفاصيل الاتفاق خلال مفاوضات لاحقة. وديفانس يضيف أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة القادم بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

كيفك عفرائي فضل شيكر ومحمد فضل شيكر، واحدة من أجمل الأغاني اللي تنجم تكون جامعة زوز فنانين ببعضهم. احنا مواصلين معاكم، هذه ديوان فام، هذه حصة سبيسيال راس عام الهجري حتى للتسعة ونص. معكم جيهان في تعويض لفريق الرافماغ، زملائي نوجه لهم تحية، نقول لهم إن شاء الله عامكم مبروك وعامكم مبروك انتم مزيدة اللي تسمعوا فينا للناس الكل. كما قلت لكم ملول، احنا في متابعة للأخبار الوطنية والعالمية، وخلي كي نحكيه على الأخبار العالمية نحكيه على اللي كان أعلن عليه البارح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه تم التوصل إلى اتفاق كان مرتقب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقال زادة لي مضيق هرمز باش يتم فتحه بشكل كامل لمدة 60 يوم بلاش رسوم بداية من نهار الجمعة بموجب الاتفاق هذا اللي من منتظر زادة أنه باش ينجر عنده زادة انخفاض في أسعار النفط وأيضا ارتفاع في الأسهم. أكد مرة أخرى أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، وقال زيدا لا تخفيضات للعقوبات على إيران حتى لين تقوم بما هو مطلوب منها، وأنه لا نص الاتفاق باش يتم نشره نهار الجمعة. زيدا تكلم أيضا على لبنان وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس ما إذا كان بإمكانها إصلاح الوضع في لبنان، وأنه الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على إيران. طبعا هذه كلها الكلام يجي من عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي عودنا خاصة الفترة الأخرى بأنه ينجم يقول الشيء ونقيضه، هذاك علاش ننتظر في قادم الأيام وين باش يوصل الاتفاق هذا، ننتظر التوقيع الرسمي للاتفاق هذا، وإن شاء الله يكون نهاية الحرب ونهاية زادة الحصار ونهاية التوقيف اللي صار للعبيد الكل في العالم من خلال التوقيف وغلق مضيق هرمز. أخبارنا بطبيعة تتابعوها على كل وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحاتنا على فيسبوك على انستغرام وعلى شان يوتيوب ديوان فام. باش نكملوا، باش نخليكم من بعد في متابعة لبقية أخبارنا. كان معنا قبل الصباح زميلنا حاتم جاسبار مبعوث ديوان فام إلى كأس العالم في مواكبة، وحكينا على التفاصيل وكواليس شنو صار في علاقة بالناخب الوطني، كيفاش كان الأجواء داخل المنتخب بين الجامعة وأعضاء الفريق والناخب الوطني، ش صار مع صبري اللموشي. واليوم الصباح الأخبار اللي قوموا عليها التوينسة هو أنه إيرفي رينار هو اللي باش يتولى تدريب المنتخب حتى يكشي لنهاية كأس العالم هذه، ومن بعد نرجع نحكيه على تفاصيل شنو ينجم يكون ممكن. خلينا نشوفوا المردود. بالتوفيق لأولادنا للاعبي المنتخب الوطني. بقية أخبارنا باش تابعوهم على ديوان فهم كما قلت لكم شوية أخرى. جعفر القاسمي وبقية الشلة معاه، ونص نهار تجيكم ابتسام بن شويخة كيف كيف في مواكبة للأخبار الوطنية والعالمية. باش نكمل معاكم بالموسيقى، نتمنى لكم نهار سعيد، نتمنى لكم عام مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين في خير. اليسا تقول كل يوم في عمري. باي باي.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. بيبليسيتي.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
2: Diwan FM.
3: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم.

0: التسعة واربعين دقيقة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير. أنتم إذا تسمعوا فينا من ما كنتم خارج ولا داخل حدود الوطن. ريم تعود من بعيد, رباب أيضا تعود من بعيد, رافع يعود أو لا يعود يعني من ولا يعني هل سيقع الاستغناء يعني بعد قليل نتصل بجامعة كرة قدم من ولا نشوف هل سيواصل يعني هذا المدرب المحنك رافع المجدي. نمرر مباشرة الكلمة لزميلتي ريم. إن شاء الله باللطف عليك ريم, الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر.
1: بفضلك صباح الخير جعفور, صباح الخير رباب, رافع, الناس كل اللي تسمع فينا الساعة, كل عام انتم حيين بخير, بيحييكم لمخيلوا في الخير ان شاء الله يا شكرا. ربي يعيشك يا عودة من بعيد, هي الحقيقة الله لا يوريكم سوا. الحمد لله,
0: لطف عليك, الحمد لله, لطف عليك. الحمد لله على السلامة.
2: قلبي عليها هكا, قلبي عليها
0: يمس
1: كانت راه قديش معسني بالسألين, يسأل برشا يسأل عليا برشا
0: سي رافع. صباح النور, نهارك زين بابا.
2: صباح النور والفل والياسمين, مرحبا بكم جميعا في هذه الإذاعة الجميلة الزرقاء. نحن سنتواصل معكم إلى نصف النهار اليوم. فرحان برشا اللي زوز بنات تلم, وإن شاء الله لباس رباب المسلان, إن شاء الله لباس
1: الفقرات,
2: إن شاء الله لباس ريم. وعلى ذكر المسلان اليوم كسكسي بالقديد الكديد كما يقولوا لي تغيس الكديد كسكس كديد. اليوم أول مرة مش نذوق القديد في حياتي.
1: كلم الرابطة
2: فرحان, قاعد نهيئ في نفسي بسيكولوجيك ما جافر, وانتي بسي وتعرف
0: أنا بسي
2: نربط هذا في تر ربطان يعني لهذا. دونك اليوم كسكسي بالقديد ان شاء الله يعني تكون الاكسبيريونس تحفونا
0: ان شاء الله.
2: الويكاند تعدى مش نورمال, كنت حبسي جعفر تسالنا
0: بعد شوي
2: نقول لك بعد شويه. شكرا,
0: صباح على زميله مسلين. صباح النور,
1: نهارك زين جعفر. صباح النور, صباح الفل ياسمين, بونجور ريم, الحمد لله على
3: السلامه. اهلا
1: وسهلا,
3: وانت زيد
1: سيد رافع زيد كيفيف, مرحبا, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مرحبا بكم,
0: امين مش رب العالمين, مرحبا بكم انتم
1: عين السد عين عين
3: ولا لازمك تبخ
0: عين
1: عين
0: لازمنا نذبحوا ميكرو ولا
2: حاجه عينو, وما عندناش كونديكتور, كان جانا الكونديكتور شي يصير
1: عينو
0: عينو وصبتنا
1: شمت فرتنا
2: لحمتنا طريه
0: فرتنا الجمال الامي هذو محلوين
1: اسمع اللحم اليوم نهار اللحم سيبنا
0: لحمتنا طريه
2: والله طريه لحمتنا
0: اي
1: بتاكله حشيشتك حلوه
0: هكا هو خويا نبخروا خويا فهمني ولا
1: كهو كثير العين
0: ونمشيو نعملوا غطسه في البحر كما قال شو اسمه نتاع البلوره
1: ماري ما سمعتوش قال نعملوا غطسه
0: اي قال ينصح ديما بالبحر قال باش يعوم
1: للملاعبيه ولا
0: وقت الملاعبيه
1: نهزوا نغطسوا في البحر
0: فهمتني. دونك احنا كفريق ساعه سعيده نمشيو نعملوا غطسه في البحر, ادعوكم فهمني ولا
1: ان شاء الله
0: في قادم الايام فهمني ولا التبحيره يا فرفراف سنين فهمني ولا
1: يا ولدي الكرم كرتهوني شبيك
0: خويا
1: باش تهزنا نجموش نتحرك
3: والله صحيح انا بعد جبر
1: هوني هوني
0: سينو شي الامور ريم.
1: والله يا جعفر الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ها انا صلعوا الفاريسيل مازالت ما صلعتش
0: شتي
1: لا فاريسيل البوزوغار. لطف عليكم كل اللي تسمعوا فينا, ما هو الموسم نتاكد انه فما برشا امهات فاهمين. بنتي كملت, ولكن معلومه ما كنتش نعرفها انه كي تبدا اون فراتري الاخوات معناه وما يكونوش تعداو فرد وقت فهو باش يعدي خوه فباش يمرض وقت اللي الاولاني يبرا. هذه كنتش نعرفها, ما جهزتش نفسي معناه بعد جمعتين الانكوباسيون تاع العدوى تاخذ جمعتين, فالكبيره برات وبدا الصغير ابتدى المشوار رقم 2
0: ان شاء الله بالشفاء
1: ربي صح
0: ان شاء الله يا ربي الصحه والعافيه.
1: غير هذا راه ما غبتش على خاطر لافاريسيل انا اللي كنت
0: نعرف نعرف
1: حبيت نوضح
0: تبرر لي لي انا
1: حبيت نوضح معناه راه دوبلومون تاع
2: مش حتى كان على الفاريسيل مش مشكل
1: انا ما تمرض بها
3: اسمها فيرميسيل
1: فاريسيل بوزوغار ما الكلمه ما خيبه بالعربي
0: 7-8 سنين
1: 7-8 في بالك تسمى مخر
0: مخر
1: هو اللي فهمته زاد بما اني قاعده نتعرف فهو قد ما تكبر أصعب يكون معناه ماذا بك أصغر وأسهل ذاك علاش كانوا الكبار قبل كيف حد يجيه البوزوغار
0: في حين الحصبة مرض بها بكري
1: يهزوا الصغار اللي ما مرضوش يحطون باش يتعديوا باش يرتاحوا منها المرضى فرد مرة ما يمر مرة في الحياة لازمها تتعد. أنت عملتها
2: مرضت بها مع صغير برشا ما
1: ذكرش لطف عليكم الكل لا ما سي لا سيزون سباسخا
0: اي توكلنا على الله في الحلقة نتاع اليوم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم ما جيناش ايدينا فارغين عندنا كادو اليوم مالا عندنا كادو بعد شوي باش نحكي لكم عليه اكثر تفاصيل عندنا كادو السادة المستمعين
2: اليوم
0: لا مش لكم انتم السادة المستمعين
2: لا اللي هو ما
0: ميزون شهية بعد باش نحكي لك ميزون شهية مالا
1: راس عام والدنيا
0: مالا نمشيو لانيس الغول من بعد خويا ننطلقوا فهمني ولا نحلقوا نحكيوا ونضحكوا ونلعبوا ونوسعوا بيننا فهمني ولا حيوا اصدقائنا على اليوتيوب ان شاء الله نهاركم اسعد ايام ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ديما حاضرين معانا ديما مساندينا بارك الله فيكم. انيس الغول وهنا راجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول لخطر جدي ضد الإنسان؟ سؤال بدأ يطرحه يتزايد خاصة بعد حديثة الانتليجنس ارتيفيسيال دو كلود والموديل متاعه ميتوس 5 لوقت فترة التجارب طور لغة خاصة به في العمل أثناء مهام التفكير المطولة، وحتى البشر أصبح من الصعب عليهم فهمه، ثم رجع تلقائيا للغة الإنجليزية للتواصل مع المطورين. إذن بوندو لي تيست الذكاء الاصطناعي بدأ يطور في لغة مشفرة avec des formes de raccourcis كما يعملوا البشر لما يكتبوا لهم ميساج avec des emojis وحتى du jargon، وبعد ما فهم كل كلمة من لغته جديدة الغير مفهومة للناس رجع الذكاء الاصطناعي للغة الإنجليزية الطبيعية pour interagir avec ses testeurs. Ces modèles de langage اللي تم تطويرهم من طرف أنثروبيك يملكوا قوة تفكير خارقة للعادة تمكنهم من التحكم في كمية هائلة من المعلومات والعمل بصفة تلقائية على مدة متعددة أيام دون انقطاع. كلود ميتوس 5 هي نسخة متخصصة وآمنة ومخصصة بشكل أساسي للحكومات والشركات الكبيرة، أما كلود فابلو 5 فهو النموذج الأكثر تطورا والمتوفر للعموم والمطورين، وهو يحتوي على دي فيلتر دو سيكوريتي strict إلى حد الآن. جوجل إيرث يحتوي على سيمولاتور دو فول متخفي داخل اللوجيسيال منذ سنة 2007، ويمكن اليوم الاكتيفاسيون نتاعو على أي نافيغاتور من دون لجوء الانستالاسيون نتاع حتى برنامج والاستمتاع بطائرة حربية من نوع الاف 16 للتحليق فوق أي مكان في العالم. الديفيرويال دو سيمولاتور لازم نعرفوا القيم كومبينيزون خاصة اللي يفيق بها مستعمل بالصدفة، وهي كنترول بلس الت بلس ا تحت نظام ويندوز وكوماند بلس اوبشن بلس ا على الماك. في سنة 2008 أضافت جوجل زر خاص بالفونكسيوناليتي هذه في المنيو. يوم 12 جوان فارت جوجل صلح النقص هذا، وردت السيمولاتور متوفر لكل الناس ومباشرة في النافيغاتور، خاصة زاد باش يكون مجانا وطريقة الاستعمال متاعو سهلة، وهي الذهاب لجوجل ايرث ونعملو كليك على اكسبلوري لا تير ثم المنيو اوتي والفوق اللي نلقاوها سيمولاتور دو فول. يمكن قيادة الطائرات بالكلافيي اي لا سوري، وباش نتمتعوا بالفيو 3 دي لازم نبدلو البلان ونحطو ساتيليت. ان سيمولاتور دو فول هو من اصعب الحاجات اللي واحد يطلبها من كارت 3 دي، واللي تقدموا اليوم جوجل في ان سامبل اونغلي في النافيغاتور هي تتسمى هدية قيمة المستعملين ولازم تتمتعوا بها ايميدياتمون. ظاهرة غريبة وجميلة جدا زارت تونس مؤخرا وعملت بوز كبير على النت، والعديد من الانترنت صوروا مقاطع فيديو اصبحت فيرال وتم البارتاج نتاعها في جل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخص ظاهرة التلألؤ الحيوي او ما يعبر عنه بالبيو لومينيسانس. الظاهرة صارت في بحر حمام الانف، فينا نشوف صور وفيديوهات للامواج وهي تضيء باللون الازرق الفلو وكانها مشهد من مشاهد افلام الخيال العلمي. سو فينومين عنده بطبيعة اون اكسبليكاسيون سيانتيفيك اللي يسميها بيو لومينيسانس، وهي قدرة بعض الكائنات البحرية على إنتاج الضوء داخليا عبر تفاعلات كيميائية. وفي البحر الأبيض المتوسط لزلق ميكروسكوبيك وأنواع من الدينوفلاجيليات هما السبب الرئيسي للضوء الأزرق وقت تحرك المياه بسبب الأمواج أو مرور القوارب أو السباحة، لأن هذه الكائنات تتعرض لإجهاد ميكانيكي فتطلق ومضاد ضوئية زرقاء لامعة. الظاهرة هذه تصير وتكثر في عدة مناطق ساحلية تونسية خلال الصيف والخريف وقت لتزداد الكثافة متاع العوالق المجهرية، وجمعية تونسية تشجع كل من يلاحظ هذه الظاهرة على تصويرها لدعم البحث العلمي والمساعدة في فهم الظواهر الطبيعية الساحرة في البحر الأبيض المتوسط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: 9:54 دقيقة مكتوب ربي.
1: شفت؟
0: الحمد لله. مكتوب ربي 9:54 دقيقة في اللي فيشتا اليوم.
1: فيشتا.
0: الناس مرتاحة.
1: ما حسيتش لي تسكون الناس.
8: الناس بالناس.
0: فارغة والله فارغة الدنيا.
1: صحيح.
0: فيش اليوم
1: والله
0: ما يخدموش الناس
1: في التاكسي في 3 ثواني
0: لا لا سبحان الله فيش تخويا رفع اليوم
8: فيش تا فيش تا سي
0: جان نلعبوا خلينا نلعبوا شويه
8: نلعبوا تفضل
0: نبداو بسي رفع
1: ايه شنو هي لعبه جديده
0: لا لا لا لعبه سمباتيك قداش تنجم تسمي لا لا والجو هذاك تعب عليه انت قداش تنجم تسمي من اسم رجل يبدا بحرف الميم
8: 10
1: 12 13
8: 15
1: 16 17
8: 21
1: تفضل اه فاسي
0: 21 اسم رجل يبدا بحرف الميم 3 راهو باش لابق هذه راهو
1: راهو باش
0: ما عندكش
8: تبدلتو
0: بمناسبة الفيشتا
8: تبدلتو برشا
0: لا تبدلنا
1: مشينا في التأهيل
0: ربي المقذوفات عايش خويا ما تبداش طيش ارقامك هكا وراسك
8: شكون يشد
0: الحساب الناس الناس راهي فيشتا اليوم
1: انا نحسب
8: حساب بس ما عنديش فيه ثقة هذا برشا
1: شد
8: حساب
0: راهي ما عندكش ثقة فاروق
8: المرة اللي فاتت كلاني في زوز نقاط
0: امشي فاروق 3 2 1 جو
8: مهدي محمود ميلود مجاجر
0: ستوب ستوب ستوب
1: شكو
0: مجاجر
8: والله موجود مجاجر
1: لقب مش اسم
8: مجاجر موجود
0: اسم
8: مجاجر الوشتاتي يخدم معايا قبل
1: زيري
0: سمعته ما عنديش فيه كثيق
8: والله تحية ليه سي مجاجر ساعة كان يسمع فينا
0: أعطينا فيسبوك أعطينا هو عنده فيسبوك
8: لا ميستا والله عنده تليفون بفلس والله عنده تليفون بفلس
1: خيزي
8: المستيك كل عام
0: اقسم بالله تربح اطلبه طاو مجاجر اسم مجاجر
8: مجاجر الوشتاتي
1: برا اطلبوا لنا في
0: التليفون اطلبوا لنا بالتليفون كيف
1: طوب لي على صبيحك يا رسول الله ايش اصله شنو
8: مجاجر
1: منين منين منين هو
8: من وشتتا مش عارف انا نتاع بيجا ولا
0: خويا المستمعين اصدقائنا على اليوتيوب كان سمعتوا بالاسم هذا خويا علمون يا خويا كان موجود مرحبا بيه
8: باش نطلبوا
1: مجاجر سي شكون
8: مجاجر
1: مجاجر لوشتتي نسبة الى مسقط راسه من
0: وشتتي
1: يا خويا بالك شي بسيتو سبحان الله
0: لحظه فيشتا
8: لا نعرفه ديما ما يهزش وما يرجع لي
1: ما يهزش وما عندوش فيسبوك
8: لا لا يرجع لي
1: وعملوا المستيك عند رقدي
8: ألو آه البوستة البوستة
0: بي قص قص قص
1: البوستة ألو
0: كمل نحيه بجيج
1: آية قلت محمد ومهدي وميلود واصل
0: جو
8: مسعود مختار
0: خمس
8: مرزوق
0: ست
8: ميمون محدين
0: ها
8: محدين
0: محي الدين اي
8: مصطفى
0: 8 9
8: مصطفى مسعود ما عطيتوش
0: مسعود مسعود 10
8: مجتبى
1: صحيح
8: مأمون مأمون
0: اي
8: مقفول
0: لا لا طب باش تخرج
1: 12 من 21 رمي المقذوفين
0: يا ودي مش نورمال يا ودي عشان طلع
8: موسى ابي شينا موسى
0: محمد
1: قال محمد
0: ما قال ورحمه امي لقال قال محمود سعد محمود
1: ما قلتش
0: محمد
1: قال نسينا نحن انت مش احنا
0: مش مشكل ما عادش تشارك
1: لا
0: ما عادش تشارك داكوردو
1: حلوه بس الاسماء
0: ايه
8: محمد
0: قداش تنجم تسمي هاي سكيت عاد
8: راسي راسي
0: قداش تنجموا تسميه من اسم فتاه يبدا بحرف الالف
1: ب 6
0: 6
1: 7
0: 7
8: 11
0: فيه وشتات هذاك وش اسمه
8: مجاش
0: ليل
1: وليه كيف جاي على بينه وشتات
0: 12
1: 13
0: 13
8: بالالف قلتوا لي
0: بالالف
1: 16 17
8: رد برب شو فيه راكم قاعد 20
0: شتي 20
1: مبروك عليك
0: مش لبق امشي بابا امشي امشي
1: مبروك عليك
0: واحد اثنين ثلاثة لحظة
8: لحظة والله
1: يمشي يمشي الوقت يمشي يمشي امشي خذوا جروب لون هيك
8: بالايه
1: امشي يا
8: جعفر بشوية والله بشوية والله عندي الكرم أميرة ألفة أقحوانة
1: أضرب بضرب أضرب جعفر
8: لا لا لا لا موجود أقحوانة أخت مجاجر اسمها
1: قحوانة
8: ولا لا ولا دخلتني بعد اي امينه اميره الفا
1: اميره
8: اريج اريج ايه ايه
0: من محاسن الصدف انه ثم طويك اخبار اخبارك احنا الكواليس مش شو الاخبار ما بيعرفش اخبار قسم الاخبار تفضلوا قص كاميرا
7: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب
4: بوبليسيتي
9: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
10: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
11: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
12: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 performant 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
7: Diwan FM Flash News.
13: موجز العاشرة صباحا ديوان FM صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت أعلاها 94 مليمترا بالكريب و56 ببعردة وسيدي برويس من ولاية سليانة و54 مليمترا بمدينة الكاف و40 مليمترا بتبرسق من ولاية باجة. والمعهد يؤكد تسجيل تساقط البرد في الكاف المدينة وبوليفة مع رياح قوية بلغت سرعتها القصوى 102 كيلومتر في الساعة بولاية توزر و85 بالمهدية و70 في الكاف. والمعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار بعد ظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. وفي سياق متصل الخبير في علم المناخ عمر بحبة يؤكد أن مؤشرات الطقس للفترة الحالية تشير إلى تسجيل حالات من عدم الاستقرار الجوي، معتبرا أن هذا الاضطراب يعد وضعية مناخية كلاسيكية وعادية جدا ميزتها تميز الفترات الانتقالية بين الفصول أو خلال التحول من الفصل الصيفي إلى الخريفي، كما أشار إلى حالات عدم الاستقرار دائما ما تتحرك من الغرب نحو الشرق.
14: الاتجاه متاع حالات عدم استقرار دي ما تكون من الغرب للشرق، ودي ما تكون تبدا في القصرين او تبدا في شمال قفصه او في الكاف او في جندوبه، وثم تتجه شرقا يعني نحو باجه نحو سليانه نحو القيروان نحو سيدي بوزيد، ساعات توصل نابل ساعات توصل العاصمه ساعات توصل للساحل. هي بما انها امطار الحمل الحراري والتضاريس دي ما تكون اقوى في العشيه وخاصه في المناطق المرتفعه الجبليه. هذه هي امطار الحمل الحراري والتضاريس حاله كلاسيكيه ديما نسجلوها خلال يعني فترات ماي وجوان، والا من بعد في اخر الصيف خاصه تبدا حتى من أوت وتتواصل بعد حتى في سبتمبر، يعني الفترات كي الانتقالية بين الفترات الباردة والحارة أو بين الفترات الصيفية والخريفية نهار الثلاثاء، ربما تتواصل الحالة هذه أما بكمية أقل.
13: الجامعة العامة للبريد تنفذ تحركات احتجاجية تصعيدية انطلقت أمس بحمل الشارة الحمراء، تليها وقفة احتجاجية يوميا انطلاقا من 29 من جوان الجاري، ثم تجمع عمالي وطني أمام مقر ديوان البريد بتاريخ 11 من جويليا المقبل، مع التلويح بتنفيذ إضراب تم تفويض الهيئة الإدارية القطاعية لتحديد تاريخه ومدته، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته الجامعة تراجعا من الإدارة العامة للبريد عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي وتعطيل عدد من الملفات المهنية والاجتماعية، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للبريد لحبيب المزوري في 60 دقيقة على ديوان فام.
15: مدة عامين التالي خدنا في احتجاجات واتفقنا في وقتها على بعض النقاط، أهمها هي نقطة الترقيات ما تمش تطبيقها، الانتهاء من النظام الأساسي أجلنا وقتها على أساس أنه في ظرف 15 يوم يتم إحالة النظام الأساسي على مجلس الإدارة بعد عامين التو مازال يراوح مكانه، التعاونية اساءت خدماتها، وخاصه الصندوق الاجتماعي اللي تم المصادقه عليه من طرف مجلس الاداره وتعطل في سلطه الاشراف رفض تطبيق. هذوما النقاط العميل التالي بالطبيعه في المجلس القطاعي اللي يضم النقابات الجهويه والفروع الجامعيه في الجهات، اجتماع يوم السبت باشراف الاتحاد واخذ جمله من القرارات، اولها هو الدخول في حمل الشاره الحمراء لمده اسبوع، ثم وقفات احتجاجيه في

0: Uși fi Mondial Express.
1: UNFM. Sudcom.
2: Politic, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. مونديال اكسبريس.
3: صباح النور، اهلا بكم. رسمي نرفيدونال باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني في الزوز مقابلات الجايين ضد منتخب اليابان وضد منتخب هولندا. تغيير مدرب اثناء مسابقه كاس العالم هي السابقه في تاريخ المنتخب. كنا اكيد نتفكروا اقاله البولندي وري كاسبرجاك بالاخر مقابله في مونديال 98، ومش اول مره زادت تصير في تاريخ كاس العالم. في مونديال 98 الاتحاد السعودي لكره القدم وقتها قال مدربه كارلوس البرتو باريرا بعد زوز مقابلات وزوز هزائم كيف منتخب كوريا الجنوبيه في نفس المونديال بعد الهزيمه ضد هولندا 5-0، تمت اقاله المدرب تشا بومغون. 2018 المنتخب الإسباني أعلن على إقالة مدرب وقت خوليان لوبتيغي قبل أول مباراة ضد منتخب البرتغال. يوم أمس نقطة تاريخية لمنتخب الكابو فيردي الرأس الأخضر ضد بطل العالم 2010 وبطل أوروبا في 2024 منتخب إسبانيا. مقابله فيرد 0-0، وعرف التألق حارس منتخب الكابو فيردي ونادي شافيز البرتغالي جوزيمار خوزي الشهير فوزينها اللي فسخ 3 أهداف محققة لمنتخب لاروخا. فوزينها كان ترند منذ يوم أمس وشخصية مشهورة، يصبح أول حارس في تاريخ كأس العالم اللي يعمل كلينشيت في عمر 40 سنة. مع مقابلات يوم أمس تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب المصري ومنتخب بلجيكا، كيف تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخب السعودي ومنتخب أوروغواي، ثم اليوم الأصباح تعادل بين إيران ومنتخب نيوزيلندا هدفين مقابل هدفين. نختم البرنامج مقابلات اليوم بداية من الساعة 8 ليلا بذكريات مونديال 2002. المنتخب السنغالي يواجه المنتخب الفرنسي. بداية من الساعة 11 ليلا المنتخب العراقي في مواجهة قوية ضد منتخب النرويج. أخبار كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
2: مونديال إكسبريس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. 9.2.

0: العشرة وعشر دقائق خطفوني يعني خطفوني من الغناء حلو حلو اللي فيشتا الناس الجديدين تويكا فمن اللي مبنكين على روحهم خطفوني يعني خطفوني. هذه الاختيارات الموسيقية كل اختيارات المخرج فاروق واحد وحط في الموسيقى فمن اللي فريمون عنده إحساس وعنده طاقة جميلة
1: ميضرش
0: وعنده الموجات الإيجابية وعنده الموجات الإيجابية مش نرمال. رفع جيست حبيت نعلمك أنت ونعلم السادة المستمعين اللي بعد شوية مش يكون موجود معانا فمني ولا صديقي خوي السند من ميزون شهية شط القراقنة تحديدا للي يسمع فيه ميزون شهية شط القراقنة تحديدا باش يربحكم كدوية تاني علمتكم الحاضر يبلغ الغايب ميزون شهية ميزون شهية الرجاء الالتحاق ميزون شهية في شط القراقنة باش تلقاو سند غادي باش يربح كادويت داكوردو باش ما تقولوش جعفر ما قالش. اما توا من شط القراقنة من ميزون شهية مباشرة باش نمشيو للمكسيك فهمني ولا
1: مكسيكو
0: حاتم حاتم معنا مباشرة ما نعرفش كان تسمع فيها حاتم
2: صباح الخير يا جعفر مركزين خويا
0: صباح النور حاتم صورة وصوت مباشرة معنا من المكسيك فهمني ولا حاتم بجنب السيارة متاعه فهمني ولا باش ينقل لنا تويكا كل الوقائع
3: قدام الإقامة
0: متاعه قدام الإقامة
1: متاعه
3: مساء سعيد
0: ذكر اللي حاتم هو يعني الصحفي
2: نور
0: ولكن أيضا رابير معروف في المكسيك
1: نخلات هزهم من جبس من جبس
0: هذاك النخلات واللاجمي اللاجمي في ال في حاسيله مش مشكلة. حاتم ننطلق ونتوكلوا على الله من آخر خبر من آخر خبر نبدأه من آخر خبر فهمني ولا ونرجع على الأحداث والتفاصيل تغيير الناخب الوطني
3: إقالة
0: فهمني ولا إقالة
2: إقالة
0: أي
2: إرفيرونار جعفور هو رسميا المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي بعد القطيعة مع المدرب صبري ألموش. طبعا شوي نحكي على التفاصيل جعفر وكان يوم الحقيقة نوي بلانش البارح وليلة غير هادئة للناس الكل لبنا تواترت فيها الأخبار وتغيرت فيها المعطيات وتبدت فيها الأحداث وتقالت فيها برشا أسماء ولكن كما قلت أنت أحسن دخلة أنه نبدأ من الخبر الأخير هو إرفيرو نار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي يشرف اليوم على أول حصة تدريبية. إرفيرو نار هو حاليا في الطريق إلى مكسيك إلى مونتيري بتكون عنده أول حصة تدريبية اليوم في البريال المقر بتاعه اللي وفر الاتحاد الدولي لكرة قدم المنتخبنا باش يجري فيه الحصص التدريبية. حبيت فقط نشير جعفور إلى البيان اللي والبلاغ اللي دولته الجامعة التونسية لكرة القدم شو قالت فيه؟ قالت في طال الجامعة التونسية لكرة القدم تعيين إرفيرو نار مدرب المنتخب الوطني إلى حين نهاية كأس العالم 2026 على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم وبنفس الامتيازات المالية مع شويش نقاط الجامعة الثانية يعني دونك إرفيرو نار هو المدرب الجديد إلى غاية نهاية كأس العالم على مشيش
0: رفع مقابلات
2: اليابان ومنتخب الهولندا بنفس الامتيازات المالية اللي كان يتقاضى فيها المدرب صبي لموش
0: نحكيه على 100 مليون 30 ألف دولار
2: 100 مليون 30 ألف أورو كان يأخذ فيهم المدرب صبري الموشي مش يأخذهم هو بيدهم المدرب إرفيرو نار شكرا معاه حسب مصادرنا مساعد مدرب على أن يقع الاحتفاظ على الإطار الفني الموجود حاليا معناه مغادرة فقط صبري لموشي باش يبقى لي زاسيستون لي بريباراتور لي زاناليست الكينيل الجروب الكل باش تبقى باش يبقى وقت الحذري بالطبيعه ولكن لهنا إرفيرو نار باش يكون معاه نورمالمون اسيستون في انتظار ديما تاكد تبع شويه جعفور احنا مازلنا ديجا ساهرين تمشيو ان شاء الله المطار نستقبلوا إرفيرو نار. الباراجراف الثاني كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهايه المشاركه في كاس العالم من اجل التعاون طويل المدى بناء على اهداف رياضيه محدده وسيتم تنظيم نقطة عالمية للمنتخب الوطني الجديد في ملعب التمارين نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية معناها بعد نهاية كأس العالم باش يتم فتح باب المفاوضات من جديد من حيث الأمور المادية
0: طبعا
2: ومن حيث الإطار الفني المرافق
3: طبعا.
2: ومن حيث الأهداف لأنه تعرف أنه عام الجاي إن شاء الله كنا حيث القدرة جعفور عنا كأس إفريقيا 2027 دونك عملية التغيير متاع الإطار الفني واردة جدا لكن بعد نهاية كأس العالم نعرفوا انهم فماش برشا وقت بالطبيعة باش يكون فما ستاف جديد وغيره. نزيد نأكد انه المفاوضات مع إرفيرو نار ما خذتش برشا وقت تقريبا الامور حسمت في ساعة ونصف تم الاتفاق تم المكالمة مع إرفيرو نار على الجوانب المالية وغيره. إرفيرو نار قبل المأمورية نعرفوا اهمية وجود تونس في كأس العالم هذا اكثر معطى ينجم يقنع اي مدرب في العالم إرفيرو نار ولا غير. اثنين إرفيرو نار بعد التجارب اللي قام بها درب منتخب زامبيا درب منتخب كوت ديفوار، درب منتخب السعودية، درب منتخب المغرب، واخر تجربة عنده كان درب هاي قلنا المغرب والسعودية وزامبيا وكوت ديفوار. واخر تجربة لي كان توج مع كوت ديفوار وزامبيا بكأس افريقيا. واخر تجربة لي كانت مع منتخب السيدات بالنسبة للمنتخب الفرنسي. انا اليوم ريفيرونار ينحكيوا على مدرب، مدرب سيرة ذاتية مجموش سنين اختلفوا في القيمة الفنية لريفيرونار. هذه واحد. اثنين انه اليوم ريفيرونار كما نقولوا يحب يرجع بالبوابة عالمية اخرى. منتخب التونسي تنجم تكون بوابة اخرى معناها من ناحية كأس العالم حاليا موجود وإذا كأس الامم الافريقية. معناها نقطة مهمة وجود منتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم هي من الاسباب اللي خلات ريفيرونار يقبل بالمهم. باهي نجيو توا انه ثلاثة أربع أيام باش يكون المنتخب اليابان، باش يكون عنده عمل كبير خاصة من ناحية ذهنية. تعرف أن الملاعبية ممسوسين برشا، وأنت قريب معايا تعرف جعفور، الملاعبية ممسوسين معنا.
0: لا هنا خلينا نفتح قوس حاتم، خلينا نحكيو بكل صراحة. أنا الحقيقة ممكن معلومة باش نسوقها أنا البارح الحقيقة اتصلت ببعض لاعبي منتخب الوطني التونسي وقعدنا في مكالمة هاتفية تقريبا دامت أربع دراج، فهمتني؟ ممسوسين، حاسين على الأخر على الأخر على الأخر، فهمني ولا ثم أشياء مش وقتها للحديث، فهمني ولا، ولكن حاسين على الأخر على الأخر. معناتها أنا اللي وصلني حاسين على الأخر. المدرب ذي اللي بش يجي حاتم وخي يا إما مش يولي بطل أسطوري المدرب ذي، ما تعرف لو كان المدرب هذا ربح اليابان وعمل رزلتها مع هولندا كبيرة برشا بش يولي بطل أسطوري. هذا ما كأنه قلب الطاولة والمعطيات، كأنه خذاء إكيب خاسرة خمسة ربح بها اليابان. نحكي لك في السيناريوات أنا، فهمني ولا هو هذا أصلا جاي على تحدي حسب ما فهمت أنا.
1: وحتى كان خسر
0: معليش ملي
1: معليش
0: أنا جيت ملاحظة
2: أخرى.
0: تفضل
2: جيت جعفور من حيث العقد. راهو ايضا الفيرينار عنده امتيازات، انا منح ملكيه في صوره انه يتعدى مع المنتخب للدور الثاني في صوره تحقيق نتائج ايجابيه. اوكي باش خليك تكمل، لكن المهمه
0: انا باش نعطيك جمله واحده. مقابله اليابان وهولندا هي مقابله اللاعبين
2: بالضبط،
0: هي مقابله اللاعبين. انا البارح برجولي من بين الكلام اللي قلته وحكيت في التليفون، برجولية الأولاد حتى كان روحنا نروحوا رجال، برجولية الأولاد ما تحكيليش لخطط لكذاب المزمر فيهم خويا، اللعب تحت الضغط سنوات ما ما ما ما ما, ما, ما نحكي من حنا بقى للطالبي، نحكي لجوارتنا في لهنا في البطولة الوطنية ما ثماش أقوى من ضغط الجمهور التونسي وكذا. ما تحكيلي حتى حكاية، ما تحكيلي حتى حكاية. المدرب ها وخرج السيدي المدرب، مارينا كومش مارينا همش مارينا همش ما شفنا همش دي جوار. قلت لهم اقسم بالله مارينا كومش ما ثم شيء خيالات خويا. مقابله اليابان هي مقابله اللاعبين، مقابله هولندا هي مقابله اللاعبين خويا. اكرم لحيت قال الراجل.
1: انا يعني اللي مخوفني شويه جعفر وغاسبار زاد قاعد يسمع انه توا اليوم نهار ثلاثه انتم عندكم غادي غاسبار في الليل يعني.
2: اي خلنا ثلاثة في الليل
1: يعني توا نهار اليوم طار. نهار اليوم طار يعني توا هما بالاربعة باش يدخلوا بالاربعة، ما خلط هو ما كل شيء، هو ما عندوش فكرة جبونس با عنده فكرة على الجوارات. دونك باش ياخذ الفيدباك من ليكيب تكنيك اللي موجودة. دونك انا اللي خايف منه انه لو فيدباك اللي لو ميم ماهوش باش يتبدل، تبدل صحيح لونترونور، اما لو فيدباك هو بيدو اللي موجود اللي مرافق ليكيب عنده ترا قداش توا. دونك اسكو هو باش يتبع الفيدباك 100% ولا باش يخدم بالزر بيسكو نحن توا الحكي
2: الكل. المعلومة رافع متطرق فعلا معك رافع في السوجي هذا. ريفيرونار عنده معلومة وعنده المعلومات على المنتخب الوطني التونسي وتفرج على وتفرج على المقابلة.
0: نجاح أختي عنده معلومة على المنتخب الوطني بلاي سمح نجاح أختي عنده معلومة على المنتخب الوطني التونسي
2: وتفرج على المقابلة.
0: لا بلاي سمعني حد بلاي سمعني حد نجاح أختي ما يتفرجت في المقابلة، ما يتعرف شكون اللي لعب وشكون ما لعبش وشكون جري وشكون ما جريش وشكون اللي عطاه كرة غالطة وشكون كذا، ما فيهاش هذه. وهو مطلع على السيد كونيسور هذا الانترونير اللي جايبينه فهمتني كأس عالم فهمني العالم كله يفرج
2: وتو الكرة والكرة والكرة ايش نقول لك الكرة تو في العالم جعفر تطورت برشا. انا عندك انت مثال كما نقولوا الواي سكاوت مثال والداتا تعطيك برشا ارقام وتعطيك شنو شكون غلط شنو التمريرات وين اللي فات وين الحاجات الايجابيه نجم يبني عليها. فانا شوف ايش نقول لك، هو ماهوش ماجيستيان ماهوش ساحر يكون عنده عصا سحريه باش يبدل الفورمان تاع المنتخب في 48 ساعة، ولكن انه فما لو مينيموم. لكن ابني عليك احسن كلمه قالها جعفر هاي كلمه الملاعبيه، معناتها تروح للملاعبيه في الاخر الملاعبيه نتصورش انه هم معنا موجودين على السوشيال ميديا وقاعدين يتابعوا ويشوفوا الاخبار. اليوم مباراه تاع قليب الحقيقه معنا
0: ممكن
2: المدرب عنده دور كبير.
0: صحيح.
2: المدرب عنده دور كبير باش يعطي اللمسه الفنيه
0: باش يعطي الفورماسيون باش يعطي الفورماسيون. جوارات كانوا ضايعين بالله سامحني يا حاتم جوارات كانوا ضايعين في وسط التيران باش يعطي الفورماسيون ويعطي كل واحد وين يلعب فهمني ولا شنو حدوده وشنو اموره. انت لهنا اللعب الكل فهمني ولا عند جوارات بقلبك خويا يلزمني نربح اليابان. مش نعطيك حاجه انا يا خويا الى حد الان مانيش مسامح في الخمسه الى حد الان بصراحه. لو كان تونس تربح اليابان جمرتي تطفى ما نخرجوش هكاك يا خويا. يا ودي تفرج في المغرب تفرج في السعودية البارح تفرج في مصر البارح تفرج في الكاب فير وقفت إسبانيا وقفتها حجرها ما هبطوش لمين يامال حجرها وقفتها. معناتها الفريق الوحيد اللي ماريناهش ما جاتش تونس ما جاتش من بلجيكا ما جاتش هي ساعة تونس.
2: انت شفت الأسطورة الهولندية اللي انه رود جوليت شنو قال جوليت قال معناها سألوه قاعد يحكي عامة في التحليل متاع كوب ديمون جعفور خرج في ارانسي ما سألوهش هو على المنتخب الوطني التونسي. والله لا سألوه جملة المقدم تاع البرنامج قالوا المنتخب الوحيد اللي ما زال ما جايش لكاس العالم هو منتخب التونسي. ما سألوهش وحده وحده تكلم قال ما تبعت المقابلة الحقيقة بقيت أنا قالوا المنتخب التونسي قالوا ظنيت أنه بش يكون خير من هكا ولكن الحقيقة قالوا استغربت لأنه كي شفنا منتخبات أخرى تظاهر بمارس المردود تحكي لنا على مصر ولا السعودية ولا الكوديفوار قالوا استغربت المردود منتخب تونس هذي معناها كي نحكي ولا يوليت معناها واحد أسطورة من تكون قدم هولندي. على كل جعفور دونك اليوم الفيروناس كون عنده حصة تدريبية الأولى قبلها باش تكون نصف ساعة نقطة إعلامية باش ناخذ معها بطبيعة للتصريحات الديكلاراسيون مش في يكون عنده برشا وقت كما قلت انت انا طرح للعبيه ولكن هو في الاخير اكثر حاجه باش يخدمها ممكن
0: الرجل النفسيه
2: تبع بس بخلاف الرجل النفسيه جعفر انه الفيزيونال يكون مركز برشا على منتخب اليابان يشوف شنو هي معناها الحاجات القويه والحاجات ويبني عليها بالنسبه للبوتنسيال اللي عنده معناها للعبيه نتاعنا سلام العبيه اللي عندنا كيفاش يحاول يوقف منتخب اليابان كيفاش يحاول ربما انه يلعب كونتر. هذه كما قلت لك الامور المعنويه راهو لهنا حتى كلام اخر مش كان ايرفيرونار فقط يلزم الناس الكل الأمانة إنه حتى المكتب الجامعي وجود زياد جزيري وهبي الخزري حاول يزيد يحكيوا مع اللاعبية أنا حتى شوف والله مش كل كلام ممكن مش ناخذ عليه ردود أفعال أخرى جعفر أخوي إيه خسرنا كما أحسن كلمة قلت أنت خسرنا خمسة أخوي الحاجة الوحيدة اللي نجم فرحنا هي فيكتوار كونتر اليابان ليش هيك أنا حطوكم مسؤولية لكم أنتم تو نحيي مسؤولية صبي لاموشي نحيي مسؤولية العباد الكل خذوا المسؤولية أنتم الملاعبية كما قلت أنت
0: حاتم أنا البارح حكيت مع الملاعبية وقلت جملة ونتحمل مسؤوليتها قلت لهم البرازيل يا الأولاد البرازيل خسرت سبعة البرازيل ما هو في كاس العالم مرة خسرت سبعة ولا مع ألمانيا البرازيل خسرت سبعة مع ألمانيا ما هيش قضية قديش خسرت القضية رقم ما لعبتوش وما جيتوش ما ثماش
2: الوقت في البرازيل
0: ربحت رقم ما جيتوش وما لعبتوش مارينا كومش راي العباد مرضت بالحق ما يشتفد لك العباد مرضت بالحق بالمخدة ناس مرضت خوية الدواء الوحيد فهمني ولا اللي داوي الجروح تلعب خويا رجله مع اليابان لا تقول لي لا انترينور ها بدلوا لك انترينور خويا ها بدلوا لك الانترينور ما قلت لي فيستير وداخل بعضه والانترينور وحكيو بنحبش انا المجالس بالامانات ها بدلوه خويا الانترينور تو خويا الكوره في ساقيكم انتوما يا اخي لعبتوا كوره شوي يا اخي ما ربحتوهاش اليابان ثلاثه تشنيه زاد اليابان ولينا نرحشوا
2: ماشي اليابان جعفور خلينا نكونوا واضحين الحقيقه اللي ربحناه في دورة كيري باش نبدأ واضحين اللي ربحناه في دورة كيري ما هيش هي
0: نعم
2: هذه واحد اثنين بالحق انت حكيت على عباد مرضت وكل بيسالش احنا ناس صوت الشارع لانه اليوم ردود الافعال جعفور ما زالت متواصلة كما قلت راو والله الحس مش تحس الحزن يخيم على الجالية التونسية اللي هنا اليوم الصباح نجيب ما قمنا الصباح مشينا المقر اقامة المنتخب لقينا عدد من الجماهير قدام النزل معناها خرج حكى معهم زياد الجزيري وخرج حكى معهم تقريبا 15 سكوند راهو عليه العادي لانه عنده وقت بتاع حصه تمرينيه
0: حكى وقال له الفيديو شفتوا ايه
2: الاولاد قالوا ان شاء الله نعوضوا وان شاء الله باذن الله راهو صحيح راهي خساره توجع وسامحونا وان شاء الله باذن الله نعوضوا ماتش اليابان به انا قلت لك البارح كانت فما برشا اخبار صارت جعفر وبرشا كلام واحنا ديجا كي تحدثنا مع كنتي البارح شنو قلت لك انا قلت لك انه راهو الإقالة باش تصير.
0: نعم.
2: وكنا بدينا به وفردنا به الخبر هذا.
0: نعم.
2: قلت لك راه الإقالة باش تصير.
0: نعم.
2: وقلت لك البارح نذكر برشا قلت لك فما مدرب جديد فما اسم. فما اسم باش يكون هو المدرب الجديد.
0: نعم نعم.
2: وقلت لي أنت شكون المدرب؟ قلت لك نتكتبوا على الاسم تو في انتظار تحديد شكون.
0: نتذكر هذه.
2: إيه لهنا راه المرة الأولى. كانت باش يكون منظر لكبي.
0: نعم.
2: لانه صبري لموشي في المفاوضات ما قبلش بالإقالة بقرار الإقالة وطلب من الجامعه التونسيه انه تحترم العقد المرتبط معاه الى غايه 2027.
0: نعم.
2: ثم عدد من اللاعبين عاود نقول انه تمسكوا بالابقاء على صبري لموشي قال لك ليس هو فقط اللي يتحمل المسؤوليه.
0: نعم.
2: احنا الناس الكل عندهم المسؤوليه.
0: ثم عدد من اللاعبين تمسكوا بصبري لموشي.
2: تمسكوا بصبري لموشي.
0: نعم.
2: وفما عدد من اعضاء الجامعه التونسيه اللي يكون قدم هددوا بالاستقاله في صوره عدم اقاله صبري لموشي. معناها قسمت الاراء ما بين موافق ومعارض في بقاء صبري لموشي. عدد هما اربع اعضاء بالجامعه التونسيه لكره القدم هددوا بالاستقاله في صوره عدم اقاله صبري لموشي. بعد شو اللي صار المكتب الجامعي حكاوا مع صبري لموشي وضحوا له استحاله مواصله العمل على راس الفريق. الصيغه لهنا نتاع انهاء العلاقه التعاقديه تبقى ربما في ثلاثه حاجات، يا اما ألم يابل تاع انهاء العلاقه معنا بالتراضي والا اقاله ما فماش خطر اهداف والاهداف حتى 2027 والا حصول على ثلاثه جرايات شهريه ومغادره المنتخب في الاخير. هو الخبر اليقين الاكيد انه صبري لموشي قادر الحقيقه فلوس ما قلت للطريق انهاء العلاقه
0: باش ياخذ فلوس معناتها هذيك هي
2: ياخذ فلوس يا اما لغايه نهايه العقد والا ثلاثه جرايات
0: شهريه. اغزل لي اخوي احنا الماتش نتاعنا نهار الاحد كالعاده الخمسه نتاع الصباح برجنا بالفجيره. باهي اغزل لي اخوي انت يعني قريب للجوار وكذا شنو يطلع ثم ان شاء الله رياكسيون ثم رده فعل حاسين معناتها هذا المهم هو الساعه. انا بالنسبه لي انا كي مقدم
2: ومنين باش نبداو كلامنا جعفر تعرفي باش نبداو كلامنا مثال انت تقول لي مثال تحس انا ملعبيه. باهي ملعبيه بعد الماتش تاع البارح حتى في لي ديكلاراسيون معناها تحس فما بالطبيعه الوجيعه والخيبه الامل والكل. لكن الحقيقه الحاجات هذه مش عارفوا اسكو في المسؤوليه ولا لا نجموا نعرفوها اليوم لانه البارح مثال سيونس ديكلاراساج تعرف انه راه ما تقربش نجمش تقرب بقر الاقامه راه جعفور لهنا في سان بيدرو في مونتيري. دونك اليوم ان شاء الله في الحصه التدريبيه احنا باش يكون عندنا نقطه عالميه باش نحكيو مع المدرب باش نحكيو مع اللاعبين وعلى ضوء هذا نجموا نعرفوا اسكو الملعبيه بالحق معناها هو اكيد باش يكونوا حاسين بالمسؤوليه ولكن نحبوا حاسين المسؤوليه تطبيق على ارضيه الميدان مش كلام مش حبر على ورق فقط معناها مش كلام مبرر.
0: واضح يا حاتم واضح يا حاتم ويرين
3: كملنا مع حاتم
0: لا
3: في الاخر تاعنا جوست باش نعطي معكم راي معني
0: هكا اي تفضل اي بيان سور
3: باهي الحقيقه
0: حاتم قعد معنا يا ريم
3: اي صباح الخير حاتم ريم معك
2: بخير ريم رجزيت انا كل عام وانتم بخير نسيت راس عام اليوم صلاه كل عام وانتم بخير
3: ما تخممش في الكسكسي ما تخممش ركز في النقطه الاعلاميه الكسكسي باهي حبيت نقول توا ايرفي رونار اسم مدرب كبير مدرب اول مدرب ربح كاس افريقيا مع زوز منتخبات مختلفين معنا ما نحكيو فيه بالطبيعه لازمنا نكون واعيين انه ما فماش حتى اللي عنده عصا سحريه يظهر لي سان فابا اوبيري في نهارين ولا في ثلاثة ايام دونك ما نستناوش سحر ولو انه بالطبيعه يبدا عنا امل. بالنسبه ليا شنو كي عملنا العمليه هذية مع الخلافات والشيء اللي حكاه لنا حاتم وناس رفضت وناس هدت بالاستقاله وحصلوا هذية الخوضه اللي صارت الكل باش على اساس انقاذ معناها هذه عمليه انقاذ احنا شنو اللي لازمنا ننقذوه حسب رايي معناها باش ننقذوا السمعه الكرويه نتاع بلاد كامله ولا باش ننقذوا المنتخب ولا باش ننقذوا المكتب الجامعي. العمليه هذه اللي صارت لازمها هو حل امتصاص الغضب باش نبدا واضحين الناس كل متغشه انت عبرت يسرع على العباد اللي متغشه والناس اللي تفرجت والناس اللي شقت معناها قرارات باش خلطت الغاديكا سي نورمال حاله الغضب الكبيره دونك هذا حل لامتصاص الغضب لكنه ما يعنيش انه المشكله اعمق نعرف مش وقته حتى نكمل المشكلة الأعمق ما لازمهاش تتنسى على خاطر المشكلة في شكون اختار المدرب السابق والمدرب اللي قبله وفي شكون اللي وصل المنتخب للوضعية هذية وفي السنين اللي فتت الكل بخيباتها الكل راه ماهوش الماتش هذية هو المشكلة بالنسبة لي. الاسم الجديد هاني قلت لك ما ينجمش يمحي اللي لازم يتقيم ويتحاسب ويتصلح الكل هذية شانتي اللي لازم يتحل ديك نروحوا وإن شاء الله نروحوا مش بخيبة الأمل هذا يا دوك كان نجح الحمد لله, لكنه ماهوش بالنسبة لي ماهوش سك غفران, مش معناه آه يا سيدي هاو هاكم ربحتوا ماتش, معناها جاونا به وضعيتنا لباس, خاطر وضعيتنا ماهيش لباس
0: واضح
2: ماهيش لباس.
0: حاتم يعطيك الصحة, ولهنا نستشهد بالمقولة متاع الوالدة متاعي, عدولي عرس خديجة وبعدين طلعكم. أقسم عدولي عرس, أقسم بالله يا حاتم
4: ما تعديت العرس عديناه في الكاس العرب وعديناه
3: عدينا بشار وريك
0: مليك مليك
4: مليك
0: مليك خديجة توا عدولي عرس خديجة وبعدين عندنا حديث آخر. حاتم بارك الله فيك, نذكرك اللي كونوا نحن إن شاء الله نص النهار أو ماضي ساعة وقت ممكن ندوة صحفية احنا باش نطلقوا في أكل الكسكسي بالجديد إن شاء الله يا حاتم يا أخوي.
3: يا
0: حاتم في بالك تضحك يا حاتم انت والله طريف كل ما وفرتاش طريف جتام حاتم أخوي جتام إن شاء الله نهارك زين يا بي. عايش خي عايش خي حاتم, شكرا جزيلا. مباشرة من المكسيك خويا باش تقعدوا معنا, لأنه بعد شوية باش نمشيو من حاتم باش نرجعوا لشط القراقنة فهمني ولا ميزون شهية باش نربحوكم. دونك ميزون شهية في شط القراقنة صفاقس تلقاو سند إن شاء الله مربوحة. نعملوا فاصل ثم نواصل.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: ببليسيتي
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس بسوبر برومو.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: العشرة وستة وثلاثين دقيقة، تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين مكانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحية لكل الأمهات والأباء، تحية للعائلات اللي سمعوا فينا، تحية للناس اللي يخدموا. إن شاء الله ربي يعينكم في الفيشتة هذه، ربي يعين أي إنسان يخدم في الفيشتة.
3: أمين يا رب.
2: يعين أي إنسان،
3: ربي يرزقه بالأموال الكثيرة.
2: أمين بجرب العالمين. تحية لطارق توا يسمع فيا، آدم يسمع فيا، فاطمة تسمع فيا، ونبيلة تسمع فيا في السيارة
4: في
2: اتجاه نابل. نابل يعملوا فازة مش نورمال في
4: في
2: راس العام.
5: عروسه السكر،
2: عروسه السكر، يعملوا عروسه السكر، يعملوا كسكسي بالابيض، ابيض مش
5: بالفيكي،
2: اصفر بالقديد، اصفر بالقديد، فيه العظم،
4: فيه عظم وحلوى.
5: وديك العروسه الكبيره
3: بتاع وحلوى مع بعض.
2: اي اي اي
4: تاكلها العروسه؟ اذا تاكل العروسه ولا زينك هاو
5: خاطر فيها مواد درشنو.
2: أما الكرياسيون شيء كبير. باش نمشيو مباشرة تويكا سند على عين المكان، ميزون شهية كما قلت اليوم عيد ميلادها الأول، برشا كادوات، برشا
4: بروموات،
2: برشا بروموات. سامحوني فيش اليوم ما تاخذوش علي. سند صباح النور بابا.
6: جعفر
2: بونجور. بونجور، صباح النور سند، صباح النور، نهارك أسعد لياب، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
6: ان شاء الله كل عام وانت مليون خير. جعفر شنو حوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله، الحمد لله،
6: الحمد لله. جعفر احنا موجودين في ميزون شهيه، وهذه فقره قاره مش تولي كل نهار. نودك ونشهيك.
2: حلوه حلوه بابا،
6: شرايك فيها؟ نودك ونشهيك مناسبه عيد ميلاد ميزون شهيه الاول. كل نهار عندنا دي بونداشا غانيي، دونك العباد تسمع فينا نجمو تجيو كل نهار لميزون شهيه، عندكم فرصه باش تربحوا بونداشا 100 دينار. ونهار السبت يا جعفر اللي هو نهار الانيفرسير عندهم مليون بونداشا، مليون كامل من اهداء ميزون شهيه. والكونسيبت سهل برشا،
2: سهل.
6: مش نشوف كونديدا كل نهار، مش نعطيه انا دي زانديس، مش تعطيوني انتوما كرونو 30 سكوند، لازم يطلع على شنو نحكي. كي السيد الكونديدا يطلع على شنو نحكي، لازم يمشي سور بلاس زاده، فك 30 سكوند اللي عطيناهم له يوصل باش يلقى البونداشا نتاعو، يهزه ويربحه بالوقت
2: في الريون اللي فيه البرودوي اللي تحكي عليه.
6: اكزاكتومون.
2: اوكي توكلنا على الله. فتحي
6: هاو يسمع فيك. بونجور فتوح.
2: صباح النور يا فتوح.
7: لاباس خويا؟ عايشك يا جعفر؟ لاباس انت؟
2: القبعه هذيك بعثها لي مع سند. القبعه هذيك
7: نبعثها لك تدلل
2: خويا، وانا دي كابوتابل وخيك.
7: الله يبارك، الله يبارك.
6: فتوح انت قلت لي انت كليون في دال. انا
7: من الاوفرتور انا كليون، انا تعجبني مليكتها خفيفة، نقضي منها كل شيء، خاصة عندها دجاج فرماج أنواع الكل، وبرسك سند الرو ببحر كامل ياخو من عندها ويجي الكل، معناتها المونوبري ما عادش نمشيو له الاخرين.
6: لا لا لا لا لا، صحيت صحيت يا فتوح، صحيت ما نجدو حتى حد. خلينا نحكيو على ميزون شهية. دونك ديما تقضيو
2: محلية فتوح، محلية
6: فرماج، دجاج، لحم، خضرة، غلة، باتيسغي،
7: الحلو زادة، دجاج الروتي زادة.
6: قلت لي دجاج روتي، أنت مدمن دجاج روتي؟ لا لا
7: والله، تو حاجة خفيفة خفيفة من ربيع، تو ما عادش تاكل حوايج رزينة، هكا حوايج خفيفة تبدا أبن وخير. وعندهم الروتي وأنواع الدجاج كل بالقدا، زاد الفحات ناخذوا كان من هنا
6: كل ملا فتوح. باهي فتوح، تركز معايا، عندك 30 ثانية باش نعطيك كنديس على بلاصة موجودة لهنا في ميزون شهي، تطلعها في ديك 30 ثانية، طلعها تمشي لها بالوقت تربح بونداشا، تقضي بها تحب بونداشا 100 دينار. حاضر؟
7: حاضر إن شاء الله.
6: اليوم باش نودك فتوح بونداشا قيمة 100 دينار، نودك ونشهيك. والأنديس الأول يا فتوح هو كوا سبيسياليتي ميزون شهية ومسمي عليه؟ هو سبيسياليتي ميزون شهية ومسمي عليه؟ مسمي عليه. جعفر رجمة تشارك معنا كنت حاضر.
2: مسمي عليها، مسمي عليها، مسمي عليها. ثلاث
7: ثواني
3: ولا
7: جيج من اللي حلت من الوفر.
2: جيج جيج
3: جيج جيج يفتوح
7: نتاعها برشا. انا اخو برشا
6: حاب نعطيك انديس واحد اخر.
2: اي يعطينا انديس. امشي سند
6: الانديس الثاني، لازم يشهيك باش يطلع على البلاصه وين فتوح.
4: قلت لك شهيه
6: لازم تشري هنا ويجي مشوي
2: ولا مقلي
6: ولا كيما تشتهي، ظهر نحكيوا على الفخوماج ماني
2: دجاج يا فتحي
7: مشوي
3: دجاج يا فتحي
2: امشي للدجاج
6: امشي عندك 10 سكوند اسمك جاري للدجاج تو تو مش ان شاء الله
7: ميرسي
2: تمشي
8: يا فتحي
4: شويه خف
8: امشي للدجاج
6: امشي للدجاج
3: امشي يا فتحي
4: فتحي امشي
6: هو الدجاج
7: ما شاء الله الدجاج نتاعنا سمح في الطبيخ نتاعو سمح
2: يا فتح ما تفسرش يا فتح يمدح الدجاج
6: عجبك الدجاج فتح
3: يشعر على الدجاج فتح
7: نظيف نتاعو برشا
2: يا فتح لو شعر بوضع شعر
6: خلي سامر هلي غراك
2: قصيدة شعر على الدجاج
7: هو كل شيء فيه باي وذوق الروتي يا جعفر ذوق الروتي وذكرني مع صليته مشوية
2: الله مصلي عليه يا ودي شوف البوضع شعر يا فتح
6: ذوق الروتي شوف البونداشا يا فتحي
2: لا لا الله
6: عملت ثلاث لقاشي بونداشا لهناك
3: كل ورا السيد ورا السيد الواقف هذاك وراه
7: والمعامله زاد حتى الخدمه
2: يا ودي سيدي والمعامله يا فتحي شوف لي البونداشا هذي
4: عاونوا عاونوا
6: يحكي لي وش عامل انت دار لاباس
2: لا لا الله
3: فتح الدار معلقهم فتحي في كل البادج
6: هذا مفتح شنو فتحي
7: فتح
6: كرمة باش ما تضيع شوف عندك زوز من الناس يشوف بحذاي زوز مثالش اخو بحذاي سيب هذاك خويا لحظة اختار على اليمين ولا على اليسار فيسا
7: على اليمين
6: على اليمين دونك على اليسار اعطيني البوندشا
3: عالي برشا عالي برشا على اليسار
6: برافو مبروك عليك
2: مبروك
6: البوندشا فتوح دوروا على الكاميرا شوية صح هاي تو بعد ما تبيع شنو تحب تقول سي فتح
7: اشري
4: بهم الدجاج
7: ان شاء الله شهيه تقعد ديما هكا البيرسونيل نتاعها زاده سمح برشا الحق بس
3: والدجاج فتحي بالله يحكي لها الدجاج
6: سيرتي البنات برا فتحي برا قضي برا سيرتي البنات
3: الدجاج
6: برا مدور عايش فتوح هذه كانت ميزون شهيه نفكوا العباد اللي كل نهار مش كنا موجودين عندكم دي بوندا شا قيمتهم 100 دينار ونهار السبت الوقت اوفيسيال عندكم مليون كامل يجاو مرحبا بكم ميزون شهيه في شط لقناقنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت
2: شكرا سند كان مباشرة من ميزون شهية شكرا شكرا مبروك الفتوح يعطيكم الصحة شهية إن شاء الله كل عام أنتم حيين ألف ألف خير احنا زادة مش نعمل فاصل صغير فهمني ولا ثم نواصل
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
9: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نصور كارتاج

0: رجعنا لكم العشرة وثمانية واربعين تتشالك كل عام وانتم حيين بخير. معنا يحضر معنا الشيف معتز. مرحبا بيك معتز.
1: عايشك
0: بك
2: عايشك. أكل ميكرو معتز.
1: حلوة
2: اقرب له.
0: حلوة سي معتز بن غنية. مرحبا بيك
3: بن هنية. هنية
0: شنية اسم شنية اسم
1: معتز هنية
2: من غير بلد.
0: هنية
1: هنية.
0: مرحبا بيك كما قلت سي وائل بن غنية اللي هو الشيف متاعنا. سي وائل منين انت؟
1: مرادس.
0: شنو الاسم؟ شنو اسمك؟
1: معتز هنية.
0: معتز هنية. به وائل بن غنية تو باش نعملوا.
1: لا معتز مش وائل.
0: معتز سامح. معتز هنية خوي اللقب نتاعك يعني لي برشا. انا الوالده يرحمها اسمها هنية. فهمني ولا
2: الله يرحمها.
0: نعم اليوم باش تعمل لنا كسكسي خويا. قلت بالقديد
1: صحيح.
0: كل بلاد ورطالها ثم شكون يقول كسكسي بالقديد.
1: كل
0: اكاو
1: اذا
0: كل مريق الواحد. كنا نحكيو في الكواليس يعني ثم الشيف يحكي على الماكله وما يطيبهاش. فهمني ولا ثم الشيف يحكي على الماكله ويطيبها. انت الكسكسي بالقديد قلت لي نحكي عليه ونطيبه مليح
1: بالطبيعة.
0: توكلنا على الله.
3: تفضل تفضل سي مجاجر.
0: نبداو
1: بالكسكسي بالقديد اللي هو نشدو طنجرة. نحط فيها شوية زيت. بعد نحطو أربع جرينات فلفل نقليهم شوية. بعد نحيوهم.
0: معلم صاحبي كهوي مريق ليه مريق.
1: بعد نشدو يعني البصلات نتاعنا. انت قادرش تحب يعني خاطر كل واحد وكيفاش.
0: صحيح.
1: تحط اللي يعني تحب عليه. تعرجوا شوية. اما ما تحرقوش.
0: اي
1: اما ومن بعد يعني تحط القديد نتاعك.
0: اي
1: تخلطهم الكل مع بعضهم. ومن بعد تحط يعني زوز مغارف يعني نتاع طماطم كبار يعني. ومغرفه يعني كبيره نتاع يعني هريسه. تخلط مع بعضه يعني. تسقي بشويه ماء وتخلط. باش الكل يعني يعمل ميلونج مع بعضهم. وتحط الفراخ نتاعك يعني تحط مغرفة يعني صغيرة نتاع ملح. خد بيته هو القديد عادي ملح.
0: معلم صاحبي معلم معتز
1: ما شاء الله. يحب يزيد شوية ملح مش برشا
0: ما يكثرش
1: باش ما يعني ما
0: أنا بما أنه بابا بشكل معانا ما نحطوش ملح جملة.
1: لا
0: ما
1: نحطلوش.
0: صحيت
1: ونحط له يعني شوية يعني فلفل أكحل وفلفل زينة. أنت والكونت اللي تحب عليها. فم اللي حب شوية فم اللي حب برشا. باش ما تجيش حارة ياسر ما تجيش يعني كل واحد وكيفاش. عالقوة
0: صحيت.
1: ومن بعد يعني تزيد تسقيهم بشوية ماء. وزيد يعني تحركهم مليح مليح. بيتو نجيو يعني لل اسمه
0: الكسكسي.
1: مش للكسكسي
0: هاي.
1: تحط شوية زيت. وشوية يعني زيت نتاع القديد باش يسيب القوم تاعو في الكسكسي.
0: ذكية عجيبة غريبة.
1: وتحكوا شوية يعني تفرشوا شوية هكا.
3: اهم حاجه ذيك
1: بالطبيعه.
3: اهم حاجه هي
1: كل غادي
3: التربيله نتاع
1: تسرب تسرب شويه.
3: صحيح نتاع الكسكسي
1: باش ما يبش ما يديش يعني
0: بثبيث.
3: فما اللي يعملوه بالزبده وفما اللي يعملوه بالزيت.
1: الزيت شنو الزبده؟
3: فما اللي بثبث بالزبده
1: بالسمن.
3: شنو
0: هو الضمان عاش خويا؟
3: والله بالسمن. فما اللي بثبث
0: كسكسي بالقديد هذا.
3: اي نحكي على حبات الكسكسي يبثبثوهم بالسمن.
0: وعلى شيف واصل شيف واصل ما تجاوبوش واصل شيف.
1: بعد يعني نحطهم في
3: والله السمنة يا والله لازم تعطيه قدر السمن.
0: باه خلي واصل بالقديد الرسات واصل.
1: بين بعض نحطهم في الكسكاس. ومن بعد اذا كان يعني تحب تحط يعني عود قرنفل تحط ما بين زوج ثلاث كعبات باش من بعد ما يعطيش المرارة نتاعو. اكثر من ثلاثة يولي يعطي في المرارة.
0: باه
1: باش ينجم يعطي القوم نتاعو ويفوح وكل شيء. وتنجم بعد يعني كي تحطه يعني في القصعة نتاعك تنجم تنحيه وتنجم تخليه. انت واش تحب. وبالنسبة تو نجيو للحمص ونجيو للفول. فما فرق بين يعني الفول الشيح. والفول يعني
0: فصاص
1: يعني اللي تحط في الكونجلاتور هذاك.
0: قولوا له فصاص. احنا الفول الاخضر هذاك.
1: اما اذا كان يعني باش تاخذ من عند توابلي لازم كان يعني تخليه نهار كامل باش ينجم باش مرنخ هذاك. عندك هو الفول والواحد
0: والحمص
1: والحمص
0: خليه مرنخ غادي تحس رفع يستنى فيه وخليته مرنخ يستنى.
1: ومن بعد يعني تحط يعني تخو يعني صحفة يعني واحدة صغيرة يعني كسرونة صغيرة يعني تصب فيها شوية ما تخلي يغلب لكدا. وتحط هذاك الكل يعني في الكسرونة هذيك شوية يعني مش برشا باش نجم يطيب شوية. ومن بعد ترميه يعني مع الصوص اللي طيبت هذيك. ومن بعد يعني شد لك الخشقال اللي حسبت في الكسكسي. مقفول في الكسكسي هذاك. تبدا تسقي بيه بشوية بشوية يعني تبدا تعرج بشوية. مرة له مرة ثانية. فما شكون يعني اللي يعرجوا حتى ثلاثة وأربع مرات. انت والعبد كيفاش كيفاش
3: ساديبون من شنو من
1: انت واش
3: شخصيه يعني الانسان يعني
1: لا لا انت والذوق تاع الانسان
3: هذا ذوق الذوق مرحبا بك
0: به قبل
1: ونجيو تحبوا يعني نزيدوا الملوخيه
3: كانت
1: ملوخية يعني
3: مع الكسي ملوخية لحظة
2: برافو عليك طيب ملوخية بيان سور
0: شيف
2: راس العام ينجم يكون ملوخية
1: حبيت اني نزيدها من عندي يعني كان معلومة صغيرة كان معلومة صغيرة
0: اعطينا الملوخية
1: كان معلومة صغيرة ابار الكسكسي يعني
0: اي كان معلومة صغيرة الملوخية
1: كان معلومة صغيرة
0: تفضل ايه
1: باهي مش مشكل
0: ماشي
1: نشدوا ناخذوا الكونتيتي نتاع زيت باهية باهية يعني مش شوية ومش برشا
0: اي
1: باهي نخليه يعني يسخن بالكدا بالكدا بالكدا اي من بعد شد يعني انت وقداش من غرام تحب يعني تاع ملوخيه يعني بودر 400 غرام 100 غرام انت كنت تحب عليه نحطوه في وسط الزيت نخلطه مليح مليح مليح باش يعني ما يعني ما
0: تكبرش
1: يعني
0: ما تكلفظش احنا نقول
1: تكلفظش
0: صحيح
3: اما تكنيك ماميتي في الملوخيه باش تعرف قداش يلزمك ملوخيه بي. عدد المغارف على عدد الاشخاص اللي باش ياكلوا
1: كيفاش
3: مغارفة نتاع ماكلة سوق عدد المغارف مثلا نحن خمسة لهنا باش ناكلوا نحن خمسة مغارف ملوخية
1: ولا حتى تنجم تكون حتى ستة مغارف تنجم
3: قلت لك مماتي شوية احترام يعني مماتي قلت لك مماتي قلت لك خمسة مغارف ما تقوليش ست
0: تفضل خمسة مغارف حط
1: خمسة مغارف ملوخية
0: كيما مماتي رفع تفضل
1: مش تمشوا بك بهوية
0: اي
1: بعد يعني نبداو يعني نحركوا نحركوا باش ما تلكزش
0: لا ما تكلفزش
1: تكلفزش ونشدوا يعني يعني كيما الحكة ولا كسرون نحط فيها ماء سخون يغلي يغلي يغلي باه ونبداو يعني نصبوا ونخلطوا نصبوا وغلطوا حتى لين فما كلكوشة صغيرة باش تبدا تطلع لفوق لازمك هذيك يعني ما تخليهاش تطلع لازمك تتنحى يعني تولي كل ماء عبارة ماء مش ملوخية خاطر فما يعني كلكوشة صغيرة هذيك يعني لازمك تتنحى
0: باه
1: كيما الصوص يعني كيما نتاع الصوص
0: باه
1: يعني دخلت مليح مليح وباش يعني تبدا كلمة يعني عادية وبالنسبة للحم
0: ايه؟
1: انت واللحم زاد يوم يوم فما شهيرة فما تري فما المتوسط يعني
0: بقري احنا نقولوا
1: بقري ايه. انت ولي باش تاخذ
0: هي ملوخية بالبقري راهي ولا بالكرشة
1: بنا بنا بنا
3: ثلاثة مرات
0: هي كمل يا خوي
1: باه من بعد يعني تفاحو بلي تحب عليه يعني لازم يقعد ليلة كاملة باش تفاحو باش الفاح الكل يعني يمصوا لي يعني يدخل داخل الكل في وسط اللحمة
0: نعم
1: باش كي تحط انت في الملوخية كي ذوقة تجيك بنينة ما تجيكش يعني نص نص ولا مسلمنا. مش كما تحبها انت ذاك الكل هو الفيح اللي
0: وقتش ننطيش اللحم في الملوخية
1: يا بعده بعد يعني ما تعمل الصوص بعد ما تعمل الملوخية بعد يعني تطيش اللحم في الاخر
0: وقتش تقعد تطيب الملوخية
1: انت يعني نهار كامل
0: ولا كوكوت كوكوت ثلاث سوايع
1: ولا حتى تنجم انت واللحمة عاد نحكي لك لهنا
0: اي اما قد هكا ولا
1: مثلا تاع
0: قد ما تاخذ وقت
1: على قد ما تبدا بنينه واحسن اي
0: قبل مش 8
1: سوايع مش كم تاع كامل
2: حتى ومش كم تاع 4 سوايع
1: اما على نار هادية مش على نار قوية هادية على الاخر
0: اه
1: في دوية
2: اما الاربع سوايع عاجرة
0: به صح شيف عملت لنا كسكسي بالقديد ملوخية
1: وعطتكم فكرة على الملوخية
0: وعطتنا فكرة الشافية وظافية على الملوخية فهمني ولا بارك الله فيك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير
1: عايش
0: أنت وعائلتك الكل سلم عليهم داركم
1: إن شاء الله يبلغ
0: لا لا سلم عليهم طو
1: حب نسلم على بابا وامي
0: شو اسمه
1: بابا يعني اسمه الأسعد
0: وامي
1: اسمه أحلام
2: ربي يفضل
1: أخويا صغير اسمه مالك
0: أي
1: جلسية معناه هو مفو
0: أي ربي نصحه
1: وعنده أخوي يعني البرا يعيش مش هنا في إيطاليا
0: إن شاء الله ربي
1: عايشك.
0: اللي مشاملكم يا أخي قديش عنده في إيطاليا
1: عنده توا بريسك بريسك عام مش جديد يعني مش يعني
0: مريقل
1: ليه مريقلو مو روح ديجا مش هيقرا ديجا
0: به
1: انفورماتيك
0: به به به بسم الله ما شاء الله
1: ونحب يعني نعمل
0: انت الوسطاني
1: انا الوسطاني هاي ديجا نقرا قريت انفو وعملت كوجين الزوز ديجا
0: صحيح
1: مش كان يعني كوجين الزوز
0: صحيح
3: ما زلت تقرا انفو تخدم انفو يعني
1: نخدم ما زلت نقرا ما زلت
3: يد على الاورديناتور ويد في الطنجره
1: لا لا كنت نقرا انفو اما تو عملت يعني كهويه كيعني
0: هوايه
1: تاع كوجين باش كي من بعد كي نكبر نعمل روحي من كان يعني خرجت المره
0: صحيت برجو لي معز وخيط بارك الله عليك
3: محبوه
1: لازم بطبيعتك يعني والله. تكون يعني
0: ودخل قلبي وائل
2: شكون معز وائل شكون
0: سيدي
2: احمد
3: سامي
0: محلين والله محلين رغم يعني طليقات ابن الله السيد معتز هنية شكرا جزيلا
1: ونحب يعني نعمل ديتيكاس بخلاف هذا
0: موسيقى رومانسية حسيتها
3: برا
1: تفضل. نعم ديديكاس الشيف شيف سليم.
0: في بالي صديقتك.
1: لا لا لا لا مسيت ما عنديش مش وقت مش وقت لا لا مش وقت
0: شيف سليم بشي
1: شيف سليم شيف أيوب شيف هيكل ومدام ريم واللي في اللي دار كله منو بيا
0: مدام مهيلة
1: مدام مهيلة زادة
0: رد بالك مدام مهيلة
1: ومدام ريميل زادة كلهم يعني في اللي دار وفي الكل يعطيهم الصحة
0: والقسم الأخبار
1: ويعطيكم الصحة انتم زادة بتبيعاتكم
2: ربي فضل
1: اللي شرفتونا
3: رزقنا
1: واللي صدقتوني بالتبيعة واللي خليتوا يعني ثقتكم فيا
0: محليه معتز محليه
3: بكينا معتز في الأخير بكينا بكينا بمصل
0: موسيقى رومانسية معتز احنا راهو الحقيقة فهمني ولا كي جيت بحثنا لهنا حبيناك انت بيه والله بيه ان شاء الله ربي ينجحك وربي يعطيك الوقت الطيب
1: ربي يبارك لك
0: قسم الأخبار طب شو نمشوا عن أخبار
1: إن شاء الله
0: ها نمشوا
1: نمشوا
0: تفضل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال إزالة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطنية رقم واحد على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة على أن تتوصل الأشغال لمدة 7 أيام من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا وفق ما ورد في بلاغ صادر عن ولاية بنعروس. ويأتي هذا القرار وفق البلاغ ذاته إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ يوم السبت 13 من جوان الجاري في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية مما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. وفي سياق متصل وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه سيتم الشروع في إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار بالموقع المذكور موضحة أنه سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس وذلك طيلة فترة الأشغال. والوزارة تدعو كافة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات المرورية والإرشادات الموضوعة على عين المكان وتقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال حفاظا على سلامتهم وضمانا لحسن سير حركة الجولان. سفيرة الهند في تونس ديفياني أوتام خوبراغاد تؤكد خلال زيارة أدتها مساء أمس إلى ولاية صفاقس أن الجهة تتميز بحركية اقتصادية وديناميكية كبيرة فضلا عن امتلاكها أفكارا ومشاريع واعدة من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة للتعاون بين تونس والهند. والسفيرة تشير إلى فرص مهمة لتعزيز تصدير زيت الزيتون التونسي والتمور إلى جانب تطوير شراكات واستثمارات مشتركة في هذين القطاعين الاستراتيجيين بما يحقق المنفعة للجانبين معربة عن تطلعها إلى تعزيز شراكة ناجحة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
7: I'm very happy to be here today in the city of Sfax, which is the commercial capital of Tunisia. I already feel the dynamism and energy of this city, and I'm going back to Tunis with a lot of ideas for new projects. I want to see much more export of Tunisian olive oil, also for dates, and to see joint ventures between our two countries in these two areas. I think in Sfax, we can find the right partners. Tunisia and India share a very strong cultural and political relationship. Now it is a time to translate this into a strong economic relationship that can benefit the people of both countries.
6: وفي الشأن الدولي أسواق النفط والذهب تشهد حالة من الترقب اليوم الثلاثاء مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاق المبدئي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج وسط غياب التفاصيل الكاملة بشأن آليات التنفيذ ومستقبل الملفات العالقة. وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي إذا انخفضت العقود الأجلة لخام برنت إلى 82.72 دولارا للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 25 سنتا إلى 80.51 دولارا للبرميل. ونائب وزير خارجية إيران ماجد تخت روانجي يكشف أن توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية سيتم الجمعة القادم في سويسرا إما إلكترونيا أو حضوريا، موضحا أن الملفات ستبدأ بعد التوقيع، ويترأس محمد باقر قليباف الوفد الإيراني وجيدي فانس الوفد الأمريكي. ومن جهتها صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن البحرية الأمريكية تستعد لتنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق تشمل الجو والسطح وأعماق المياه بحثا عن أي ألغام محتملة قد تكون زرعت في مضيق هرمز الحيوي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
8: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: أهلا ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: عداش و 15 دقيقة الحقيقة ما نبعدوش برشا على المنتخب الوطني التونسي. نحن كل مرة مخرج فهمتني ولا في الدرج برا فاروق برا تلف نلقاه عزيز ما عادش فيها أمان كبير اللي يبات تبدلوا لا أجواء كبيرة برشا فهمتني ولا باش نمشي تويكا مكالمة هاتفية عندي صديق
3: أيوة
2: فنان فهمتني ولا حبوا برشا برشا برشا معنا عبر الهاتف من صفاقس المايسترو هلال بن عمر. صباح النور مايسترو.
4: صباح الورد جعفور
2: أخير. يا فنان النور. يا فنان يا بيه يا سمح يا فنان
4: يعيشك يعيشك
2: فنان هلال بن عمر. احنا عندنا كلمناك على العرض أجراس القصر اسمه
4: وي
2: احكينا عليه.
4: احنا العرض أجراس القصر ان شاء الله بش يكون نهار 18 جوان المسرح البلدي بصفاقس
2: سبعة
4: السابعة مساء طبعا
2: أي. أي.
4: الاكسبسيونيل في العرض هذا هو ان شاء الله احنا خدمنا باش يكون عرض تاريخي
2: أي.
4: بما معنى لانه سوف يشهد تكوين النواة الاولى للأوركستر السيمفوني
2: اي
4: في قصر الفنون هنا بن عمر
2: اي
4: والعرض هذا باش يكون ضخم بما معناه سوف يضم أكثر من 50 عازف
2: تبارك الله
4: وأكثر من 125 صوت
2: تبارك الله. معناتها نحكيه على أكثر من 150 يعني مشارك في العرض الضخم هذا اللي اسمه أجراس القصر.
4: أجراس القصر وقمت بتوزيع أعمال موسيقية عربية وتونسية خالدة
2: نعم
4: بصفة أوركسترالية
2: نعم
4: باش تكون ان شاء الله امام الجمهور نتاعنا
2: اللي ينتظر نهار 18 جوان 7 متاع العشيه في المسرح البلدي بصفاقس. نحكيو على عرض ضخم عرض كبير برشا برشا برشا برشا اجراس القصر. عندنا زاد نمر التليفونات لانه الحقيقه السهره هذه سهره ضخمه جدا جدا جدا وادعو الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل يمشيوا يتمتعوا بالفن وبالتوزيع الموسيقي وبالالحان وبالموسيقى بصفة عامة. 20773 3 0 معناتها 20773 0 0 0 20773 0 0 0 سينو 23 411 230 23 411 230. وين التذاكر؟
4: التذاكر موجودين في قصر الفنون بن عمر في طريق الأفران كيلومتر 3
2: واضح
4: وبشبابيك المسرح البلدي
2: هلال وخي ان شاء الله ربي يوفقكم. هذا بالنسبه لي انا مولود جديد ضخم جدا جدا جدا
5: هلال جديد
2: اي هذا هلال ينضاف ان شاء الله يا اخويا بالتوفيق. تحيه ليك وبربي تحيه لكل العازفين والعازفات والمؤدين والمغنين كل الكل كل والفريق التقني اللي معاك فريق ضخم جدا كما قلت يوم 18 جوان فهمني بالمسرح البلدي بصفاقس. شكرا هلال بن عمر. شكرا
4: شكرا شكرا برشا جعفور
2: عايش خي
4: فريق شكرا ديوان فيم على المتابعة والتشجيع
2: عايش خي تستحق كل خير عمل فني ضخم يستحق كل خير. بعد شوية مش تجينا فهمني ولا آمنة آمنة عندها الفقرة ذيك القارة متاع القطط البارح قالت أليف وألوف قتلي القطوس كي يغمزك يغمز القطوس وكذا كان جاوبك راه عنده فيك ثقة.
5: شكون هذا؟ سمعني من برنامج مازال
3: حطينا عمري لحظة
2: عملنا فقرة اسمها ألف وألوف
5: ألف
2: وألوف حيوانات حلوة يستجي
5: ويني أنا
2: هاي جاي
3: هي ريكها ألف يا سلطان
2: فهمني استجيرة ذيك اللي معانا فهمني ليه هاي جاي
5: الفلسطينية
2: أي فهمني شوية شوية آخر وتدخل معانا ألف وألوف مرحبا بها نعملوا فاصل ثم نواصل.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للي فان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
6: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا حاضر بحضرنا آمنة آمنة صباح النور.
5: آمنة هذه.
2: بونجور بونجور بونجور في إطار يعني التيست بتاع النشاط والحيوية، أنت ورباب مع بعضكم رافع وريم مع بعضهم، قدش تنجم تسمي قدش تنجم تسميه من جامعة تونسية؟
5: جامعة أربعة
3: بي لحظة جامعة يونيفرسيتي وإلا جامعات كليات،
2: جامعات كليات كل ما هو جامعات كليات
5: وجوامع
2: ومدارس عليا و...
3: ربي
2: هاي
5: أربعة أنا أربعة
2: مرة. أربعة لا اتفقوا اتفقوا اتفقوا
3: أربعة ربيب خمسة
2: خمسة
5: نحت تليفون عاد ربيب خمسة و... يعني بكل
2: ثقة هيا معني يا رب
3: ربيب نحت تليفون سمية وسبعين
2: سبعة قديش
3: ثمانية
2: أي
3: ما نحت تليفون
7: تسعة
2: تسعة
5: ايه. عشرة
2: عشرة
7: إن
2: شاء الله زينة إن شاء الله زينة تروى دو جو
5: جماعة تونس المنار، جماعة كارتاج، جماعة الـ الـ الـ
3: جماعة القيروان، جماعة الوسط. أنت تحكي على جماعات الكبار باهي عندك عندك
5: كومبيوس
3: فاك دو دروا سوسا، فاك دو دروا تونس، ليزي ليبسي ليبسي لو ان اس معناها ليكول نورمال سوبيريور، العلوم القانونيه، لينيت لينيس، مع التحضيريه، ايزات سوسا، ايزات لانسي، تيقول
5: لافستي فاك دي سيونس دو تونس
3: قداش خلطوا
5: لانسي
7: هو يقول الرقب ويخلي زبالي
3: صحيح لا وزيد قص عليها من الاول جامعات ايه عملناهمش ولا كملوا كملوا ولا ما كملوش ولا
2: كملوا كملوا ريم صحيح
3: حبنا نلعب وحدي
5: شو صحيح ريم
3: امان
5: شكانات نخرج وحدي
3: اي وحدي وحدي
2: قداش تنجموا تسميه امان امان قداش تنجموا تسميه من حيوان
7: الله
2: هاي جوك عادي بنتي
7: ستة
2: ستة
3: ربي بجدك
5: ستة جوك
3: عشرين
7: الله
8: ثلاثين
3: حيواني
2: 30
8: بمأليفة ولا
2: كل كل كل كل 30
5: أنا
2: 30 شكون
5: 31
2: واحد
8: هو
2: واحد
8: هو
2: لا ما مش فهد الكروه
3: معايا والله هو معايا
2: واحد بتسمي
8: 35
5: شبيك خليت تتوكل على الله
2: 35
3: باركي
2: اتونسيون بسرعة بري وأليف وكل شيء حتى حوت تسمي كل ما
8: قطوس قطوس كلب عصفور ببغاء أفعى زرزومية أسد زرافة فرس النهر
7: عقرب
8: نسر حمامة
7: حجلة
8: صحيت حجلة وشواشة دجاجة بقرة
2: حصان
8: يا أخويا نحي بطة وزع حمامة كما قلنا دب فما شكون آخر الأبقار البرية البقرة النورمال
2: انتهى التوقيت
8: انتهى التوقيت 35 في 30
2: انا
8: طلبت
2: علاش تطلعي بالباره
8: انا زدت على خاطر
5: قنفود
3: انت طلبت
8: قنفود صحيح
2: ستوب قداش تنجموا تسميهم من بلاد في العالم بلاد
5: سهل عدد
3: اي
2: قداش 20 زيد
7: 25
5: 35
2: 35
7: بركلو شالا زينة زينة زينة زينة زينة شالا زينة
8: سبيسالي تنتحى شالا زينة
2: بيه اتنسيون 35
5: تفضلي
2: المرة هذه اللعبة شوالي بشلاب
7: واحد
5: اما ولدش هي دجا
2: لا لا ما ولدش اتنسيون واحد وتعاود في مليون ليرة وخاسر
5: لا يمسلش
2: 3-2-1 توب
5: مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا السودان زامبيا الكامرون كوت ديفوار سنغال غينيا إكواتوريال افريقيا الجنوبيه الغابون نمشي غادي السعوديه اردن فلسطين لبنان سوريا قطر الامارات اليمن الصين ماليزيا سريلانكا روسيا فرنسا المانيا بلجيكا ايطاليا اسبانيا البرتغال امريكا
2: stop,
5: كندا
2: stop, stop, stop. قديش قديش 30 قديش قال هو
3: هو قال اكثر لكن مش هي الوقت لازم يزرب
8: ليه اون بلس الميثود نتاعو بشوي بشوي
3: اه لازمك تزرب
2: انت قلت 35 ووصلت ل 30 تمشي مليح
3: خمسه شلبق عنده
8: انت تحب تعاقبه جمهور
2: بعد الفاصل
8: اي دونك مش مليح معاك
2: خطه ما تعرف راديو كذا مشاهده طيب نمشيو للزميله امنه مش أماني.
7: أمنة. شكون أماني؟
2: البارح الوالد تحت غش عليها على الأخر.
7: غش عليه.
2: بربي هاتوا نحكي أنا ونعتذر باسمنا وباسم الفريق.
7: يا بابا.
2: شو اسمه الوالد؟
7: وائل.
2: وائل.
5: وين يقرا؟ وين يقرا؟
2: من وائل؟
5: وين يقرا وائل؟
7: ايه ترى بفضل ويشبي والله اسمه
2: والوالدة؟
7: لميا وخويا اسمه لؤي وانا اسمي امنة وانا اصغر واحدة ما فهمتش كيفاه كلهم بالحروف
2: وائل حلو وصلت جينيراسيون الوالد هو وائل
5: اخته خديجة
2: نعتذروا من السيد وائل الشيخ دم الوالد
7: تحية دم مقاول
2: مقاول مقاول نعتذروا من السيد وائل لانه بنته البارح من صرفة بنته البارح لم تتمكن انها تطلع عاصمة البحرين وهي المنامة
7: والله حفظتها يا بابا يا بابا والله حفظتها نسلم عليك ونعتذر ونطلب السماح والله تغش
2: شو راح تقول له ما يعرفش المنامة
3: ضحك تو هذه عنده حق عنده حق
5: يعني بحريني بوها هو
2: ما نعرفش
7: هو يعرف اللي هي تعرف على ديني على أرضي تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني نتخيل سمحتني بابا
5: يعني كنا سمحناك
2: مش كيف عنده الحق كما قالت ريم أنك ما تعرفش المنامة
3: عنده الحق
2: داكورد وبنتي
3: ما عاش تعود
2: توكلنا على الله الفقرة شو اسمها
7: أليف وألوف
2: ربي زميلة ريم فهمني ولا ولا زميل رافع فهمني ولا عامل لها جينجل
5: عامل لها ما جست حاجه مادام عندها الف الوف تنجمش تعطيني الوف وتخلي الف انا ما عنديش فقره
2: خاطر مسير
5: تخدم هي الف وتخلي لي الوف
2: اعطيها ساعه جينجل موسيقى خفيفه
5: الف والوف مع امنة كل يوم ان شاء الله
7: السلام ومرحبا بكم في فقرة أليف وألوف كما تعرفوا البارح حكينا على القطط
2: نعم.
7: اليوم باش نحكيو على الكلاب زعما اسك تنجم تخلي كلبك خمسة دقائق في الكهرباء في الصيف نحن نحاولوا نلقاو حلول باش نخفوا السخانة أما زعما كلابنا كيفاش نتعاملوا معها الحقيقة أنه السخانة بالنسبة ليهم تنجم تكون أخطر برشا من اللي نتصوروه اليوم باش نفهموا كيفاش ونشوفوا أهم الأخطاء اللي لازم نتفاديوها ونعطيو شوية نصائح بسيطة الحقيقة باش نفهموا الخطر لازم نبداو بالمعلومة الأساسية الكلب ما يعرقش كما الإنسان يعتمد على اللهث باش يبرد روحه وهذا يخلي نظام التبريد متاعه محدود وزيد هو قريب برشا للأرض والأرض في الصيف تخزن السخانة وهذا يعني يسخن أسرع ويتعب أسرع وبطبيعة الحال فما كلاب يلزمهم حذر أكثر من غيرهم كما ليشيو الكلاب الكبار في العمر الكلاب اللي عندها وزن زايد والكلاب بوجه مسطح كما الكغلان ولا البولدوغ وهذم الكل يتأثروا بسخانة أسرع ولازمهم عناية مضاعفة بين هذه الحاجات اللي نظنوها عادية فما غلطة تتعاود كل يوم تقريبا تصور معايا المشهد نهار سخون الشمس طالعة وواحد يقول باش نخلي الكلب في الكرهبة تو نرجع في خمسة دقائق تي خمسة دقائق برك أما اللي ما نعرفوهش اللي في الدقائق هذوما الكرهبة تبدأ تسخن بشوية بشوية ومن بعد تولي كالفور حتى كان الشباك محلول حتى كان في الظل الحرارة تطلع بسرعة خيالية وتولي أخطر برشا من اللي نتصوره والكلب قاعد يستنى يتنفس بصعوبة وما ينجمش يخرج وهذا وهوني بالضبط تبدأ الكارثة لذلك القاعدة بسيطة وواضحة يا كلبك يبقى في الدار في بلاصة مريحة يا يخرج معاك أما ما يتخليش وحده في الكهرباء حتى لدقيقة برك بعد ما فهمنا الخطر شنو نجمو نعملو باش نحميو كلابنا فما قواعد بسيطة لكن مهمة برشا الخروج يكون في الصباح بكري وإلا في الليل ديما نختاروا أماكن فيها ظل وما نضغطوش عليه باللعب وقت السخانة وخلي ديما الماء متوفر ونظيف وهوني نجيو الحيلة بسيطة لكن مهمة تحط كفك على القاعة لمدة 5 ثواني إذا ما نجمتش تتحمل السخانة راهي زيادة سخونة على كلبك وفي الحالة هذه مش لازم الخروج وزيد نجم تعاون كلبك يتأقلم مع السخانة بسناكس بسيطة وآمنة ناخذوا كاروت ولا جزر نقصوه اون كوب ونجمدوه شويه والا الدلاع وبيان سور يكون من غير زريعه و افيك موديراسيون السناك هذه تنجم تساعد على الترتيب وتعاون على التبريد اما ديما نتذكروا تبقى مكافاه مش تعويض للاكل رغم الاحتياطات لازمنا نكون واعيين بالاشارات الاختيره لهث قوي ومفرط تعب مفاجئ والا خمول ينجموا يكونوا علامات ضربه حراره في الحاله هذه لازم نتصرفوا بسرعه نحاولوا نبردوا الكلب متاعنا تدريجيا ونتصلوا بطبيب بيطري فورا. وقبل ما نختموا عندي لكم سؤال سريع، قديش نجم توصل حرارة الكرهبة في الصيف؟
5: من داخلها
3: وهي واقفة في الشمس
5: 60
3: وانتريورها أكحل
5: 60
3: برشا برشا برشا.
7: الإجابة هي أكثر من 60 درجة، وهذاك عليه حتى دقائق برك في الكهرباء تنجم تكون كارثة حقيقية. في نهاية فقرتنا اتذكر حيوانك ما ينجمش يقولك اللي هو تعب، أما تصرفاته تحكي لك كل شيء. السخان اختر، أما الوعي ينجم يحمي. بتفاصيل صغيرة منك تنجم تنقذ حياة كاملة. خليك ديما واعي وخلي صاحبك الوفي في أمان. حيوانك ما ينجمش يقولك، أما أنت تنجم تفهمه. كانت هذه فقرة ألف وألوف، نصايح هذه بسيطة أما تنجم تعمل فرق كبير في راحة كلابنا. نتلقاو في الفقرة الجاية ومعلومة جديدة تخلي علاقتكم بصديقكم الأليف أقوى.
2: حلو
3: حلو الفيلم
2: والله
5: والله أكثر حاجة استركتوري تعطات في البرنامج تومي اللي بدينا في الفصل.
2: هذيك المشكلة بتلمو منظمة ما تخرج قلبي مش جاي لي غير حس روحي نحلم فهمني
5: يعني لازم تدلع
2: قوم يادم شو يقول لي بابا راك فاتك الراديو وقوم مش يخدم
3: النظمة. جعفور شفت كي حكيت على السناك فهمتها تنسي شنو السناك اللي لازم تعمل
2: سناك بلاستيك
3: سناك بلاستيك سناك كاروت ولا جزر سمعت
2: سناك كما في الوتيل مهتم السناك شنو الكلب تزول السناك
3: ليه
8: جعفور خليك مع القطات
3: السناك هو التحريشة اللمجة باللونجلي سناك
8: كولاتيك
2: سناك يعطي الصحة إن شاء الله يعطي الصحة والله عدولي عرس خديجة بنتي عدولي عرس خديجة بعد تنحكيو شكرا يعطي الصحة
3: أمنا
2: تحياتي للوالد متاعك سوائل في الميلاد اعتذروا له مجددا على المنامة نعملوا فاصل
3: دايوغ منامة جعفور زادة هو الاسم العربي للبيجاما اللي لباس النوم منامة
5: اللي هو بيدو فيتا في ليبيا اسمه التوتا
3: لا هذه منعرفيش
5: وانا توتا مش مشكل مش مشكل
2: فايدة في الهنا نعملوا فاصل ثم نواصل
0: ساعة سعيدة

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا مرحبا بكم، رجعنا لكم على سلامتكم
2: الناس الكل.
1: ولكن جعفر دخلتوا بعضكم من قوة الستركتور متاع امنا وأليف وألوف والنظام، فما الوقت هو المفروض أنه نرجع بجعفور اللي باش يعمل لنا شو تعمل لنا جعفور؟
2: مسرحيتي نستيان اسباب سي
1: اي ياخ
2: يعني باش نعمل لكم اسئله في الامور النفسيه.
1: انت بسي تو
2: اي ان شاء الله ان شاء الله تقدم الايام ان شاء الله وباش تكون موجوده في المهرجانات ان شاء الله.
3: ربي يوفقك.
2: استدعاكم تجيو تتفرجوا في التمارين.
1: انت تو باش تجرب فينا
2: معناها. انا نحاول نجرب فيكم
1: كل واحد سؤال.
2: والله باش استدعاكم للتمارين هبكم باش نشرفكم. عملت مسرحيه ان شاء الله في قادم الايام
1: ان شاء الله.
2: والله عملت مسرحيه باش نشرفكم على الاخر اقسم
4: ان شاء الله. سي جعفر
2: ضحك يا رفع ضحك ضحك ضحك على الاخر وفيها رسائل
1: موجود
4: فيها جنب قرنينه
2: ان شاء الله يا رفع. والله لك تو ما عنديش حتى فكره
1: ان شاء الله.
2: المسرحيه المسرحيه تستحق فهمني ولا باش تلقاوها
1: ان شاء الله يا رفع
2: ان شاء الله. جست ما نستحقش باش لازم
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله فما كان الخير. حبيت ننوه انه سي عزيز انضم على خاطر سي نجيم بعديك فيها اختصاص
2: كره قدم اللي عندي شويه بعض الاسئله وحكم جوني بكل صراحه حتى الساده المستمعين. آيسيا لعبة الجزيرة النفسية. تخيل روحك وصلت الجزيرة أليف وألوف. تخيل روحك وصلت الجزيرة وتلقى اختي جوختي عرس. تخيل روحك وصلت الجزيرة معزولة وعندك الحق تختار حاجة واحدة فقط من القائمة هذه. شنية تختار؟ كتاب آلة موسيقية. لما بغي ما تجاوبتها كل واحد يجاوب واحد بعض. كتاب، آلة موسيقية، تليفون فيه انترنت، بوصلة، حيوان أليف، معدات للصيد، سرير مريح، بريكية وأدوات لإشعال النار، كاميرا، مرآة. فضل أي شنو تختار رب؟ حاجة واحدة.
4: أنا مرآة.
2: مرآة
4: باش ديما نشوف يهجمش عليه واحد من
2: مرآة رافع. مرآة
4: كريتروفيزور نعمل أنا
2: رباب.
3: بوصله خاطر الجزيره معزوله ما
2: فماش انترنت. دونك باش نعطيك التحليل النفسي. امشي.
5: آلة موسيقية.
2: آلة موسيقية
4: ولا فلام
1: دربوك
2: والله
4: ولا فلام
3: والله
2: شغل رومانسي قدام الصبايا. آلة موسيقية.
1: آلة اشعال
2: نار
1: على الاقل باش نجم نعيش. لازم لي حاجه طيب طيب نجمش ناكل نايم.
4: غريب عليك ستي.
2: عارف النكته نتاع اكل امراه عرس جديده جات لحماتها قالت لها يا حماتي يغزل الروز طيبته مش نورمال كل كعبه وحدها. قالت لها بسم الله ما شاء الله انت عايله فرنتها خلي روز على ذكر النار. اي
4: أليف والوف
2: أليف طاحي الشارج تاع التليفون جرب يعطيني تليفونك
1: يا رب. كمل انت يا ربي.
2: ليه ليه خليني اعطيكم التفسير. سامحوني جربي
1: ريت بالوقت ندقره بالوقت
2: والله كان مش بالحجم نجيب بوس الكراسك تو قدام الناس.
1: وصلت يفضلك جعفور ناهض في عود في عود تبوسنا اعطي يسالك خمسه شلابق.
4: لا لا لا شكرا شكرا.
3: ها اي باهي خلينا نجيب حذاك خاطر نجم يتسكر وانا بالبصر.
2: ابعث لي عند رافع ابعث لي عند
4: رافع. علاش علاش وين وذنك تجيك هي ديريكت.
3: لا لا بعيد عليا ودي داري رجع
4: فيا. ايه تبعث لي عند رافع.
1: والله
2: توا ريب اختارت النار. عزيز اختار آلة موسيقية
1: دربوك
2: فهمني ولا ورافع اختار المرآة ورباب اختارت البوصلة.
3: وانتي شنو تختار؟
1: حتى تعرف الثنية
2: اعطيني التفسير ما انا من غادي يفسر.
5: اوكي سيبو سيبو
2: التفسير
4: تقراش الميساج الاخر.
2: باش نبدا بالريم اللي اخترتي يعني بريكيه
1: ادوات الاشعال. نعم.
2: التفسير النفسي شخصيه قياديه وتحب تكون مستعد للظروف الصعبه تلوج ديما على وسائل النجاه والتاقلم.
1: صح
5: الله
1: صح صح
2: شكون اختار البوصله؟
1: رباب.
2: رباب التفسير النفسي تحب التخطيط والسيطره على الامور من النوع الذي يطمئن وقت يكون عنده هدف واضح. آلة موسيقية شخص عاطفي ومبدع ومتحيل. شخص عاطفي ومبدع حذاري يا فتيات. تعبر على مشاعرك أكثر بالفن والإحساس من الكلام المباشر.
5: والله
2: صحيح.
4: ضرب الجوع ويعزف على الكمانجة. بالله يا تيني
2: شكون اختار شنية الاخر؟
4: مرآة. أنا
1: مرآة. شوف وجهه
4: ورايا شوف ورايا شكون يهجم. ماشي
2: لحظة مرآة مرآة لا حول ولا قوة
4: إلا بالله العلي العظيم.
2: تخمم برشا في الذات والصوره اللي راك بها الناس فهمني ولا
1: صح
3: الاخرى الناس الاخرى تقريش حاجه اخرى
2: دورتي كانت كلمه غريبه
3: يعني
2: الناس الاخرى فهمني ولا انت مكتوبه فهمني واعي بروحك وبمشاعرك
1: جعفر جوست انت شنو كنت تختار
2: انا
3: نشوف خساره تقرا
1: لا ما تشوفش التفسير
2: انا نختار النار والبريكي
1: مرحبا بك قيادي
2: لا مش قيادي
1: تحب تاكل
5: هذيك هي المشكله هذيك هي المشكله نحن
2: الناس كلها تحب النار شعل النار شعل النار خاف من الذيوبه
5: الناس كلها تحب النار والبريكي
2: السؤال
1: اي سؤال برك عندك فيه الحق
2: باهي
1: سؤال برك جعفر
2: السؤال الموالي والاخير اذا بنيت بيت في الجزيره وين تختار انك تبنيه على الشاطئ فوق الجبل داخل الغابه قرب النهر امشي رافع
5: علاش ابدا بريمه والله ما زلت
2: في
5: الفونداسيون
3: الفونداسيون اختار
1: يظهر لي
2: على الشاطئ فوق الجبل داخل الغابه قرب النهر
1: داخل الغابه لا على الجبل تنش تكون باهيه تشرف على الجميع اما بحض النهر عندي علاش
2: بحض النهر عندي علاش
5: على الشاطئ
2: على الشاطئ
3: لا في الجبل اللي ظهري يوجع ما نجمش نطلع خليني بحض البحر خويا
2: بحض البحر
5: انا فوق الجبل وخلت البغلي بالكمانجه نتاع نتاع نعمل بذر
3: تخيل المخ
5: بالكمانجه نتاع عزيز
2: مش على الشاطئ
3: انا على الشاطئ جعفر
1: الزوزه ذوما
2: على الشاطئ الشخص اللي اختار على الشاطئ هو شخص منفتح اجتماعي تحب التجارب الجديدة
3: صحيح ماي سوسياب بالحق
2: شكون قال حذو النهر
1: أنا
2: مرن
1: ريت
2: مرن
1: ريت شمورونا
2: وتتأقلم بسهولة مع التغييرات
1: قلتك بكري تحب التأقلم أمان أنا ما أتأقلم
5: أنا فوق الجبل
1: فوق الجبل
2: فوق الجبل طموح تريد رؤية الصورة الكبيرة والسيطرة على الأمور
5: بيان سور
3: ريت النفسية ربي يخي
2: السؤال ديستي وسهل سريع
1: آي تراح سريع
2: بعد عام في الجزيرة أكثر حاجة تتوحشها شنية العائلة الأصدقاء العمل المدينة والحركة الخصوصية التي فقدتها
1: هذا كلها خصوصية قاعد وحده
5: الجزيرة رسل رسل قول سأنا أول حاجة حوش ميول
3: أزابة برشا سأل ذيك عليش صل العائلة
1: العائلة ولا ولا العمل ولا المدينة
2: العائلة
1: بيه فهمت
2: الأصدقاء
1: نقول
2: المدينة والحركة
1: نقول ما تتغى
2: الخصوصية التي فقدتها
1: مش فهم العمل قلت العمل
2: العمل
1: العمل
5: ايه. أنا بدي العمل خاطر عندي برشا شهر يبدو تصبوا ما أصرفتهم نفس نقول العمل
3: إخوين كلهم مقوبين في جزيرة معزولة لا فامي
5: الكمانجة
6: العائلة الأصحاب
2: العائلة واحدة من بعض
1: واحدة
2: قدش في الليم
3: قاوت الحومة
2: أصحاب خير اختار أصحاب انت
6: بيه الأصحاب برا خاطر كدي جعفور
1: هاي قول الناي
3: ودي جعفورة شنو تختار
2: أنا نختار العمل كم يزوم
3: اسمع اخر مرة تقرم
1: التليفون اي جعفورة ولا لازمك تجيب كوبي
2: الإجابة تو طب شو فسر لكم
1: فسر لنا
2: شكون اختار العائلة
3: انا
2: العائلة اللي اختار العائلة
5: ديري.
2: هو شخص يمن اللي العلاقات أهم أولويته الأصدقاء تستمد طاقتك من التواصل الاجتماعي
5: من الفيسبوك
1: من
2: الأصدقاء
1: العمل أعطينا
2: العمل فهمني ولا
5: جماعة المال
2: نموذج لا يحتذى به لأنكم لم تكونوا صادقين وصادقاتها يعني.
1: عليه والله نحكي بجد ما جابش نقعد
2: الإنجاز جزء أساسي من هوية
1: صح
2: كي تنجز حاجة فهمت ولا عندك جزء من هوية
1: من الهوية ميرسي
2: عايشك ميرسي
3: وإحنا من مرة تقرا في التليفون
1: تليفون رباب يعطيك صح والله فهم
3: اكتشفنا
2: بلاي بعثيني والله نحب
3: انت خاطر زبيت برشا أسئلة هذيك علاش دخلنا بعض
2: بالحق
3: اي والله
2: مش مشكله حضرتهم انا زبيت
3: اوكي
1: باهي الاولاد
3: مو التليفون
1: ما تعرفوش
5: يعني انت من العمل قريت لنا من العمل قريت لنا جمله الاولى كهو
3: اي لا ما تقراهمش مش
5: الاخرين اللي باهين ما قريتهم
6: خليهم
1: فسخوا المساج اللي بعثوا اي ركزوا نسمعوا بعضنا انا هوني على خاطر طوعا سين جيم مع ريم
7: سين جيم مع ريم
1: يا سيدي أنا فاتوني الحوارات والنقاشات العميقة متاع الكورة النهارين اللي فاتوا فبش نحكيه في كرة القدم في حاجات مرتبطة بالمنتخب التونسي في كاس العالم وإلا كاس العالم في المطلق خلنا بدأوا معنا عزيز إن شاء الله ما يفوزش بخمسة بواحد دونك نحاولوا نسمعوا بعضنا نخليه هو الأخرين يجاوب شكفة نبدأ برابيل فما هزائم الهزائم هي بطبيعتها ربح متاع حد اخر ما انا حبيت ناخذها من باب الهزائم الثقيله في تاريخ كره في تاريخ كاس العالم لكرة القدم في اللي فاز فينال معناها القدام بالكل. شكون ينجم ربيب تنجمش تعطيني سكور رزين برشا صار في كاس العالم في اي دوره كانت؟ هو فما الحقيقه
6: درنيير
1: ثمانيه يمكن
3: فاز مقدمين دور ثاني
1: مش مشكل سمي لي اللي تحب.
6: فما صار في دمي فينال
1: صحيح صاير في دمي فينال. اي شكون يعرف ان سكور تري لوغ
2: 7-1
1: نتاع
2: المانيا برازيل والمانيا. المانيا ربحت البرازيل في البرازيل 7-1.
1: هذه دمي فينال دمي فينال 2014 احسنت هذه النقطه الجعفور. اي
5: تفضل.
1: سكور ثقيل صار في
5: مازلنا في سكور ثقيله.
1: اي نفس السؤال كان تعرف ما تعرفش نجم نبدلوا السؤال. سمي لي شنو تنجم تقول عزيز سكور ثقيل برشا بي هابش نعطيكم أمثلة
5: زير وبلغاريا
1: وقولوا لي قديش تتصوروا الماتش هذا يا وفاء. نحكي لك على عام 82 هنغاريا والسلفادور قديش وفاء. هذا أكبر ما تشتمركوا فيه معناها صارت فيه هزيمة. هذه أكبر هزيمة في تاريخ الكوب جيمونت. لا كانت تبدل ديسباتشيهم يطلعوا صحاح وما حدش نبونتوا
2: 9-2
1: لا 10-1 صحيت. هنغاريا ربحت السلفادور 10-1 عام 82. هنغاريا زادة ربحت كوريا الجنوبية عام 54. شكون يقول لي قديش
2: 13-1
1: لا ليك العشرة واحدة ذكا كان أكبر سكور قديش
2: 9-1
1: 9-0 هنغاريا كيف الزائر ماكش غلط جعفور كان ضد يوغوسلافيا ويوغوسلافيا ربحت الزائر 9-0 كيف 9-0 عام 74 ترى في 2002 قريبة المفروض هذا وفيها الخاسر بلد عربي
2: كويتي ظل
1: لا 2002 سعودية. شكون السعودية خسرت قدام شكون 2002
5: 6-0 وقتها
1: 8-0
2: ألمانيا.
1: ألمانيا صحيح جعفور نقطة ثانية مكينة. ألمانيا ربحت السعودية عام 2002
5: ثمانية
2: صفر.
1: الغوكو أبسولو كما قلت لكم هو اللي هنغاريا ماركت 10-1 للسلفادور قلنا في مونديال 1982 في إسبانيا. ولكن فما زاد دي كارتون سيليبر أخرين مثلا البرتغال كي ربحت كوريا الشمالية عام 2010 قريبة زاد هذه قد إيه البرتغال ربحت كوريا الشمالية 2010
3: 7-0
1: نقطة العزيز إسبانيا أي هو قال أنت قلت 7 هو قال 7 بليش أنت ما قلتش 7 قديش
3: كمل
1: آه يا سيدي إسبانيا ربحت كوستاريكا 2022 قدي قريبة 2022 تتفرجوا نورمال لا
3: 4 حاجة
2: 8 بليش
6: ليلي
5: 7 بليش
1: 7 بليش رافع إسبانيا ربحت كوستاريكا 7 بليش عام 2022 وألمانيا بيانسور اللي حكيناه في دومي فينال 2014 ربحت البرازيل 7-1 من أكثر الريزولتا ماركون في تاريخ الكوب دو موند. بجميل أنا نحب توا نمشيو لتونس. جعفور قديش نجم تسميلي من مدرب أجنبي رينا تونس؟ قديش من واحد؟
2: 3
1: قديش من واحد نجم تسميلي؟
2: 3
1: 3 كهو؟ شكون يزيد؟ ترى
5: 4
1: 4 مدربين أجانب رينيو المنتخب التونسي قديه؟
6: 5
1: 5
3: شلزينة
1: سميلنا 5
3: جنتي فاكتنا الرافع تزفه انتي الوحيد
1: اي عزيز 5 ترى
3: برا سمي 5
6: هيرفي رونار
3: مازال ما دربش
1: مازال ما بديش مازال اخر فيليش هيرفي رونار كاسبر
2: صبر لموشي
1: تونسي
6: ليه تونسي صبر نتاع
5: روجي لومير
6: الاخراني
1: صحيت
5: روجي لومير
1: روجي لومير
6: اي قلت روجي لومير
1: كاسبر
6: جاك ولومير واللي شد في كوب دافريك تاع مصر
1: سميل
6: الفرنساوي ما نتفكرش
1: الان جيري
6: الان جيري
1: شكون ينجم يزيدني يا خو نقص كاسبر جاك اي
2: لا باش نزيد
5: جورج لوكانز
1: باهي اونري كاسبر جاك من شنو بلادو خنعطيك نقطة
2: منين كاسبر جاك بولوني
1: بولوني احسنت
2: نقطة قعدوا حمد العقرب يبارك الرت
1: بولوني احسنت شكون ينجم يزيد
6: كارول رينا ولا كبير
1: عندنا فما واحد البرتغالي ترى 2008 2009
2: اماريلدو
1: نعرفوه برتغالي
2: عام 2000
1: كويلو
5: كرول
1: كويلو سيتو كويلو
2: سكوليو
1: باهي عندكم برترو مارشان
2: سكوليو
1: برترو مارشان الفرنساوي روت كرول انتريم لما حالة جي جورج ليكنز نسيتوه بلجيكيا اونري كاسبر جاك رجع لنا 2015-2017 ايرفي رونار حاليا لكن عنا راو تاريخ قديم برشا احنا عام 60-61 كان عنا ميلان كريستشيك اكس يوغوسلافي وعنا واحد اخر من يوغوسلافيا 61 62 العامين هذوكم يوغوسلافيا. واول ما بدينا مع الفرنسيس كان عام 63 65 اندري جيرار تاريخ قديم ياسر جان فانسون زادا فرنساوي رنانا اونغي ميشيل وصلنا روجي لومير خدمنا برشا مع المدرسة في رمسي جعفور طوى عنده أكثر نقاط راهو باش نسألكم على قديش تتصوروا فما رنانا من مدرب المنتخب التونسي قديش تعد عليه من مدرب حسب
2: ثم 40
3: سنوات الكل
1: أكثر أي برشا
3: برشا
1: شكون ينجم يسمي لي عشرة بالتوانسة والأجانب
6: هيد جعفور رايفور برا مسيرشي
2: فوزي البنزرتي نبيل معلول سامي ترابلسي صابري الماما دي
1: لموش
3: صابري لموش
2: كاسبار جيك لومير سكوليو
5: منظر الكبير
2: منظر الكبير جلال قادري
1: خلط مازال واحد
2: لحظة يوسف الزواوي
1: صحيت يوسف الزواوي
2: عبد المجيد الشتالي المعلم
1: يوسف الزواوي
2: عبد المجيد الشتالي المعلم
1: المعلم باهي يوسف الزواوي عام عشر انا تنجم تعرف
2: يوسف الزواوي نتذكرها وقتها في الكوب دافريك دوب ما خرجنا دوب لعبنا خرجنا مع مالي خسرنا اثنين يا 86
1: 84 86 برافو عليك برافو عليك الطاوله هذه كل ما كانتش موجوده
2: وقت التليفون ذكرت الفيلم
1: كان انت
3: هاي احسنت جعفور خاطر
1: والله 40 سنه التالي 40 سنه التالي
6: اي سيدي مولود وقت
1: خلينا ناخذوا فكره اول مدرب للمنتخب التونسي اسمه رشيد التركي بين 56 57 هاشمي الشريف العربي السوداني لحبيب الدراوه ميلان كريت كريستيكش
3: كريستيكش
1: اليوغوسلافي وبعده اليوغوسلافي صديق وزاد الاسم تاعو اصعب اندري جيرار مختار بالناصف عامر حيزم شو نسمي لكم التوينس عبد المجيد الشتالي 75-78 عامر حيزم مرة أخرى حميد الذيب
2: حميد الذيب
1: يوسف الزواوي توفيق بن عثمان مختارت ليلي 88-89 مراد محجوب 90-93 يوسف الزواوي 94 كاسبر جاك من بعديك 94-98 ومن بعديك سكوليو 98-2001 كراودزن 2001 أوري ميشيل 2001-2002 عمار سوايح 2002 وذي كان عام صعيب على خاطر فيه عمار سوايح وخميس العبيدي ويوسف الزواوي حتى لينجي روجي لومير وروجي لومير قعد من 2002-2008 أمبرتو كويلو 2008-2009 فوزي البنزارتي 2009-2010 سامي ترابلسي 2010 الباساج لولاني بيرتران مارشان 2010 فوزي البنزارتي مرة أخرى 2011 عمار سوايح مرة أخرى 2011 سامي ترابلسي 2011 الفيفري 2013 نبيل معلول فيفري سبتمبر أكاهو رود كرول سبتمبر أفريل اللي بعده جورج ليكانز كاسبر جاك مرة أخرى نبيل معلول مرة أخرى فوزي البنزارتي مرة ثالثة ألان جيغيس منظر الكبير نحكيه على 19-23 يتسمى قعد جلال قادري 23-24 منتصر الوحيشي مارس جوان 2024 2024 عندك فوزي البنزارتي جويليا أكاهو 25-26 سامي ترابلسي 26 صبري اللاموشي وحاليا إغفي غنار شني جنسيته
2: فرنسي
1: من مواليد فرنسا لكن أي عنده جذور أوروبا الشرقية شنو هو بدأ يعمل كان ملاعبي هو لكن كاريرو كأنترينر أكبر برشا صحيت أكبر برشا من كاريرو كجوار هو ديفونسور لعب في ديزيكيب صغار معناها في فرنسا أعطيوني أكبر حاجات شكون ينجم يقول لي عملهم كمدرب
6: كوب دافريك
1: هذا الكوب دافريك مرتين
2: زامبيا
3: وصل مرة
1: زامبيا 2012 والكوت ديفوار
6: 2016
1: لا
6: 2017
1: لا و15 به واحسن مدرب افريقي برشا مرات حسب الكاف به جميل
6: جاميريني في
1: به
6: منتخب سيدة فرنسا
1: اي سيدي شكون ينجم يقول لي قديش من هدف احنا ماركينا سهله هذه المعلومه قالت برشا مرات قديش من هدف ماركيناه في كؤوس العالم
2: من 78 واحنا جايين
1: اي
2: ثم 13 بين 13 و 15 هدف
1: لحظه ترى قديش نجم تسمي لي من هدف
2: الكعبي
1: اي
2: غوميد
1: بالتعليق
2: غوميد الكعبي ذويب
1: استنيني اي
6: الخزري
2: ذويب وابي الخزري
5: جوهر
2: وابي الخزري
5: جوهر
2: لا مخالفه مباشره من بوزيان اسكندر سوايع ضربه جزاء
5: جوهر المنيري كونتر اسبانيا
2: جوهر المنيري كره مرتده وجوهر المنيري
1: قديش قلت لي التوتال في الاخر
2: تم 13
5: 14 بيت
6: 15
1: 15 عزيز نقطه ليك 15
2: تو انا سميته ويقول نقطه
1: اي ما هو قال 15 صحيحه وانت لا هيا سيدي نعطيكم بالترتيب عام 78 ماركينا ثلاثه اهداف علي الكعبي قدام المكسيك ومن بعد نجيب غوميز كيف كيف المكسيك بما انه ماركينا ثلاثه ومختار ذوي 55 دقيقة 79 دقيقة و 87 دقيقة
2: عرضي مختار ذويب
1: بالحق
2: في صفاقس والله عرضي محليه محليه
1: محليه بيان سور عام 98 في فرنسا ماركينا بونتو قدام رومانيا شكون ماركيه
2: قلت لك باش اسمه بوزيان رومانيا
1: قدام رومانيا ليه عام 98 كوب دي موند 98 فرنسا اسكندر السوايع احسن اسكندر السوايع في الكوب دي موند نتاع كوريا الجنوبيه واليابان 2002 ماركينا بورتو بارك قدام بلجيكا
2: مخالفه مباشره
1: شكون
2: بوزيان
1: بوزيان احسنت
2: مخالفه جميله
1: الكوب دي موند 2006 ماركينا ثلاثه بونتوات
2: نعم
5: جوهر المنيري وهبي خزري
1: لا
2: جوهر المنيري جوهر المنيري
1: صحيت جوهر المنيري قدام اسبانيا عندنا زوز بونتو قدام السعوديه خرجنا 2-2 راضي جعايدي
2: يعني والميت قصية بالجزيري
1: بيه صحيت زياد الجزيري في دقيقة 23 وراضي جعايدي 92 دقيقة في الوقت الضايع روسيا 2018
2: روسيا يا رجال
1: راهو روسيا ماركينا خمسة بونتو اللي قلت بيه عندك الماتش الاولاني كونتر لونجلتير اللي خسرنا فيه واحد
6: فرجاني
1: ساسي 35 دقيقة بنالتي احسنت قدام بلجيكيا ماركينا زوز بونتو خاطر خرجنا 2-5
6: ايوا
1: شكون اللي ماركا لولا وهبي بيه الاخرانيه 93 دقيقه وهبي الخزري البونتو اللي قبل
2: طالبي بالراس
1: لا ديلان برو في الدقيقه 18 وعندكم تونس قدام البنما
6: فخر الدين بن يوسف
1: فخر الدين بن يوسف 51 دقيقه والبنما واحد اخر البونتو
6: نعيم سليتي
1: لا لهنا وهبي الخزري في الدقيقه 66 وهبي الخزري مره اخرى هو اللي ماركا بونتونا الوحيد في قطر اكثر واحد وهبي الخزري دونك قدام فرنسا واحد بلاش في الدقيقه 58 مازال بونتو
3: رقيق
1: في الدقيقه قديه
6: دقيقة 42
2: ان شاء الله جايين زوز بونتويت اخرين
6: 42
1: زوز بونتويت اي باهي باهي الفكره تراه قد حسب رايكم الماتش الجاي كل واحد يعطيني
2: حسب رأيي لو كان
1: قايد عليك
2: اللاعبية يهبطوا معناتها يلعبوا هما هما حاطين في قلوبهم هما حاطين في قلوبهم لو كان تهبط تتكور الجمعية كيما نعرف أنا تونس كيما نعرف أنا كيما لعبنا ضد البرازيل واقفين وقت واقفين نجموا نربحوا اليابان
1: أعطيني ريزولتا
2: 2-1
1: 2-1 يقول جعفر رافع
5: 2-0
1: شكون
5: جابان
1: ديما كنت جابون 2-0 رابي
3: والله ما نجمش نعطي
5: 18 جابون
3: ما تعرفش عليها اي راه البارح راه بلت قعدت نتابع في الانستغرام كيش عاملين ساعة الجوريتم كل تضرب كله جابون
1: كله كوره تو
3: شو اي اما لي ما نعرفش ان شاء الله ربي يوفقهم وكاو
1: ما نخسروا نربحوا ما تعطينيش بونتويت
3: خلي
1: رابي ما تعرفش انت
3: ما نعرفش
1: توقعاتك عزيز
6: تعرف مرة لعبينا جابور بحنا ثلاثة بلاش
2: ما يميش تفسير
3: في مش نفسي
2: لا الأورديناتور الأورديناتور وقفوا هولندا
3: دور على روحي
1: قل لي
2: زوز
3: نشوفهم كيش كاور الدوخ
6: مش تخسر المنتخب
1: باش نخسروا قدي
6: دوزة آه دوزيرو
1: دوزيرو كيما رافع ولا دوزة آه خاسري
3: عمل خونة ماني فجأة
1: الحقيقة
2: الحقيقة تونس تربح
1: معناها أقصى أمالي اقصى امالي تعادل سلبي اقصى امالي معناها
6: امبوسيبل
1: هو صعيب ياسر ما يماركيوش 90 دقيقه الجابون الحقيقه مانيش متفائل
3: شو تولي يتمنى ما عشتيك السكور طالع متو نورمال ويحصل هكا
2: الحقيقه
3: مانيش
2: مش بدلهم
1: هذيك العصا السحريه اللي نحكيوا عليها ربي سهل جعفر الله غالب ما نجموش نكونوا متفائلين برشا ميرسي بوكو الاولاد
2: ان شاء الله جعفر هاي يعطيكم الصحه قبل غدو فيلم 6 توقيت 9 ونص نص النهار في لمن باي باي ميرسي
7: ساعه سعيده Publicité. تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
7: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
9: جوانا فام فلاش نيوز.
10: موجز منتصف النهار ديوانا فام عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه سيتم الشروع بداية من اليوم من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا وعلى مدى 7 أيام في إنجاز أشغال تغيير مسيل لتصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار التدخلات المزمع إنجازها إثر حادث انفجار أنبوب غاز بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى شوش ترادس. وفي هذا الإطار الوزارة توضح أنه سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة للمتجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القصيدين مفترق شوشة رادس طيلة فترة الأشغال، داعية كافة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات المرورية والإرشادات الموضوعة على عين المكان والتقيد بتعليمات أعوان المرور والقائمين على الأشغال. وفد اقتصادي تونسي برئاسة الشركة التونسية للبنك في زيارة عمل إلى سلطنة عمان تمتد من 13 إلى 18 من جوان الجاري لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث أفاق الشراكة في قطاعات اقتصادية متنوعة. ووفق بلاغ لسفارة تونس بمسقط فقد زار الوفد التونسي مقر هيئة استثمر في عمان للتعرف على مهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما شكل اللقاء إطارا لاستعراض القطاعات الواعدة في عمان ومناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. نائب رئيس جامعة صفاقس سانيس الجربوعي يؤكد أن سفيرة الهند بتونس تعهدت خلال زيارة أدتها إلى الجهة أمس بالعمل على إرساء شراكة أكاديمية وعلمية رفيعة المستوى بين جامعة صفاقس وجامعة مومباي الهندية المتخصصة في مجالي الطب وصناعة الأدوية، مشددا على ضرورة مواصلة دعم هذه المبادرات بما يساهم في تطوير البحث العلمي والتكوين الجامعي ويفتح أفاقا أوسع للاستثمار والانفتاح على الأسواق الخارجية، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
11: سعادة السفيرة منفتحة جدا ووعدتنا أنه باش تصير شراكة على أعلى مستوى بين جامعة صفاقس وجامعة بومبي في الهند اللي هي معروفة خاصة في الطب وفي صناعة الأدوية. أمضينا اتفاقية مع الصين وعنا اتفاقية مع اليابان، والآن الخطوة الثالثة اللي هي إن شاء الله مش تكون مع الهند اللي هي دولة كما قالت رابعة اقتصاديا ودولة معناتها صاعدة بصفة كبيرة من ناحية الاقتصادية. وأنا نتصور القاطرة ستكون للهند هي أفريقيا ودولة ليبيا، هذا هو المربط الفرس كما نقولوا، وبحول الله احنا ماذا بينا ان شاء الله كملوا في الاستثمارات هذه وننفتحوا على اسواق خارجيه، واحنا الهند بصراحه معناتها ما نسمع عليها كان الكلام الباهي.
10: حادث اصطدام بين السيارتين جدى الليلة الماضية برقاب من ولاية سيدي بوزيد يسهر عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين وفق ما أفاد به مصدر طبي لمراسلة ديوان فام بلجيا. والمصدر ذاته يشير إلى احتراق إحدى السيارتين مؤكدا تدخل وحدات الحماية المدنية، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي شأن دولي انطلاق قمة مجموعة 7 اليوم في مدينة إيفيون الفرنسية وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ليس راضٍ عن الطريقة التي تعامل بها الكيان المحتل مع لبنان، داعيا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن يكون الآن أكثر مسؤولية تجاه لبنان. وترامب يضيف من دوني لن تكون هناك إسرائيل، وقد أخبرت المسؤولين هناك أن الهجوم على بيروت لا يروق لي. وزير الأمن القومي لدى الكيان المحتل إتوار بن كفير يلغي رحلة شخصية كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إمكانية عدم حصوله على تأشيرة الأمريكية حسب ما ورد في تقارير صحفية عبرية. ووفق القناة 12 العبرية فقد اشترطت السفارة الأمريكية على بن كفير الحضور شخصيا وتقديم بصمات أصابعه كشرط للحصول على تأشيرة، وهو ما يشير إلى أن واشنطن لم تكن راغبة في منحه التأشيرة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نرجعوا معكم على كل الأخبار. بعد شوية نكتشفوا مواضيع عطاير، باش نحكيوا على الفلاحة، باش نحكيوا على الرياضة التونسية، بعد أكيد باش نخصوا جزء مهم من الساعة الأولانية للحديث عن المجلس الوزاري المضيق اللي صار البارح واللي كان أساسه المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. هل ينجح مخطط التنمية في تحويل وعود العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية إلى واقع ملموس؟ إن شاء الله باش نحكيه مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا بارتير من نصف نهار وربع، الخبير في التنمية المستدامة يهاب بن سالم. تنحكي معها على مخطط التنمية، كيفاش لازم يكون، كيفاش تصير طريقة العمل وغيره من التفاصيل. أيضا في أخبارنا باش نرجع على التقرير اللي قام به المرصد الاجتماعي التونسي تابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تراجع عدد الاحتجاجات إلى 412 تحرك احتجاجي خلال شهر مايو 2026. نرجو معكم على المطالب، على الأعداد وعلى الخارطة الاحتجاجية. وفي الساعة الثانية كالعادة فقرة الارتيكل دي جور مع سرحان اليوم، هل يضمن اتفاق ترامب مع إيران استقرارا طويل الأمد في المنطقة؟ وباش نواصلوا أكيد نحكيوا معكم على آخر المستجدات الإقليمية والدولية، شنو حقيقة صندوق 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران اللي ضربت المعلومات بشأنه؟ تنرجع آخر الحصة على التفاصيل والمعطيات مع الزميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بجميع المشاهدات، مستمعات، مستمعين، مشاهدين، بيك ابتسام، بسرحان، بفريق الاعداد وبضيفنا لاحقا مازال ملتحق بنا.
1: مرحبا بك طارق وسرحان شيخاوي، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا ابتسام، مرحبا، مرحبا بطارق ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله سنه مباركه للتونس الكل، ان شاء الله عام مبارك، ان شاء الله عام الكل سعادة. ابتسام اللي خرجت من الدار اللي جيت لهنا ونشم في ريحة الملوخية، معناها عنا فائض رهيب في مستوى ريحة الملوخية في المتر المربع الواحد، معناها عرفت تصير حروب، معناها تتسكر مذائق، تموت عباد، لكن سلاسل الامداد متاع الملوخية مازالت مستمرة بنفس الكثافة وبنفس الطريقة. حتى المصفات متاع نور، فما مصفات لتكرير الملوخية عملها في حي الواحات، مازالت تشتغل بنفس النسق، معناها حاجة غريبة جدا.
1: وبالله ام المنبر، هذه تحية لكل امرأة تونسية تغلق فعل الكوجينة وقاعدة طيب في الملوخية ولكل ام تونسية.
2: تقاليد مختلفة، فما جهات ملوخية، فما جهات كسكسي بالهكة بحاجة من الحاجات، مش كل ملوخية.
3: اما مؤشر الملوخية في مستوى البورصة مرتفع مقارنة بالكسكسي.
2: هاي
3: لا ما يتقارنش.
1: طارق يظهر لي من الجماعة بتاع الكسكسي،
3: حبايب الكسكسي.
2: للأسف مش هناك اليوم، اما بالحق فما جهات كسكسي.
1: مرحبا بكم على كل، طارق الكحليوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بالناس كل قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا طول. البداية كالعادة بأولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
1: نبدأ معك سرحان الشيخاوي، وش تحكينا على الفلاحين والأمطار؟ تفضل.
3: هو ابتسام، من منذ أسابيع تقريبا بدينا نحكي ونحن على الصابة في تونس، والناس كلها تحكي، فما مؤشرات وكذا ومعني تصريحات رسمية نحكي على الصابة في تونس اللي هي صابة قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، حتى مقارنة مع السنة الماضية اللي هي كانت فيها مستويات مهمة جدا. كنا نحكي على انتاج مهم جدا، ما يقارب 20 مليون قنطار في علاقة بالحبوب، وكان فما استبشار كبير جدا من قبل المسؤولين والناس الكل، ونستناهم معناها في الصبا هذه، وكنا حذرنا من بعض المعطيات مثلا كما الحرائق اللي

0: عم تأثر بشكل كبير جدا، كما النقص في الكثير من المسائل الأخرى اللي هي تأثر في مسألة التجميع والتخزين وغيره. ولكن صراحة ولا واحد كان ينتظر معناها حجم الأمطار اللي صار في الساعات الماضية، واللي هي في بعض المناطق نحكي ونحن الكثير من المناطق الفلاحية في تونس المعروفة صارت فيها أمطار كبيرة برشا. نحكي على ولايات كما جندو، باسيليا، نالكيف، بيجا، القصرين، كثير من الولايات في تونس كانت فيها الكثير من الأمطار. والإشكال أنه حتى الأمطار هذه في بعض المناطق كانت فيها مصحوبة بالتبروري والبرد اللي أثر بشكل كبير جدا على بعض المنتجات الفلاحية. يعني الحجم بتاع الأمطار هذه وصل أكثر من 90 مليمتر في بعض المناطق، هي يعني نسبة كبيرة برشا، وبالتالي صارت أضرار كبيرة برشا. أضرار نحكي على الحبوب كما نحكي وحتى على الأشجار المثمرة، وبالتالي يعني مشكل كبير جدا بالنسبة للفلاحة في تونس اللي هم أصلا معناها أمورهم مش 100%، فما بالك معناها تزيد تصير الإشكال هذا. وبالتالي يعني دعوة لهنا أنه نتعطاوا عن مسألة هذه بكل جدية. فما صندوق ذاك المتعلق بالجوائح الفلاحية والطبيعية اللي تصير كل عام، واللي ديما الفلاح يتشكيوا منه يقول لك ما تمش تفعيل وغيره، نتمنى أن السلطة في تونس معناها تفعل الصندوق هذا وتتعاطى جديا مع اللي قاعد صاير، لأنه صراحة الفلاحة في تونس اللي هما عندهم برشا مشاكل مادية حكينا عليها نحن ابتسامة أكثر من مرة، وحكينا على ضرورة تيسير حتى مسألة القروض وخطوط التمويل بالنسبة لهم تزيد، معناها تجي معناها إشكال كما هذا اللي أثر عليهم بشكل كبير جدا. وقت اللي نحكيه على النسبة المرتفعة متاع الأمطار يعني بالنسبة لبعض الفلاح ماش نحكيه على صابة تماما، يعني مش تختفي تماما بالنسبة لهم. وبالتالي دعوة أنه الناس هذوما نعاونوهم، لأنه صراحة الفلاحة في تونس في التوقيت هذا بالذات في حاجة إلى مساعدة الدولة التونسية، وفي حاجة إلى تعاطي رسمي وجدي على الأقل باش نجم نخرجهم من الأزمة الجزائية.
1: وضحياتك صحة سرحان، احنا مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير، ويتواصل الحديث والجدل والنقاش على المستوى الوطني في علاقة بوضعية المنتخب الوطني، تغيير المدرب، وضعية الكرة التونسية، ما يكتب نهارين هذوما، وهذا الموضوع اللي اختاروا طارق من زاوية نظرها باش يقولنا عليها. تفضل.
2: هو طبعا مش نحكيه على الماتشوات والتكتيك، بالرغم اللي نحن قداش 11 مليون 12 مليون، معناتها خبير في التكتيك
0: مدرب 12 مليون مدرب.
2: امبارح لفت انتباهي تعليق نتاع بوتريكي على ماتش مصر، قال مشكلة المدرب المصري اللي عنده 120 مليون مصري يفهموا في 3-5 سنين 5-2 ولا 4 في 4-3. المشكلة تتعلق بسمعة البلاد وبوضعنا العام وبحتى النفسية العامة في البلاد. تو قدامي مثلا إحصاءات تاريخية متاع الهزائم المنتخب الإفريقية في كأس العالم، أكبر الهزائم نحن محتوتين في زوز منهم، يوغزلافيا مع زاير عام 74 تسعة بشيء، روسيا مع الكامرون عام 90 ستة بواحد، 2018 بلجيكيا مع تونس 5-2، و 2026 مع السويد 5-1. هذه ما يليقش عليه والله، نشوف كأنه معناتها فمش عليش. لا عنا تقاليد عريقة في كرة القدم، أول فريق إفريقي وعربي عمل انتصار في كأس العالم، عملنا حاجة إكستراوردينير، مشينا مك 78 وبدينا نوخره. معنى أنا حبيت الحقيقة نشوف في الموضوع خاصة بعد اللي صار البارح، اللي صار البارح مهزلة. نحن ديجا حكينا البارح في البلاتو هنا قلنا راو فما توجه كيف يقولوا المدرب هي هذاك اللي صار، هاي المشكلة الكل مش يلبسها المدرب. ليه ما المشكلة تتجاوز المدرب؟ والدليل اللي صار البارح بالذات دليل متاع الديباكل والعقلية البريكولاج والفوضى، خرجوا بيان قالوا نحينا المدرب وحطينا مدرب اخر ديجا موجود وحشنا واحد عنده فيزا هاوكا معاهم غديك، قالك المدرب خذيه كرهبة ولا تاكسي ولا لو علم عليهم شالهم للمشال اللاعب للواحد للملعب بشي يدربهم، قال لهم ليه مانيش موافق على الإقالة. شوف ضايح هذي. ومن بعد خرج الخبر متاع البارح في الليل مخر أنه تم تعيين مدرب شهير إرفيرونار اللي هو معناها قام عنده نتائج وسجل مهم جدا في مختلف المسابقات مع عدد من الفرق الإفريقية والعربية. دير الحقيقة البارح كان فرصة لأني نعاود نقرأ مجموعة من المقالات تستحق انتباه وفيديوهات لصحفي فرنسي متخصص في الشأن الرياضي والصحفي هذايا كاتب دير اكثر من مقال في في الموقع انكفاضة مولينا ولا عنا الفيديو نتاعو هذا ومقالته تعود الى سنوات يعني من وقت وديع الجريده فجر وقت فضيحه في علاقه بالجامعه انا ذاك ورئيس جامعتها رب فرج عليه تو في الوضع نتاعو هو وكيفاش الرهان الرياضه في فرنسا واقارب نتاعو خرجت حكايه معناها وتابع معناتها اثبت جديته بالوثائق معناتها مش ماهوش يحكي بالهمك يعني مش كلام فيسبوك يعني يعتمد على معطيات ووثائق وزوج مقالات الاخرانيه اللي في اللي في الانكفاضه مهمين واحد يرجع داير ما عندوش برشا بعد الفشل اللي صار في كاس العرب وفي الكاس افريقيا اللي صار في المغرب مقال يرجع لجانفي داير 26 يحكي فيه على تفاصيل مثيره للانتباه منها مثلا اللي المكتب هذايا الجامعي معناتها مدعوم من رئيس جامعه اجنبي ويعطي معطيات على هذي اللي رئيس الجامعة الملكية المغربية هذي فوزي لقجع اللي هو عنده طبعا نفوذ كبير جدا في المغرب يعني هو لام فوتبول في المغرب معناته كل ما عنده علاقة كرة القدم ونجم نقوله ناجح في الميدان متاعه من خلال النتائج لكن مش بالضرورة زادا يللش معناته ومنها التصويت اللي صار في كاس فريق في الاتحاد الافريقي على تنحية الكيس للسنغال واعطيناها المغرب طلع رئيس الجامعة متاعنا صوت مع لقجع برا ما رجع له الهدية ولا مش مدخل رئيس الجامعة ساعة أجنبي عنده علاقات لهنا ويدعم في المكتب جامعي ساعة قبل كل شيء أنا البارح قلت دير في بالي المشكل الوحيد الموجود هو أنه القائمات اللي اتعملت في أخ في الانتخابات هذه الأخرى بتاع الجامعة أنه تمثل كلوبيات بتاع الفرق كل مجموعة فرق عاملين تحالفات في حين المسألة أتعس من أكية برامون ما خرجناش ما كل الوضعية متاع اللي هذا عنده علاقات والداخل والبرة والمشكل الآخر اللي في الانتخابات الأخرى كان فما إمكانية يخرج فريق معناتها تسيير جديد كانوا دايور اللاعبين متاع اللي هزينا معهم كاس فريقيا في الألفينات فيهم البوعزيزي المجموعة ذيك عملوا قائمة وكانت إمكانية متاع حاجة دم جديد لا حنا تعملت قائمة كالعادة بدم قديم حتى رئيس الجامعة زادة ما أنت يبدو هما حاطينه في الواجهة الحاجة اللي نحب نقول عليها هو أنه فينا الموضوع هذا يتعلق بالحوكمة والحوكمة يلزمها تكون تركز على الكفاءة لفت انتباهي أنا في إطار النقاشات اللي صارت أنه أحد يعني الإعلاميين اللي يقول قريب من السلطة طلع مرة كتب تدوينة وقال ما يلزمش المدرب يكون أجنبي ويلزمش عملة صعبة بون هاو توا طلع هذي مولينا داير يحكي على أنه تدخل سياسي هو اللي جاب إيرفيرونار مش عارفين توا ساعة التدخل السياسي هذا يحب على مدخل أجنبي ولا ما يحبش على تدخل معناته مدرب أجنبي المسألة متعلقة بالكفاءة الحوكمة في الكورة كيف في أي ميدان تستوجب التركيز أولا على رؤية حكينا عليها البارح مستديمة على طابع مؤسسي يركز على المؤسسات مش على الأشخاص وعلى المصلحة العليا للبلاد وهذا مفقود في الوضعية التونسية طبعا هذا راهو مسألة غياب الرؤية ونحكيه بعد على مخطط التنموي ومشكل الاستراتيجي وغياب العقل الاستراتيجي مشكل ما يتعلقش كان بالكورة يتعلق بعديد المستويات الأخرى لكن في علاقة بالكورة هذا موضوع مهم يهم نفسية البلاد البارح دولة صغيرة اسمها الكابو فيردي الراس الأخضر عمل تعادل مع اسبانيا شعب قديش فيه 500,000 جزيرة صغيرة فيها 500,000 الناس كل خرجت للشارع يعني مش مسألة انك صغير مسألة كيف تفكر وكيف تتصرف وهذا موضوع مازمش يقفل هنا وحصران الموضوع في المدرب هو في حد ذاته عملية تحيل ويجب محاسبة كل مسؤول على الفضيحة اللي صارت لنا اللي خلتني في السجل العار متاع أكبر الهزائم متاع الدول الإفريقية في تاريخ كأس العالم مرتين توا عام 2018 عام 2026
1: واضح طارق يعطيك الصحة دونك هذا كان أيضا من بين أبرز المواضيع والنقاشات اللي صارت على المستوى الوطني البارح والنهارين هذوما ومنذ انطلاق كأس العالم احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانيين بعد شوية باش نحكيو معكم على الحوكمة باش نحكيو معكم أساسا على مخطط التنمية 2026-2030 البارح صار اجتماع مجلس الوزارات نرجو على التفاصيل باش يكون عنا إن شاء الله ضيفنا إيهاب بن سالم مختص في التنمية المستدامة. فاصل ورجعنا.
3: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية وباش نوصل معكم بالطبيعة بقية المواضيع على الأخبار والمستجدات الوطنية. كما قلت لكم باش نخصوا جزء مهم من الساعة الأولانية للحديث عن آخر اجتماع مجلس الوزراء اللي صار البارح واللي كان الموضوع الأساسي نتاعو وجدول في إطار جدول أعمال اللي صار البارح والنظر بخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030. وهذه بشيزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
3: الأكتواليتي
1: ضيفنا لليوم في البلاتو الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم. سيهاب أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا. البارح كان الجديد في علاقة خطر طال في الفترة الأخيرة، خلينا نقول سي إيهاب، التساؤلات في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030، أسئلة من نوع وين وصل المخطط هذايا، شنو أبرز ما جاء فيه من توصيات من مضامين، شنية التوجهات الكبرى والعناوين الكبرى، متى سيتم عرضه على الغرفة التشريعية الثانية للمصادقة عليه. والبارح كان الجديد في علاقة بالملف هذية هو اجتماع مجلس الوزراء اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة واللي الجدول الأعمال متاعه تضمن عددا من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية ومن أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 واللي يجي في البلاغ اللي يصدر على رئاسة الحكومة انه المخطط هذية باش يمثل محطة وطنية فارقة باش تقطع مع السياسات السابقة اللي ادت الى اخلالات اجتماعية اقتصادية بيئية مؤسساتية وباش يرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على جملة من الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بصفة متوازنة وعادلة على كل التونسيين والتونسيات طبعا للتوجيهات اللي تقدم بها رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ. وحديث عن البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة واللي تم تسييده في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. المرحلة هذه على مستوى مسار إعداد مخطط التنمية كيفاش نجمو نصفوها؟ نجمو نحكيه اليوم على مرحلة ما قبل الأخيرة للحديث عن مخطط يصير تنفيذه على أرض الواقع، وشنو نجمو نعرفه على مخطط التنمية؟ هات نبدأ بصفة عامة ساعة في البداية.
4: بصفة عامة هي أكيد هي المرحلة ما قبل الأخيرة، لأنه في مسار الإعداد والمصادقة على المخطط لم يبقى إلا رفع المشروع القانون لرئاسة الجمهورية لإمضائه، ثم يرسل المشروع برمته إلى الغرفة الثانية للتصويت عليه ومناقشته بمقتضى وظيفتها الأساسية. الأمر المؤسس للمسار هذا اللي هو اللي صدر في 2024 وضح التوجهات الكبرى لمخطط التنمية وفلسفته الجديدة. والنقطة الأساسية الفارقة مقارنة بالسابق هو أنه ما عادش عنا فقط تخطيط تنموي قطاعي ثم يقع معنا تصير البروجيكسيون بتاعه على المستوى المجالي، لا، ولو عنا زوز أبعاد. البعد القطاعي اللي هو بعد أساسي في الدولة واللي تقوم به أجهزة الدولة، الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية، والبعد المجالي اللي تم إسناد الدور فيه للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. ثم من بعد فما سكون بالي ترافودو سانتازي دانتيغراسيون، معناها كيفاش أنه نظم التناسق ما بين التخطيطين باش نخرجوا منهم مخطط. وعرض المخطط على رئاسة الحكومة، تمت مناقشته، تمت فيه أكيد تمت فيه تعديلات باش نضمنوا أنه ما نلقاوش رواحنا في تضارب مسارات. ثم سيعرض على الغرفة الثانية للتصويت. الأبعاد الأساسية هي أساساً الدولة الاجتماعية بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة، ثم الانتقال الطاقي، الانتقال البيئي، والانتقال الرقمي كرافعات أساسية للتنمية. هذا الهدف الأساسي الظاهر.
1: باش نقعدوا نحكيوا على كما قلنا مشروع مخطط التنمية 2026-2030، واللي البارح كانت بين أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الوزاري اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة. على مستوى مسار إعداد اليوم مخطط التنمية ومشروع مخطط التنمية، ذاك ضيفنا إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، اليوم المعادلة ما بين الأبعاد اللي كنت ذكرتها أنت واللي تتبنى عليها أساسها، خلينا نقوله مخطط التنمية 2026-2030 بين البعد القطاعي وبين البعد المجالي، وفكرة أنه يكون البناء متاعه بناء تصاعدي من المحلي للجهوي إلى الإقليمي في ظل الزخم كبير وعدد كبير من المقترحات، ومن خلينا نقوله حتى ناس تحلم بعدد كبير من المشاريع، ومن بين ملائمة المقترحات هذه مع الواقع المالي للدولة، الموازنات المالية، مدى قابلية أنه المشاريع هذه والمقترحات هذه تكون متلائمة مع الجهات والمعتمديات اللي مثلها كل هيتي المجالس. اليوم كيفاش تصير ربما مدى امكانيات انه المعادله ذي يصير تطبيقها على ارض الواقع؟
4: شوف، هو الاساس علاش الخيار كان انه وزاره الاقتصاد هي اللي تقوم بدمج المخططين، لانه كما قلت انت الطموحات برشا والاحلام برشا، والمشكل مش فقط تحدي مالي، المشكل هو اساسا في نجاعه المشاريع بيدها ومقترحاتها، لانه يلزمنا ما ننساوش انه الدوله عقل بارد، يلزمها تفكر بمنطق كونابيل لو كو بينيفيس، يعني كيفاش نبحثوا على الجدوى من المشاريع اللي تحقق الاهداف المطلوبه والطموحات المطلوبه مع مراعاه الامكانات الماليه، الامكانات التقنيه اللوجستيه والبشريه للدوله، لانه زاد من بعد كي نحكيوا على الانجاز راه ماهوش سهل، فيه برشا تحديات، خصوصا مع انه نعرفوا فما برشا نقص خصوصا في المناطق الداخليه على مستوى الكفاءات في الادارات، معناها برشا شغورات ونقص في الرصيد البشري للادارات مقارنه بما هو مطلوب. ما يجب ان يحدث هو أنه على مستوى المشاريع المجالية يتم تعديل التصور. إيش معناها؟ معناها ما بين ما هو مطلوب وبين ما يجب فعلا تحقيقه يلزمنا صيغة ترجمة الطلب متاع المواطن إلى مشروع حقيقي. هذا هو محور معناها الميزون كويرانس. مثال بسيط جدا، يعني اليوم فما برشا مواطنين يتشكاو من صعوبة الولوج للخدمات الصحية، وبالتالي الفكرة أنه علاش الدولة ما تبنيناش مستشفيات قريبة. مشكل الولوج للخدمات الصحية ماهوش بالضرورة نقص في المستشفيات، ينجم يكون المشكل ناتج على طاقة استيعاب المستشفى الأقرب. وبالتالي هوني القرار الأسلم بمنطق الدولة يجب يكون توسيع طاقة الاستيعاب، لأن كلفة أقل من بناء مستشفى جديد. إذا كان المشكل مشكل تنقل، فالحل يكون في توفير التنقل مش في بناء مستشفى جديد. يعني اليوم رأوا بناء مستشفى جديد أولا فما كلفة مالية، لكن زادا بعد فما صعوبات في تشغيل المستشفى. أنت تعرف أنه واحدة من مشاكل المناطق الداخلية وأنه الإطار الطبي وشبه الطبي نقص فيها برشا، لأنه هي بطبيعتها كمناطق ما هيش جالبة. وبالتالي الأسلم يكون أنه نوفر التنقل ونوسع في طاقة استيعاب ما هو موجود باش نحل مشاكل الولوج للخدمات الصحية. هذا كمثال بسيط جدا. هذا الفرق في المقارنة ما بين التصور المجالي الأساسي اللي خرج من المجالس المحلية والجهوية، وبين بعد كيفاش أنفا ترانسفورمي لو بروجي، معناها في إطار التماهي ما بين التخطيط المجالي والتخطيط القطاعي. الجزء الثاني أنه يكون حتى البرمجة المجالية ما زماش تخرج على توجه السياسات العمومية، لأنه في الأخر نجموا نلقاو رواحنا معناها في مواجهة لنصوص قوانين وأوامر وتراتيب اللي تخلي المشاريع ذيك غير قابلة للتحقيق. هذو مزوز عناصر الأساسية. العنصر الثالث طبعا كما قلت لك القدرات المالية والبشرية والتقنية للدولة.
1: هو حسنا نرجو نحكيه معاك سيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة بأكثر تفاصيل عن مشروع مخطط التنمية 2026-2030. احنا كنا انطلقنا البارح في الحديث عليه من زاوية الورقة التحليلية اللي قدمها المرصد التونسي للاقتصاد في علاقة بالأجيال متاع مخطط التنمية وغيره على مستوى التوقيت وعلى مستوى أيضا الرهانات اللي تنجم تكون مطروحة على ضوء ومدى أنه بش يصير ربما تطبيق المضامين متاعه على أرض الواقع في إطار الأبعاد كل المتقاطعة واللي خلينا نقوله تنضوي أساسا في إطار مخطط التنمية 2026-2030. مش نرجع أكيد نسمعكم طارق وسرحان في الموضوع هذا، ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير ورجعين.
3: هنا تونس Publicité. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي بوانتين. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 34 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طوى، مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي ومازال يتواصل نقاشنا وحديثنا هوني في البلاتو على المجلس الوزاري اللي صار البارح واللي تم فيه التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وضيفنا لليوم في البلاتو إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، مرحبا بك مرة أخرى. سي إيهاب نذكر حاضر معنا في التحليل والنقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. نذكر مرة أخرى احنا انطلقنا في الحديث على الموضوع هذية من إطار ربما المجتمع المدني مرصد التونسي للاقتصاد اللي كان خلينا نقوله قام بالاشتغال على ورقة تحليلية قدم فيها رؤيته لي كيفاش لازم يكون مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وتسائل خاصة في النقطة المتعلقة بالأجيال اللي كان لازم يكون فيها حاضر المخطط التنمية وينطلق تنفيذه على أرض الواقع. مخطط التنمية مرة أخرى خلينا نقوله سرحان اللي من خلاله بش يتم تحديد التوجهات العامة والأهداف التنموية، واللي المرحلة التالية بش يكون من خلال عرضه على الغرفة التشريعية الثانية اللي هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واللي تم من خلاله تجميع عدد كبير من المقترحات الرؤى التصورات للمجالس المحلية الإقليمية والجهوية كيفاش رؤيتهم للمشاريع اللي تنجم تكون يطالبوا بها أهالي الجهات اللي مثلوها والمعتمد ديات والعمادات وصولا الى وزاره الاقتصاد توا ولات على مستوى رئاسه الحكومه. تفضل كان عندك تفليع على سؤال سرحان.
0: في البدايه نرحبوا بسي ايهاب وحضوره معنا. اثنين فما ملاحظه لازمها تتقال. شوف اولا صعبتي سامح، احنا واجبنا الاساسي انه المفاهيم الكبيره اللي قاعده تتقال وكل المسائل التقنيه احيانا المعقده والمركبه جدا نبسطوها للمواطن التونسي اللي قاعد يسمع فينا توا باش يفهم مخطط التنمية هذا شنو هو، لأنه مخطط التنمية مش كنا عاملينه نحن، ما عاملينه للتوانسة. يعني من غير المنطق ومن غير المعقول أحيانا تشوف بيانات كي تقراها تقول سي دو شينوا، مواطن تونسي في منه حد شيء. رانا نحن مخطط التنمية عاملينه للتوينس، منش عاملينه مجموعة من الخبراء باش يناقشوه كدرس في كلية معينة بعد ياخذوا شهادة ويخرجوا. لازمنا نبسطوا المعلومة المواطن التونسي لأنه هو المعني بشكل مباشر بمخطط التنمية. ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، مخطط التنمية سي إيهاب هو الشيء الذي نسمع عنه ولا نراه. عندنا فترة طويلة نحكيه على مخطط التنمية، وللأسف الشديد عندك شبكة من النصوص القانونية مرتبطة بشكل جذري بمخطط التنمية بما فيها قانون المالية سنة 2026. يعني أنت عندك نصوص قانونية فيها إحالة مباشرة لمخطط التنمية، مخطط التنمية مش موجود. يجيك مثلا في نص قانون كما قانون المالية 2026 يقول لك راه مرتبط بمخطط التنمية، الفقرات هذه مربوطة بمخطط التنمية، ويصادقوا عليها النواب واللي هي مربوطة بمخطط التنمية، والنواب ما عنده حتى فكرة مخطط التنمية شنو فيه. هذه أيضا مسألة غريبة جدا، كان من المفترض يكون عندنا مخطط التنمية اللي هو معناه الأساس الأول ومن بعد نتدرجوا في المسائل الأخرى. وبالتالي لهنا زاد نقطة استفهام، مخطط التنمية علاش نسمع عليه برشا لحد الآن مازلنا ما شفناش. النقطة الثالثة اللي نحب نحكي فيها، مخطط التنمية هذا شنو اسمه؟ مخطط التنمية من 2026 إلى سنة 2030 هكا ولي به ينطلق سنة 2026. نحن حاليا في الشهر السادس من سنة 2026، إلى حد الآن مازلنا ما شفناش مخطط التنمية. وللأسف الشديد أنه نحن نحكيه على ديمارش كاملة مازالت معناها باش نشوفوها تو من رئاسة الحكومة. أنت قلت ابتسامة من الوزارة تعدى رئاسة الحكومة، من رئاسة الحكومة هي فما كل مسألة متاع من الأسفل إلى الأعلى، مجالس المحلية وغيره تمت المناقشة، ومن بعد حكينا على الوزارة، بعد نحكي على رئاسة الحكومة، بعد باش نحكي على رئاسة الجمهورية، ثم رئاسة الجمهورية يمشي إلى مجلس الجهات والأقاليم، ثم يناقش في مجلس الجهات والأقاليم، ثم بعد يتم إصدار مخطط التنمية هذا. أنا نقول لك أنه مجلس الجهات والأقاليم راهو رسميا ومنطقيا العطلة متاعو تبدأ في جويلية، وبعد يرجع في الجمعتين الثانيين متاع سبتمبر. يعني يا من حي مخطط التنمية هذا باش يوصل مثلا مجلس الجهات والأقاليم أو آخر شهر سبتمبر. نقول وإحنا فترة النقاش باش تكون مثلا، ولو أنه حكينا نحن شوي في الأوف سياب تفصيلين مانيش فاهمين مسألة النقاش كيفاش باش تكون، معناها برمته في أدق التفاصيل، لكن أنا متأكد أنه مسألة النقاش ستطول، لأنه كل واحد موجود في مجلس الجهات والأقاليم باش يناقش كل تفصيل موجود فيه، هذه مسألة مفروغ منها. وبالتالي مسألة النقاش باش تاخذ وقت، يعني نجمو نحكيو عن المصادقة في شهر ديسمبر. وبالتالي مخطط التنمية اللي هو العنوان الكبير متاعه 2026-2030 ديجا كلينا من نوعه اللي هو 2026، مش أبدأ ونحكيه من 2027. وبالتالي هذه أيضا نقطة استفهام إضافية، علش نعمل نصوص قانونية جزء منها متجاوز. خلينا نهبطوا شوي للواقع مش نبدأوا فاهمين بعضنا الناس كله، وخاصة أنا يعني أني تونسي اللي قاعد اسمع فيه تو. أنت قلت حاجة مهمة برشا سيئة، قلت أنه الإنجاز ما هوش سهل. أنا وياك نعرفه أنه بعض التفصيلات اللي موجودة في مخطط التنمية سمعنا لها بطبيعة مش عنا بشكل رسمي، أنه فما الكثير من الأحلام غير قابلة للتطبيق موجودة داخل هذا النص، أو بعض الأطراف حاولت أنه تخليها داخل هذا النص بما فيه عدد كبير من المستشفيات، عدد كبير من المطارات وغيره. سمعنا نحن دي ميجا بروجي أصلا موجودين فيها. فما مشكل أساسي لازمنا نقفوا عنده. المشكل الأول أنه إذا كان مش تحكي ولا تمويل داخلي للمشاريع الكبرى هذه، ما عندناش فلوس باش نمولوه، والاستاتيستيك الاخرانيين الخارجين على الاشكاليات الماديه واضحي، ما عندناش فلوس باش نمولوا هذا الكل داخلي. اذا كان باش نحكيوا على مساله خارجي تمويل خارجي باش نحكيوا على قروض وغيره، للامانه باش نكونوا واضحين مع المواطن التونسي يسمع فينا، رانا مشينا في سقف اقصى جدا من التدين في تونس، وسلسله طويله جدا من القروض، حتى بعض النواب خرجوا من البرلمان وقالوا رانا مشينا في سرعه قياسيه نتاع قروض، وبالتالي حتى مساله القروض اللي هي من برا تطرح اشكال كبير. هذا اللي حبيت نحكي معك سي ايهاب. لو نحكيوا على لي بروجي الكبار هذوما امكانيه تنفيذه، اولا كيفاش باش ننفذوا، ثانيا والاهم منين باش نجيبوا الفلوس باش ننفذوا هذا الكل.
1: هاي تفضل سي ايهاب.
4: هو سي سرحان باش نبداو من البدايه، هل انه المشاريع هذه فعلا معنى منطقية أو عقلانية ولا لا؟ علش أنا قلت لك راه ديما يلزمنا نفكروا ديما أنه الدولة عقل بارد لا تتعامل بالعواطف ولا بالانفعالات. شو معنى؟ معنى أنا كما قلت لك فما برشة طلبات على مستشفيات على جامعات، لكن راه مش كل شيء منطقي ولا عقلاني، هذا واحد. اثنين راهو يلزمنا نفهم ونفسر للمواطن انه راهو التنميه ماهيش فقط بناء تحتيه، راهو نجموا نبنيو مستشفيات اما تقعد فارغه ما نلقاو شكون يخدمها، نجموا نبنيو. احنا عندنا اليوم عندنا مطارات ماناش قادرين نخدموه، مطارات داخلية عندك تبرقة يخدم مرة في القداش، توزر يخدم مرة في القداش، تقريبا لو كانت نحي مطار تونس قرطاج وبدرجة أقل نفيضة ويمكن جربة وصفاقس البقية تقريبا لا تعمل، ما قفصة وقفصة تقريبا لا تعمل. مش هي الحكمة من إنشاء مطارات؟ واحد اثنين، المطار شنية التنمية اللي بشي يجيبها لك؟ الفكر الأساسي هو أنه التنمية هي تحسين مناخ عيش المواطن، وتحسين مناخ عيش المواطن هذا فيه أبعاد معروفة ومعلومة. عندك بعد البنى التحتية، عندك بعد التنشيط الاقتصادي واللي الناس مش تحكي عليه، أراه من غير تنشيط اقتصادي لا وجود لتنمية، ما نحكيوش. ما إذا كان ما تخلقش ثروة ما عندكش تنمية، منين مش تعملها التنمية؟ لأنه الأساس في تحسين مناخ عيش المواطن هو أنك تحسن قدرته الشرائية. هذا من أول باب. إذا كان أنت ما عندكش قدرة على التنشيط الاقتصادي في المناطق هذه اللي تعاني من صعوبات تنموية، امشي ابني سبيطارات اللي تحب وابني جامعات اللي تحب، ما مش تقعد تتفرج فيها، ما مش تقعد حجر تتفرج فيه. النقطة الثالثة هي الديمومة، واللي تستوجب المحافظة على الثروات الأساسية اللي احنا مناش قاعدين نخزروا لها. اليوم الماء ثروة يزمنا نخزروا لها، بمنطق انه راهو ما عدناش في زمن وفرة، احنا اليوم في زمن ندرة، وبالتالي راهو يزمنا تعامل مختلف، وهذا يتطلب زاد عمل على المستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي باش الوعي المواطن يطلع، مش نجم نحافظه على الثروات الأساسية. ثم عندك البعد الاجتماعي بما فيه الحماية الاجتماعية. أنا مؤخرا شفنا العاملات اللي توفيوا في سيدي بوزيد إلى متى باش يتواصل هذا؟ هذا من هذا لازم يكون جوهر التنمية. كيفاش أنه لا لوجيستيك تسمح لي باش نحمي الناس هذوم، مش معاش يقعدوا عرضة للحوادث هذية ولا عرضة لظروف عيش قاسية وصعيبة. معنى مش فقط حجر وبنى تحتية، هذا الأساسي. بعد كيف تدرج احتياجات الناس؟ كما قلت لك الصعوبة الأساسية اللي صارت في الدمارش اللي انت حكيت عليها وعلاش خذت وقت، هو أنه المجالس المحلية والمجالس الجهوية وحتى مجالس الأقاليم عاشوا تجربة جديدة ما عرفوهاش قبل، ما يعرفوش شو معناها تخطيط. معنى يسمع هو المواطن شنو احتياجاته، لكن ما هوش قادر يعمل اكل تاب متاع الترانسفورماسيون. كيفاش نفسر انا احتياج المواطن؟ كيفاش نحل مشكلة المواطن تماهيا مع السياسة العمومية ومع السياسات العامة متاعنا وين ماشية؟ كما قلت لك انا مثلا كنا نحكيو على الخدمات الصحية، مشكل الولوج للخدمات الصحية مش بالضرورة مشكل قلة سبيطارات، نجم يكون مشكل طاقة استيعاب، نجم يكون مشكل نقل، نجم يكون مشكل تجهيزات، هذا نقدر عليه والنجم نحلوه. لكن إنشاء حاجات جديدة رموش بالضرورة هو الحل. وهنا يجي دور هياكل الدولة لأنه عندها الخبرة وعندها التجربة. مسألة التمويل، وبش نكون واضحين، احنا اليوم في وضع مالي صعب، واللي زاد صعب الوضع المالي هذا هو أزمة مضيق هرمز، واللي تسبت فيه من ارتفاع أسعار النفط اللي أدي لارتفاع أسعار النقل البحري والجوي واللوجيستيك، اللي يخلي كلفة التوريد عنا أعلى بمراحل، ويخلي العجز التجاري يزيد وعجز ميزان الدفعات يزيد، وهذا يسبب ضغوط على مخزون العملة الصعبة وضغوط حتى على قدرتنا على الاقتراض الداخلي والخارجي. وبالتالي تمويل مخطط التنمية لازم نمشيو فيه في ديزابروش نوفاتريس شوي. يعني مثلا من المقترحات اللي خرجت وخرجت برشا في وقت من الأوقات فكرة العدالة الجبائية، أنه كي نواصلوا في مسار العدالة الجبائية منطقيا وحسب ما هو مطروح باش تكون عنا إمكانية رفع الموارد الذاتية لميزانية الدولة. لكن زادة يلزم الانفلوب معناها اللي باش تخصص لمشاريع التنمية راعي التوازنات الكبرى. وبالتالي زادة راهو يلزمنا نقولوا حاجة وهذا تاريخيا وفي دول العالم الكل، مش كان عنا نحن راهو كي نحطوا مخطط التنمية راهو مش بالضرورة باش ننجزوه بنسبة 100%. معناها أنا كان نرجع لتقييم مخطط التنمية 2016-2020 راهي نسبة الإنجاز ما تجاوزتش 40%، راهو 40% من باي يظهر لي. معناها راهو مش ضروري أنه ننجزوا كل شيء. الفكرة الأساسية هو أنه يزن ديما نحطه في اعتبارنا في اعتبار المواطن أنه راهو التنمية مسار متواصل في الزمن، ما يقفش 26-30 ولا 27-31 ستان ديتاي. أنا واحد من الناس نحكي معناها من رأيي ناخذ وقتنا باش نحطوا حاجة رياليزابل ورياليست ونبدأها في 27 ولا حتى في 28، مش بالضرورة في 26، على أساس أنه كي نبدأها في وقتها وتاخذ وقتها عندي قدرة أكبر أني جو كري أن امباكت.
1: واضح. نذكر ضيفنا إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، ونذكر نحكيه على المجلس الوزاري المضايق اللي صار البارح واللي من خلاله تم التداول في مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. هاي طارق
6: مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في علاقة بمخطط التنمية وإذا حكيت عليه قبل هو التناقض بين مسارين على مستوى صناعة المخطط. رئيس الجمهورية تم انتخابه بناء على الدستور 22 لتحديد السياسات العامة للدولة، السياسات العامة للدولة في عهدة 5 سنوات هي المخطط، هو التوجه العام. بخي السياسات العمومية شنية هي؟ السياسات العمومية هو تحديد المسارات العامة والأهداف، أهداف والمسارات اللي توصلنا للأهداف هذيك. المخطط التنمية هو مخطط خماسي على 5 سنوات، نفس الشيء يتعلق بمسارات لتحقيق أهداف. البارح عنا فينالمون وثيقة رسمية من الوثائق النادرة حول مضمون المخطط التنموي اللي هو البلاغ متاع رئيس الحكومة، حط فيه الأهداف وحط فيه المسارات العامة. نقول تناقض عليش على خاطر فكرة الرئيس اللي هي فيها التناقض الجوهري، أنا في رأيي وقلته هذا سابقا، أنك تصنع مخطط تنموي بطريقة تصاعدية من المجالس المحلية الجهوية الأقاليم ثم التصويت عليها في المجلس الجهات والأقاليم. هذا مسار يخلي صناعة السياسات العمومية سلاش المخطط التنموي يخليه في مسار مستقل على المسار الآخر اللي محدد بالدستور 22 اللي هو رئيس الجمهورية هو نفسه عنده تصور بناء عليه تحدد السياسات العمومية. الرئيس في الخطاب بعد الانتخابات 2024 عمل خطاب قال حكاية المنوال التنموي مش عندها حتى معنى، فماش عليش أنا باش نحدد منوال تنموي. البارح في بلاغ الرئاس، في بلاغ رئاس الحكومة اللي داير يبدأ والاجتماع هذية نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منه، وعادت في مضمون البلاغ وقالت اللي مخطط هذية تابعه رئيس الجمهورية في تفاصيله. إيش يقول؟ يقول في نص البلاغ أنه هذا المخطط التنموي كذا كذا يهدف لماذا؟ لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية. يعني أنه رؤية بالضبط عنا؟ رؤية سيادة رئيس الجمهورية اللي طلعت في الانتخابات تاع 2024 اللي بيحدد سياسات العمومية، وعنا المسار التصاعدي تاع المجال كي يبدو متناقضين هذوما، كي يبدو ما ينجمش توفق بيناتهم. هنا ساعة إشكالية صناعة لكن في نهاية الأمر عمليا من له القرار الأخير كما قلت قبل هي السلطة التنفيذية، لأنه التأليف راو التأليف مش باش نجيو راو نحطوا قاعدة بيانات نلمدوا فيها هذا كل. التأليف سردية، هو باش ياخذ المشاريع هذيك ويخلق سردية. مخطط التنموي سردية، راه فكرة رؤية فيها حكاية تاع هاي الأهداف، هاو شنو الدولة والمجتمع هذي وين نحبوا نوصلوا له، نوصلوا للكذا وكذا. هالرؤية هذية العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة اللي فيها التوازن المجالي وفيها هالأهداف هذه المذكورة، ضمان تنمية اجتماعية عادلة، تحقيق تنمية مجالية متوازنة، تعزيز النشاط الاقتصادي كذا، تحقيق الأمن الغذائي. هذه السردية، هذه القصة الحكاية، هذه في نهاية الأمر يتم حسمها وهذا اللي قاعد صاير عبر السلطة التنفيذية. أنا اللي نقوله لماذا لم يتم ذلك من البداية؟ وكو طبعا نحن هل عنا ضمانية المجلس هذا بشي أصلا يناقش؟ قد بشي يقعد يناقش؟ هل بشي كما كنا نحكيه في الأوف نقولوها، هل بشي تم التصويت عليه برمته ولا فصلا فصلا؟
1: فصل
6: برمته معناتها الكل فرد شكار هذا هو. أنا في رأيي ما هو أهم من ذلك هو من هو منتخب ومعني بتحديد السياسات العمومية الذي هو رئيس الجمهورية وفق الدستور 22، أنه قدم من البداية رؤيته بهذا التفصيل وبهذا الوضوح وبدينا نخدم عليها. وعندك مؤسسات بحثية معنية بيش خدر كيفاش نعمل مخطط التنمية متاع 5 سنوات؟ يلزم عندك رؤية 30 سنة ساعة، يلزم الرؤية الاستراتيجية بناء عليها النزل الخمسة سنوات، والخمسة سنوات بناء عليها النزل وكل ميزانية الدولة والخطط السنوية بالعام بالعام.
2: أما متاع 30 سنة وينها؟ عنا اللي تيس نعاود نقول اللي رغم كل الدراسات اللي عملها باقية في الرف اللي تيس في حد ذاته اخرها تو ما نعرفوش شنو وضعيته، ما عندوش مدير عام، ما نعرفش قاعدين يخدموا ولا عمل دراسات للأمانة حتى مع المدير العام هذا الاخراني اللي وقع فيه ومعمولة وتحدثنا على بعض هدير في علاقة بالطاقة في علاقة بحدد من المواضيع باش نعمل مخطط تنموي يلزمني شنية نحب أنا من هنا 30 سنة. أنا عندي تو الإسقاطات السكانية هذه اللي اعطيتني من هنا 2050 شنية باش يكون وضعنا، هذه باش يكون عنده دور أساسي في تشكيل المخطط التنموي. قالت لنا داير ضيفتنا كي جات ملياناس اللي قاعدوا يستناو رئيس الحكومة في الإسقاطات السكانية باش يعمل المخطط التنموي. يعني هل هذا في بالهم به المجالس المحلية الإسقاطات السكانية؟ ليه ما ينجموش؟ في النهاية عقل الدولة الاستراتيجي هو المعني بتحديد السياسات العمومية، وهذا كان يجب أن يتم على الأقل من بداية العهدة الأخيرة للرئيس بعد ما طلع في 2024، ما نخسروش السنوات هذه الكل. جيت أول الرؤية في حد ذاتها باختصار، ليش عنا نحن الرؤية فيها هذه واضحة، فكرة الدولة الاجتماعية. كي نقرأ فكرة الدولة الاجتماعية، تنمية اجتماعية عادلة، تنمية مجالية متوازنة، اندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل. كلمة عادل ربما هي أكثر كلمة تتكرر. عادل متفهمين عليها، وهو من المطالب الأساسية للثورة. فكرة الدولة الاجتماعية خلينا نكون واضحين، هي فكرة عميقة في الذاتية التونسية والنفسية التونسية وفي المسار التونسي. حتى كي تونس عملت شوية ليبرالية رجعها المجتمع في السبعينات، كي جاء بن علي وعمل لك الرأسمالية الزبونية متاع عائلته جاء المجتمع رجعها في 2011. لا نحبه تنمية عادلة. دونك هذا واضح. شنو الإشكال اللي قاعد ناقص؟ كيف نرفع هذه التنمية؟ كيف نخلق نمو اقتصاديا؟ كيف نراكم الثروة؟ لهنا فما عدم وضوح، وهذا واضح حتى في السياسات الحالية. مثلا التركيز على الجباية في علاقة ب المؤسسات، هل يأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسات وقدرتها على أنها تأخذ نفس بعد ضربة كوفيد وضربة ثلاثة ضربات جيوسياسية في جرت بعضهم؟ يعني بلتو ضربة في علاقة بالوباء، ضربة جيوسياسية أولى أوكرانيا وروسيا، وضربة جيوسياسية ثانية في علاقة بهرمز. وكما قال البليغ صحيح، هذه مسألة أساسية الرؤية الجيوسياسية الاستشرافية، رانا داخلين لوضع فيه تأرجح للعالم. ضربات الجيوسياسية، صدمات جيوسياسية لشوك جيوبوليتيك باش تولي النورم مش الاستثناء، وبالتالي لازم نبدأ حاضرين دائما لهذا.
1: هاي خلص مضيفنا إيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، كان عندك تفاعل طبعا مع الكلام اللي كان يحكي فيه طارق، وهل توضح لنا فكرة انه عملية التصويت على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم مازلت مش واضحة؟ هل باش يكون التصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية، ام سيكون برمته؟ قديش ينجم ياخذ وقت مسألة التصويت؟ هل تم تحديدها بأجيال معينة ومحددة، ولا المسألة قاعدت مفتوحة من حيث الأجيال والتوقيت؟ تفضل سيهاب.
4: هو أساسا في تفاعل مع سي طارق بخصوص الوضع الجيوستراتيجي، هو دور الدولة وقت اللي خذت على عاتقها مهمة التأليف، والتأليف ما كانش فقط لأنه تخطيط اللي جاء من المجالس، هو تخطيط مجالي بالأساس. هو التأليف ما بين التخطيط المجالي والتخطيط القطاعي اللي جي من الوزارات لضمان أنه زاد ما سيبرمج في مخطط التنمية لا يخرج عن السياسات العمومية المسطرة. بالنسبة للوضع الجيوستراتيجي، هو وضع يأثر علينا، لكن احنا باش نكونوا عقلانيين ما عندناش تأثير عليه، معناها سنتحمل كلفته وتبعاته. وهذايا يدخل من بعد تأثيراته تدخل في إطار البرمجة السنوية. معنا شنو النجم نبرمج السنة من مخطط التنمية باعتبار تأثيرات الوضع الجيوستراتيجي على وضعي المالي أساسا. بالنسبة للتصويت، ما فماش نص واضح هل أنه سيتم التصويت على المشروع برمته، أم خاطر كي نحكيه بالتفصيل مش فصول قانونية، نحكيه على مشاريع، شنو ندخلوا في تقنيات معنا وتفاصيل جزئية. إذا كان مش ندخلوا بالرسمي في مناقشته مشروعا بمشروع، نجموا نقعدوا 3 سنين وإحنا نناقشوا فيه ما نخرجوش منه. وبالتالي معنا اعتقادي أنه الأسلم هو أنه نناقشوا تماهي المشاريع مع التوجهات الكبرى المعلنة. ما نقعدوش نناقشوا في المنطقة هذه شنو واخذات والمنطقة هذه شنو واخذينا منها، لا لا، على مستوى الفكر العام أو التوجهات الكبرى. هل أنه المشاريع اللي تم اختيارها وتبويبها في خطر المشروع باش يكون مبوب معنا وتم تبويبها، هل أنها تستجيب لما ينتظر على المستوى الشعبي، ولأنها تتماهى مع السياسات العمومية والتوجهات الكبرى، نعم أم لا. بعد باش تجينا صعوبة أخرى على الخاطر
1: اللي هي
4: صعوبة إدماج المشاريع هذه في قوانين المالية، وهذا يزاد باش يكون تحدي آخر. كيف ستحدد الأولويات؟ كيفاش تحدد الأولويات؟ هذا يدمج في 2027، هذا في 2028، هذا معنا فما أكيد فما الجانب المالي عنده تأثيره، لكن زاد من سيحدد الأولويات؟ هل أنه ستحددها رئاسة الجمهورية مباشرة؟ هل أنه ستحددها الوزارات؟ لأنه هي اللي باش تكون مكلفة بتنفيذ القطاعي والمجالي الزوز. من سيتابع؟ من ستكون له سلطة الرقابة على متابعة إنجاز المشاريع وتقييمها؟ لأنه احنا من المشاكل الأساسية في مخططات التنمية القديمة وأنه التقييم كان تقييم تقني،
1: انت
4: عملنا ما عملناش، لكن تقييم الأثر ما كناش نعملوا فيه، معنى لنا ليفاليوسيون دامباكت.
1: سمحني تفعل انه معاك سي هيب، وهذا تم ذكره او التلميح لي في البلاغ اللي اصدر على مستوى رئاسة الحكومة، يقول انه تم التنصيص على اعتماد منظومة متابعة وتقييم دورية لتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية من خلال اعداد تقرير سنوي في اطار الميزان الاقتصادي وتقرير تقييمي نصف مرحلي حول تنفيذ المخطط. هذه ربما كيفاش صارت الاشارة لعلاقة كيفاش باش تكون بعد التقييم ومتابعة مدى التنفيذ نتاع المشاريع.
4: يعني اذا كان ما نقيموش ما نعرفوش روح احنا ماشيين في الثنيه الصحيحه ولا لا، ما نقعدوش نستناو للاخر. يعني التقييم والمتابعه الدوريه مهمه، لكن زاد فما يظهر لي انه المجالس المحليه والمجلس الجهوي باش يكون عندها دور في المتابعه المباشره لتنفيذ المشاريع هذه. يبقى انه كما قلت لك معناها فما جمله من التحديات واللي هي ماهيش سهله، معناها ما لازمناش ننكروا الواقع، تحديات مش كان مالية. قلت لك فما تحديات حتى على مستوى إنجاز المشاريع. كان ترجع شوية للمشاريع المعطلة اللي هي أغلبها كانت أجزاء من مخططات تنمية قديمة، كي تشوف إشكاليات التنفيذ مش كلها إشكاليات مالية. فما العقاري، فما الإداري القانوني، مع الإداري القانوني، فما المالي، فما حتى الرفض المجتمعي، فما مشاريع تعطلت لرفض مجتمعي، فما حتى قدرة النسيج الاقتصادي على الإنجاز. يعني فما مشاريع وقفت لأنه النسيج الاقتصادي الذي كلف بإنجازها، يعني نحكي على المؤسسات الخاصة، ما كانتش عندها القدرة المالية أو القدرة البشرية واللوجستية والتقنية لإنجازها. هذا يزاد لازم أخذه بعين الاعتبار في التخطيط. يعني مثلا أنا في عوض باش ننجز مشروع واحد كلفته مثلا 100 مليون دينار مع مؤسسة واحدة، وأنا نعرف اللي ما عنديش مؤسسة ربما تكون قادرة على إنجازه ماليا، نجم نقسمه إلى مشاريع صغرى ونقسمه على 6-7 مؤسسات، وكذلك نضمن أكثر نجاعة في الإنجاز. بالنسبة لفلسفة التنمية، هو التغيير ما هوش في جوهر التنمية، التغيير في طريقة بناء المخطط. معنى التغيير اللي أحدثته المقاربة هو في كيف يبنى المخطط. قبل كان المخطط يبنى على مستوى أجهزة الدولة بتفكير قطاعي، ثم نعمل إن بروجيكسيون على الاسباسيال، على المجالي. اليوم ولينا نطلع المجالي، ما هي الانتظارات، ونقربوها من القطاعي، ونعمل إن سنتاز بحيث أنه ندمج ما هو ممكن في التخطيط القطاعي.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي بن سلمة الخبير في التنمية المستدامة على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى ونكون تمكننا من الاطلاع على المضامين والمشاريع المضمنة في مخطط التنمية 2026-2030، ونناقشوا حتى المشاريع اللي تم أو اللي تضمنها المخطط التنمية. شكرا لك مرة أخرى. احنا نخرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقلي، نرجع معكم ساعتنا الثانية، نكمل معكم بقية الأخبار، الملفات والمستجدات. تفضل.
5: هنا تونس.
7: Publicité.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
10: دي وان
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
7: موجز هو الوحيدة. ديوان فهم عسلمة. لجنة التشريع العامة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة حد المشاريع التشريعية الهامة المدرجة على جدول أعمالها. وفاد بلاغ صدر عن البرلمان أن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس حيث سيتركز جدول أعمالها على مواصلة النظر وتبحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية حيث يهدف إلى تنظيم قطع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتمشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. مدير شركة هندية ناشطة في قطاع التكنولوجيا ومنتصبة بصفاقس فيراس لفقي وأكد أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين تونس والهند خاصة في المجالات التكنولوجية، موضحا أن هذا التعاون يمكن أن يشكل رفعة حقيقية لتطوير القطاع في تونس من خلال الاستفادة من الخبرات الهندية المتقدمة، وهو ما من شأن يحدث نقلة نوعية في المشهد التكنولوجي الوطني. وضف لفقي في تصريح لمراسلة ديوان فهم أن موقع تونس الاستراتيجي يجعلها منصة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع بما يسمح باستقطاب شركة عالمية كبرى في مجال التكنولوجيا.
10: اللي نشوفه بالحق اللي ما بين تونس والهند وسبيسيال موس فاقس اللي ثم برشا فرص تعاون فيما يخص تكنولوجيا. نعرفوا للهند هذا متقدمة برشا في القطاع هذا، برشا شركات عالمية منتصبة في الهند، ثم برشا تبادل خبرات يجم يصير، ثم برشا فرص تعاون بالحق يجم يصير خصوصا ما بين التكنو بارك، على خاطر نعرفوا في الهند اللي عندهم تجربة كبيرة باهية برشا طاب التكنولوجيا، وهذه الخبرة نجمو نستفيدوا منها ونجمو نكون عندنا برشا تعاون ما بين الهند تونس لتطوير الأقطاب التكنولوجية في تونس لاستقطاب بالحق شركات عالمية كبيرة في قطاع التكنولوجيا، خصوصا اللي نعرفه تونس راهي ولادة راهو معناتها لي زانجينيير ولا كاليتي دي زانجينيير اللي عندنا راهو ما شاء الله ما نقصنا كان بالحق، لازمنا نعرفوا نستغلوا هذه الكاليتي ولازمنا نستفيدوا من خبرات دول اخرى كيما الهند اللي بالحق يجي ما يخلينا نعملوا نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا. احنا قربنا من اوروبا وقربنا حتى من اسواق اخرى كيما الاسواق الامريكية، دونك احنا تونس راهو الموقع الجغرافي نتاعها موقع استراتيجي كبير.
7: الوحدة الأمنية بمدينة الكتار من ولاية قفصة تتمكن من إيقاف 11 شخصا مفتش عنهم لفائدة العدالة متهمون في قضايا مختلفة إلى جانب حجز 15 درجة نارية لعدم استيفائها للشروط القانونية، وذلك أثر مداهمة عدة نقاط مشبوهة إلى جانب حجز كميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خارج الأطر القانونية وفق ما أكد مصدر أمني لمراسل ديوان فهم. كما تمكنت دوريات أمنية مشتركة قامت بها الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمدينة المتلوي أفضت إلى الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات وبحوزته كمية هامة من مادة القنب الهندي، هذا وقد أذنت النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق من أجل مسك وترويج مادة مخدرة والاتجار بها. في العالم التلفزيون الإيراني يقول أن سفينتين إيرانيتين تحملان مواد أساسية تبحيران باتجاه الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن عملية رفع الحصار البحري عن إيران بدأت وثلاث ناقلات نفطية إيرانية تبحر في شمال المحيط الهندي. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الشورى الإيراني أكد خلاله ضرورة إلزام واشنطن الاحتلال بإنهاء حربه على لبنان، وشدد الطرفان على ضرورة إلزام الكيان المحتل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان أف أم. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المواضيع والملفات. بعد شوية أكيد باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور مع سرحان الشيخاوي، بعد باش نحكيو على فقرة طبعا بالأرقام آخر الحصة، وباش نحكيو على معلومات خلينا نقول متضاربة بشأنه، تصريحات أيضا متضاربة. نحكيو على الصندوق بتاع 300 مليار دولار لإعادة الأعمار في إيران بين النفي والتأكيد. شنو حكاية الصندوق هذا؟ نرجع معكم للتفاصيل آخر الحصة. في الاثنين ذكر حاضرين معنا هوني في التحليل والنقاش كامل الحصة طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. مازلنا باش نواصل معكم بقية الأكتواليتي، وباش نحكيو على آخر تقرير للمرصد الاجتماعي التونسي. نذكروا مرة أخرى اللي هو تابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللي كما عودنا في كل مرة وكل شهر يشتغل على عدد من التقارير اللي خلينا نقوله تحدد الخارطة الاحتجاجية في البلاد على مستوى الجهات. اليوم نحكيه على شهر ماي 2026، وانعشت البلاد على وقع 412 تحرك احتجاجي. هوني نحكيه على تراجع مقارنة بشهر اللي فات شهر أفريل اللي كان في 604 تحرك احتجاجي، وأيضا تراجع حتى مقارنة بشهر مارس 2026 اللي كانت وقتها التحركات الاحتجاجية عددها 462 تحرك احتجاجي، واللي على مستوى الترتيب متاحة أكثر الأشكال الاحتجاجية كانت تحت شكلة خلينا نقوله الوقفات الاحتجاجية اللي هي 151 وقفة احتجاجية، جيم بعدها الاعتصامات ب 81 اعتصام، أيضا كانت احتجاجات في شكل بيانات عددها 45، الإضرابات تجي في المرتبة الرابعة ب 32 إضراب، من بعد جي حمل الشارة الحمراء 27، تعطيل الأنشطة 26، والمسيرات السلمية 24، نداءات عبر وسائل الإعلام عددها 15. المكان المحدد يعني وين كانت أكثر التحركات الاحتجاجية تجي في المرتبة الأولانية مقرات العمل، من بعد جي وسائل الإعلام، ثم فيما بعد الطرقات، جي أيضا المؤسسات القضائية، من بعدها شارع الحبيب بورقيبة، مقر الولاية، الأماكن العامة. شكون الجهة المستهدفة؟ يعني التحركات الاحتجاجية هذه بمختلف أشكالها وتمظهراتها، وأيضا حتى على مستوى الأماكن اللي تم تحديدها للقيام بها، شكون الجهات اللي يتوجهوا لهم؟ في المرتبة الأولى جي الحكومة، بعد جي رئيس الحكومة، صاحب العمل، بعد جي وزارة النقل، بعد وزارة العدل، بعد السلطات الأمنية، السلطات الجهوية، ووزارة الشؤون الاجتماعية في المرتبة الأخيرة. عدد التحركات الاحتجاجية ترتيبها حسب الولايات، جي في المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية ولاية تونس، بعد جي القروين، قفصة، صفاقس، بعد مدنين، سيدي بوزيد، القصرين، جندوبة، نابل، هذوما المراتب الأولى. وبالنسبة للحقوق والمطالب اللي يصير في كل مرة رفعها، يجي في المرتبة الأولى خلينا نقوله مرة أخرى الحق في التشغيل، بعدها يجي في المرتبة الثانية الحق المدني والسياسي، الحق البيئي اللي هنا نحكيه على الماء، على البيئة السليمة، على الفلاحة، يجي في المرتبة الثالثة الحق في التنمية، المرتبة الرابعة والحق في العيش الكريم، المرتبة الخامسة. ونبدأ معك سرحان الشيخاوي، هذه التوزع نتاع مختلف التحركات الاحتجاجية. ومرة أخرى خلينا نقول على الأقل هالفترة هذه الكل والأشهر هذه الكل، وقاعدين نخدموا في كل مرة ونحلوا التقارير اللي يقوم بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلينا نقول الحق في التشغيل والمطالب المتعلقة بالتشغيل هي اللي تتصدر المراتب الأولى. سرحان تفضل.
2: هو كما كنت تقول ابتسام، علينا نحكيه عدديا، في ماي 2016 نحكيه على 412 تحرك احتجاجي، هو يعني العدد هذا تراجع مقارنة مع شهر أفريل اللي هو في 604 تحرك احتجاجي. لكن إذا كنا نقارنوها بسنة 2025 الرقم باش برش على بعض، واللي هو نحكي على 451 تحرك احتجاج، وبالتالي تقريبا حافظنا على نفس الوتيرة، وتيرة مشابهة ومتقاربة مع السنة الماضية حسب الإحصائيات اللي هبطت عمناها، وبالتالي فما استقرار تقريبا في مستوى الاحتجاجات في شهر ماي. هنا نحكي وبتسمع ليش في شهر ماي يصير ديما التراجع في تحركات الاحتجاجية، لأنه شهر ماي والفترة هذه تجي فترة فاصلة ما بين مرحلتين. المرحلة الأولى وهي هي مرحلة ذروة التحركات الاحتجاجية. نعرفوا ديما في تونس شهر ديسمبر جان في فيفري الأشهر هذوما تكون عادة أشهر ساخنة من ناحية التحركات الاحتجاجية في تونس, وديما فيها مطالب تو نحكيو عليها بعد بشكل تدريجي. ثم نشوفوا نوع آخر من التحركات الاحتجاجية في الصيف اللي هي جزء منها يكون خاصة مرتبط بالمسائل المتعلقة بانقطاع الماء وغيره, وبالتالي نحكيه لهنا وكأنه زوز ملامح أساسية متاع التحركات الاحتجاجية. ملامح أولى اللي هي تتعلق بالديسمبر جان في فيفري واللي هي أساسا التشغيل ومسائل متاع التنمية وغيره, ثم نتحركوا في مساحة أخرى متاع تحركات احتجاجية في الصيف اللي هي أساسا تتعلق بانقطاع المياه وغيره, وشفناها هذه أكثر من مرة. هذا في علاقة بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي هو الترتيب متاع التحركات الاحتجاجية اللي ديما فيها التشغيل في المرتبة الأولى. لهنا من المقلق مش حتى الأرقام, معناها قداش عملنا من تحرك احتجاجي, قداش كانت الوقفات وغيره. المقلق أنه تقريبا نفس الملامح الكبرى متاع التحركات الاحتجاجية هي ذاتها منذ سنوات طويلة. يعني منذ سنوات تقريبا نفس الملامح تلقى في المرتبة الأولى التحركات الاحتجاجية المتعلقة بالتشغيل, ثم تلقى التحركات الاحتجاجية المتعلقة بالمسائل اللي هي في الحقوق المدنية والسياسية, ولو أن المسألة دي يعني تختلف من فترة إلى أخرى. ثم نحكيه المسائل المتعلقة بالبيئة اللي هي جزء منها في علاقة بالماء وغيره, ثم نحكيه على التنمية وغيره. هذوما الملامح الأساسية للتحركات الاحتجاجية في تونس على امتداد سنة طويلة, هما بيدهم يتعاودوا كل سنة. صحيح فما ملفات تم التقدم فيها ولو نسبي, لكن قعدنا ديما نحكي على نفس الملامح ونفس العناصر الكبرى. لهنا نستغل الفرصة ابتسام باعتبار احنا نحكي على انه التشغيل يقعد ديما العنصر الاول في التحركات الاحتجاجية في تونس. المشكل انه حتى في انه نقدم خطوة في مستوى حل ملف التشغيل في تونس, نلقي وارواحنا نصطدموا باشكاليات اخرى. مثلا التحرك الاحتجاجي الاخير اللي شفناه في علاقه بالمعطلين عن العمل اللي هم اصحاب شائد العليا, يعني وقت اللي انت تقدم وتعمل نص قانوني يتعلق بالنساء ذوما, نقولوا نحن المساله دي تم حسمها كلين, بعد ندخلوا في مسار اخر بتاع اوامر ترتيبيه ومنصه وغيره, وبالتالي تلقى نفس الاشخاص اللي هم كانوا يحتجوا فتره من فترات واللي انقطعوا عن الاحتجاج باعتبار صدور نص قانون, يعاودوا يرجعوا الاحتجاج بنفس الطريقه وبنفس الوتيره, لانه النص القانوني بقي مجرد اطار نظري وما تمش تفعيله. نفس المساله تقريبا تتعلق بالآلية 16 من غير المباشري, نفس المنطق. فصل قانوني موجود داخل قانون الماليه, الناس هذوما عملوا تحركات احتجاجيه, بعد صار فصل قانوني يعني ما عادش نحكيوا على تحركات احتجاجيه لانه هما يعتقدوا ان المساله دي تم حسمها بالقانون التونسي, بعد نلقاو الناس هذوما يرجعوا يحتجوا لانه النص القانوني هذا لم يتم تطبيقه. بالتالي لهنا ضروره مراجعه المسائل هذه بشكل جذري. وقت اللي نحن باش نحبوا نخرجوا مساله التشغيل هذه من واجهه التحركات الاحتجاجيه, نلتزموا بالنص القانوني. وقت اللي نلتزموا بالنص القانوني او ما نعملوش نص قانوني, وقت اللي انت غير قادر انك انت تشغل الناس هذوما, ما تعملش نص قانوني او فصل داخل قانون الماليه باش انت تشغل. خلي المساله هذه وامشي انت وقول لهم راني انا عاجز انه نسوي الوضعيه, لكن وقت اللي انت تعمل فصول قانونيه تقول لهم حليت الوضعيه, او تعمل قانون كامل مختص بقطاع معين او فئه معينه وبعد ما تمش تطبيقه, فانه انت ترجع نفس الوتيره متاع التحركات الاحتجاجيه. وهذا يمكن جزئيا ابتسام من العناصر اللي تفسر انه يمكن في فتره من الفترات تكون ما فماش تحركات احتجاجيه ثم بعد ترجع. فما ناس اخرين عندهم عقليه اخرى وعندهم منطق اخر للتبرير ويقول لك يقودوا فيها من 10 شكون كذا, منطق هذا مخالف للمسائل العلميه في مستوى قياس التحركات الاحتجاجيه تمام. نحكي على محركات حقيقية وفعلية وواقعية وعلمية للتحركات الاحتجاجية. وقت اللي نحن نعرف ونتعاطاو مع المسألة دي بشكل واضح, وقت اللي نحن نلتزموا بالنصوص القانونية اللي نحن صادقنا عليها, وقتها تلقى النسبة هذه قاعدة تتراجع بشكل تدريجي. لكن أنه هي تتراجع ثم تعود بنفس الوتيرة لأنه لم يتم الالتزام بالنص القانوني, وبالتالي هذا يمكن ابتسام يفسر أنه ديما نحكيه على التشغيل في المرتبة الأولى من ناحية الاحتجاجات.
1: واضح. مرة أخرى نذكر نحكيه على التقرير الشهري اللي ينزل في كل مرة المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, واللي من خلاله يقدم لنا صورة خلينا نقول دقيقة وتفصيلية للخارطة الاحتجاجية والتحركات الاحتجاجية, طبيعتها شكلها الأماكن طبعا شنية أبرز المطالب. وخلينا نقول طارق الكحلاوي أنه التقارير هذه اللي تخليك إلى حد ما تفهم ربما شنية أبرز المطالب. باللي قاعدة تترفع على مستوى الشارع التونسي بين السياسي بين الاقتصادي بين الاجتماعي وبين أيضا الملفات الأخرى. هالأرقام المعطيات المضمنة في التقرير كيفاش كانت قراءتك لها طارق؟ تفضل.
3: ومرة أخرى تثمين دور الافتديس وهم بدلوا يظهر لي المكتب متاعهم في عندهم أسابيع قليلة
1: أسابيع.
3: وإن شاء الله مهما يكون من هو يسير الافتديس و أنه ديما الالتزام بنفس الخط العام اللي هو يمن بالمسائل الاجتماعية وأيضا بالمسائل حقوق الحريات وغيرها من المسائل. المرصد دونك الاجتماعي الدوري من أهم المراجع متاعنا في علاقة بالخريطة خريطة الأوجاع أو المشاكل اللي التونسي يرى من المهم أنه يخرج للشارع يعبر عليها. وأنا ما دفيت قلت أي وجود للتونسي في الشارع والمجال العام هو تعبير على وضع صحي جيد في البلاد، يعني على أنه البلاد تتنفس، ومهم جدا أنه هذا يبقى ويتواصل، لأنه في سياقات أخرى وين نجم يتم منع أي نفس احتجاجي فإنه ذلك يعني أنه تولي بلاد مرميتة في الحالة هذيك. ولأنه لاحظت اللي تم التعامل ببعض الخشونة هذه المرة في علاقة ببعض التحركات، منها التحرك متاع المعطلين عن العمل ولم تكن الحقيقة ضرورية. كان فما شعارات، كان فما حماس، لأنه قاعدين يستناو في تم وعدهم بمسائل لم تتحقق. على كل حال المضمون توا كالعادة الأشهر هي نفسها، هو الكورب متاع يعني تواتر الاحتجاجات. عنا ديما سبتمبر فيه بيك، أفريل فيه بيك، يعني بداية السنة السياسية والاجتماعية ونهايتها، يعني يوفى الصيف تبدأ تصير بيك، نقرب لبداية الصيف والدنيا تسخن تصير بيك أخرى، وثم يبدأ يعني نزول في نسق الاحتجاجات في اتجاه الصيف كما هو العادة نظرا طبعا للجو المناخي. بالنسبة للمضمون فهو كما هو، خلنا نتفهمه أنه الاحتجاج هو في طبيعته سياسي، أي احتجاج هو في جوهره سياسي. شو معناتها؟ هو يتعلق بتسيير الشأن العام في هذا المجال أو ذاك، يعني مش بالضرورة الاحتجاج يجب أن يكون فيه شعارات سياسية ذات طابع سياسي مش يكون سياسي، لا، حتى عندما يتعلق بالمسائل الاجتماعية فهو سياسي، يتعلق بالتسيير الشأن العام فيما هو اجتماعي، بسياسات العامة للدولة فيما هو اجتماعي. دونك يتعلق بطرف سياسي اللي هو الدولة وبسياساتها في هذا المجال أو ذاك. يعني شفت التقسيم متاع
1: ميكرو طارق
3: أنه الثاني عنوان للاحتجاجات الحق المدني والسياسي، المقصود به لهنا طبعا المتعلقة مباشرة مسألة حقوق الحريات، مسألة المرسوم 54، كيما المسيرات اللي عملوها مجموعة نفس في هذا الشهر. لكن حتى الأخرى، الحق في التشغيل، الحق البيئي اللي هي جاية الأولى والثالثة، هاي هي أيضا ذات طابع سياسي في الأساس، تتعلق بسياسات الدولة في هذا المجال أو ذاك. وهي السياسة بالنسبة للشعب التونسي، السياسة أصبحت بالنسبة للتوانسة تتعلق بحاجاتهم الرئيسية فيما يخص التشغيل، إنتاج الثروة، العمل، والبيئة. البيئة ولات تلعب في دور مهم. وهنا أنا ديما نرجع له الموضوع دي. الأطراف السياسية سواء في السلطة أو خاصة في المعادلة، لأن هي معنية بالاحتجاج، من المفروض تقرأ هذية وتفهم أنه إذا كانت معنية بطرح بديل عام وتصور عام في المعارضة فيجب أن تركز على المسائل هذه. هنا السياسة، السياسة هي في الحق في التشغيل، في الحق في التنمية، في الحق البيئي يشمل الماء والبيئة السليمة، في الموضوع الفلاحي. تلك هي السياسة في ذائقة التونسية الآن. قلك بيه أستحب السلطة ليش؟ ما هنا. وإذا كان مش يكون عندي مشكلة مع السلطة فش يكون هنا. أنا نتمنى يكون في مسألة حقوق الحريات. أنا واحد من الناس، أنا بالنسبة لي ذيك مسألة تؤثر كل شيء، والسياسات العامة للدولة ولا أي حد عندك تسلطية وعندك ديمقراطية يكون عنده انعكاس على الحق في التشغيل والحق البيئي. لكن جزء مهم التوانسة لا يفكرون كذلك، وأنت كصاحب عرض سياسي يجب أن تنظر لذلك بشكل جدي. البارح بالمناسبة أنا ذكرت لي عيد ميلاد صديق والسجين الحالي عايش الأمامي كان بالأمس، ولكن المسألة المهمة بالنسبة للعيش هو الحقيقة يركز على حقوق الحريات، لكن هو يمثل تيار داخل حقوق الحريات اللي يرى أنه حقوق الحريات بدون دولة اجتماعية ما عندوش معنى، ديمقراطية بدون دولة اجتماعية ما عندهاش معنى. كيف دولة اجتماعية بدون ديمقراطية وبدون نقاش واسع تشاركي زادة ما عندهش معنى؟ هي التوازن بين هذو مزوز. إذن مهم جدا هل التركيز على الحق في التشغيل والحق البيئي هو ذائقة التونسي السياسية؟ هي هناك طبعا بالنسبة للجهات وين فما تركز سكاني وين فما أكثر احتجاج، يعني طبعا الولايات تونس الكبرى، لكن زيدا بالنسبة للولايات الأكثر فقرا منها القيروان طبعا فيها، هي زيدا قيروان قفصة مدنين سيدي بوزيد هي زيدا فيها أكثر، وهذا طبيعي برغم فمش تركز سكاني إلا أنه مؤشرات التنمية واضحة، معتمديات الأكثر فقرا موجودة في عدد من الولايات الداخلية، ومن الطبيعي أن يكون فما احتجاجات هناك.
1: واضح. احنا مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مهم جدا زيدا نرجع على أبرز التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية، ما يكتب اليوم من مقالات في علاقة بما يحدث اليوم في العالم والمنطقة، وهذا بشيزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: المقال اللي من نصيب سرحان الشيخاوي، هل سيؤدي اتفاق بين واشنطن وطهران إلى سلام دائم في المنطقة؟ السؤال اللي يطرحه المقال، وأنا باش نعرفوا أجوبته في المقال اللي اختاره سرحان. هاي تفضل سرحان.
2: ابتسام اخترت مقال هو صادر في صحيفة التليغراف، هو يعني افتتاحية، مهمية المقال الأولية تكون في أنه جاء في شكل افتتاحية يعني يعبر على السياسة العامة والخط التحريري داخل هذه الصحيفة. العنوان يقول لن يؤدي اتفاق ترامب مع إيران إلى سلام دائم. لهنا ركز المقال على مسألة يمكن السلام المؤقت بين ظفرين وسلام الدائم. جاء في هذه الافتتاحية الاتفاق المرتقب، ويقول أنه مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لا يبشر بالسلام في الشرق الأوسط. الافتتاحية تؤكد أيضا أن المنطقة مقدر لها أن تشهد موجات دورية من الصراع والعنف، لأن الأسباب الكامنة وراءها لا تحل أبدا. لنا فما إسقاط على المشهد العام في الشرق الأوسط، ليس فقط بعلاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، بل في المنطقة الجغرافية هذه الكل اللي فيها الكثير من الصراعات، وبعض نرجع لها يمكن بشكل تفصيلي نفسروها ابتسام. وتقول الصحيفة أن مذكرة التفاهم التي توسطت فيها قطر وباكستان تجسد هذا الفشل بحد ذاته، إذ أنها تمدد وقف إطلاق النار القائم وتمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخرجا من حرب لابد أن يتمنى لو لم يبدأها أساسا، كما تتيح له الادعاء بتحقيق بعض النجاحات. وتشير افتتاحية لأن من بين هذه النجاحات إعادة فتح مضيق هرمز، فضلا عن موافقة إيران على التوقف عن احتجاز العالم مراهنة هذا بين ظفرين، يعني كتب المقال أو كتب افتتاحية اعتبر أنه إيران أخذت العالم مراهنة باعتبار أنها أغلقت مضيق هرمز، كما يعتبر أنه عبر عرقلة حركة البلاحة من الخليج وإليه. وتضيف الافتتاحية أن السماح لطهران بمواصلة التعامل مع هذا الممر المائي الدولي الحيوي كما لو كان طريق رسوم خاص بها كان أمرا غير مقبول دائما، غير أن الصحيفة ترى أن الصراع الذي بدأ في فبراير 2016 أظهر حجم النفوذ الذي يمتلكه النظام الإيراني، إذ بات قادرا على إغلاق المضيق متى شاء وخنق إمدادات الطاقة العالمية، وما تعتبره مؤشرا سلبيا للمستقبل. وفي هذا السياق إذا تعتبر افتتاحيانه تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي، مضيفا أن هذه المواد ستدمر لاحقا، إلى أن الصحيفة تعتبر أن كيفية حدوث ذلك غير واضحة، كما تؤكد أنه حتى لو قدمت طهران التزاما بإنهاء برنامجها النووي فمن غير المرجح أن تلتزم بهذا الالتزام، كما تؤكد الافتتاحية أن إسرائيل لن تسمح أبدا لطهران بتطوير قنبلة نووية وأنها ستظل يقظة على الدوام تجاه هذا الاحتمال مستعدة لاستخدام القوة إذا لازم الأمر لمنعه. في ختام الافتتاحية تشدد الصحيفة على أن الشرق الأوسط سيبقى برميلة بارود جاهز دائما للانفجار، معتبرة أن الاتفاق الحالي قد يوقف القتال مؤقتا لكنه لن يحقق سلاما دائما في المنطقة. هناك تقريبا يمكن ثلاث عناصر أساسية اللي خلتني اختار افتتاحي هذه ابتسام، أنه اولا التاكيد على اهميه مضيق هرمز, وهذه معناها مساله واقعيه مش مساله تتعلق بنظريات فقط. اثنين, مساله محاوله دونالد ترامب الترويج للاتفاق هذا, او انه هذا الاتفاق منح دونالد ترامب متسع للترويج لفكره انه منتصر في هذه الحرب. ثلاثه, النفوذ الايراني واهميه استعمال مضيق هرمز, هذه النقطه مهمه جدا. رابعا, يمكن بعض ونرجعوا لها بشكل تفصيلي نحكيوا عليه شوي, اللي هي مساله الشرق الاوسط التوترات اللي موجودة عبر التاريخ والأسباب الرئيسية, واللي أحيانا تظهر للعالم وتظهر الرأي العام الدولي والعالمي أنه أحيانا بعض الأسباب التفصيلية المتعلقة أساسا بمسائل اقتصادية ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان, لكن في حقيقة الأمر الصراعات الموجودة في هذه المساحة الجغرافية صراعات عميقة جدا تعود جذورها إلى مسائل تاريخية وإلى مسائل دينية وحتى إلى مسائل تتعلق بالهوية. وبالتالي يعني ابتساما اخترت المقال هذا لبعض العناصر الموجودة فيه, وأعتقد أنه مقال جدير بالقراءة. ابتسام,
1: واضح هذه المقال اللي اختارهونا سرحان الشيخاوي. المقال طارق اللي يقول ربما مازال اليوم, خلينا نقوله مازال بكري باش نحكيه, وعلى انه باش يكون فما سلام دائم على مستوى منطقة الشرق الاوسط, الشرق الاوسط اللي توصيفه في المقال هذايا وكأنه برميل بارود جاهز للانفجار في اي لحظة, وانه اي اتفاق حيني أو راهن بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤدي إلى سلام دائم, وأنه اليوم في ظل هالسياقات, في ظل هالظرفيات الموجودة حاليا, ربما هالتغيرات اللي أحدثتها الحرب الحالية على مستوى التوازنات الجيوسياسية سواء من الناحية السياسية ولكن أيضا من الناحية العسكرية, ما يقال من هنا وهو هناك ربما يطرح أكثر من سؤال, هل يمكن الجزم بكونه باش يكون فما سلام دائم على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السنوات هذه كل طرقة وسنوات قادمة؟
3: طبعا ليه, نحن نتحدث عن عالم في بداية مسار أكبر وأكثر معناها عدم استقرار. يعني نحن هذه مؤشرات ل الوضع تستديم فيه الأزمات والصدمات الجيوسياسية, وهذا رغم, خلنا نبدأ بالنقطة هذه, رغم أنه ما حدث في هذه الحرب أسقط مسلمة أساسية كانت تختمر في أوساط الحكم في الكيان ثم في الولايات المتحدة. في الكيان كان نتنياهو يتزعمها, مش هو أولها, بدأت من الثورة الإيرانية الفكرة هذه, لكن ترسخت مع وصول نتنياهو إلى السلطة, أصبحت عقيدة دولة الكيان, هو العمل على إسقاط النظام الإيراني أصبح هدفا رئيسيا قبل العراق قبل أي دولة أخرى. هذا موجود في الكتاب متاعه اللي نشره في 95 وفي وثائق استراتيجية أخرى في دولة الكيان منذ أصبح هو رئيس وزراء وتيار أصبح قويا وصل التأثير متاعه داخل الإدارة الأمريكية مع وصول المحافظين الجدد اللي راهو اللي ربما إيران ينجم يكون هدف أبعد, لكن خلي توا نمشيو للهدف الأسهل الهش وقتها اللي هو العراق. لكن كان الهدف اللاحق والمحور الإيراني سوريا وإيران. ما منع ذلك, وهنا لعب الدور إيران, لعب الدور في تسهيل احتلال العراق بالمناسبة إيران, ثم لعب دورا في إغراق الأمريكي في العراق. إغراق الطرف الأمريكي في العراق لعب دورا إيران, يعني كانت تمسك بالسلطة, استغلت حالة الفراغ, أهم مفاصل السلطة أمسكت بها إيران في العراق, لكن أيضا خلقت أوضاع جعلت الأمريكي ضعيفا ومنشغلا في العراق لكي لا يهتم بسوريا وبإيران, واشتغلت آلة الكيان بشكل متواصل على موضوع إيران, خاصة بعد الهزيمة الكبرى التي تكبدها الكيان في جنوب لبنان وتصاعد دور حزب الله وحماس في المنطقة, ومنذ منتصف الألفينات عامين بعد احتلال العراق أصبح الهدف الرئيسي للكيان هو, واستطاع إقناع جزء من الأجهزة والتيارات الحكم في أمريكا وخاصة مع وصول ترامب للسلطة. ترامب ليس شخصا, هو ترامب يمثل تيار قصوي أمريكي في عديد من القضايا، منها أنه نحسم المسائل بالقوة، وهذوما إيران. وبدأت من إلغاء الاتفاق النووي بين إدارة أوباما وإيران. يعني وأوباما البارح بالمناسبة عمل تصريح لافت قارن فيه بين يستنى بيان سور أوباما يستنى في الاتفاق هذا يقصد بشي يصير، بشي يقول ها خلنا نعمل مقارنة، وعمل مقارنة وهو محق في ذلك. الاتفاق اللي عمله كان أكثر نجاعة وأكثر في المصلحة الأمريكية، وقادر على أنه يتحكم في البرنامج النووي الإيراني بدون تقديم هذه التنازلات في الوقت الإيران. حتى أمريكا في وضعية قدمت تنازلات أكثر، قال إذا كان حفظنا على ذلك الاتفاق ولم نلغيه لم يكن من الضروري أن نبرم هذا الاتفاق اللي هو أكثر في المصلحة الإيرانية. الفكرة التي سقطت مع هذه الحرب التي كانت تختمر داخل الكيان والأجهزة أنه يمكن تغيير النظام الإيراني بالقوة، ووصلت إلى حدودها ومداها، وهذا بش يكون عنده استتباعات كبيرة جدا حتى في توازن القوى بين التيارات المختلفة داخل الولايات المتحدة. لأنه التيار المسيحي الصهيوني، التيار الموالي بشكل مطلق وقصوي للكيان، اللي ماشي في كل شيء في اتجاه التوسع والمشروع الشرق الأوسط الجديد وتترى، هذا التيار سيضعف ضرورة. لأنه في أمريكا مش نبدأ نسمع أكثر في الأكثر في الأصوات متاع لم تكن فكرة جيدة الاستماع لرئيس وزراء الكيان. أنه انصحنا لأنه اللي صار غير مسبوق، يحضر في قاعة العمليات يعمل لهم مداخلة يقول لهم فيها لو كان نعمل ونضربه هكا وهكا سيسقط النظام الإيراني بعد 48 ساعة. تجتمع القيادة الأمريكية مع ترامب وتقول له هذا كلام فارغ ما يجيش، بما فيها قيادات الأجهزة الاستعلاماتية، يمشي هو في نصيحة الكيان. إذا يمشي يكون عنده استتباعات، هل نستمع مرة أخرى الكيان في قرارات الحرب والسلم أم لا؟ هذا يكون عنده استتباع نفسي كبير داخل التيار اللي مع ترامب، فما بالك بما يتجاوزه الحزب الديمقراطي توا اللي يعمل في انتخاباته الداخلية للانتخابات النصفية. أحد العوامل الرئيسية لتصعيد المرشحين هو موقفهم من غزة، وليت حاجة رئيسية داخل الحزب الديمقراطي هل كان موقفك مع موقف الكيان مع الحق الفلسطيني. هذه تحولات كبيرة قاعدة تصير في الولايات المتحدة، في أقوى دولة في العالم يلزم نذكر. إذن هذه فكرة مهمة، وهذا يعني شنو في المقابل؟ هذا يعني باش تلقى الطرف زاد هذي مشكلة نتنياهو، باش يقول والله اقتنعت انا والجماعة اللي معاه، باش يقول وراه اقتنعنا ليه بتبيع عليه، باش يضعفوا لكن سيبقى باش يقعدوا مسكين بالسلطة، باش يقعدوا قوين في الكيان وعندهم حلفائهم في الولايات المتحدة، وباش يقعدوا يتصيدوا في اللحظة للعودة الى الحرب والعودة الى المواجهة. لانه بالنسبة لهم يروا بقاء الكيان مرتبط عضويا بمشروع الشرق الاوسط الجديد الواسع القائم على الهيمنة المطلقة للكيان. وباش تلقى تيار في الولايات المتحدة تقول لك خويا اختار منها هذه المنطقة خلينا نسلموها لتحالف اقليمي، ولهنا باش تبدا خدمة على تحالف بين اطراف عربية واطراف والكيان في مواجهة الخطر الايراني. باش تبدا خدمة هذه، وبدات اليوم في قمة الدولة قمة الدول السبع عندنا اختيار ثلاثة دول حضروا في القمة، حاضرين معاهم في مع قيادات الدول السبعة اللي صايرة في فرنسا تو، اللي هما دولتين خليجيتين هاو كزوز تيارات خليجية الإمارات وقطر ومصر. والموضوع اللي جابوه عليهم مش نحكيه، مش نحكيه على إيران ومواضيع هرمز، دونك مش نحكيه على كيفاش انتوما مش تخدموا معانا في رؤية واحدة لتقليم وتحجيم الدور الإيراني، لأنه إيران ستعود أقوى مما كانت عليه. يعني لن يتخلوا عن هذا، لكن أنا في رأيي أنه مهم جدا أنه الإيراني في لحظة النصر هذه يمد يده للأطراف العربية والأطراف الإقليمية تركيا وباكستان بشكل خاص. بدون ذلك سيسمح للكيان بإعادة لملمة حلف ضد إيران في المستقبل المنظور، وذلك عليش من المهم جدا العمل الجماعي. طب نحكي على رقم، نحن الرقم هذا في علاقة بصندوق هذايا، يجب اعتبار ذلك أساسا لحلف موضوعي في المنطقة، مش أمرا غربيا مش نركحوا إيران توا. أنه الطرف الخليجي لا يجب أن يلعب دورا وظيفيا في الأخرة، ذي أموال عربية كيف تستثمر في تعزيز مصالح عربية وتوازن إقليمي ضد الكيان، مش لصالح الكيان، مش تخلص إيران باش تتركح الجو باش ما تواجهش الكيان. الطرف الخليجي العربي حان الوقت أن يفكر في نفسه. نطلب منهم على الأقل انعزال على الكيان أموا على الأقل يفكروا في رواحهم. وكي يبدأوا يفكروا في رواحهم غاديك باش يشوفوا أسس لحلف إقليمي موضوعي للقوى المستقرة تاريخيا في المنطقة.
1: الحلف الإقليمي الموضوعي تنرجع حتى بعد من خلال الزاوية والأرقام اللي متاع الصندوق اللي بخصوص صارت برشة تصريحات متضاربة ومعلومات متضاربة في علاقة بإعادة الأعمار في إيران كما الأطراف الأخرى والمعادلة لإيران طارق اللي على رأسها الكيان الصهيوني اللي قلت أنت حتى في المستقبل القريب سيعمل جهدا لتكوين الحلف من أجل اليوم وضع حد لإيران كقوة إقليمية رادعة اليوم قاعدة تمسك بزمام الأمور في علاقة بالحرب الآلية الحالية. وإيران كيفاش باش يكون معناها الدور متاعها؟ هل ستفكر إيران بدورها في تكوين اليوم طارق الحلف اللي باش يمكنها بخلاف أنها قوة إقليمية رادعة على مستوى المنطقة وقد أثبتت ذلك في علاقة بالحرب الحالية، كيفاش باش تواصل أنها تقعد القوة هذية اللي فارضة شروطها والقوة متاحة؟ هنشوف نحكي في الموضوع هذية وهذية باش يهز لآخر فقراتنا في الساعة الثانية بالأرقام.
0: بالأرقام
1: صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في إيران، شنية سر الصندوق هذايا؟ علاش المعلومات والتصريحات بخصوصه متضاربة؟ شنو حكيته؟ تفاصيل متعلقة به باش نعرفوها مع زميل نور الفارسي. هيا نور، مرحبا، تفضل.
4: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وبطارق. رقم ضخم برشا، و 300 مليار دولار كان محور الحديث مؤخرا، برشا تصريحات متضاربة حوله. اسكو موجود مش موجود؟ شنو قال الرئيس الأمريكي؟ شنو قال عكسه النائب متاعه؟ وشنو جاء في وسائل الإعلام؟ وكيفاش بدأت الحكاية؟ وشنو ما آخر المعلومات الواردة حول الصندوق هذا؟ وفاش باش نستعملوهم 300 مليار هذوما؟ فاش باش يتصرفوا؟ القصة بدأت بعد ما نشرت وسائل الإعلام غربية من بينها فاينانشال تايمز معلومات تقول أنه إدارة ترامب تدرس إنشاء آلية تمويل أو صندوق بقيمة توصل حتى ل 300 مليار دولار في صورة نجاح الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران طبعا. وحسب التقارير هذه الأموال هذه مش مساعدات مباشرة للحكومة الإيرانية، بل موجهة أساسا للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار وإعادة الأعمار داخل إيران. في المقابل خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفى بشكل قاطع الأخبار هذه على منصة تروث سوشيال، وقال أنه الحديث على دفع أموال إيران أخبار كاذبة. الغريب أنه بعض التصريحات المنقولة تحدثت على نفي دفع 300 مليون دولار، بينما تقارير أخرى تحدثت على نفي 300 مليار دولار، يعني مليون دولار ومليار دولار 300. وهو اللي زاد في الغموض حول الموضوع هذا. في الجهة المقابلة نقلت وكالة مهر الإيرانية أنه المسودة مذكرة التفاهم هذه بين البلدين تتضمن بند يدعو الولايات المتحدة وحلفائها إلى تقديم خطط لإعادة أعمار إيران بقيمة لا تقل على 300 مليار دولار، مليار دولار مش المليون دولار اللي قالوا عليه في وقت سابق، وهو اللي اعتبروا كثيرين تأكيد غير مباشر لوجود الفكرة داخل المفاوضات. ونائب الرئيس الأمريكي اللي قلنا هو عقد الوضع أكثر بتصريح متضارب للي صدر على ترامب، قال أنه الصندوق محتمل بقيمة 300 مليار دولار مش باش يأتي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بل يمكن يكون ممول أساسا من مستثمرين خليجيين، يعني من دول خليجية، إذا إيران ولات بيئة اقتصادية قابلة للاستثمار. في نفس الوقت تحدث تسريبات على حوافز اقتصادية أخرى لإيران ضمن الاتفاق، من بينها تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية لمدة 60 يوم، والسماح لطهران باسترجاع حوالي 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج. أما الهدف المعلن من الجانب الأمريكي حسب مسؤولين ذي نقل على وسائل إعلام غربية طبعا، هو تشجيع إيران على التخلي نهائيا على أي مسار نحو امتلاك سلاح نووي مقابل اندماج اقتصادي تدريجي ووعود بالاستثمارات الأجنبية في طهران.
1: واضح نور، يعطيك الصحة. هاي شنو معك سرحان الشيخاوي؟ تصريحات ومعلومات متضاربة في علاقة بالصندوق هذا، الصندوق اللي كثر عليه الحديث النهارين هذوما واللي قيمته 300 مليار دولار بالنفي من الرئيس الأمريكي ترامب، تصريح معكوس تماما خرج من النائب متاعه، تقارير إيرانية وغربية تؤكد صحة الصندوق هذا والتفكير فيه بين هذا وذاك؟ كيف يمكن قراءة هالجدل وهالنقاش اللي تحل في علاقة بالصندوق هذا يا سرحان؟ تفضل.
2: هو المبلغ 300 مليار دولار هو أولا هو يعني من أكثر المعطيات اللي خلى فما جدل كبير، لأنه المبلغ هذا مبلغ كبير جدا، وبالتالي صار النقاشات هذه الكل. بداية القصة كانت عبر بعض المقالات أنا قريتها في نيويورك تايمز اللي تحدثت على المبلغ هذا منذ البداية، وأشارت إلى أنه هناك مؤشرات لوجود اتفاقية وأنه العنصر هذا باش يكون موجود ضمن الاتفاق. بعد قريت بعض المقالات اللي كانت موجودة في فاينانشال تايمز، قعدت كلها مقالات صحفية تستند أساسا إلى مصادر يقولوا أن المصادر هذه معناها عندها المعلومات بشكل رسمي، لكن ما تمش الإفصاح على المصادر هذه بشكل رسمي، وبالتالي قعد ديما الفكرة يعني موضع جدل. ما حسم الأمر هو تصريح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اللي تحدث على المسألة دي بشكل واضح يعني، وهذا اللي خلى المسار هذا يتحول من مجرد بعض الأفكار اللي موجودة في مقالة صحفية تستند إلى مصادر غير معلومة إلى مصدر معلوم ومصدر رفيع المستوى. هذا اللي خلى دونالد ترامب يسارع بنفي الخبر كليا ويقول أنه ما فما حتى اتفاق في هذا السياق، وأنه المبلغ هذا يعني الفكرة متاعه الأساسية غير موجود. هو حاول نسف الفكرة منذ البداية، لكن كثرة الحديث حول هذا الموضوع يشير إلى وجود تقاطعات أساسية. يعني أغلب التصريحات أساسا تحدثت على المبلغ هذا 300 مليار دولار، وتحدثت على أنه المصدر الأساسي لهذا المبلغ هو مجلس التعاون الخليجي، وصار الحديث حتى على بعض الشركات اللي هي شركات أسيوية وشركات أمريكية اللي هي ستقوم يعني بشكل مباشر بعملية إعادة الإعمار، وبالتالي الفكرة مكتملة من ناحية التمويل، من ناحية طرف التمويل، ومن ناحية حتى الشركات التي ستقوم بعملية إعادة الإعمار. لأنه يجي معناه النفي الأساسي بتاع دونالد ترامب ضعيف جدا، ويعني لا يقارن مع المصادر التي أكدت هذا الخبر. لكن هنا السؤال الأساسي هو لماذا يحاول دونالد ترامب نفي هذه الفكرة كليا؟ لأنه دونالد ترامب يحاول قدر الإمكان الترويج لصورة الولايات المتحدة الأمريكية، صورة الدولة التي انتصرت في الحرب على إيران والتي نسفت كل الإمكانيات اللي موجودة داخل إيران، سواء إمكانيات عسكرية أو منصات صواريخ أو منشآت أو طرقات أو جسور أو غيره، ويتحدث على أنه إيران دولة تم نسفها كلين، ولم يبقى الولايات المتحدة الأمريكية أي هدف يمكن أن تستهدفه داخل جغرافيا الإيرانية. وبالتالي يعني فكرة وجود صندوق لإعادة إعمار إيران ينسف كليا المقاربة التي اعتمدها دونالد ترامب داخل خطابه السياسي، والتي يحاول قدر الإمكان الترويج لها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولهنا نفتح قوسين أنه شعبية دونالد ترامب تراجعت بشكل كبير جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عنصر مقلق جدا لدونالد ترامب بخلاف العناصر الأخرى اللي هي النزيف المالي، بخلاف الترسانة العسكرية الأمريكية التي فقدت الكثير خاصة في علاقة بالصواريخ وغيره. لكن فقدان دونالد ترامب جزء مهم جدا من شعبيته داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الشارع الأمريكي المقبل على انتخابات نصفية يعني معطى مقلق جدا بالنسبة لدونالد ترامب. وفكرة أنه كل دولة تحاول قدر الإمكان الترويج لصورة الطرف المنتصر، سواء نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على الطرف الإيراني الذي يحاول قدر الإمكان ومن حقه هذا أن يروج لصورة الدولة أو الطرف المنتصر، ستجعل من العناصر الموجودة داخل هذا الاتفاق عناصر ضعيفة من ناحية الالتزام بتنفيذه، وبالتالي مسألة دي ستكون مسألة بارزة بشكل كبير جدا في المستقبل القريب، لأنه كلا الطرفين يحاول قدر الإمكان الالتزام بفكرة أنه طرف منتصر، وبالتالي حتى يعني بعض البنود أو بعض الاتفاقيات التي يمكن أن تسقط هذه الصورة سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على إيران سوف يتم التخلص منها بشكل تدريجي، لأن دونالد ترامب داخل خطابه في الفترة الأخيرة يتحدث، نرجع لهنا افتتاحية اللي كنا نحكي فيها، على أنه المسألة النووية تقريبا والغبار اللي يحكي عليه هو سيتم حسمه بشكل كلي، وأن إيران ستتخلى عن الملف النووي. تقدير خاص إيران لن تتخلى عن هذا الملف، لأنه ملف استراتيجي بالنسبة لها، ملف يدخل حتى في الأديان داخل الفكر الإيراني، وبالتالي مسألة الالتزام بهذه البنود تقدير خاص مسألة ضعيفة جدا. ابتسام
1: هاي طارق الكحلي بيقول من بين المواضيع اللي باش نرجع لها واللي صاير فيها نقاش كبير اليوم على المستوى الغربي والعالمي، الصندوق هذا اللي أثار جدل. تفضل طارق.
3: هو طبعا إلى حد الآن لم يصدر النص الكامل لمذكرة التفاهم، لأنه جيدي فانس في نفس التصريحات يقول أيضا أنه ضمن المذكرة فما التزام إيراني بأنه تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة يقول لتدبير مخزون النووي المخصب الموجود في إيران، وهذا زاد يعني بيتسمى حاجة من الحاجات اللي تعتبر الولايات المتحدة أنا حققت فيها إنجاز يعني. لكن أنا الحاجة اللي نحب نتحدث فيها هي محاولات التوظيف يعني المعطيات المتوفرة، الأوراق المتوفرة من كل طرف بعد هذه المنازلة. طبعا إيران معنية أولا بتثبيت حلفها الأصل، تعتبره حلف المقاومة اللي فيه التحالف واسع، وذلك علش أصرت إصرارا الجزء أساسي من الاتفاق هو الوقف لإطلاق النار في لبنان، فعلت هذا الحلف وأشارت لإمكانية إشعال المنطقة من جديد بالدور الذي لعبه أنصار الله الحوثيون في المناوشات الأخيرة. تعرفوا عنا زيدا الحلف ذاكرة والمكون ذاك اليمني رو قادم في دخل زيدا المضيق الآخر فيه، وكان ذلك تهديدا واضحا لدولتين حليفتين الولايات المتحدة في المنطقة اللي هي السعودية ومصر، خاصة اللي باش يتضروا تضرر كبير لأنه الميناء الوحيد اللي بقى يخدم في السعودية هو ميناء ينبع اللي يهز يعني من حقول النفط السعودية يهز من الشرق إلى الغرب، ومصر اللي طبعا قناة السويس ديجا خاسرة برشا تزيد كامل لها هدية تولي تدخل في وضعية صعب. الوضع هدية يخلينا أيضا نطرحه، كيف ترى الولايات المتحدة في المقابل الدور الخليجي؟ ترى الولايات المتحدة الدور الخليجي كما هي العادة هو دور متاع باش تخلص لنا مشاكلنا، نحن نخلق الحرائق وندمر وانت باش تخلص. يعني في عوض الطرف المسؤول على التدمير هو الذي يدفع الثمن. من يدفع الثمن؟ هو الخليج. هنا المشكلة هو يعني لسنا بصدد حلف لهنا، بصدد اللي انتوما قطعة في خطة تتبع مصالحي أنا. يعني أنا ما شاورتنيش في هذه الحرب، وكي شاورت بعضنا قالوا لك ليه ما تدخلش فيها، إيه بورتو عملتها وأنا يزمني أتحمل مسؤولية استتبعاتها. هالديل هذايا اللي تعمل من نهاية الأربعينات أصبح عبئا أكثر منه نظام حماية لأطراف الخليج. الديل اللي عمله الملك المؤسس عبد العزيز واللي مشيت على أساسه عدد من دول الخليج في الستينات هو متاع نحن نعطيه النفط للولايات المتحدة، أو سياستنا النفطية ستكون في السياق الأمريكي عموما وحتى الأموال المترتب عليها، وفي المقابل الطرف الأمريكي يحمينا من الأطراف التي تهيمن. كانت مصر هي البعبع وقت عبد الناصر، هي جت اليمن وبش تواجهنا، ثم إيران بعد الثورة وبيناتهم الأنظمة البعثية في سوريا والعراق، كانوا هذو بديم البعبع اللي تخوف بهم الولايات المتحدة الأطراف الخليجية بتعرفوا تحتاجوا حماية منا نحن. الآن هذا النظام أصبح عبئا وليس حماية لدول الخليج، وهذا رقم ضخم. شنية 300 مليار دولار راهي مش لعبة 300 مليار دولار، يعني تعويضات الحرب كانوا مش تدفعها دول الخليج. حان لدول الخليج بدي تحدث على هذه البارح أنا للتفكير في هالفكرة هذه اللي حكينا فيها، فنلدت الخليج. يعني الخليج ياخذ نموذج فنلندا، تعا يا اخويا ما لا اتورط مع الطرف الامريكي وحليفه الاسرائيلي، ولا معناتها نكون زاد طرف خادم نلعب على التناقضات باش يكون عندي شخصيتي قائمة الذات. اذا كان باش يخلص 300 مليار دولار سيكون لخدمة التحالف يخدمني، مش نكون انا ضحية بين الساقين. يعني هذه فرصة لدول الخليج لمراجعة الأسئلة الاستراتيجية الكبرى والأوضاع الاستراتيجية الكبرى، والطرف الأمريكي سيعمل على تأجيج الوضع. أنا كنت نقرأ توا والله صديقنا نور الدين مباركي متاع فرانس 24 حتى تلخيص لمجموعة من التصريحات حول الموضوع خطير. طبعا أنا قلت لكم مدة الأخرى نسمع في وليد جنبلات وعلى لبنان وصراعات لبنان والسوري في لبنان صارت هو خرجت أخبار نفيها الرئيس السوري أحمد شرع حول أنه يعني استمزاج الرأي السوري بأنه هو يدخل يحارب حزب الله. في عوض ما قلنا نحن شنو كان الهدف؟ تقسيم الجيش اللبناني باش كيما صار في الحرب الأهلية اللبنانية، جزء من الجيش اللبناني يخدم عند إسرائيل متاع أنطوان لحث، يخدم في جنوب لبنان عند إسرائيل. إلى حد الآن لم تنجح الاتجاه نحو وضع الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله. يبدو فما قرار داخلي للجيش اللبناني متاع لا نحافظوا على وحدتنا الداخلية. وين مشيت الأمور في الاتجاه بتاع بالكش الطرف السوري اللي عنده عداء طائفي وديولوجي مع حزب الله؟ نفى الرئيس السوري منذ أيام، لكن اليوم الرئيس الأمريكي عاود حتى الموضوع في فوق الطاولة، قال أنه اقترح تصريح رسمي علني، هذا ما عادش إشاعة وتسريب، أنه اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا، يعني سوريا الشرع، معالجة ملف حزب الله، معناته يدخل هو يعارك حزب الله. وأعتقد هذي باش يكون أخطر شيء نجم تورط فيه سوريا الحالية بالنظام الحالي. وربما هناك طرف خليجي اللي مازال ما قررش باش يمشي يدز في هذا الاتجاه، لأنه هو زاد من الأطراف التي تمول في النظام الحالي. دونك هذا موضوع المتابعة، هل يتورط النظام الحالي السوري في ذلك أم لا؟
1: شكرا ليك طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، فاروق السويسي، وحسام يحيى. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
0: هنا تونس.
5: Publicité.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
7: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
6: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة، وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
8: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الثانية. ديوان افام مع السلامة. البريد التونسي يعلن في بلاغ له اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم على الساعة 2 بعد الزوال. افتتاح فعاليات الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيك فايف التي ستتواصل من 16 وحتى 19 من جوان بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المختصة من تونس والخارج. وقالت منظمة المعرض بسمة حميدي في تصريح لديوان فم أن هذا المعرض يضم أكثر من 150 شركة من تونس ومن الخارج، مبينة بأنه يهدف إلى تشبيك العلاقات بين تونس وعدد من البلدان المشاركة في المعرض، مشيرة إلى أنه يلعب دورا مهما في فتح أفاق جديدة للاستثمار.
3: معرض أفريكا بيك فايف هو اجتماع 5 صناعات مختلفة من النفط والنقل واللوجستيك إلى البنية التحتية الطرقات الطاقات البديلة والمتجددة وصولا إلى البنوك وشركة التأمين. أفريكا بيك فايف هو موعد سنوي يضم أكثر من شركة. اليوم عنا 150 شركة مختلفة من تونس ومن خارج تونس، وخاصة من بلدان كما ليبيا والجزائر، بلدان الجوار ليبيا والجزائر، وأيضا شركة عربية من البحرين وشركات أجنبية، كلهم يشاركوا في المعرض هذا كل عام. المعرض عنده دور مهم جدا في تشبيك العلاقات بين تونس والبلدان المشاركة في المعرض، وأيضا له دور مهم في أنه يفتح آفاق جديدة للاستثمار. المعرض هو 4 أيام للعرض، معه 4 أيام لمؤتمر علمي ضخم. المؤتمر العلمي يضم جلة من الخبراء في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة.
2: عدد النساء المنتفعات ببرنامج صامدة لتمكين الاقتصاد لنساء ضحايا العنف والمهددة به بلغ منذ انطلاقه سنة 24 و2000 بولاية سريانة 31 امرأة معنفة، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عايدة نصر. وبينت المندوبة في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النساء المنتفعات تنحدرن من معتمديات كسرى ومكثر وروحية والكريم وسريانة الشمالية والجنوبية والعروس، وتشمل المشاريع مجالات الخياطة وتربية الأغنام والدجاج وأعداد الأكلات السريعة والحلاقة وأعداد الخبز التقليدي بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 310,000 دينار. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يشكر إيران على دورها في إلزام الاحتلال بوقف فوري للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مضيفا أن إيران قدمت للحزب والمقاومة وللشعب اللبناني كل أشكال الدعم من دون أن تطلب مقابلا أو مكاسب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
4: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت اليوم الصباح بصفة رسمية على تعيين هيرفي رونار المدرب الفرنسي مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي لحين نهاية كأس العالم 2026. رونار حاليا في طريقه إلى المكسيك بعد رحلة من داكار إلى بيريز، حاليا في الطائرة من بيريز نحو مونتيري. طائرة رونار عندها ساعة تقريبا من اللي طلعت من بيريز في اتجاه مونتيري، رحلة دوم 11 ساعة و40 دقيقة. وصوله إلى مونتيري باش يكون نص الليل الليلة بتوقيت تونس، 3 ساعات قبل الحصة التدريبية لمنتخبنا فجر الأربعاء يعني من المطار من المطار إلى ملعب التدريبات تقريبا. الجامعة تأكد أنه إشراف رونار على تدريبات اليوم باش يكون يسبق أو تدريبات الليلة الفجر باش يسبق لقاء إعلامي قبل نص ساعة من انطلاق التدريبات. رونار قبل ما ياخو نفس قبل انه ياخذ نفس الامتيازات الماليه اللي كانت حصل عليها صبري اللاموشي حسب بلاغ الجامعه والاتفاق المبدئي حسب الكواليس اللي عندنا موجود الى غايه 2028، لكن حسب بلاغ الجامعه الاتفاق على فتح باب المفاوضات بعد نهايه المشاركه في كاس العالم من اجل تعاون طويل المدى حسب بلاغ وحسب اهداف رياضيه محدده. واضح انه العقد الجديد بعد كاس العالم والامتيازات الماليه باش تكون مغايره تماما للامتيازات الماليه اللي قبل بها ايرفي رونار. ايرفي رونار اللي ما يعرفوش دونك خلينا نعطيو السي في نتاعو، سبق ودرب المنتخب السعودي واهله للمونديال الحالي، تمت اقالته 17 فبراير الماضي قبل شهرين من انطلاق المسابقه. دونك درب السعوديه في زوز مناسبات منتخب زامبيا كوت ديفوار، منتخب الفرنسي للسيدات، منتخب أنغولا والمنتخب المغربي، وهذه ثالث مشاركة لي في كأس العالم بعد مشاركة أولى مع المغرب ثم مع المنتخب السعودي. دونك عنده في البالماريس نتاعو الكان مع منتخب زامبيا في 2012، كيف كأس أمم أفريقيا مع الكوت ديفوار 2015، والمدرب الوحيد في العالم اللي تحصل على زوز كؤوس أفريقية مع زوز منتخبات مختلفة. تأهل للمونديال بعد غياب 20 عام في 2018 مع المنتخب المغربي والفوز التاريخي على الأرجنتين مع السعودية في كأس العالم 2022 في قطر. نواصل مع إيرفي رونار في أول تعليق ليه، تصريح مقتضب. دونك صرح لزوز وسائل إعلام اليوم الصباح بكري في مطار باريس كان شارل ديغول، كان صرح قال ما فماش علاش نفكر في قبول العرض أو رفضه، وبالتالي هذا تصريحه الأول كان في صحيفة في إر إم سي

أبرز المباريات. دونك البارح في الليل والفجر إيران تعادل مع نيوزيلندا 2-2، مباراة الليلة 8 متاع الليل فرنسا تواجه السنغال والعراق يواجه النرويج، كيف كيف الفجر الساعتين متاع الصباح الأرجنتين يواجه المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني، 5 متاع الصباح باش يواجه منتخب النمسا. لاسبورو فيه تم السبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام.net.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة. وقضية اليوم انطلقت أحداثها في عام 2000 في الولايات المتحدة في منطقة لينكولن كونتي في نيبراسكا قلب الميدويست، يعني الريف الأمريكي. نهار 2 فيفري مع 9 متاع الليل، البرد يقتل، 6 درجات تحت الصفر، والدنيا مكسية بالجليدة. الكياسات تلمع بالفيرغلا، يعني ثلج، أكل يزلق حيوانات وعباد وكراهب، الشي اللي يخليهم يديرابيو، واللي ما عنقش شجرة ولا تخل في صخرة أو طاح في فوسي يتسمى سلكها. وفي نفس الوقت وفي هاك الليل، الضو وقت اللي يضرب في الطريق يولي يجهر من البيوضية. بعبارة أوضح، الجولان في الظروف هذه مخطر إلى أبعد الحدود. وفي هالإطار الجليدي، العون ستوم ماك نايت يعمل في الدورية متاعو كالعادة، وإذا به يشوف من روتروفيزور متاع كرهبته بيك أب، معناها كاميونات كما لدي ماكس اللي عنا، اللون متاعها مارون غامق، وجاية تجري في جري ماست. تقول مولاها هزز البوستة، معناها متاع واحد متهور في السياقة متاعو. العون ماك نايت قال شكون هالمقربع اللي سوق المهبول؟ هو مازال ما كملش كلمته اكل بيكاب تعديت تزف من بحذاه لين الهواء متاعها جمد له حنكو. الحاصل تعدى كالعجاجة، ومن كثر السرعة متاعه هكا العون ما نجمش يثبت بالقداء في الرقم المنجمي متاعها. المعلومة الوحيدة اللي تمكن منها هو أنه السيارة جاية من تكساس. هكا العون قال هذا اللي بيه، ومنها شعلك الجيروفار وحط السيران متاعو على الاخر، وجاب جرد هكا المقربع اللي يجري ولا يلوي على شيء، وفي نفس الوقت علم قاعة العمليات باش يعرضوا له في الثنية. الحاصل بدا خالط على هكا الكاميونة، واللي السايق متاعها يجري ولا على باله بالوضع، انتحاري على حاله، وظاهر فيه يعرف المنطقة بالقذا كي مكتوبه. وبعد قرابة 20 دقيقة هاك البيكوب شربها الظلام، ما عادش تتشاف. والعون ستام ماك لايت ابقى من كياس الكياس يلوج بدون جدوى، ما هوش عارف هاك السيد ذاك كيفاش عمل باش فلت عليه واختفى. وحتى التعزيز متاع الأمنيين وقت اللي جاء وعملوا تمشيط للمنطقة ما لقاو حتى كاميونة بالمواصفات هذيك. السيد أرضه كانت له بلاعة. في نفس الإطار الريفي، وبعد جمع على الواقعة هذه وبالتحديد في نورث بلات على بعد 60 كيلومتر من المكان اللي صارت فيه الملاحقة ما بين العون واللي راكب في البيكوب، فلاح عنده سنوات ما استعملش الجرانج متاعو اللي موجودة في الفيرما، يعني الحظيرة، معناها المخزن واللي داير بيه، في باله كالعادة مسكر وما تخلو حتى حد من مدة. ظهر له باش يمشي يتفقد، ودوب ما خلط يلقى الباب متاعك المخزن مبشخ له بلاش محلول. العجب، يبالي بيه مبلج وفيه كوبة زادة،

0: باش يشوف شفما. وقتها تصدم بالمنظر اللي راه. بالوقت طلب الـ 911. في ترابط هالأحداث البوليسية خلتوا وعاينوا المكان بما فيهم كالمخزن، وغادي باش يكتشفوا معمل متاع مخدرات. لقاو برشا مكونات كيميائية يصنعوا بهم مخدر الميتانفيتامين. مخبر على حاله بكل المعدات متاعو، ومعناها فما شكون استغل فرصة أنه هكا الحظيرة مسكرة وفارغة وما يجيها حد باش ينصب فيها الماتريال متاعو ويبدأ ينتج في المخدرات. ولهنا أكيد راكم تعرفوا إلا سمعتوا أنه الميتانفيتامين تتكون أساسا من مادتي ليفيدرين والبسودويفيدرين الموجودين في عديد الأدوية المضادة للزكام، يعني مش صحيب توفيرهم، والباقي أمور كيميائية. والمخدر هذا يسميوه زادة كريستال أو سبيد، وبدا يدور بالقدا في بداية القرن الحالي. وفي الولايات المتحدة الميتانفيتامين عرفت انتشار واسع وتتباع لحد اليوم بكميات مهولة، لأنها أرخص برشا من الكوكايين وتتصنع بسهولة حتى تحت دروج متاع بالاس. من ناحية المفعول متاعها، الميتانفيتامين تحطم البشر تحطيم شامل، وحتى كي الواحد يظهر له اللي هي وفرت له نشوة كيما متاع الكوكا وخليته في عالم آخر، في المقابل تكله الغدد متاع مخه وترده عنيف وميال للإجرام، خاصة كي يبدأ في حالة مونك. ولهنا من غير ما نقوله أن الجماعة اللي يصنعوا فيها المخدر هذا يختاروا أماكن ريفية نائية ما فيها حد، باش هكاكا ينصبوا المخابر متاعهم ويبدأوا بعاد على العينين. وهذاك علاش الميدويست الأمريكي لليوم وكر من أوكار تجار المخدرات، وفيه المئات من المخابر السرية اللي لابو كلانديستان. الحاصل هكا الحقول والمراعي الآمنة والهاتئة تحولت المخابئ معشين فيها المنحرفين بأصنافهم. هذا من غير ما نحكيه على المطاردات والملاحقات والطلق الناري ما بين صانعي المخدرات والبوليسية في وسط هكا المزارع والضيعات. هذا خلف الرعب اللي ولاو عايشين فيه سكان الريف. وتوا خلينا نغلقوا هالقوس اللي فرض علينا نفسه ونرجعوا للقضية متاعنا. في نفس هكا الفيرما البوليسية اللي عاينوا في هكا المخزن القاو من جملة ما القاو مصوات متاع جوابات عليهم عنوان باسم شارل موزس، يسكن في منطقة نوكونا في تكساس. وكي دخلوا لقاعدة البيانات متاعهم يعني متاع الشرطة باش يعرفوه شكون، وظهر شارشي يعني فيه برقية تفتيش من أجل سرقة أسلحة نارية. والمعلومة الهامة ظهر عنده بيكوب لونو مارون غامق برقم منجي ميمة تكساس، معناها نفس الرقم متاعك الكاميونة اللي هربت على العاون ستان مات نايت نهار 2 فيفري. الشرطة عرفت زادة أنه شارل موزيس هذا من خلال التصرف متاعه في الكياس والطريقة اللي سوق بها ما ينجم يكون كان مستهلك كبير متاع ميتون فيتامين، لأنه متهور الأبعد الحدود يتجاوز السرعة وما يعمل حتى حساب لحتى شيء، معناها ينجم يتسبب في كوارث كبيرة. وهذاك علاش بيرو الشريف متاع لينكولن كونتي اتبع العديد من البلاغات للسكان وفيهم التصوير متاع شارل موزيس هذا ورقم الكاميونة متاعه ومواصفاتها، وقالوا اللي هو ديما تحت تأثير المخدرات ومخطر برشا ويلزم السكان ياخذوا حذرهم منه. وباش العملية تولي عندها جدوى، الشريف وأعوانه داروا في الأرجاء متاع لينكولن كونتي ضيعة ضيعة وعلقوا البلاغ واتصلوا بالفلاحة والمزارعين مباشرة لعل حد منهم شافوا أو عنده معلومة عليه. فما اللي قال شافوا، لكن أغلب اللي سألوهم ما عندهم حتى فكرة لا على اسمه لا على البلاصة اللي يسكن فيها. بالنسبة ليهم السيد هذا غريب وما هوش ولد المنطقة. نهار 12 فيفري 2000 بوليس واسمه كويسي نيمس تابع أمن لينكولن كونتي وقف مع الحداش متاع الليل في بيوفات موجودة في كيوسك متاع إيسانس إش ياخذ قهوة على خاطر قريب يبدأ السيرفيس متاعو. هو يخلص في الكاسة ويشوف في الفترينة متاع البيوفات بيكوب لونو مارون غامق واقف بحد البومب إيسانس، وشاف زاد شخص هابط منه. وبحكم اللي عنده فكرة على شارل موزيس على خاطر شاف تصويرته في البلاغ اللي توزع على السكان، بقى يثبت فيه وفي كاميونته حتى ينعقلوا. السيد عنده نفس الأوصاف والرقم المنجي ميم تاع الكاميونة مطابق للي موجود في البلاغ. بالوقت طلب قاعة العمليات وعلمهم باللي شافوا، بالطبيعة طلب تعزيز. بالنسبة للشخص هذا يعني شارل موزيس، بعد ما عبى ليسونس جاء طالع في البيكاب متاعو، وإذا به يشوف فيها كالبوليس كويسي جايو، ما ربش منه، بالعكس مشى في اتجاهه كيف اللي عرض له. هكا العون طلب منه بطاقة الهوية، وهو جبد البيرمي متاعه من مكتوبه ومدهوله. العون شاف الاسم وعينيه برقت، وشارل موزيس فهم اللي العون عارفه شكون، وما عنده كان حل واحد، الهربة. خلاله البيرمي في يده ومشى يجري للكاميونة متاعه، وهكا البوليس شد جرته. ولهنا شارل موزيس هز المسدس اللي بحذاه في الكرسي ووجهه للأمني باش يضربه، لكن العون تنطر عليه وشده من يده وحاول باش يفك له هكا الفرد. ابقاو يتفارعوا قدام باب الكاميونات، البوليس يحاول باش يبعد هكا المسدس من وجهه باش ما تجيش فيه ضربة خاطية، والاخر يحاول باش يخليه في اتجاهه ويضربه بكرتوشها. وبحكم انه موزيس كان اقوى برشا من العون اللي ما نجمش يسيطر عليه، في نهاية الامر هو اللي اطلق النار، لكن من حسن حظ البوليس الكرتوشة ما جاتش فيه، وبالطبيعة شارل موزيس تمكن بشركة في الكرهبة متاعه ويديماري ويهرب، وما بقى لهك العون الا انه باش يجبد الفرد متاعه ويفرغ الشارجور في هكا البيكوب. وبطبيعة الحال البلار التيلاني اهبط دوك داك فلوس، لكن ما يعرفش اذا كان موزيس تمسوا الا لا. المهم طار تيران وما خلى في هكا ظلام كان عجاج دخانه. في نفس التواتر متاع الأحداث، الكاميونة متاع موزيس مازالت كي اختفيت على الأنظار، والعون نيمس بدأ يسمع في السيران تاع كراهب زملائه، معناها التعزيز وقتها خلط. برشا كراهب لموا بعضهم وعملوا ملاحقة لموزيس، ومن جملتهم هكا العون ستام ماكنايت اللي سبق له باش جاب جرة المنحرف هذا اللي هرب عليه، والظاهر أنه الحكاية بقات في قلبه ويحب يشد موزيس مهما كان الثمن، على خاطر يعتبروا أنه عداها عليه. وبحكم أنه هو زاد يعرف المنطقة بالكدا، سبق الكراهب متاع زملائه وقف في مفترق متاع طرقاته وبقى يستنى في موزيس، على اعتبار أنه هذيك هي ثنية اللي تعدى منها نهار 2 فيفري، وزيد ما ثماش ثنية أخرى. مختصر الحديث هو هكاكة ويشوف في فنارات متاع كرهبة من بعيد، استنها حتى لين قربت وعرف اللي هي البيكوب متاع موزيس بلونها والرقم المنجمي متاعها. وقتها شعل الجيروفار متاع كرهبته حتى المنبهات وجاب جرته، وموزيس كالعادة يسوق بطريقة جنونية يلوح في 120 كيلومتر في الساعة على الأقل، وبحكم اللي مستهلك مخدرات فبالتالي ما هوش واعي باللي يعمل فيه بالكل، ما هو حاسس بحتى خطر. وفي تنبك هالملاحقة العون ماكناي تفقد موزيس، ما عادش يرى فيه، قال شنو زاد باش يفلت عليا المرة هذه، لكن ما سلمش وبقى يلوج بعينيه. نقص في السرعة وبدا يمشي واحدة واحدة، ما ثم حتى ضوء، حتى فار متاع كهربا ما يشعل من بعيد. قال ما يسالش نزيد نقدم، وقدم واحدة واحدة، وفجأة يشوف في كهربا من بعيد ضوها طافي واقفة بالضبط في الكروازمون، يعني مفرق الثنايا. ذا يقرب لها بالسياسة بالسياسة وبكل حذر حتى لينعرف اللي هي فعلا الكهربا متاع موزيس. وقف وبقى يخمم، يجبد فرد ويهبط له ويمشي له وإلا لا، وبقى يبيع ويشري بينه وبين روحه، حتى لين شاف شارل موزيس وهو هابط من البيكوب متاعه وجايو. العون ماكنايت كان ينتظر في كل شيء إلا أنه باش يهبط له ويجيه بمكحلة من العيار الثقيل، وقمر فيه مباشرة وتخلى عليه بوابل من الرصاص، ما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه. من كثر الرصاص اللي جاء في الاتجاه متاعه، الباربريز متاع الكهرباء تكسرت وهو ما نجم يعمل حتى شيء، وجاءوا فيها على الأقل زوز كرتوشات، واحدة في رأسه لحست له قبعته وعملت له فيها فوسي والدم خرج نفورة، ورصاصة أخرى فورت له صبعه. المسكين هبط يتلوى على كرسيه من الوجيعة، وشارل موزيس ما بقاش يستنى، رجع الكاميونت وغاب على الأنظار. فيل أثناها كالعون ماكنايت بقى ينزف ولعبة عليه الدوخة، عين تسكرت بالدم اللي شرشر من راسه والأخرى ترف رفان. لكن رغم ذلك القال جهد باش يطلب زملائه وجاوه على جناح السرعة وتم إسعافه. الحاصل خلطت جحافل متاع كراهب من غير ما يستعملوا لسيران، والذو متاعهم طافي على أساس موزيس ما يفيقش بهم وما ياخذش حذره منهم. في نفس الإطار ودوب مخلطة الإسعاف هزوا ماكنايت وبقية الأعوان انتشروا في المحيط بكله وبقاوا يترزدوا في أي كرهبة تتعدى، علما وأنه فيها كليل وبحكم أنه المنطقة ريفية قليل في مش يتعدى حد. المفيد أنه كي تم تحديد الموقع متاع شارل الموزيس وعرفوه بالضبط منين باش يتعدى، الأمنيين عملوا قصة وبقاوا يستناو فيه في مفترق ثنايا عن كروازمون، وشافوه كي جاي. بتبيع شدوا بلايسهم على اليمين متاع الطريق وذوهم طافي باش كي يتعدى شارل الموزيس من بحذاهم يلقيوا عليه القبض. لكن هو كان أخبث من اللي يتصوروا، دوب ما قرب خرج المكحلة متاعه من الشباك وأول كرهبة متاع بوليسية عرضته ضربها، والرصاصة دخلت من باب الكرهبة وضربت العون في صدره رغم اللي كان لابس واقي، يعني رصاصة نقبت الباب نقبت الجيلي باروبال، وهذا يدل أنه السلاح المستعمل من عيار قوي برشا يخترق حتى الحديد. هاك البوليس المسكين اللي جات فيه رصاصة هزوه مباشرة للسبيطار ما بين حياة وموت، ضيع برشا دم لكن تمكنوا من إنقاذه وبقى في الإنعاش. ولهنا الأمنيين اللي بقاوا على عين المكان هزوا هكا ليدوي، يعني الظروف متاع الرصاصات اللي أطلقهم موزيس باش يعرفوا شنية نوعية السلاح اللي عنده، وبعثوهم مباشرة للباليسيك يعني خبراء القذائف اللي أكدوا أنه المنحرف هذا يستعمل في رشاش حربي متطور ومن نوع SKS-762، ومن المفروض ما تلقاه كان عند الجيش مش عند أي جندي، زادة عند الفرق المختصة في الرماية لتيرور ديليت أو لسنايبر القناصة. إذن منين شارل موزيس جاب هالرشاش هذا؟ الله أعلم. في المرحلة هذه من القضية المسألة متاع ملاحقة موزيس ولات جدية، وشعر لزوز بوليسية مشاو فيها، ولهنا سولت خذات بزمام الأمور وبحثوا فيالق متاع بوليسية الريف النبراسكا باش يدوروه ضيعة ضيعة غابة غابة دار دار ويفليوها فليان، بحثا عن مخابر متاع صنع مخدرات الميتونفيتامين. وفي نفس الوقت وسائل الأعلام بدأت تبث في الصور متاع شارل موزيس ومعاهم بلاغات تحسيس للمواطنين باش يردوا بالهم منه وطلبوا من أي واحد يشوفه يبلغ عليه.
1: With Charles Moses crisscrossing the state, armed and out of control, Nebraska Governor Mike Johanns held a news conference to warn the public.
2: This is a situation that we need to get through.
3: Police are seeking Charles Moses.
1: It was clear the fugitive was ready to kill civilians to get what he wanted.
3: He's considered armed and dangerous.
0: مختصر الحديث، سكان النبراسكا الكل ولاو في بالهم بالتطورات، والوجه متاع موزيس حفظوه حفظان، ولاو يشوفوا فيه في المنام ومستحيل يغباو فيه. نهج التريبونال والدريبة.
4: Vous écoutez Dion FM.

UM FM. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: بوبليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكوك بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ريف ولاية نيبراسكا الأمريكية عام 2000، منحرف اسمه شارل موزيس متخصص في صناعة مخدر الميثامفيتامين اتلاحق فيه الشرطة وما تمكنتش من القبض عليه. واحد من الأعوان شدوا مرة في محطة متاع بنزين، لكن موزيس هذا أطلق عليه النار ومنع منها بقدرة قادر. وفي واقع أخرى وباقي مع البوليسية ضربهم برشاش حربي، وواحد من الأعوان جاتوا كرتوشة وتثبت له في جروح بليغة، وآخر مرة شعره لقتل العون لأنه قمر فيه وجاب له الكرتوشة في صدره. مختصر الحديث، شارل موزيس هذا إلى حد الآن هارب رغم اللي تصاوروا في كل بلاصة، وكميون تولات معروفة عند القاسي والداني. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه في بلدة صغيرة اسمها ديكنز على بعد 50 كيلومتر من المكان اللي تضرب فيها كالبوليس، وفي ملكة كبيرة فيها برشة حظاير، والملهكة الضيعة لاحظ أثار متاع جالي كرهبة ماشين للجراج اللي محطوطة فيه الكرهبة متاع بوه واللي قليل برشة باش يستعملها. الشاب حب يعرف يا لندرا بوه خرج بالسيارة وإلا لا، ودوب مهز الباش اللي موتي بيه باب الجراج قابت، لأنه شاف كميونة مجهولة في براسة الكرهبة متاع بوه، وبالتحديد هاك البيكوب المارون الغامق، والقفاء متاع الكرهبة كان مغلف الباش، معناها فما حاجات مخبين. بالوقت هكا الشاب طلب 911 وخلطت الشرطة وعاينة المكان، وتأكدوا أنه هاك الكميونة هي متاع شارل موزيس، لأنه خلف الرقم المنجمي كانت مخربة تخريب بالكرتوش لأنها تعرضت لطلق ناري كثيف من عند البوليسية. أعوان الأمن نحاوا هكا الباش وشافوا المحتويات متاع الكميونة، ولقاوا برشا مواد كيميائية ومسدسات وجهازات لاسلكي كما اللي يستعملوهم رجال الأمن، معناها السيد عنده مخبر كامل متنقل وقاعة مواصلات مع بعضهم. الحاجة الوحيدة اللي ما لقاوهاش هي هكا الرشاش الحربي SKS-762، وبتبيع الاستنتاج اللي خرجوا به المحققين أنه شارل موزيس وقت اللي فاق أنه أوصاف وأوصاف الكميونة ولات عند الناس الكل، قرر باش يبدل البيكوب متاعه بكرهبة واحدة أخرى، وهذاك علاش سرقها كالسيارة من الضيعة وحط في بلاصتها كميونته على أساس ينجم يهرب من غير ما يلفت الانتباه، وفي باله أنه هاك الكرهبة هذيك متروكة وما ليها ما همش باش يفيقوا بها في ساعة. في ترابط الأحداث وبعد ساعة من اكتشاف هكا البيكوب متاع موزيس في هكا الضيعة وعلى بعد 100 كيلومتر، واحد يخدم في اير دروبو استراحة على طريق سيارة اطلب 911 وقال اللي عنده معلومات على شارل موزيس بالوقت بعثوا له عون باش ياخذ أقواله. وهالخدام هذا قال أنه من مدة ربع ساعة التالي شارل موزيس جاء في كرهبة شيفرولي بريك كحلة، معناها الكرهبة اللي سرقها ما كالضيعة، وقف يحكي معاه على أساس أنه متعود يجيلها كالاستراحة. وباقي على لسان هالخدام قال أنه الراديون متاع الكرهبة كان محلول، وفجأة يسمع في بلاغ فيما يخص شارل موزيس. بتبع على آخر تبادل وطلع فيها كشيفرولي ديمارا وطار تيران. وفي نفس هالزمن متاع الوقايع وبعد ساعتين من ظهور موزيس في هكا الاستراحة وعلى بعد 30 كيلومتر في اتجاه الجنوب، فلاح متعدي بكميونته في ضيعته ولاحظ أثار عجالي كرهبة متعدين من أرضه وماشين في اتجاه براكة مهجورة ما يستعمل فيها حد. ودوب ما هكا الفلاح خلط قدام البراكة يشوف في كرهبة شيفرولي بريك كحلة واقفة، بقى يتسائل بينه وبين روحه وش تعمل غادي، ومنها جبت تليفونه باش يكلم خوه ويسأله عنده شي فكرة على هكا الكرهبة بليكش متاعو. وفي الوقت اللي هو يتلفن ويحكي مع خوه خرج له شارل موزيس من البراكة هكا السلاح الحربي، وطول ضربه بكرتوشة كسرت له البلار متاع شباك كميونته ومشيت له طول لجبينه. المسكين عبط ساكت قرصة والدم متاعه هبط سواقي. شارلموز يسحل باب الكاميونة، خرج منها جثة الفلاح وطيشوا في القاعة. ديما راه ما خلى وراه كان العجاج. في نفس التواتر متاع الأحداث، الخوه هو في التليفون سمع الطلقة النارية، وبالوقت علم الناين وان وان وجاو على جناح السرعة، عاينوا مكان الجريمة وفهموا من الدوي متاع الكرتوشة اللي لقاوها أنه المعتدي هو شارل موزس. وخلف هذا هز البورتابل متاع هاك الفلاح. لهنا الشرطة رفعت كل الأدلة المادية اللي تثبت أنه شارل موزس هو اللي بادر بالطلق الناري، باش انهارت اللي تشد ما يقولش اللي هو في حالة دفاع شرعي. ما هم المجرمة ديما هكاكا، تبدأ الجريمة ثابتة عليه وهو يقول ندافع على روحي. في تسلسل هالأحداث، البورتابل اللي سرقه شارل موزيس مكن البوليسية بفضل السينيال متاعو باش يرصدوا تحركاته، لكن في ساعة ما فاق بيهم وسكروا. ولهنا الشرطة ضيعت الجرة متاعو وما همش عارفين شنو اللي نجم يعمل. والحكاية لهنا وليت مأساة وطنية، وحتى الوالي متاع نيبراسكا عمل خطاب وطلب من الناس أنهم يلزموا الحذر.
1: With Charles Moses believed to be near Nebraska's western border, the FBI notified Wyoming law agencies that a killer might be headed their way.
0: في مجريات الأحداث وفي ليلتها وعلى بعد 130 كيلومتر من الضيعة اللي تقتل فيها هاك الفلاح، امرأة كبيرة تعيش وحدها في دارها في منطقة سكوتس بلوف المتاخمة الحدود ولاية وايومينغ. هاك المرأة وهي قاعدة تقرأ في كتاب وتروم في نومة، وفجأة تسمع في الباب البراني كيتحل بالقوة، معناها متاع حد خلعوا. المسكينة تفجعت وقامت من الخوف ومشيت تخبات في بلاكار، وشافت مشقوق متاعه واحد داخل براش كلو هكا اللي خلع به الباب، وبدأ يفرد في القجرات. لكن الحسن الحظ متاعها ما فيخش بها وفي ساعة مخرج. ووقتها طلبت الناين وان وان، والمعلومة الوحيدة اللي اعطاتها أنه الشخص هذا طلع في كاميونة أوصافها وأثار العجال متاعها مطابقة تماما للكاميونة متاع الفلاح اللي قتلوا شارل موزس وهزلوا تليفونه. وخلف هذا لقاو تروف متاع بلار، وأكيد راهم طاحوا مكا الشباك المكسر اللي الكرتوشة متاعو كسرت وقتلت بيها كالفلاح. المعلومة الوحيدة اللي توفرت للأمنين هو أنه شارل موزس ماشي في اتجاه الغرب، وباش يتعدى على مدينة لاسك على بعد 30 كيلومتر من الحدود ما بين النبراسكا والوايومينغ. في تسلسل هالأحداث، الشريف متاع مدينة وايومينغ تم إعلامه، وفي ساعة متصاور متاع شارل موزس تعلقت على حيوت والأماكن العامة، والسكان الكل ولاو متأهبين وفي نفس الوقت خايفين منه، لربما كي شقك المدينة ينجم يتسبب في أضرار بشرية كبيرة إذا كان صارت ملاحقته وتبادل الطلق الناري. ولهنا علاش ما تقولش سايق متاع شاحنة كان في كيوسك متاع إيسانس شاف كاميونات مقابلته مولاها مهبط راسه على الفولون، وبما أنه كان عنده جهاز لاسلكي أعلم عليه الشرطة لأنه عنده الأوصاف متاعه وأوصاف الكهرباء. وأول بوليس خلط بكرهبته في عوض يستنى زملائه، أهبط ووجه السلاح متاعه للسايق متاع هاك الكاميونة وطلب منه باش يهبط ويديه فوق راسه. لكن الاخر غفلوا، خدم الكاميونة وهرب. ووقتها ولات ملاحقة وخلتوا كراها بالشرطة الاخرين يوانونو، وبتبيع بذا الكرتوش يخيط ما بين شارل موزس والامنيين. ولهنا من غير ما نقولولكم انه هكا الجرومة شق البلاد بسرعة جنونية، وخرج من الاطرود كذربان سانك وجحافل ماهي جحافل متاع كراها بوليسية وراه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس هي متاع جبولات وطرق واعرة، وبالتالي كان ينجم يمشي بها وين يحب، ومعه هو تحت تأثير المخدرات ولا يبالي، ما عنده حتى مشكل، ولا داخل بها يعفس ويدفس في الحقول في الجبال في الوديان، وطاح يكسر في الحواجز اللي ما بين الضيعات. وهكا البوليسية ما عادش ينجموا يتبعوه لأنه كرهبهم ما همش توتيرا كما كرهبته هو، وبالتالي الملاحقة بالنسبة ليهم كانت أكثر من مضنية. وفي نهاية الأمر ضيعوه، أو بالأحرى هرب عليهم وتبخر في الطبيعة. في نفس الإطار، يعني ملاحقة البوليسية شارل موزس، الأمنيين سكروا المنطقة كلها وعملوا براجات حتى في الليبيست، وأكثر من 300 حامل زي شاركوا في العملية هذه بما فيهم حراس الغابات. وجاء تعزيز بالطائرات العمودية وتمكنوا من تحديد الموقع متاع الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس، ولقاوها طايحة في حفرة ما بين الجر. ولهنا دخلت فرقة السوات على الخط، يعني فرقة خاصة، وهي اللي حاولت باش تقرب من هاك الكاميونة. أول حاجة قاموا بها رماو جرونات باراليزونت، يعني قنبلة يدوية مشلة للحركة. ومن بعد كي قربوا حلوا هاك الكاميونة ما لقاو فيها حد ما عدا أثار متاع دم، وهذا دليل أنه شارل موزس تجرح، لكن هو لا أثر له، كالعادة لاذ بالفرار. في نفسها كالنهار ومع التسعة متاع الليل وفي رانش، وخلينا نقول ضايعة ماهيش بعيدة على المكان اللي خلى فيه شارل موزس الكاميونة متاعو، فلاح اسمه جيم ومعاه ولده جاستن يكملوا في عشاهم، وإذا بيهم يسمعوا في الكلاب تهبهب. خلاوها بنبيح، خرجوا باش يشوفوا شفمة، وجاستن هز معاه الكارابينة متاعو، وإذا بيه يشوف في واحد خرج لهم بمسدس من وراء كرهبة مقابل الدار، كله منفخ حالته حليلة، وظهر اللي هو مجروح وجيعان وتعب الأقصى الحدود وقريب يتغاشى. وأكيد راكم فهمتوا اللي هو شارل موزس، قال لهم ردوا بالكم راني مسلح، أي حركة راني نطلق النار. وفي الأثناء هكا الشاب جاستن استغل الظلام وفرصة أنه الآخر قاعد يحكي مع أبوه وتسرسب له جي وراه، وجه له البندقية متاعه وقال له هز يديك. شارل موزس ما خافش منه وتلفت له ووجه الفرد متاعه لجاستن اللي دوب ما شاف الوجه متاعه مليح عارفه هو شكون، وحتى من بوه جيم عقله بحكم البلاغات والتصاور اللي في كل بلاصة. الحاصل هكا البو والطفل كانوا يعرفوه اللي هو من نوع المتهور، وسمعوا أخباره في التلفزة، وبالتالي ما ينجموش يتنبؤوا باللي نجم يعملوا. وخلف هذا البو، يعني جيم، ما كانش يحب أنه تشارل موزس يتقتل على يدين ولده، وفي نفس الوقت ما ينجمش يرجع للدار باش يكلم الشرطة. أما شنو متفطن للحالة متاع موزس، لأنه ظهر فيه تعب برشا وباش يموت بالبرد، وظهر اللي هو عنده أيامات مكلاش، وعليها ذاك حاول باش يستعمل معاه اللين ويأثر عليه لأنه تقريبا فقد كل قواه.
2: I very seldom invite someone into my house that I don't ask them to eat, so I knew he was hungry, so I said let's have something to eat.
0: قال له يا ولدي رانا معنا معاك حتى مشكل، أما راك في حالة خطيرة، علاش ما تدخلش بحذانا للدار تبدل حوايجك وتتدفى ونعطيوك تاكل ونداويو لك جروحك، وإذا كانت تحب ترتاح زاد ارتاح. جاستن ولد جيم عاود له نفس الجملة، قال له رانا احنا ما عنا حتى مشكل معاك، وكان لعمل لك هكا. شارل موزس طيش الفرد متاعو ودخل للدار، لكن جاستن بقى يتبع فيه من تالي وما هبطش مكحلته، ودخلوا للدار وعطاوها حوايج عطوا له ياكل، وجاستن خليها راس وراس بوه وخرج بالسرقة، عمل تليفون للشرطة ورجع وخلى الباب دوب اللاش محلول باش البوليسية وقت اللي يخلطوا يلقيوا القبض على شارل موزس ما يفيقش بيهم وما تصيرش مناوشات وضرب كرتوش. وعوجيكم الحديث. في ترابط الأحداث، شارل موزس وهو جيعان وغاطس في صحفة متاع شربة ويقدم في الخبز، وإذا بيه زوز بوليسية تنطروا عليه طيحوه من فوق الكرسي، وقبل ما يفيق باللي صار له لقى روحه مسلسل. ومن بعد طيشوه في كاميونة كشكارة وهزوه إسكورتي بأكثر من 30 كرهبة متاع بوليسية. في نهاية هالقضية، شارل موزس بعد ما هزوه الأمنيين للسبيطار في ساعة ما حضروا له دوسي وبعثوه للمحكمة. وفي أواخر عام 2000 وقف قدام القاضي وما كان عنده حتى حل إلا أنه يعترف بالجرائم متاعه. فماش مجيه خفيفة، وفعلا اعترف بكل ما نسب إليه وجاته خفيفة. تحكم عليه ب 190 سنة حبس، معناها كي يخرج يولي ولد 220 عام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز ثالثة ديوان فام. عسلمة. السلطات التونسية قامت اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 اخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اوضح الناطق باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي انه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع الكيلومتر صفر نحو مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم يقول إن ما يجب أن يحدث في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 وأعلى مستوى المشاريع المجلية هو أن يتم تعديل والتصور بين ما هو مطلوب وبين ما يجب تحقيقه فعلا، بمعنى ترجمة طلب المواطن إلى مشروع حقيقي. وأوضح بن سالم خلال تدخله في برنامج هنا تونس أن العديد من المواطنين يشتكون اليوم من صعوبة الولوج للخدمات الصحية، ويتساءلون هنا لماذا لا تبني الدولة مستشفيات قريبة من الجهة التي يعودون لها بالنظر، مشيرا إلى أن أشكال الولوج للخدمات الصحية لا يعود بالضرورة إلى النقص في المستشفيات، وإنما قد يكون الإشكال ناتجا عن طاقة استيعاب المستشفى الأقرب. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ لها اليوم أنه سيتم تسجيل واستيرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وخاصة بالمناطق العليا، وذلك ابتداء من منتصف نهار هذا اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء. وأرجعت الشركة ذلك للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهنة نظرا لارتفاع نسبة تعكرها إثر الأمطار الأخيرة، وذلك حفاظا على المنشآت المائية. في العالم، أستاذ في جامعة الكويت عبد الله الشيجي يقول إن حالة من الغموض البناء والتناقض تسيطر على بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران في ظل رفض الطرفين الإعلان عن تفاصيلها الرسمية. ووضح أستاذ العلوم السياسية أن وسائل إعلام عالمية كشفت عن ترويج كل طرف لجمهوره بتحقيق الانتصار، مشيرا إلى وجود تضارب حاد بشأن ملفات شائكة كوضع مضيق هرمز وتعويض المالية، إذ ينفي رئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع أي مبالغ، في حين تطالب إيران ب 12 مليار دولار، كما انتقد العودة إلى نقطة الصفر وحرية الملاحة بعد 107 أيام من الحرب دون آفاق واضحة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونات. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من اكسترا تايم. 9 دقائق بعد 3 متاع العشيه نهار الثلاث. اليوم نحكيوا على كاس العالم, الحدث الكبير اللي بدينا في التغطيه متاعه منذ ان انطلاقته. واليوم عدد جديد من اكسترا تايم, تابعونا تتفرجوا فينا على الفريكونس متاعنا, تتفرجوا فينا صوتا وصوره على الشان اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف, كيف كيف الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام. ساعتين ان شاء الله نرجعوا فيهم على اخر المستجدات الرياضيه, خاصه المنتخب الوطني التونسي وتعيين إيرفي رونار رسميا مدربا جديدا للمنتخب الوطني التونسي في وسط الكومبيتيسيون. بعد نحكيه بأكثر تفاصيل. قبل ما نبدأ ونرحب بنادية في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, وطبعا نرحب بكم الكل مستمعينا اللي خاصة تسمعونا وين ما كنتوا, في كراهبكم, في دياركم, وإلا في أي بلاصة, كيف كيف الناس اللي تتفرجوا فينا صوتا وصورة. مرحبا بالناس الكل, التعليقات متاعكم شكرا لكم على المتابعة. قبل ما نبدأ بالسومير بالنسبة لحلقة اليوم, نبدأ بالترحيب بالثلاثي اللي معاي اليوم. البداية بضيفنا اللي غاب علينا عنده فترة ما جيش بحثينا, خالد المولي. أهلا وسهلا خالد.
2: مرحبا حاتم, ومرحبا
1: حاتم في المكسيك.
3: معدل
2: هاني سافا خويا سامحني,
1: وكنا نحكي ولا حاتم.
2: دونك مرحبا بك هاني, شكرا على الاستضافة. مرحبا بصادق نعيمة وبسادة المستمعين والمشاهدين.
1: يعطيك الصحة خلود, كيفاش تعدي لك ساعة صيف تو, وكيفاش تفرج في الماتشوات كاس العالم؟
2: تي جوستومون واحد دايخ من الماتشوات ويقوم يتفرج يرجع يرقد
1: نوم مكسر.
2: نوم مكسر. دونك نتبعوا في الاكتواليتي, نتبعوا في الماتشوات, شوفوا في حاجات باهين برشا في الكوب دي موند. ان شاء الله احنا
1: كان احنا من نجبهين
2: نشوف رواحنا في صوره مخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله هذين نتمنوه. نعيم اساسي, اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك هاني, بالمشاهدين والمتتبعين تاع ديوان اف ام, بالناس الكل, الصادق خالد لهنا بحذانا, البنات الكل في الريجيه ناديه وايمان. ان شاء الله نعديو سويعتين باهين, فيهم منتخب, فيهم برشا اخبار متاع كاس العالم. وفي ظل الحقيقة البارح برشا ديزيكو على الميسيون اللي تعاملت البارح, الحقيقة الناس تفاعلت برشا, هذيك هو معنا المنتخب, هو اللي يخلي الناس تتفاعل في الحالة هذه, وخاصة بعد الخيبة الكبيرة في المباراة الأولى. برشا ناس تكلمت, برشا ناس حكيت معنا, سمعونا برشا ناس وتفرجوا فينا برشا ناس, خاصة راهو جماعة الغربة الحقيقة, راهو الزيموسيون متاحهم وتفاعل متاحهم يكون أكثر منا نحن اللي عايشين لهنا. إن شاء الله على الأقل مع الأخبار اللي جاية من غاديكا نحاولوا نديركوا في أقرب وقت ممكن. صعاب الماتشوات اللي جايين, لكن في الكرة حتى شيء ما هو مستحيل, وخاصة وقت اللي تشوف حسرتك على الماتشوات اللي قاعدين يقدموا فيهم المنتخبات الأخرى, سواء المنتخب المصري, المنتخب السعودي. في الليل تفرس شوية الحقيقة في المنتخب الإيراني ضد نيوزيلندا. إن شاء الله لحفظ ماء الوجه نعمل زوز مباريات اللي يليقوا بكرة القدم التونسية وتاريخ كرة القدم التونسية.
1: إن شاء الله نرجع بعد شوية بأكثر تفاصيل. يكون معنا حاتم. البارح كما قلت انت الحقيقه رقم قياسي البارح للمتابعه, تحيه للناس اللي تبعتنا البارح واللي ديما يتابعوا فينا. نشوف حتى تو في الكومنتير نتاعكم اكثر كومنتير قاعد يتعاود تو. قبل ما نرحب بيك انت دوك, الناس تحكي يقول لك احكيوا من غير مكياج واحكيوا الموجود والحقيقه, ويزينا من انكم تقولوا نحكيوا ونعطيوا مساج ايجابي. راهو نعطيوا مساج ايجابي اوكي لازم ديما, لكن نحاولوا ديما باش نحكيوا الحقيقه والموجود. ان شاء الله بعد ناخذ تفاصيل عند حاتم, وحتى احنا هنا باش نحكيوا اللي صار كما البارح. راهو حكينا بكل تجرد وبكل صراحة معناها, ودير نتصور حتى الضغط اللي كنا مساهمين فيها احنا عدى شويه هاو في الاخر, واللي ميديال كل والجماهير, وفي الاخر على الاقل جبنا إيرفي رونار اضعف الايمان, على الاقل ننقذوا اللي نجموا ننقذوه في اللي مازال في الكومبيتيسيون هذه. على يساري الدكتور صدق حبيش, اهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك هاني, مرحبا خلودة وبنعيمه باللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا الكل, وخاين في الرجي
1: يعطيك الصحه. صح دكتور, بديت تخطط ديريكت انت جيت معمر.
4: يعني نتبع فيك في حكايه الاولاد اللي يبعثونا. نحب نقول اللي كونوا معناها ليسبوار في فيفر
1: وي
4: سانز اسبوار معناها ما نجموش نقدموا. تلاقينا صفعتين

0: مشبهين بكل وخليوا أثر كبير على الكرة دون فاسون جنرال في تونس. مي أ مون أفي لور دو لا سونتونس نتاع الحسابات والعقابات عمرها ما تكون في وسط مونديال. لانونس نتاع إيرفي رونار كانت عندها وقع إيجابي كبير برشا على الشارع الرياضي التونسي، لأنه احنا معناها دوبوي معناها برشا وقت نطالبوا بمدرب كونفيرمي، ولو أني بون يعني سيرتان مومون حكيت وقتها دون لو تون، لكن يفو إتر بوزيتيف وكهو.
1: جبدوها لافيش؟
0: والله لا ما جبدها لي حد لافيش، ماني نتذكر روحي شنو قلت، فهمتني؟ هو سيت ان انترينور دو سيليكسيون.
1: اي ليه؟
0: سانا جامي تي ان انترينور دو كلوب، يحب يخدم مرة في الشهرين في ثلاثة شهور. عرف معناها دي ريزولتا بوزيتيف مع سورتو زامبيا والكوت ديفوار، ترشح على معناها ربح دو كان
2: باش نرجعوا له من بعد للسي في نتاعو تنحكي
0: على بون ابري في ان بول في اون بول معناها اللي كان ينجم يتعدى سورتو بعد لا فيكتوار هيستوريك مع الارجنتين. معناها لي بور دو لا كاليفيكاسيون كانوا جراند اوفيرت وتشيزني ما حبش وكهو معناها فهمني بينالتي واحد نحى بينالتي متاع الدوسري والسعودية ما تعدتش. سينو إلي ريبوتي هو دافوار اون سيرتين هكا صرامة وواقف ويعرف كيفاش يلجير اون اكيب ويحفز اللاعبين وتوسا لي ديسكور مع السعودية في الفستير الليجوندير معناها سون لا. ان شاء الله ان شاء الله يعطينا اون لخرة اون معناها une impression اللي كونه réellement احنا on ne vaut pas ça. يعني احنا مش هذيك تصويرتنا وما هيش هذيك البرفورمانس نتاعنا، وكنا قادرين بشويه نظام شويه اكيليبر وشويه ثقه في بعضنا باش نعملوا بخير ان شاء الله.
2: بالضبط. تو نرجعوا قبل حتى ما ناخذوا حتى ناخذ معاكم كلمه كلمه قبل ذي الكل، مرحبا مره اخرى الناس تسمع فينا وتتفرج فينا. اليوم باش نحكيوا في ساعتنا الاولى على منتخبنا الوطني التونسي، الاحداث تتسارع داخل المنتخب الوطني اللموشي وغادر. إيرفي رونار هو القبطان الجديد لسفينه النسور، كواليس الساعات الاخيره وتفاصيلها بعد شويه تكون في المباشر مع مبودي وانا فهم الخاص الى المكسيك حاتم جزبار. ايضا في الجزء الثاني نص ساعه ثانيه نحكيوا خاصه على مسيره إيرفي رونار كما كان يحكي الدكتور توا، نحكيوا على مسيره لمدرب المنتخب الوطني الجديد إيرفي رونار، هل هو الرجل المناسب في الوقت المناسب وشنو هو أهدافه مع المنتخب الوطني. في ساعتنا الثانية نكمل ونحكيوا على المونديال ونحكيوا على مصر والسعودية اللي البارح أجبروا بلجيكا والأوروغواي على التعادل، والمنتخب الفرنسي اليوم يصطدم ببطل أفريقيا السنغال، والعراق تواجه منتخب النرويج وزملاء إيرلينغ هالاند، والختام باش يكون نرجو نحكيوا شوي على أنديتنا التونسية. الترجي يتعاقد رسميا مع ريغي كامف لتدريب فريق الروماني يعود من جديد، شنو اهدافه مع فريق بسويقه، والختام باش يكون بالنجم الساحلي اللي يعلن الغاء جلسته العامه الانتخابيه لغياب ترشحات، شنو مصير الهيئه المديره وهل تاتي هيئه تسييريه، لانه فما برشا كلام بهذا الخصوص. هذا كل ما عندنا في حلقه اليوم من اكسترا تايم حتى للخمسه نتاع العشيه.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: سبعتاش دقيقة بعد الثلاثة دونك البداية باش تكون كالعادة بفقرة لاكتو دو جور.
2: لاكتو دو جور
1: طبعا تنجمش تكون حاجة خير وأكثر وأهم من لاكتو دو جور متاع اليوم اللي هي المدرب الجديد للمنتخب الوطني وخاصة شنو اللي صار البارح منذ قرار المكتب الجامعي بإقالة صبري الموشي الحصة التدريبية في الليل الاجتماعات الكلام اللي صار الملاعبية الإداريين هذا كله أكثر باش ناخذوه في المباشر مع مبعوث ديوان الفهم الخاص إلى المكسيك حاتم قزبار. حاتم نقولوا لك أول حاجة صباح الخير وإن شاء الله يكون التعب خفيف لأنه الحقيقة نعرف المعاناة نتاعك كونت بارونتيز بخصوص ديكالاج هورير وبرشا برشا تعب.
3: مرحبا بالثاني صباح النور نهاركم زين. شكرا هاني تحية ليك تحية لأولاد الكل مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوان فان. بالفعل الحقيقة بعد نهاية المقابلة لحد الآن كانت تواترت الأحداث وكثرت الأسماء واختلفت الأحداث وبرشا حاجات صارت وتطورت كبيرة برشا. إقالة استقالة قطيعة بالتراضي تهديد بالاستقالة أنا برشا حاجات كي نسمع وربما الحاجات هذية يعني ما نحبش نقول ما نحكيوش على كأس عالم لا لكن هذا الواقع هذا اللي شنو قاعد موجود لأنه يعني صارت فوضى كبيرة بعد نهاية المقابلة بعد العودة إلى مقر الإقامة وغضب كبير كان من أعضاء المكتب الجامعي على اللاعبين وعلى المدرب صبي الموشي اللي مباشرة تقريبا ودون الدخول في أي نقطة معناه كان عقد اجتماع عاجل وتقرر على أسلو أنه تم اقتراح القطيع هذا مش نرجع بطبيعة الحال معنا بعد المقابلة كان اجتماع من أعضاء المكتب الجامعي مع المدرب صبري الموشي وتم اقتراح القطيع صبري الموشي بصريح العبارة خذ الوضعية وقالوا له معنا قلنا ما تنجمش تكمل راهو الشارع الرياضي في تونس غاضب برشا وعيش برشا وراه ما تنجمش تكمل العلاقة بينك وبين اللاعبين توترت. شوفنا على أرضية الميدان شنو اللي صار بينك وبين يان فاليري في البريك واتر الثانية نحكيش معهم كيف سيتواصل معك اتصاليا نحكي بينك وبين اللاعبين المقابلة الثانية إذا باش نكملوا هكا بعد هزيمة كونتر السويد مع الأجواء المحيطة بالمنتخب باش تكون يعني على القدر هزيمة تاريخية وفضيحة أخرى قدام منتخب اليابان. صبري الموشي تفاهم الموضوع من حيث أنه سيغادر ولكن لم يتفهم صيغة إنهاء العلاقة التعاقدية بمعنى طلب منهم قالهم لابد أوكي أنا نغادر لكن لابد من احترام التعاقد اللي يربطني بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم بمعنى ناخذ مستحقاتي إلى آخر نهاية عقدي نعرفوه لما بعد جوان 2027 هذا بالنسبة لعقد المدرب صبري الموشي. به وقتها كان كما نقولوا المفاوضات بدأت موجودة تم معناها اون باراليل بالتوازي مع هيك يلزم شكون تم اسم يدرب المنتخب منظر الكبير موجود هنا مع البعثة المنتخب الوطني التونسي تم اقتراح على منظر الكبير انه باش يتولى هو تدريب المنتخب واذا تم الاتصال يعني يسمو جلبان انه يلتحق ببعثة المنتخب الوطني التونسي يبقى جيست على بعض الوثائق الرسميه لاجراءات السفر نتاعو باش يلتحق ببعثة المنتخب لهنا في مونتيري. بعد مشاو فما حصة تدريبية لإزالة الإرهاق هذو متطورات قاعد نحكي لك فيهم تباعا يعني
1: هو ذاك اش حبوا نعرفوا احنا زادة باللوردر كرونولوجيك معاك انتي لأنه حاتم تعرف كما في تونس كثرة الروايات وغير ونحبوا ناخذ من عندك انتي صحيح الكل باللي صار بالترتيب من أمس حتى التو
3: هاي ديت لك من الترتيب من نهاية المقابلة حتى التو من بعد كان تم حصة تدريبية لإزالة الإرهاق وطلع وكانت موجود معاهم المدرب صبري الموشي طبعا معنويا وقانونيا وباللي تحب انت يلزم يكون موجود لانه هو الى حين عدم الاعلان عن نهايه العلاقه مازال هو المدرب الوطني للمنتخب. اجرى الحصه التدريبيه واجتمع باللاعبين وكان ثم حوار بينه وبين اللاعبين ثم عدد من اللاعبين تشبثوا نقولوا بقرار ولا تمسكوا بالابقاء على المدرب صبري الموشي على رأس المنتخب. قالك لا هو ليس الوحيد الذي يتحمل المسؤولية احنا الناس الكل نتحملوا المسؤولية معهمش عدد كبير من اللاعبين 4-5-6 حقيقة العدد كم 6-7 لاعبين تشبثوا بقرار الإبقاء على صبري الموشي. لهنا المكتب الجامعي بطبيعة الحال خذا بزمام الأمور. في نفس الوقت كما مفاوضات قاعدة تصير من جهه اخرى مع المدرب بيرغيرينا العوده الى مقر الاقامه، وتم الحديث هي التي حسمت الامور. تحدثوا مع المدرب صبري لموشي وتم، ما نقولش اقناعه، ولكن تم الاتفاق معه على انه سيغادر المنتخب الوطني، ولكن صيغه انهاء التعاقد بيناتهم الى حد الان لم تكشف عليها جامعه موسى كره القدم، حتى في البلاغ اللي شفناه وحتى ما صدرنا الحقيقه ما نجمش تكشف كيفاش كانت انهاء العلاقه، يا اما بالتراضي والا تمكينه من مستحقاته الماليه لغايه يتعاقدوا، والا كما جرت العاده في برشا اقالات تكون فما زوج جرايات شهريه،
1: زوج ولا ثلاثه
3: جرايات شهريه، زوج جرايات شهريه، وكل شيء كل واحد يمشي على روحه. هذا اللي موجود. في نفس الوقت علاش احنا امس هاني كي تحدثنا قلنا في الازمات وفي المشاكل لابد انه فما صوت حكمه، فما عقلاء، فما حكماء ياخذوا بزام الامور. تم الاتصال بيرفيرونار. الفيرونار ما لقاش حتى معنا ما لقاو معاه حتى صعوبه في التفاوض. تقريبا المفاوضات مع الفيرونار دامت ساعه ساعه ونصف. تم الحديث معه.
1: داير قص عليك حاتم، الفيرونار في تصريح لقناة ار ام سي منذ ساعتين ولا ثلاثة قال جملة قال ما فكرتش، معناها مجرد التفكير لقبول عرض المنتخب بالضبط. التونسي
3: بالضبط. علاش قلت لك هاني مفاوضات مع الفيرونار؟ معناها ما قعدتش حتى ساعة تقريبا، ما قعدتش لأنه تم الاقتراح به. هو يعرف الوضعية ومتابع المنتخب وتابع نتيجة المنتخب وأكيد وافق على الشروط اللي قالتها الجامعة التونسية لكرة القدم، اللي هم نفس الامتيازات المالية اللي كان يتقاضاها المدرب صبري لموش. 30,000 يورو، 100,000 دينار في الشهر، مع امتيازات منحة، نقولوا منح، منحة كبيرة في صورة تجاوز الدور الأول. إن شاء الله ربي سهل نربحوا اليابان ونربحوا هولندا ونتعداوا المهم الدور الثاني، باش يكون فما منحة كبيرة للمدرب إيرفيرونا. لهنا الجامعة التونسية لكرة القدم نعيمة تحكي في الاتصال، هي أكثر مختصة على زوز فقرات. الفقرة الأولى هي إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبري لموشي والتعاقد مع إيرفيرونار والامتيازات المالية، والفقرة الثانية معنا قالت، وأيضا الفقرة الأولى إلى غاية نهاية كأس العالم. الفقرة الثانية على أن يتم بعد نهاية كأس العالم الجلوس مرة أخرى والتفاوض. التفاوض على شنو؟ التفاوض على الإطار الفني، التفاوض على الامتيازات المادية، لأنه برشا مثل كي تحدثوا شنو يقول لك؟ يقول لك إيرفيرونار اللي كان ياخذ في 250 ألف كذا مع منتخب السعودية والمغرب والكوتيفوار وقبلها زامبيا، إيرفيرونار اسم كبير في العالم وفي القارة الإفريقية وفي العرب، دونك كيفاش باش ياخذ نفس الامتيازات اللي ياخذ فيها صبري لموشي؟ نقول إنه تواجد تونس في المونديال راهو أهم نقطة في كارير مدرب، راهو اي نقطه ودوك يعرف انك تزيد في السي في نتاعك في السيره الذاتيه انك اشرفت على تدريب المنتخب اكس في كاس العالم راهي تزيدك برشا. والفيرونار اذا تلاحظوا في السنوات الاخرى وفي العامين ثلاثه الاخرى الحقيقه ما هوش الفيرونار نعرفوه تعقبل، لانه اصلا يدرب في منتخب فرنسا للسيدات خلاه ربما كما نقولوا الكوتا نتاعو تطيح
1: برشا،
3: مش شويه تطيح برشا، ما عادش باين على الصوره. يسميوا فيه في افريقيا هاني لا شيميز بلانش، صاحب كما نقولوا كما يقولوا القميص الابيض. معناها هذا معناها ما شفناش الفيرونار في السنوات
4: الاخرى اسمها ستره.
3: ستره صحيح اكزاكتومون، برافو.
1: حتى احنا المنتخب التونسي طالبين كان الستره المنتخب
5: حتى
1: التونسي
5: حتى القميص
4: تريكو
5: تحدي
3: حتى صاحب الستره البيضاء
4: فما تيشرت وشيرت الاخر
3: يا دكتور. فما فما ارتيكل دكتور في الفوت افريكا كما قلت انت على شيميز بلانش، قريته مع صاحب الستره البيضاء عاد الى الملاعب
4: كابتن ماجد
3: صحيح، عاد اليكم من جديد
4: صحيح.
3: دونك لهنا ايش قلنا؟
1: وان شاء الله يستر
3: ان شاء الله، يا ربي ربي يستر ان شاء الله يستر.
5: حاتم فقط باللي جست ديتاي خاطر توا نحكيه معناها انه هو شد منتخب السيدات وانه الكوتا نتاعو تحت، راهو العوده الثانيه نتاع إيرفيرونار للسعوديه في حدود لي زالونتور تاع 350 واحد وهو كهو دون المساعدين، معناها الكوتا راهي ما تحتش فهمتني، مش تحت كاين في ال 500 معناها كاين في ال 500 ولا في ال 400 تحت 350 ما تعتبرش تحت معناها.
3: ما نحكيش ماده، ما نحكيش فلوس،
5: اي اخر مره خرج من المنتخب السعودي
3: غاب مش موجود
5: فهمتك
3: تصور انت مونديال كيما هذا في 48 منتخب ما فيش فيرنار
4: هو معناه حاتم يقول لك 2018 عملوا مع المغرب مع المغرب و2022 عملوا مع السعوديه والاداء الاكستراوردينير اللي عملوا مع المغرب ميم سي ما ربحش خسر مع ايران وقتها بونتو كونتر سان كان بودبوز في الدقيقه الاخرانيه مش بودبوز شكون هو وقتها نسيت حسيلو بالطيب ولا حسيلو خسر كونتر ايران واحد بليش بودبوز زيري وعمل وقت خساره واحد بليش مع البرتغال بونتو رونالدو ذاك انه عنده ماتش اكسترا اوردينير ابين نتذكروا الماتش الممتاز اللي عملوا مع اسبانيا معناها سيتي لي بريميس دو جران ماروك اللي قاعد توا يبرفورم
6: هو بدات من وقت
4: هو كي جاي
5: خدم هي بدات من هاليلوزيتش
4: يعطيك الصحة
5: بعد بدا بالتدرج
4: لا هو قبل هاليلوزيتش
5: اي ليه معناها بدات ومن بعد هو قبل وبعد بدات
4: صحيح هو كي خذا المغرب اون 2016 جمعية معناها دي كومبوزي لا تترشح كوب دي موند لا تبرفورمي في كوب دافريك جواريت نونشالون يجيو ليكيب ناسيونال تيري معناها بار لو بو دوني ديني القام هما عمل منهم لحمه وعرف كيفاش يعمل جمعيه ترشحوا 2018 بعد 20 عام تصور من 98
5: ما
4: اي بي عاد بريمير تور ممتاز على الاخر الحقيقه معناها سورتو ماتش اسبانيا عالمي نعم بعد عمل 22 وعمل للسعودية دونك حاتم يقول لك مش نورمال ما يبداش موجود في 48 معناها جمعية
6: منتخب
3: هذاك علاش علاش قلت لك انا انه مهم لانه فما اسماء الحقيقة معناها تعرف معناها فيرونار كلود دروا برشا اسماء معناها الحقيقة معناها اللي تبقى جرافي ديما في الميموار
5: هو, هو حاتم سامحني باش نقص عليك شويه معناها البارح انا خاطر المشرق بصفه عامه تويتر يخدم برشا فهمتني دخلت على تويتر تقريبا للاراء الكل من السعوديين انه معناها هنيئا لتونس بالمدرب هذا هو كسي في وكل شيء ونحن طلبناه من قبل لكن خلينا في التوقيت هذا والتفاصيل اللي صايره معناها هذا هو لا فهمتني
3: هذا هذا هذا جست انا باش نتناقشوا فيه شويه الموضوع نعيمة وهاني ودوك أنا اليوم هيفيرونار يوصل قبل 3 ساعات مع التدريبين ديجا وعنا ديجا البلون يخرج من شارد يقول لا تمتعنا تمتعنا هاني قبل 3 ساعات من التدريبين عنا سيون سنترمون اليوم 8 متاع ذيلة أنا توحنا عنا توقيت 8:30 معناها 5 ساعات يوصل المونتيري هاني دونك فول ديريكت من شارد يقول
4: الى
3: المونتيري اي معناها قبل السيونس لونطريمون 3 ساعات يوصل الفيروناج كوف استخبار بطبيعه بالجامعه التونسي كره القدم ونائب المدير الرياضي زياد الجزيري
6: حاتم قبل ما تكمل عندنا تساؤل اللي خالد ساله قبيله وحتى الناس تو في الكومنتير الحقيقه معناها يتسالوا وباش نعدي بكل امانه وانت خويا وضح
3: انا ما سمعتش شكون خالد
6: خالد المولي
3: خلود انا ما سمعتش صوت خالد انا سمعت نعيمه والدوب
6: راك تعرف خالد هكا
3: كان
5: ديسكريتمون
6: السؤال هو خالد سالك شكون بالضبط اللي اتصل بارفيرونار والناس اللي تساله الحقيقه راني ما نحبش انا نخبي معني فما ناس برشا يكتبوا انه فما فوزي لقجع نجم يكون هو عنده يد وكان واسطه في المفاوضات وغيره وضح لنا بالله شنو صار بالضبط وشكون اتصل بارفيرونار
5: دوله المعلومه هذيا
6: هاو تو يكتبوا فيها
3: ديما نقول حسب الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه تعرف نعيمة أنه شحف على مستوى المعلومات
5: أكيد صرتوا في الوقت هذا
3: رأى في الوقت هذا تتصل بالناس الكل وتحاول ومشينا المقر الإقامة قدام مقر الإقامة رأى ما تتعديش أنا سيكوريتي الكل ولكن ديما نقول حسب بعض المصادر بالجامعة التونسية لكرة القدم أنه المكتب الجامعي هو اللي اتصل بالفيرونا شكون اللي كان وسيط بينهم وبين الفيرونار الحقيقة هي معلومة عندهم إن شاء الله نحاول نخذوها في الإبان تو بعد أكيد نكون على نقطة عالمية نحاول نوصل الموضوع ذي
7: لا فما ليه. معلومة أخرى تقول اللي السلطة هي من تصلف بال مش
3: السلطة
7: أي السلطة يعني سلطة الإشراف
3: طب الاشراف لازم يكون الا بالتنسيق مع اذا كانت المعلومه تقول فيها موجود
7: سلطه تسجيليه المعلومه تسركيلي ما عنديش معلومه
6: دونك انا دوزي بوتيز
5: لي بوتيز نتاع سلطه الاشراف انه هي باش تكفل بخلاص المدرب هذه لي بوتيز اللي قريتها اللي
6: هذيك مؤكده
5: وقاعده تدور فهمت انه الاتصال من سلطه الاشراف ما تصورش لانه بعيد عليهم العلاقات هذه لكن انا فقط في نقطه لقزع فوزي لقزع قاعده تتداول لكن انا من رايي انا فهمتني هاني وحاتم يعني يا هل ترى فوزي لقزع صحيح عنده علاقه متميزه بالجامعه التونسيه لكن هل هو في الحاله هذه كاس عالم ومنتخب ومنتخب المغربي والجامعه المغربيه باش يقدم خدماته ويتلهى بالمنتخب التونسي ومشاكل المنتخب التونسي ويقدم خدماته ويهز تليفون ويطلب وان
3: باراليل
5: شوفوا العلاقات نتاعنا زاد راه ماهيش ناقصه خلينا نكون واضحين عندنا ناس وعندنا ناس راهو قريبه الايرفيرو نار تنجم تخلطك للجامعه التونسيه اللي كنت قدم
4: معلومه
5: اعطينا معلومه
4: الايرفيرو نار وقع اقتراح عليه المنصب نتاع مدرب المنتخب التونسي دوب ما كمل مع منتخب فرنسا السيدات ولكن العائق المادي هو
5: اللي كان
4: حاله من ذلك دونك ايرفيرو نار صار لو برومي كونتاكت معاه صار لو برومي كونتاكت زيد نعطيك معلومه زيد نعطيك معلومه اخرى
3: ليش لي هيبوتيز تحكيوا عليهم
4: لا ماهمش هيبوتيز هذوما معلومات معلومات معناها عنده ديجا
3: لا نحكي لك اللي قاعد صاير توي دكتور راني شفت اكثر راني المعلومات اللي تم تداولها والعباد اللي تبعت لي في الميساج معناها اكثر من اللي حكيتوه انتم
6: بالضبط
3: انا سلطه الاشراف والفوزي لقجع وبرشا فمش كنت حدث حتى على رئيس الاتحاد الجزائري معنى الكلام تقال ولكن انا حسب القرآن نقول لك حاجه انا مصدر جامعي اتصلت به وبارك الله فيه ومشكور قال لي لو تمت الاقاله الرسميه والمدرب اللي حكينا عليه ايرفيرونان رسميا هو مدرب المنتخب كيفاش قلت له صارت عمليه التعاقد شكون اتصل بيه قال لي هذا المعطى اللي عن ايرفيرونار هو المدرب الجديد منتخب التونسي
4: ويش يقول له يعني ايش حاجه كبيره حاتم توا سامحني معناه مانيش فاهم اني علاش نقعدوا ديما نهتموا بالجزئيات اللي ما تعني حتى شيء 80% من الشعب التونسي كان يطالب ايرفيرونار المكتب الجامعي اتصل به في مناسبة أولى عميل تالي ما تمتش العملية خاطر أمور تعصورد ستيرا بعد مشي للسعودية وكي تخل في تململ مع السعودية كنت ذكروا حتى النعيمة يسي بريزون في ديسمبر كنت تذكر قلنا زادة صار ان دوزيام كونتاكت مع
7: مش هذا الاشكال صادق راه مش تقنع مدرب كيما ايرفيرونار تخدم شهر راهو ماهيش حاجه سهله
4: وباش تقنع مدرب ايرفيرونار تخدم شهر باش تقنع مدرب باش يجي كوب دي موند
6: بالضبط
4: باش يلعب كوب دي موند
7: الكوب دي موند مع تونس
4: لا هو مش باش يتعرف عليه اما هو
6: زيد
4: السيفي باش يدخل افيك معناها توتا غانيير انا بيردر
5: خالص في المعلومه
4: هو جاي في سيتواسيون كاتاستروفيك كان يرشحك اسم ايرفيرونار صحيح في تونس
5: صادق نسيتوا حاجه انتم معلومه مهمه انه في الكوبارا اللي تلعبت في قطر ايرفيرونار مشى للقرعه ومشى لامريكا حضر القرعه وعاود رجع للمنتخب السعودي معناها هو كان ماشي مع المنتخب السعودي وبصدد انه يمشي مع المنتخب السعودي لكاس لك الكوباراب هي زاد اللي عزلت راهو بخروج ايرفيرونار معناه هو
4: السيد الجامعه نتاعنا كانوا موجودين غادي في القرعه
5: في الوقت الحالي اذا كان
7: تصلوا به وقتها يعني
5: لا لا مش هكيكا
4: لا لا
7: يحكي به وقتها في جيتا
5: لا ما يحكيش في الصوص هذاك انا نحكي انه ايرفيرونار معناها كان ماشي مع المنتخب السعودي لكن الاقاله نتاعو هي اللي ما خلتوش انا معناها هو في مخه انه باش يكون موجود في
6: الكوب دي موند مع
3: المونديال المونديال
5: حاليا الكوب دي موند مع المنتخب التونسي يظهر لي بتزيدك مش بتزيدك بتزيدك تتعاوض عليه في الكل
6: تولي ثالث
5: مشاهد حاتم يا حاتم فما حاجه اخرى قاعدين تسالوا عليها راهو بون خلينا نحن ما نحبوش قال ما نسالش نعديو الاجواء الايجابيه والاتموسفير الايجابي والحاجات الايجابيه فما نقطه مهمه زيد عندي بتجيبوا على شهر اي من بعد الشهر هذا اللي يلزموا تحكي فيه راه فهمت شنو
3: هلا شوف ايش نقول
6: تفضل حاتم
3: هي ديجا في البلاغ نعيمه اذا تقرا إذا قلت لك المرة الأولى مش قلت تم الاتفاق تم تقديم ربما عقد قاعدة مفاوضات على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2028 هذه المعلومة الأولى ولكن شو اللي صار بعد أنه ما قلش الفضل ولكن قلهم نعملوا كأس العالم وبعد نقعدوا ونشوفوا لأنه إيرفيرونار سيغير الإطار الفني المرافق لأنه الإطار الفني مش يكون لهنا مش يواصل هو اللي يخدم مع صبري لموشي فقط مش يتعاون حسب ما سمعنا تنصبت بعض اكيد ولا اكيد انه معه اسيستان مساعد فقط باش يجي معنا ايرفي رونار ومعه مساعد باش يبقى نصري الاطار الفني المرافق كان لصبري الا موش شي واصل العمل نتاعو. ان شاء الله بعد نهايه كاس العالم باش يقعدوا على الطاوله باش يحكيوا بطبيعه الحال على ربما مفاوضات ماليه على شنو هي الاهداف على الاطار الفني المرافق شكون يقعد شكون يخرج شكون يمشي شكون يجي هذا ما بعد المرحله هذه خلينا نعملوا مقابلة هذوما اليابان وهولندا وبعد نروح لتونس ولكل حادث حديث في صيغة العلاقة الأخرى ربما قد يكون عقد إلى هو اش قالوا في البلاء إلى غاية نهاية كأس العالم على أن يتم بعد نهاية كأس العالم الجلوس معه ونحكيه بطبيعة على المشروع القادم وكذلك. هذا اللي موجود عندنا ولكن بالنسبة للمفاوضات كما قلت رأي فوضته هي الجامعة التونسية لكرة القدم والمعطى كما قال نعيمة أنه ربما تتكلم فيه هو سلطة الإشراف من حيث للامور الماديه نتاعه كثير الفتره يشرف عليها على المنتخب
6: بالضبط. دونك حاتم قبل ما نختموا معك
7: بالله جوست لهنا فما ديتاي سمعنا اللي قالوا نفس السالير نتاع لموش
6: ايش
7: يعني شنو نفس السالير شنو باش تكفل
6: 100000 دينار دونك شهري
3: 30000 يورو 30000 يورو 100000 دينار شهري
6: بالضبط
4: ساشان كو العباد المتعجبه والعباد اللي معناها ترى فيها حاجه ماهيش فزابل ساشان اللي هو خدم في فرنسا ب 23000 يورو فرنسا للسيدات معناها كي يحب يقبل ان ديفي بتاع كاس عالم كي بقبل له ديفي بتاع فرنسا جيو هو وقتها
6: كاس عالم اولمبيك
4: الله ما نعرف جيو كاس عالم يحب يقبل ان ديفي ما يغزرش برشا الفلوس خاطر الفلوس كاينه والسيد من 19 الى 23 تقاضى مبلغ 22 مليون اورو من المملكه العربيه السعوديه
3: يحسب له الدكتور
4: لا معناه ذوما سيدي فات هو صرح قال كنت نتقاضى قال كنت نتقاضى في 468 ألف أورو في الشهر قال هو صرح دونك سيد اللي هو صرح هو قال هو بصريح العبارة دونك سيد اللي تقاضى 22 مليون أورو بور اون افونتور بتاع زمات شويه بوك يرحم والديك كان لازم يخدم انا بلاش فهمني وما منعوا عنه برشا صوالح خالد ما تعجبوش خدمه بلاش
6: هو شخص كان يكمل معانا بنفس
4: تمام باتي جمعة شيء
6: هو شخص كان يكمل بعد كاس العالم
4: ان شاء الله يكمل يزيد 18 يوم
6: بنفس السالير ذا شخص كان يكمل من بعد ولا زياده طفيفه لكن في نفس
5: الاطار نقاط خلي يكمل حاتم يكمل
6: بالضبط باش يكمل باش يكمل نجاح حاتم على هل تم رصد منحة في صورة ترشح المركز الأول الثاني الثالث سمعنا خاطر فما رصد منحة بالنسبة لي هو
3: هي رصد منحة كما قلنا رصد منحة لإيرفي رونار في صورة النجاح في التأهل على المنتخب الوطني التونسي للدور القادم يعني كما قلنا على قلنا احنا بنفس الامتيازات المادية معنى كلمة امتيازات لو مش تاخذ السالير نتاعك بتضاعف من امتيازات اللي هي المنح اليوم تترشح مع المنتخب للدور القادم عندك امتيازات وداخل في مهمة انا والله حتى حكيت هاني وحكينا كدردشنا الاولاد انه اليوم خدمة الفيرونار يخدم سيول بلومونتال بكري حليت شوية تليفون قاعد تفرج في فيديوهات نتاعه شفت الفيديو في السيارات اللي عملته بي ان سبورتس مباراة السعودية
6: والارجنتين
3: شفت معركة في استحدث مع اللاعبين لأنه بربي كلمة الرجل النفسية والرجل النفسية اللي نجم يحكي عليها خالد الحقيقة هي الرجل النفسية لأنه تستقيم في أسبوع قادر مدرب يعطي مثال سيول بلومونتال حاجة كبيرة للاعبين لأنه اللاعبين قبل تكره أني ممسوسين جزائم رام الأولاد في الكونفرنس بريس أي كلمة يقولها رح أحكي لك هذا قبل ماتش السويد أي كلمة يقولها الله غالب والله يلازمنا ضد بلجيكا أنا خمسة ولكن نحن معناه أثرت عليهم برش أنا مين بعد أسبوع خمسة أخرى سير البلومونتال يكون ممسوسين من العبية معناه تشوف منتصر الثابي كيف يتحدث معناه ما بترسل في الديكلاراسيون تشوف معناه أوكي خسارة يعني خسارة كبيرة وفضيحة مدوية سير البلومونتال اليوم بدنيا وفنيا ما هوش ساحر ما عندوش عصا سحرية وباش يبدل في 3-4 أيام ولكن الخدمة الأكيدة سير البلومونتال أنا أقول كلمة برك إرفيرونار باش يعطي لمسة ما يعطيش خالد يعرف أكثر مني الحقيقة في الأمور الفنية والدوك يعطي أكثر مني في الأمور الفنية ولكن أنا أقول كلمة واحدة هذا طرح ملعبية طرح كورة كما الكلمة اللي ديما يقول فيها خالد المولي يقول لك حاتم اسمعني الماتش هذا لماتش مدرب لماتش تحكي لي حتى كلام الماتش هذا ماتش بتاع ملعبية الملعبية هم يتحمل المسؤولية المدرب ما مشاش أنا غيرنا المدرب أو مدرب جديد أوكي مش بدل فيكم برشا ولكن الحقيقة طرح نتاع ملعبية دونك إيرفي رونار كما قلنا هاني يوصل بالضبط. اليوم إن شاء الله قبل 3 ساعات من حصة تدريبية بعدها باش تكون حصة تدريبية في الملعب اللي منحوا بتاع الاتحاد الدولي لكره القدم للمنتخبنا البريان 8 نتاع الليل. إرفيرونار يوصل هنا الخمسه نتاع العشيه متبقى البيت النار من مطار مونتيري يدور لي مقر الاقامه يحط ساكو ويقصد ربي للحصه التدريبيه. وعنا نقطه عالميه نص ساعه قبل المقابله باش ناخذ معاه حوارات هو وعدد من اللاعبين.
6: ممتاز يعطيك الله صح. شكرا لك حاتم على كل التفاصيل هذه والإيضاحات. نخليك ترتاح شوية أكيد فهم برشا خدمة من بعد. يعطيك الله صح شكرا لك حاتم. دونك هاكم سمعتوا إرفيرونار مازال تقريبا عنا درجين ولا ربع ساعة في ساعتنا. خلنا نبدأ باللي بدأ كمل منه حاتم خالد ونجيك أنت نعيمة. شنو ينجم يبدل اليوم إرفيرونار في المنتخب التونسي قبل بأربع أو خمسة أيام من المباراة الثانية أمام منتخب اليابان؟
7: بو مما لا شك فيه هو عنده عمل كبير على المستوى الذهني. مش بسهل باش فريق يخسر زوز مباريات في انترفال صغير بسكور والامور تكون عاديه. لا سوكي سور اللي فما مشكل ذهني في المجموعه فما الدوت هذا اكيد كسوسوا في وسط الجروب والا لونتوراج والا المشهد العام الكل فيه برشا دوت. دونك العمل الكبير نتاع المدرب شكون على المستوى الذهني اكيد نعرفوه بالإكسبرينس اللي عنده بالديسكور اللي ريناهم في برشا مرات بالشخصية متاعه لازم يخدم خدمة كبيرة ياسر ما عنده يعني علاش نقول الكوتي هذا سورتو لأنه ما عندهش برشا وقت باش يخدم على التيران. هو اليوم يوصل دوزيام سيانس بعد الماتش هذا باش يكون حاجة خفيفة من غدوة بارتير من غدوة سوكي سور عنده ناس باش تعاونوا في سورتو في ليزاناليز متاع الماتش اللي تعدى وباش يحاولوا ماكسيموم انه يحكي مع الملاعبيه انديفيديوال ما باش يحاولوا ماكسيموم ممكن يخدم على لي فيديو لانه على التيران ما عندوش حاجه كبيره باش يعملها الانترفال والوقت صغير. مي سوكي سور اللي متاكد منه على المستوى الذهني باش يخدم برشا خدمه عنده برشا خدمه السنه فيه انديفيديوال ما كولكتيف ما لانه ما نتصورش على المستوى البدني باش نكونوا اخيب من الماتشات اللي لعبناهم. تكتيك ما سوكي سور زاد باش يبدل برشا حاجات نتصور الشوا سور تيران ما فماش حاجة كبيرة ياسر باش يبدل لكن على السيستم نتصور باش يبدل السيستم دو جو لأنه المقابلات اللي لعبناها من الأخرانية كوسوسوا بالديفونس أ 4 ولا ديفونس أ 3 ورات اللي عدنا برشا مشاكل في العمق سورتو في العمق متاع التيران كوسوا في العمق متاع وسط الميدان ولا في العمق متاع الديفونس وسي او نيفو دو لاتاك لازم يخدموا. دونك المهمه ماهيش سهله بالنسبه للمدرب لكن عملوا برشا على الاكسبيريونس نتاعو. مدرب ثالث كاس عالم ولا رابع كاس عالم عنده اكسبيريونس يعرف منين يبدا الخدمه نتاعو ان شاء الله يكون موفق. سوكي سور زاده الملاعبيه لازم تحملوا برشا مسؤوليه اليوم ابار الامور الفنيه والتكتيكيه نحسوا في الانديسيبلين موجودة نقص الريغور موجود تحسوا النونشالانس في بعض الأوقات ريناها في ماتش بلجيكا بعد الدو زيرو الناس ما همش لهنا مش موجودين في الدو آن نورمالمون ماتش شويد تكون فما ريكسيون خير من هكا كيف مانيش موجودين لونجاج دو كور متاعنا التعامل متاع الملاعبية اون جينيرال ما بيناتهم صراحة ما ريناش حاجة اللي تخلينا نقولوا فما او نيفو دو جروب فما حاجة كونسيستانت وحاجة نعملوا عليها. هذه التاش الكبيرة متاع المدرب نعاودوا يلم الجروب يوقف لي موراجي سورتو متاع المونك دو ريغور الموجود وان شاء الله ربي يوفقوه. كيسور زاد مهمه الناس الموجوده غاديك واحد كيما وهب الخزري شكون عنده جداً. مهمه كبيره ياسر انه قريب للملاعبيه قريب للجروب كان قريب للستاف القديم يعرف لي ديفايونس منين دونك عمل باش يكون نتاع مجموعه لكن التاش الكبيره نتاع إرفيرونار باش يكون او نيفو نتاع العمل الذهني وانديفيدوالمون كولكتيفمون سا سي سور اللي بالاكسبيريونس نتاعنا باش يعاوننا برشا ان شاء الله.
6: بالضبط نعيم
5: فقط خالد مهمه هذه زاد باش نتجاهلوا بها لانه قاعدين نقراو بون ما برشا معلومات كميه معلومات قاعده تجينا من المنتخب وهذه النقطه اللي كان يحكي فيها خالد على اللاعبين. الحقيقة إذا كان هي صحيحة المعلومات هذه أنا بالنسبة لي أنا راه فما حاجة اللاعبين هذوما يظهر لي تركيز كلي فقط على المنتخب وأداء المنتخب وأنتم الأداء متاعكم. لأنه أنا مثلا وقت اللي نقرأ معلومات تتداول أنه 8 و9 لاعبين باش يغادروا إذا كان صبري لموشي سيغادر. أنت شنو اللي همك معناها كلاعب معناها أنت موجود غاديك الراية معينة
7: جندي
5: موجود عندك مهمة معينة لا يهمكش في الأشخاص
6: بالضبط.
5: مش مهمتك غادر فلان ولا فلتين ولا باش يجي فلان
6: نفسهم اللي رفضوا انه يدربوا عند مدرب كبير
5: قاعدين قاعده تتعاود راه في السنوات الاخيره بالنسبه للمنتخب. انا بالنسبه لي انا عناصر كيف هكا عناصر ما تستحقش انها تلبس المالو اذا كان فما عناصر كيف هكا انا بالنسبه لي انا قاعدين يفصلوا في جروب
7: اللي قاعد
5: على ولا انا قلت لك انا على عوده الناس اللي تقالت والمعلومات اللي قاعده
6: بلي سمحني انا قصه
7: هذه
6: راه برشا كلام تقال انا ما حبيتش نحكي عليه تقييم تاع صحيفه ليكيب لانه ذكرت فيه الحاجه هذه تذكر فيه انه فما بعض اللاعبين اللي عندهم عائلاتهم في الأوتيل معاهم بعد بنهار من خسارة متاع 5 متاع السويد اذكر انه فما بوست على انستغرام تفسخت اذكر انه فما عباد اخرين خارجين على بخلاف صبر لموش وولد وغيره موجودين في الأوتيل كيف كيف اذكر ضغط وامور متاع الناس ضد وناس معناها ما نحبوش نحكيه اكثر لانه صحيفة ليكيب تعرف الازمة متاع فرنسا 2010 في كأس العالم في جنوب افريقيا وريمون دومينيك وقتها هي ساهمت في اشعال النار ما نحبوش احنا نطيح في نفس الفخ اليوم ونقعدوا نحكيوا عليها بالتالي اللي يحب يقرا
4: الكامل يبيض في صورة المدرب الفرنسي المدرب الفرنسي بعد ليفيكسيون معناها
6: زيدك عنده صاحب يخدم في جاري ليكيب ونقف هنا
4: كما قال رضا الجدي البارح معنا في التاسعة الارتيكل اللي قراه قال له انت كيسكو سافو في دتر لو سيزيام انترينور فرونسي معناها المكتار فرنسيس في لي زيشيك فهمتي جنرالمون يهزوا يديهم وفي لي فيكتوار يولي فرنساوي فهمتي تخسر ليكيب ناسيونال تاع فرنسا يوليو كلهم عندهم ديزوريجين ما همش فرنساويين برشا اوكي ربحوا يوليو دي فرنسي
5: 100%
6: دونك ما ركزوش فيه برشا اللي يحب يقرا يتفضل يقرا احنا مانيش نحكيو عليه
4: بوكو دو بانسيت باسكو يل ميتريز لار دو جورناليزم خلينا نقولوا
6: الصحافه الصفراء
4: لا لا لا لو جورناليزم اللي كي كونديسيون لي اسبري معناها يعرفوا كيفاش
6: يوجهوا الراي
4: يوجهوا الراي العام ولا الكلمه اللي وجهتك صح
6: اي نعم تفضل
5: خلينا نرجعوا للب الموضوع اللي هو المدرب ايرفي رونار كي حكي عليه خالد يظهر لي الناس الكل حكيت السي في موجود نتاعو معروف لي تيتر نتاعو البالماريس نتاعو وحتى حد ما ينجم يشكك في حقيه ايرفي رونار ولا قيمه السيد هذا عنده عمل كبير باش يقوم به في ال 12 يوم هذوما ماهيش بالسهل ماهوش الكلمه اللي تداولت زاد كذلك ما عنده العصا السحريه اللي باش يعمل بها لكن فما جروب موجود الجروب يظهر لي ماهوش في ليله وضحاها باش يولي خايب ماهوش بين ليله وضحاها باش يولي الجروب اللي ما تنجمش تخرج منه حاجه واللي على الاقل ينجم في زوج مباريات يخرج لنا حاجه تليق بمستوى كره القدم التونسيه. خليني نرجع للنقطه الثانيه واللي هي مهمه ومهمه جدا واللي كنا حكينا فيها وقت اللي حكينا على المدرب الاجنبي وجلب المدرب الاجنبي وانه السلطه وانه الدوله التونسيه ماهيش قادره انه تخلص يظهر لي لهنا قاعدين نتناقضوا بعض انه وقت اللي انت قادر انك تجيب ايرفي رونار معناها راهو فماش هذه الدوله والكلمه نتاع الدوله وانه دوله كذا كان بالنسبه لي كانت تعله وهي لانه باش نجيبوا حد على قد قياسنا هذه نقطة لازمنا نوضحوها
6: ونجم يكون دولة أصلا وما عرضتش
5: ولا معناها أنا بالنسبة لي أنا لا دخل لسلطة الأشراف في تعيين مدرب وأنه تفرض عليك بتجيب مدرب بسوم معينة عندها الفلوس وتنجم تجيب إذا كان نحن نحب رفعه من مستوى المنتخب التونسي. حاجة أخرى خلينا نكملوا الكوب دي موند هذه ونكملوا زوز ماتشويت هذوما وإن شاء الله نكونوا قادرين أن نتعديه لكن بالنسبة لي أنا جلب ايرفي رونار هو ذر الرماد على العيون لأنه الرأي العام يحب مدرب كبير نجم انت تغطي لي وتقول يا مدرب كبير جبت لي مدرب كبير لكن هذا خليني نكمل الساعه لكن لا مش ما يعجبني شيء
4: هو تحب على رونار 6 شهور
6: لا ما باش تفسر
4: رونار
5: لا انت ما
6: لا مش جابوا
7: التايمينغ نتاع جيبان رونار
4: لا مش كان موجود وكان عندهم فرصه شو تقول لي السلطه ما تتدخلش وانت سيب لي زوت الجمعه
7: اللي فاتت التايمينغ مهم لسه متفاهمين فيه ما التايمينغ مهم بعد خساره يعني جيبوا شو هو مختار وجروب ما اختاروش هو
4: يقول كي تحب تجيبه بمبالغ فهمتي كبير يا اخي عندنا احنا 100,000 يورو اطلت كي عندها الفلوس وتنجم تجيب
5: شنو اللي عندها الفلوس اي معناها مغالطات اللي كانت صايره اللي
4: مغالطات هو جا في وقت اكسبسيونيل
5: شكون اللي جا في وقت اكسبسيونيل
4: هو جا في سيتوياسيون اكسبسيونيل بور سوفي المنتخب في وقت اكسبسيونيل
5: ما عندها حتى دخل سلطه الاشراف النجم ونجيبوا مدرب بالسوم اللي نحبوا عليها نحن
4: يزي قالوا النجم عندنا 200,000 يورو باش نجيبوا مدرب
5: شنو دوس اخي انت تفهمك 200,000 يورو
4: تحب على رونار هذا فاش ياخذ
5: نحكي على
4: جي كمان مرة هذه
5: طلبنا مدرب أجنبي والأغلبية قالوا مدرب أجنبي. شنو اللي صار من بعد؟
6: جابوا
5: مدرب نص نص، هاوكا جبنا لكم على قد قياسكم نص تونسي ونص زعما فرنسا.
4: يا أخي المكلف على المدربين مدير رياضي زياد كي سألتوا عايدة قالت له أنتم ما عملتوا؟
6: قال
5: عندنا أوبليغاسيون تجيبوا مدرب.
6: معناها أنت حاليا
5: في 15 يوم خلص 100 مليون، اللي أنت 100 مليون مش قادر ولا 120 ولا 150 مليون مش قادر أنك يزينا.
4: شكون قال لك 120 مليون؟ هذا الرجل كنا نحكيو فاش قاعد يتقاضى يا ديك ربي.
5: لا يا أخي أنا
4: الكاليبر نتاعو فاش قاعد يتقاضى أنت عندك كاليبر معين وعندك
5: اقنعته وجبته في المده هذه مش تنجم تحاول تقنعه انت كسلطه اشراف والا جامعه تونسيه انه باش يكمل معاك
4: في الكونديسيون القدم كي كلمته ما قبلش خاطر عنده ايموليمون معين اونورير معين توا قبل خاطر فما ميسيون توتا غانيير انا بيرد ارجع امشي في كونديسيون نورمال اللي هما لازم تتخذ فيهم دي ديسيزيون نورمال هذه هي كونديسيون اكسترا اوردينير امبليك دي ديزاكسيون اكسترا اوردينير
5: انت اليوم معناها قادر
4: والله غريبه اللي نقعد به غريبة معناها احنا توا كل شيء اخويا في الاخر في الاخر وعلى الاخر كونتونا اوني دي اون تيت باش نحكي انا عمر انا حكيت فصلتنا
6: خلي نتكلم هو بعد
4: نمشي فهمني نجموا نوصلوها كيما نحبوا احنا اليوم فما ان فيتيلا حتى كي جي فيرونار الكلام مش على جي فيرونار واللي اني فيرونار اول واحد يقول لك مش مقتنع بيه هاي سيدي من الاخر هاي يعني اخويا مانيش مقتنع بيه اما هاني ساكت وهاني مع الجماعه وهاني ندز ونعمل في 12 يوم هذوما اما حتى كي جي فيرونار شكون جابو قداش يخلص تقول تش حاشك بالميدان ولا شكون جابه ولا قد يشغل سي رسول الله معناها فهمتي ولا سمحني في الكلمة معاك كامل احترامك معيز ولا طاروف هذه هي أخويا الجامعة أني قاتلك أنت زياد وحسين والناصر وزيد وعمر واني راني هنقول ونتجرى ونتبرأ من الناس كله ما عندي علاقة مع حتى حد وما ندافع على حتى حد من الاخر يا أخويا شو نحبه احنا نحبه المنتخب اني جي معناها نخليه الحديث هذا لبعد كومبيتيسيون بعد الكومبيتيسيون حطوهم في تركينه انت عملت وانت درت وانت قديت وانت كذا وانت قلت مش نترشح اخويا برا امشي استقيل ولا تصرف اما مش توا هذا ايش نحب نقول يعني تو سامبلومون
6: باه وفات حكايه رونار والتعيين نتاعو تو تعاين
7: نمشي
6: معاك خالد انا مش نجيت
7: كنت انا مشيش فهم العباد اللي احنا
6: هذاك علاش رجعت باش توضح
7: مناش ضد تعيين رونار بالعكس اما كي تنجم تجيب رونار علاش ما جبتوش منه
6: انت تحكي على التايمينغ
7: والله الوقت انت تو جبته في وقت بعد خساره كبيره مازالوا دو ماتش الصعاب ومش السهلين مع هذا انا معاه وجوده مانيش ضد اما لا كان باش انت
6: اما انت تقصد علاش تو
7: صح كان علاش مش من بكري علاش نعطيك كانت تنجم تكون بعد الخساره نتاع بلجيكا
6: في وقت تصحح تصبر الاموش
7: بعد خسرت ليه بلجيكا نتاع الخمسه الاخراني كنت نجم تجيب
6: لا علاش مش من الاول كي جبت صبري الاموش
7: علاش خاطر نحن عملنا النمسا خسرنا مع النمسا ادي تلعب 10 خسرنا بلجيكا 5 مازال جمعه كنت نجم وقتها تدخل الديسيزيون نتاع صبري الاموش علاش تدخل بيه للكومبيتيسيون
6: والا من الاول بعد كوب دافريك بعد مغادره سامي ترابلس
7: باه قال لك امور ماديه وما نجموش واحد
6: فهمت هاو تو ولاو ينجموا امور ماديه
7: انت ما تفهم شيء وكيف الاخر ما تفهم شيء ما تفهمش العباد اللي احنا ماناش ضد راهو تعيينوا في الفتره
6: ما تصورش كم شي يرضى لك
7: قبل الخير
6: بعد كاس العالم باش يرضى لك
4: هو نزيد نعطيك معلومه هو سي صبري لموشي كان متمسك فهمتني بالبوست باش يكمل.
6: هاي
4: هما كي جاوا حكاو مع ارفيرونار وحكينا معاه من قبل. انا حاب نعطيك معلومه, ارفيرونار حكاو معاه بعد من ماتش بلجيكا بايش هيك
6: على ذمتك انت المعلومه,
4: على ذمتي انا نعطيك ما هي في معناها ترو بو دو طون. فما با خمس ايام قبل كوب دو مون وصبري لا موشي
7: يا مخير ولا تو
4: يا نحكي لك عاد صبري لا موشي
7: يا مخير وقتها ولا تو
4: تبعني خلينا نكلمك. صبري لا موشي تمسك وقتها في البيريود هذيك واقر باغلاطه وخرج حتى في الكونفرنس دو بريس قدام الناس الكل قال اني غلط واني باش نصلح واني نتحمل مسؤوليتي. دونك ارفيرونار قعد دون ستوند باي وهو ارفيرونار قابل لكل الشروط كي تسبب باش يلعب كوب دي موند,
6: باش يلعب كوب دي
4: موند من الاخر وعلى الاخر وفات كوب دي موند. اه يا خويا اجا سي ارفيرونار باش نتفاهموا على عقد بتاع عامين وثلاث سنين وباش يلعب كوب دافريك 27 و28 مفما زوز ورا بعضهم. اه خويا وقتها يولي حديث اخر, وقتها الناس معوش شنو يحب, وقتها بالحق يرجع هو يحب ياخذ السالاريات تاع المروك وبتاع كوت ديفوار وتاع كذا, ما نحكيوش على السعوديه خاطر هيك سالير اورنور. دونك اليوم اني جو نو سوي با كونتر معناها المنطق التايمين كان يكون قبل كوب دي موند صحيح صحيح متفاهمين, مي يا في ان انترينور اون بلاس اللي تمسك وقال لك نحب نلعب كوب دي موند وين جيت وين عملت برشا تضحيات وين كنت ناخذ في 200 و 150 الف دولار على لاموشي في الدرعيه فهمني ولا شو اسمه وني خويا فهمتني ولا جو سوي كاباب
6: باش نعملوا اش نعملوا كان يكمل ماتش كوب دي موند وبعد يقول لك والله ما تفهمنيش
4: عادي هو جاي على ميسيون تاع
6: فوالا عادي هذه دونك
4: هو جاي على كسر هكا
6: تولي فقط جوست باش
4: هو جاي بور اون ميسيون كيما قلت لك تو تا غاني ريانا بيردر يا سيدي. خسر ارفيرونا لا قدر الله بعد الشر ان شاء الله ما تعاودش الليله المشؤوم, خسر اثنين بلاش واحد بلاش اللي هو وقال لك اخويا ما لقيتش لي كونديسيون انت ما لقيتش فلوس هكا واش حنا نعمل نقعدوا قاعدين كتفين يدينا نحاولوا نجيبوا مدرب اخر في الكاليبر هذاك ونتفاهموا معاه بلوز موا في لي زونورير نتاعو هي لا في كونتينيو
6: ان شاء الله بعد ما نرجعوش للمدرب
4: الجمعيات. اسمعني منتخبات احنا راهو مشكلتنا تعرف شنو هي مشكلتنا اللي قاعده اون اكومول لي ديفيت اون اكومول لي زيشيك وراهو كي تخسر وتخسر وتزيد تخسر ولي فما احباط تام ويولي فما تتطبع مع الهزيمه ومع الخساره وتولي كل خساره تزيد توجعك اكثر والرياكسيون تولي بلو معناها معناها فهمتني ماركي ايفونيموز فهمتني وتولي فما طون عالي برشا خاطر هبلنا خساره بالعربي
6: واضح
4: متنا بالخسائر.
6: به حاتم جاسبار يحين لنا تو المعلومه دونك رسميا بالنسبه لايرفي رونار به بالنسبه للمعلومه نحكيو على اللموشي معاه معد بدني مدرب حراس واناليست دونك الستاف نتاع صبري اللموشي باش يبقى وهبي الخزري مساعد باش ياخذ ثلاثه جرايات نتاع ثلاثه شهور. دونك نعاودوا نحينوا الا معلومه بالنسبه لصبري اللموشي معاه معد ومدرب حراس واناليست معناها هذوما اللي باش يبقاو نورمالمون حاتم كي نزيد حين المعلومه اللي باش يبقاو مع ايرفي رونار في الستاف الجديد في انتظار انه يجي ستاف اخر بعد كاس العالم اللي كانت
4: فيه. شو معناها باش يقعد يخدم بالستاف تاع صبري لموشي؟
6: لانه ما عندكش شكون باش يقعد
4: معاه. معناها صبري لموشي انطلق وحده في الاخر,
6: انطلق وحده هو المساعد باش يجي مع ايرفي رونار مساعد كما قال حاتم ومع المساعد الاخر اللي بكاسكيت.
5: ولده هز
6: معاه
5: ولده.
6: اي وهز معاه ولده في التفاحه.
4: شكون ايرفي رونار هز ولده؟
6: لا لا احكيو على صبري لموشي.
4: سخبت كل واحد يجي يجيب ولده.
6: لا لا باهي نعاود المعلوم ما يسالش. مستاف بتاع صبري لموشي باش يبقى المعد البدني مدرب الحراس ولاناليست.
4: ان شاء الله ما يحضرلوش.
6: ايرفي رونار باش يجي معاه مدرب مساعد فقط حاليا.
5: مدرب الحراس كارو هز معاه زيد.
6: ما عندناش مدرب حراس اخر المشكله ما عندنا.
4: راني في سيكس هذاك برا ما
5: يسالش ثلاثه الاولاد يراني وبعضهم.
6: الله غالب. دونك ايرفي رونار باش يجي مصحوب بمدرب مساعد باش يبقى وهبي الخزري ويبقى ايضا مدرب الحراس المعد البدني ولاناليست اللي كان.
5: يعني ايرفي رونار باش يجيب معاه مساعد هذا اللي فهمناه
6: فقط. في انتظار تحيين الاطار الفني اذا كان تفاهموا بعد كاس العالم وهذا اللي نتمناوه ونرجوه مهما كانت النتائج في كاس العالم. تو بعد نكملوا نحكيوا ان شاء الله في الايامات القليله المقبله هكا نكونوا سكرنا الشابيتر نتاع منتخبنا الوطني في ساعتنا الاولى. نتصور حكينا بكل شيء تو غدوه ان شاء الله الايامات الجايين نحاولوا نحكيوا طبعا غدوه يكون عن تصريحات ايرفي رونال المدرب الجديد للمنتخب. هكا نكونوا كملنا ساعتنا الاولى من اكسترا تايم نرجعوكم في ساعتنا الثانيه موعدنا الان مع قسم الاخبار
8: اكسترا تايم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز
10: مجزوة رابعة ديوان فام عسلمة. أنا تقول رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جببلي يقول إن عمليات تجميع وتحويل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى ولاية صفاق تتم بنسق يتراوح بين رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا بناء على قائمة راغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية سواء عبر التسجيل عن طريق الرقم الأخضر أو خلال حملات التحسيس الميدانية التي تنظمها الفرق المختصة بالحرس الوطني بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي في مختلف ولايات الجمهورية. وأضاف المتحدث أن شبكة نقاط تجميع المهاجرين توسعت لتشمل 4 نقاط رئيسية بعد أحداث مراكز جديدة في ولايات نابلس وصفاقس، حيث يتم تأمين نقل المعنيين مباشرة إلى مخيم العودة الطوعية الذي يعد مقرا وقتيا لإيواء المهاجرين إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والقنصلية لعودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وحول أجال الترحيل أوضح جبابلي أن العملية تتم بصفة حثيثة حيث لا تتجاوز 72 ساعة لحاملي جوازات السفر، في حين تتراوح المدة بالنسبة لبقية الحالات بين 10 أيام بالتنسيق مع إدارة شرطة الحدود والأجنب. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤدي يومي 15 و16 من جوان زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا وفاء أبو بكر الكيلاني. وعقدت الوزيرتان بمقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بطرابلس جلسة عمل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين خصصت للتباحث حول سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات الناجحة المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن، بما يساهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئات وتعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية في البلدين الشقيقين. وزارة البيئة بالتعاون مع ولاية أريانا تنظم يوما توعويا لدعوة مختلف البلديات للانخراط في منظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة. ووضحت ولاية أريانا في بلاغ لها أن التظاهرة تضمنت التعريف بالتجربة التونسية في تحويل الزيوت إلى وقود حيوي وعرض المنصة الرقمية إيكو بوينتين المخصصة للجمع من المصدر، إلى جانب استعراض تجارب البلديات في هذا المجال. من جهة أخرى تم تركيز حاويات مخصصة لجمع الزيوت بدائرة المنزه مع برمجة تسليم دفعة إضافية لولاية أريانا لتعزيز المجهود البلدي وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص. في أخبار العالم، سويسرا تكشف اليوم المكان والتوقيت المقررين لتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفق ما أفادت به وزارة الخارجية السويسرية لوكالة فرانس بريس، فتقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في فندق فاخر على مطل على جبل وعلى بحيرة وسط سويسرا. وأضافت أن هذا المكان الواقع في وسط سويسرا يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه، واقترح هو الوسطاء الباكستانيون والقطريون إضافة إلى الولايات المتحدة وإيران. وكالة الأنباء العمانية تقول بأن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي جددا التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي بما يضمن حرية الملاحة والعبور الأمن للسفن في مضيق هرمز. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الخميس، إلى اللقاء.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: Radio NFM RIS il Mondiale.
1: Et maintenant, écoutez Extra Time.
2: الأربعة 21 دقيقة رجعنا لكم في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية مواصلين معكم حتى للخامسة متاع العشية. تحية للناس اللي تسمع فينا الكل ولا اللي التحقوا بنا توا في الاستماع على موجاتنا على فهم متاعنا كيف كيف يتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف كيف كيف لدو باش فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام. شكرا لكم على كل التعليقات. نشوف راني في التعليقات متاعكم يعطيكم الصحة على التفاعلات. إن شاء الله نكونوا وصلنا على الأقل التساؤلات متاعكم ولقيتوا الإجابات اللي تستناو فيها. تحية ليكم الناس الكل. تحية أمين يسري بلال إبراهيم حمدي آدم حمداني هيثم كيف كيف الناس الكل كمال يعطيكم الصحة فراس كل. شكرا ليكم على المتابعة. كنا حكينا في ساعتنا الأولى على المنتخب, كان معنا حاتم جزبار من المكسيك ونحكينا على كل التفاصيل والكواليس اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة بخصوص رحيل صبري اللموشي, المفاوضات مع إيرفي رونار, قدوم إيرفي رونار إن شاء الله يوصل بعد سويعات قليلة بعد 3 سوايع بالضبط نص الليل بتوقيت تونس تقريبا حسب حاتم جزبار يوصل إلى المكسيك, و3 متاع الصباح بتوقيت تونس يشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب الوطني التونسي, وماضي 2:30 بتوقيت تونس ديما تاع الصباح باش يكون فما بوان دو بريس صغيرة للمدرب الجديد إيرفي رونار. هكا نكونوا سكرنا الشابيتر متاع المنتخب في ساعتنا الأولى وقايت باش نكملوا نحكيوا شوية على المونديال ومن بعد نحكيوا على تونس والأخبار متاع الأندية التونسية. البداية في ساعتنا الثانية باش تكون بالمباريات نتاع البارح, والحقيقة البارح نتائج مفاجئة على الورق على الأقل. كان نحكيو على مباراة مصر بلجيكيا والسعودية الأوروغواي. خلينا نبداو ساعة مباراة المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي. نعيمة دوك وأيضا خالد, خالد معك أنت دكتور. 1-1 مصر بلجيكيا, شفنا أداء متميز للمنتخب المصري البارح, هدف إمام عاشور, والحقيقة الثنائي الأخوين حسن حسام حسن وأخوه كسبوا الرهان بالنسبة لمباراة الأولى, مباراة كبيرة أمام بلجيكا.
3: صحيح الامبريسيون كي سو ديجاج للمنتخب المصري, لعب ند للند الحقيقة وكان مهيمن براتيكمون على الساعة الأولانية الكل. عنده الحقيقة ديزاتو اكسيبسيونيل, عنده لاعبين على مستوى عالي, عنده كاليتي كبيرة. رينا الهدف الأولاني متميز جدا, معناها هدف أوروبي باش تماركي الكورتوا من 25 متر فور فير وسي زادا كيف كيف ورص كبيرة أخرى زيكو, ومن بعد جاو كلكو سيتواسيون أخرين
4: مرموش
3: وسي يعطيك صحة. دونك مي أون فان كونت المنتخب المصري الحقيقة لعب الند للند وما خافش وكان تمكن الحقيقة من الحد من خطورة المنتخب البلجيكي, خاصة سورتو سور لي كوتي مع دوكو مع لي باس في الانترفال اللي هما تريز ابيل ويلوجو ديما على لو جوار لو ترويزيام هوم لو جوار ليبر, وكان قادر باش يسجل هدف ثاني. لكن خلينا نقولوا لو تورنون دو ماتش صار بعد دخول لوكاكو الهدف الاولاني اللي هو بون لوكاكو ضد مرماه هاني اتسيتيرا. ما غادي المنتخب البلجيكي لابري ناسوندون وحاول كيفاش يسجل وهدد مرمى الحارس المصري, لكن الحقيقة تعادل عادل. ولو كان المنتخب المصري أكثر سينيك القدام وأكثر إفكتيفيتي

0: كاسيتي كان ينجم يروح بنتيجة مباراة اللي كانت تكون مفاجأة أخرى الحقيقة كبيرة، لأنه الفريق البلجيكي على المستوى اللي قدموا معنا ولو احنا ما كناش في نهار باهي، لكنه ورا ديزانتيوريتي باهيين ممتازين ونعرفوا اللاعبين بتاعه وين يشتوا. ترى مصر بار اكزامبل جيل اون فادير قديم جديد، معناها فما منيزيكو فما مرموش، الحقيقة سي دي جون جوار، فما اوسي امام عاشور، فما محمد صالح في اخر كاريرو، لكن اليوم تحس اللي مصر على الانستار من المغرب ما عادش تخاف. وابرز دليل هو مباراة اللي عملوها مع البرازيل وسي
1: بالضبط.
0: دونك مصر تحسها معناها وليت كومبيتيتيف على المستوى العالمي، وقت اللي مصر كنا الناس كل ننقدوا فيها على المستوى العالمي ومنعطيوها للوانج كلها على المستوى الافريقي. الافريقيين معناها جنوب الصحراء، احنا كي يقولوا لنا نيجيريا ولا كوت ديفوار كانت عامله لنا مشكله، بداو خايفين وما في بالهمش بهم يمشي يربحوا ما دوب يسيروا يروحوا.
1: بالضبط.
0: توا مصر ولات زاد على المستوى العالمي على خطى المغرب الحقيقه. المغرب وحتى الجزائري راهو يفوس اتوندر اسكو الجزائر راهو تعدي كاس عالم محترمه برشا، راهو الجزائر حتى حد نوبار الخطر الناس كل مركزين بلوز موا على الإكسبلوى ماروكان اللي هو الحقيقة معنا مثال يحتذى به في الخمسة سنين الأخرانيين، لكن الجزائر avec la nouvelle génération le mix qu'ils ont elle a de très très fort chance باش تمشي بعيد حتى هي وباش تكون parmi les nations surprises، معنا الحصان الأسود متاع البطولة هذه.
1: بالضبط. خالد شاهدت نتصور البارح مباراة مصر وبلجيكا، شنو شفت في الماتش هذا قبل ما نجيك انت نايمة؟
2: والله ساعة اللي الملاحظة الأولى والكبيرة بالنسبة لي أنا هي المنظومة الدفاعية المتميزة بالنسبة للمنتخب كما مصر، واللي الباز متاعها البطولة المصرية أهلي زمالك بيراميدز
1: تقريبا فقط
2: ثمانية اللي شكلوا المنظومة الدفاعية أهلي زمالك بيراميدز، يعني بطولة محلية. لأن بصراحة تقعد تتسائل، نحن هنا نلعبوا باللي بيناسيونو بالناس اللي تلعب سوا ديزا في مستوى أعلى في أوروبا في تكوين ف ونتسمع كان إيه بعض كترام يلعبوا ما شيء ما فهم هذا شنو هذا إسك ولو إنه الإجابة عندي أنا وقت لي مهما كان مش بصفة مهما كان مستوى، وقت لي يبدأ اللاعب يلعب حتى في مستوى متوسط ولا أكثر شوية من المتوسط أما يخدم في منظومة منظمة في معاه مدرب يعرف ايش يعمل معاه لاعبين دي برو بأتم معنى الكلمة بالوقت تحسن مصر. يظل قاعدين يجنيوا في ثمار الاستمرارية ساعة متاع الإطار الفني من متشوفهم من كاس افريقيا كيفاش اون بروغريسيون كل مره يعملوا تحسوا التقدم سورتو على المستوى التكتيكي. البارح سيتي لو ماتش بارفي ديفونسيفمون، مانيش باش نحكي على الكوتي الهجومي لانه ديما اون ترانزيسيون الا في اخر المباراه، ولهنا الحقيقه في الربع ساعه الاخرى متاع المباراه وقت المدرب حسام حسن امن كاريمون ونجم يربح الاهلي، وكانت عنده بينالتي في لاغرانت كان ياخذ ضربه جزاء ويربح الماتش نتاعو. دونك لهنا بصراحه سكي امبرسيونو هو المستوى التكتيكي نتاع اللاعبين، وكما قلت لك هذا ممكن راجع للمده الاخرانيه المده اللي عداوها مع بعضهم من كاس افريقيا اليوم والاستقرار على المستوى الفني زاد لا ريغور نتاع ليزيجيبسيان تشوف ملاعبيه دو نيفو كسوسوا مرموش والا صلاح البلوس نتاعهم واضح، ناس تجري ناس عاطين اكثر ما عندهم. دونك بولا باش تعمل ايكيب لازمك دي كومبوزون واضحين لا ريغور لا ديسيبلين اي سورتو توتسون اللي عندهم هدف مع بعضهم يحبوا يصنعوا ويوصلوا له. دونك مصر الحقيقه بارح ماتش كبير وكانوا قراب زاد للانتصار، نتمنىوا يواصلوا وتعديوا على شلال للدور المقبل، ولو انه ليزانديس يقولوا لمصر باش تتعدى للدور الثمن النهائي ان شاء الله.
1: بالضبط، خاصه مجموعه نايمه فيها ايران ونيوزيلندا. دونك على الورق منتخب مصري عنده حظوظ مع التعادل البارح كل المنتخبات نقطه، دونك مصر بالرسمي حظوظها كبيره برشا.
3: بوم الحقيقة المنتخب البلجيكي منتخب أوروبي منتخب مكشوف معناها تعرف لعبه، لكن المنتخب الإيراني منتخب نيوزيلندا كوستو من ناحية الفيزيك من ناحية برشا حاجات، معناها من ناحية طريقة اللعب إيران آسيا نيوزيلندا القارة الأخرى معناها. لكن الحقيقة اللي شفته شوية من اللي شفته البارح من مباراة إيران ونيوزيلندا ما همش زوز منتخبات اللي نجم نقوله سهلين، لكن في مقدور المنتخب المصري باللي رينيه البارح ضد المنتخب البلجيكي قادر أنه يكون موجود في الدور القادم. خلينا نرجع لك من نقطة أحكي عليها الصادق، أنه قبل ما كانش المنتخب المصري العالمي اللي مثلا في الكوب دي موند وديما يترشح لكوب دي موند وديما تلقاه موجود، بالرغم اللي قبل الكاليتي كانت خير بياسر من توا خالد، معناها قبل بوتريكا زيدان ميدو معناها تقريبا يمكن فما لاعبين ينصتوا لبرا قبل اكثر من اللي موجودين توا. توا حاليا عندك زوز لاعبين وعندك من لاعب صغير ينصت في برشلونه، والربع اللي ما حبش يجيبوا حسام ولوني عندي برشا تحفظات لانه محمد مصطفى انا ملاعب اللي كما يقولوا مصطفى محمد ملاعب اللي يتمنى اي مدرب بالنسبه لي انا، لكن حاب ذو انهم يجيبوا ملاعب حمزة عبد الكريم من برشلونة. نرجع لمباراة الأمس، الحقيقة خاصة الشوط الأول كان قادر المنتخب المصري أنه يخرج بالنتيجة وكان قادر أنه يسجل هدف آخر. الشوط الثاني مغاير، ولو أنه أنا بالنسبة لي غارسيا دخل لوكاكو مخر شوية لأنه كان رزين برشا على الدفاع المصري، خلق برشا برشا إشكاليات للدفاع المصري. يعني لو كان من قبل شوية لوكاكو دخل كان ينجم حتى النتيجة راهي تتغير بالنسبة لي أنا، لكن هذا ما يخليش وما ينقصش من الميريت متاع المنتخب المصري. وحسام حسن اللي عرف كيفاش يقف المنتخب كيما بلجيكا اللي قبل بجمعة ربحنا نحن 5 أهداف للأسف.
2: استفادوا من الماتش متاعنا
3: أكيد، أكيد. ولا هذا هو
2: استفاد. سامحني كتشوف الكوفرتشور اللي عملوها على دوكو واحد قدامه واحد يسار واحد يمينه
1: وتعلموا الدرس
2: ديما في الكوفرتشور دونك فريما الكارت متاع دوكو البارح عارفوا كيفاش يعني كيفاش يتعاملوا معاهم عطاو حتى شانس باش يصنع الفرق.
3: محمد هاني يفرغوا لك ومحمد هاني اللي كانت برشا تحفظات ونقاط كما تقريبا اللي بوان نيجاتيف اللي يحكيوا فيها الراي العام المصري هي كانت ديما على محمد هاني. كان الحقيقه البارح قدم مباراه ممتازه وممتازه جدا جست بعد في اخر مباريات كانه الفيزيك شويه خانوا، لكن بالنسبه لي انا امام دوكو من احسن المباريات اللي قدمها. حسام حسن قدم لنا مباراه اللي تليق بالمنتخب المصري وهذاك اللي يلزم تلعبوا قدام المنتخب البلجيكي مع محمد هاني كيف مع ملاعبية الحقيقة تحس هكا فما ملاعبية رزان ليشين مروان في الوسط زيكو اللي اكتشاف بالنسبة لي أنا
0: من كونتر البرازيل وما بدلوش
3: أي ليه ليه ليه الحقيقة من أحسن الملاعبية اللي نشوف فيهم في الوسط وقاعد يعاون في بارشا في مروان ملاعب اللاعب الأهلي ملاعبية بالحق. شوف المنتخب المصري سكوليتو من مصر وديما إذا كان نقوله راه ما بين الميكس ما بين الأهلي ملاعبية الأهلي وتو قاعدة بيراميدز تقدم في ملاعبية أخرين اللي يوستو عندها قادر المنتخب المصري يكون موجود في الدور القادم.
1: واضح المنتخب السعودي نفس الشيء كما حكينا على مصر نفس الشيء البارح كاليبر زاد منتخب الرجويرا وكاليبر كبير في العالم صحيح. واحد واحد منتخب السعودي يبدأ بداية جيدة على غرار 2022 واحد واحد أمام منتخب الرجوي. كيف شفت دوك المباراة الحقيقة أنا واحد نصف فجأتني شوي النتيجة أكثر حتى يمكن من مصر معناها.
0: نتيجة الحقيقة تفاجئك على الورق لكن رونار كي خرج من السعودية ما كانتش تعمل دي ريزولتا
1: اي
0: مدرب جديد عرف كيفاش يرجع الكيليبر خاصة ديفانسيف البارحة
1: وتراجع كبير حتى على مستوى ترتيب الفيفا 61 تاع السعودية وتراجع رهيب معناه.
0: منظومة دفاعية كاملة نجحت الحقيقة خاصة كون لوفيوبا مرة أخرى الحارس عملاق هذا هو تنحكيهم بعد على فوزينيا وسي أحسن لاعب في ماتش الأوروغواي والسعودية عطوها الفالفيردي لكن هو ريال ما أحسن لاعب والعويس
1: العويس
0: شيء اللي قدمه ولو أنه العويس أكاديميك ما برلا موش مزيان في تصدياته رفوها تحسه هكا ياخو يعطي لكن لو فتي لا
1: نحالك أهداف
0: لكن رفوها تحسه هكا معناها ديزيكيليبري موش على اللي زابوي كما البونتو بار اكزامبل حتى كي رجعها الكره اي بوفي ميو فير فهمت لكن عندها ماتش كبير برشا لو ديرني تير نتاع فالفيردي لي دو تيت لولينين التسديده الاخرى اللي لونتري نتاع 18 حسيتها 6 ولا 7 تسديدات
2: اي سورتو اللي نتاع فالفيردي من الكورنير هذيك كافياج قدامه رياكسيون
0: راه في الاخر
2: وفي اخر ماتش يعني اون بليس اوبيد ديجا فضل يضرب
0: هذيك لا بارات كي فو ان بو دونك اي با كيفاش ماركيو كيف نحن فهمني معناها سويتا بالاريتي كافياج سونتراج ولا معناها هما وكانوا ملمين اللي كانوا ما عندهمش جروس فورس دو فراب دونك تكتل دفاعي منظمين مركزين كي جات لوبورتونيتي الكورنير الاولانيه طرفوا لماركاوها الكورنير الثانيه ماركاوها معناها اي بي من بعد جس عود جاتو انتير دو لوان كاو معناها اوفنسيفمون السعوديه ما كانتش اومني بريزونت على ديفيرونس نتاع مصر مصر على براتيكي ان جو ليشي كومبلي توتال فيه
2: اكيليبري
0: فيه لو فولي اوفنسيف وفيه لا سوليديتي ديفنسيف كما كنا نحكيو سعوديه ظاهره جايه معناها
2: بور ديفوند
0: اخزر لي انت مره خالد نحكي وقتها في التاسعه قلت لو بلوك ايكيب ديفنسيف كونت ايلي بيان في راهو تعطيك جوانح من بعد باش تمشي لقدام وطونك تقعد حي وتقعد اون في سيتادير اموانزان ماكسيموم 0-0 واحد ما زلت حي في الماتش نجم من بعد يونتروفو كيما قطر بار اكزومبل ماتش قطر احسن حارس احسن جوار هو الحارس ماتش سعودي احسن جوار هو الحارس
2: ماتش كابفير
0: احسن جوار هو الحارس معني هذوما الكل فرق على الورق اضعف برشا من اللي يلعبوا كونترهم صحيح ولا لا الراجل يحكي على اوغارتي ويحكي على فالفيردي ويحكي على نونيز ويحكي على راوخو ويحكي فهمتني وفينيا اوليفيرا وبيلسا كالعاده قاعد على الجلاسير فهمني قلم لا تصوروني لا تكلموني يعني الكوب دي مود هذيا ما تساعدنيش ومش عجبتني من كوبا امريكا عمل مشكله وقت على التيرانات فهمني دوك في الاخر تخرج بواحد واحد ان شاء الله السعوديه الكونفيرم في الماتش وهاد الشيء
1: كلمه قبل نحكيوا فرنسا والسعوديه زاد في كلمه خاطر مقالش برشا
3: كلمه على المنتخب السعودي هنا قاعد البي الاحتراف اللي قاعد تعمل في البطوله السعوديه لانه مش قاعد تخرج في ملاعبيه اخرين مع الجيل هذا يعني هي جيل تقريبا اخر كاس عالم بالنسبه للاعبين الكل ومانيش قاعدين نشوفوا في ملاعبيه جدد في المنتخب السعودي ويمكن شويه صحيح البطوله السعوديه تطورت باللاعبين اللي قاعده وبالاحتراف وباللاعبين الكبار اللي قاعده تجي فيهم لكن هذا قاعد يضر في كره القدم السعوديه اللي مش قاعده تخرج لنا في ملاعبيه جدد بالنسبه لي انا زاد كيف الحراس لانه اغلبيه حراس المرمى اللي قاعدين في البطوله السعوديه كلهم تقريبا نسبه كبيره فيهم اجانب تحيه كبيره لي العويس اللي قدم مباراه كبيره البارح ضد منتخب الاوروغواي لكن زاد نقطه اخرى بالنسبه للمنتخب السعودي لازم الاحتراف على غرار سعود يلزم للاعبية السعودية معاش يخموا أنه إذا كان أنت جبت لاعب المحترف وجبت اللاعبين الكبار أنا زيدها كتخميمي متاع لاعب سعودي يلزمني نخرج للاحتراف وقادر أني نحترف لأنه الكاليتي موجودة متاع اللاعب السعودي اللي قادر أنه
1: يتطور
3: وقاعد يمشي للمنتخب السعودي أكثر وأكثر
1: خالد
2: بون نقطة الماتش الحقيقة تكنيكمون السعودية ما عملوش ماتش كبير زون بيان ديفوندو الكاج نتاعهم الكارديان كان متميز لكن النقطة مهمة ياسر اليوم عنده ان غران شانس يربح الكاب فير يتعدى بكات بوان متأكدين يعني بكات بوان يتعدى ميور تروزيام ولا نجم يكون حتى دوزيام خاطر فما الكونفرونتاسيون اوروغواي اسباني دونك النقطة مهمة عندها وزن كبير برشا وخلوا لي شانس نتاعو ايكيتابل
1: دونك كملوا بالنسبه للمباراه نتاع الليل قبل ما نحكيوا على الترجي انه عندنا بيب من بعد ثم نحكيوا على النجم الساحلي فقط مباراه الليله في كلمه باش ما نطولوش لانه بقاش عندنا برشا وقت نبدا معاك انت دوك كيفاش تشوف بطل افريقيا السنغال المنتخب الفرنسي الحقيقه مباراه كبيره برشا وصيف بطل العالم صحيح. امام بطل افريقيا
0: صحيح على الورق المنتخب الفرنسي هو يل في بارتي من لي دو ولا لي تروا غران فافوري لكن لو بلو غران فافوري عمل 0-0 مع الكاف
1: اللي هو اسبانيا
0: الناس كل مرشحتهم برمي لي غران فافوري لكن اليوم فرنسا الحقيقه فما ان ديكالاج انورميسيم فما ان ديزافونتاج كبير برشا معناها ان افونتاج كبير برشا لاتاك بارابور على الديزافونتاج اللي موجود في لاليني دو ميليو خاصه التالي انا فرنسا اليوم تحسها اون ايكيب سان دي اون دو اون ايكيب اللي عندها لو تالون وعندها الامكانيات الرهيبه على المستوى الهجومي غير ما ندخل نسميه ديمبيلي والشرقي والمبابي اتسيتيرا وليزي سورتو دوي على في الوسط تطلع شويه هما شويه فلوتما ما بين شواميني ما بين رابيو
1: كما في
0: نقولوا كما في روح مغن وقتها كما فهمني ما رجعش
2: رابيو شواميني
0: رابيو شواميني اي سورتو فما مشكله كبيره تو جديده في فرنسا ولاكس يعني كوناتي كان كارثه بجميع المقاييس ساليبا بون لو انه عدا سيزون ممتازه هو وباميكانو ساتوند هما باش يكونوا لي ليدر وسي على مستوى معناها الأجنحة كون دائما مش في أحسن حالات، وتيو جاي من إكسبرينس في السعودية، إكسبرينس في السعودية بتيو اللي عدى عامين خايبين ديجا في الميلان، معناها يتمشي وغادي، معناها تحسهم اللي فريمو التالي فرنسا عندها مشكلة.
1: بالضبط.
0: لو فرنسا تحب تربح كاس العالم وتمشي بعيد سنسورا با فرنسا متاع ديشان لفت تتكع على البلوك ديفونسيف هنا بلوتو تقلبت الآية وليت فرنسا مع ديشان فيها جيرو ماركة حتى بونتو فيها مبابي يجري واحد دون ترانزيسيون هنا فرنسا وليت تحب هي تمتلك الكرة وتمشي فير لافون وهي تقلق وهي كذا سوسرا ينوتر بير دو ماش في استناوك الجمعيات ألور كنتي كنت استنى فيهم نو كون فافوار ان بو سنغال سنغال بو اتر ان تري غروس ريفيلاسيون اللي فيها زادة لاعبين متميزين وينجموا يكونوا برمي لدرنير هذوما لا درنير كومبيتيسيون عندهم ما غير كيف كيف معناها إسماعيل أسار مازال صغير لكن ساديو ماني نحكيه على على برشا لاعبين أخرين جاكسون زادة كيف كيف موجود باب جي بون غانا جاي كبير في العمر كوليبالي كبير في العمر بون جاكوبس مش قاعد معناها بيرفورمي بالكدي لكن كبلوك اكيب تنجم تقلق اي جمعيه اوروبيه اي سورتو السنغال هي اللي باش تلعب اون ترانزيسيون دونك تو فوار من صور السنغال هي الفا بوسيدي لا بال تصور هي باش تلعب اون ترانزيسيون وفي روايه اخرى السنغال ربحت لو تري تري تري غران ثري لايونز لانجلتير واحد بلاش في ستة شهور تالي
1: في ويمبلي
0: في ويمبلي في ويمبلي معناها الي كابابل دو
3: تري المباراة ضد السعودية الودية اللي لعبتها
0: مش باهية
3: فوالا مش باهية
1: برشا وتو باش تبان الحقيقة معناها بالضبط تو تبان الحقيقة في كأس العالم في صافي السيد مباراة في 30 ثانية العراق والنرويج معناها
0: مباراة صعبة برشا
1: للعراق تقصد
0: صعبة برشا صعبة برشا ما نقرا في ارتيكل في الجازيت تم بكري فرما ارنولد حط الجوارات العراقيين اللي يتكلموا بالانجلي يترينيو في شيرة واللي يتكلموا بالعربي قال لك يترينيو في شيرة أخرى وانجازتها اللي تري كريديبل
1: يعني. على الاخر
0: اي ومعناها وقص لهم تليفونات نحالهم فيسبوك والانستغرام و...
1: ومتابعوا
0: وابارامون تخش عليه كون ميليتير اكثر منه كوره معناها
1: ان شاء الله يعطي النتيجه نتاعو
0: المنتخب العراقي يكون منضبط حتى هو دفاعيا
1: ان شاء الله يرد باله من هالاند
0: منتخب مش هالاند برك المشكله مش هالاند
1: برك المشكله اكبر اكبر غادي خاطر اي كره تنجم راه ما تعرف
0: تنحي هالاند يدخل
3: حتى سورلوت مش ناقص
0: وبوب وديغارد وريرسون
1: اما هالاند المشكله الاكبر لانه الاخرين يصنعوا اللعب هالاند
0: مصيبه
1: مش طر فرصه صحيت ولطف علينا من مصايب نعيم السنغال فرنسا والعراق النرويج قبل ما نجيك خالد في دقيقه
3: الحقيقه السنغال فرنسا باش نتمتعوا انا بالنسبه لي انا هذول فرصه
1: حتى نستنى فيه الطرح
3: ثمانيه طرح كبير بس معناها شامبيون دافريك ضد أعطى المنتخبات وأكبر منتخبات حاليا أكبر فريق قاعد يقدم في لاعبين عنده ثلاثة وأربعة راهو فما اللي ما مشيوش معناها تنجم تقدم فرنسا إيكيب أخرى وزوز منتخبات أخرين ينجموا ينفذوا ويخلطوا حتى الكاريداس فهمتني إن شاء الله نتفرجوا في حاجة تليق بكرة القدم العالمية وهذا اللي بيستفرجوا فيه ونتوقع أنه بشكون ممتازة ومنتخب السنغال مش المنتخب اللي بيشقعد يستنى نتصور أنه بش يصنع اللعب وبشكون موجود في المباراة هذه حاجة متعة كبيرة كما يقول الصادق اليوم منتخب العراق مهمة كبيرة مهمة صعيبة ضد المنتخب النرويجي اللي حسب الآراء والتنبؤات الكل أنه بش يتقدم كما يقولون احنا في الدور هذه وبش يكون له كلمة في البطولة العالم هذه لكن منتخب العراق الحقيقة منتخب اللي شفناه في التصفيات وخاض أكثر تصفيات هو منتخب الكونغو وعنده الميريت أنه يكون موجود في كأس العالم هذه فما هكا حاجة زيادة عند المنتخب العراقي واللاعبين العراقيين اللي تنجم تلقى موجودة وينجم يكون على الأقل يخرج بنتيجة إيجابية نوعا ما ضد المنتخب النرويجي
1: واضح خالد سنغال فرنسا
2: المؤكد اللي اليوم سنغال فرنسا هو حتى التوا باش يكون احسن ماتش في الكوب جمهور حتى الان يعني
1: في الجوله الاولى
2: فوالا في الجوله الاولى في الجوله الاولى ما المفاجاه غير مستبعده ولو انه ماهيش مفاجاه كان السنغال تربح اليوم فهمنا ديجا ربحوا في 2002 بطل افريقيا لاعبين نتاعو مميزين يعني بصبغه اوروبيه مع القوه نتاع الافارقه فصار هي اليوم شكون افريقيا ضد افريقيا سوف كو دي بي ناسيونو
1: تبدل الالوان
2: دي بي ناسيونو كونتر ممكن اللي عندهم الباسبور نجم يكون هكا وهكا يكون يلعب السنغال وعنده الباسبور الباسبور الاحمر دونك ما راش لي فما ديفيرونس كبيره. يبقى ديما الملاعبيه الكبار اللي الوزن نتاعهم اكثر من الاخرين كيما ديمبيلي مبابي دوي اوليزي هذوما الملاعبيه الناس كل تستنى فيهم باش يعملوا الفارق من ناحيه نتاع فرنسا. نفس الشيء السنغال عنده ملاعبيه على مستوى عالي دونك اليوم الاحتمالات الكل موجوده كيما فرنسا تربح كيما نجم السنغال تربح وماش مفاجاه كيما يوفى الماتش تعادل. بالنسبه للنرويج الناس الكل يقولوا اللي هو الحصان الاسود نتاع الكومبيتيسيون هذه في الباركور اللي عمره في التصفيات عمل باركور كبير ياسر ربح ايطاليا لي روتور عمل ماتشات كبار
0: ايطاليا غفوا
2: زو اكراسي اي فوالا الماتشات الوديه نتاعهم ما كانوش في احسن حالاتهم ضد المغرب رغم اللي عدلوا والمغرب كانت احسن برشا من النرويج اللي اونتر بارونتيز تقلقوا ياسر من الطقس والحراره والهوميديتي اللي هي في صالح المنتخب العراقي اللي اخر ماتش اميكال ضد اسبانيا عملوا ماتش كبير وعملوا 1-1 دونك اليوم صحيح على سور بابيي النرويج احسن لكن زاد الكومبيتيسيون حتى الان ورطنا برشا مفاجات نجم زاد العراق اليوم يعمل مفاجاه
1: بالضبط هذا هو. على كل نكتشفوا النتائج ان شاء الله الليله في المقابلات نذكر فرنسا السنغال ماتش 8 نتاع الليل بتوقيت تونس وال11 نتاع الليل بتوقيت تونس زاد بكري شويه حتى ذي نجم نتفرجوا فيه العراق والنرويج مقابلات مهمه ال11 نتاع الليل
0: ساعتين
1: ساعتين فما عاد مباراه الاهم
0: ساعتين هو اللي غدر اي تزاير
1: والارجنتين وتزاير ما ساعتين لا ان شاء الله نحاولوا
0: نسهروا لازمنا
1: نحاولوا على كل هكا نكونوا كملنا من كاس العالم حكينا على المنتخب في ساعتنا الاولى حكينا على مقابلات اليوم الابرز طبعا غدوه نرجو زيد نحكيوا باكثر تفاصيل فاصل قصير راجعين باش نحكيوا على الترجي الذي التونسي اللي يتعاقد من جديد وعوده للمدرب الروماني ريغي كامف.
4: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.
1: إكسترا تايم 37 دقيقة بعد الأربعة رجعنا لكم في إكسترا تايم باش نحكيه على الأخبار متاع الأندية التونسية في الوقت اللي ما زالنا حتى للخمسة غير درجة. البداية باش تكون بالترجي الرياضي التونسي ترجي اللي البارح على صفحته الرسمية كان أعلن تعاقده من جديد مع المدرب الروماني ريغي كامف اللي يعود لتدريب الترجي الرياضي التونسي. تعاقد يجي طبعا قبل بداية التحضيرات للموسم الجديد وترجي على بكري نجم نقوله نظم في صفوف وتعرفوا طبعا تعيين شكري الواعر ثم اللجنة الفنية المكلفة بالانتدابات الغير وتوجي المدرب الجديد واللي هو القديم الجديد اللي هو لورينسيو ريغي كامف المدرب السابق والجديد للترجي الرياضي التونسي. معك انت نعيم عودة لريغي كامف شنو اللي خلى الترجي اليوم يستعين مرة أخرى ويراجع ريغي كامف رغم أنه كان جدد عقده مع الهلال منذ أيامات والمهمة كانت صعبة شوية لكن في يوم تقريبا حسم الأمور الترجي جال تونس ثم تفاوضوا وتم توقيع العقد بالنسبة لريغي كامف.
3: هي كانت ما بين ريغي وسانتوس سانتوس
1: ألكسندر سانتوس
3: يعني اتجهت الوجهة كانت مع ريغي كامف وهذا هو معناه جاي ريغي كامف القديم الجديد العودة. يظهر لي في البداية أنا نقول التجربة الأولى ما كانش محظوظ برشا لأنه نوعا ما جات بريود أنه إصابة لاكس الكل متاع الترجي الرياضي التونسي ما وصل أنه العب الجنيشي وذولي رائد بوسنيبة في اللاكس ما كانش محظوظ
1: والقضاعي
3: فوالا معني وفرصة لولانية تجربة لولانية كانت لي في إفريقيا كتجربة أولى مدرب روماني ما يعرفش الأجواء الإفريقية لكن هذه تجربة أخرى. أنا بالنسبة لي أنا نائب رئيس الترجي الرياضي اللي هو شكري الواعر ارتأى أنه يختار مدرب ديجا خدم ويعرف الأجواء وعارف الجروب وتقريبا نوعا ما الجروب مش بش يخرج الكل وموجود مع التدعيمات والتطعيمات أنه النتيجة حتمية أو النتيجة بشكون معروفة أو في الموسم القادم، هذا أكيد ما حتى حد ما ينجم يتنبأ ويعرفه، لكن على الأقل أنه فما مجموعة وفما مدرب يعرفوا بعضهم، والمدرب هذا تعرف على الأجواء. كيف خرج من الترجي الرياضي التونسي يظهر لي بطولة السودان نصف نهائي ضد باركين، وكأنه بشوي بشوي بدأ يتقدم ريجي كانف. الترجي قدمت المدربين اللي قاعدين حاليا هم مسيطرين على أفريقيا، كاردوزو ريجي كانف اللي عامل نصف نهائي، مدربين أخرين، عودة ريجي كانف إن شاء الله نشوفوها في الموسم القادم، لكن خاصة راهو بالانتدابات اللي بشكون مع ريجي.
1: دكتور، شنو ينجم يضيف ريجي كانف اليوم في عودته الثانية للترجي، وهل ستكون عهدة مختلفة على اللي صار في المرة الأولى؟
0: هو ساعة قبل كل شيء خلينا نذكره ريجي كانف والباركور متاعه. مهم، معناها مدرب هجومي،
1: نعم،
0: مدرب يحبذ، معناها خلينا نقولوا عنده فكر هجومي ممتاز، يمشي فير لافون بسبعة وثمانية لاعبين، وذا اللي يخليه في بعض الأوقات يقبل بعض الأهداف،
1: ومن بين الأسباب خروج ربما الخرج أنه يسجل برشا لكن يقبل زادة برشا،
0: صحيح يعني. تلاموا عليه اللي يقبل برشا أهداف، تترك ما حكيت نعيمة وخالد اللي أسرت ماما يلا بوكو دو بليسور أوسي، وكان عنده شوية مشاكل كسوا فهم دي فلاكس ولا حتى في اللاتيرو، لكن كون لو فوي با قرار رصين، قرار معناها فيه برشا كونتينيتي، لأنه مدرب حتى كيخرج معناها من الترجي مشى إلى روباندي في جمعية اللي صحيح فيها كلك كاليتي، لكن ما تلعبش الأدوار الأولى في الأفريق، كيلعب هو شامبيونز.
1: بالله تصحيح دكتور سامحني، أنا زلت لسان قبيلة قل جدد عقده، اقترب من تجديد عقده مع الهلال لكنه ما جددش بشكل رسمي.
0: أوكي أوكي، دونك عدا باركور ممتاز وممتاز جدا مع الهلال، وخرج في الكار مع بركان، وكان قريب جدا من الترشح، وفهم حكاية بتاع ضربات جزاء نعيمة وفار وارجع وامشي وكذا، فهمتني شوية معناها دراما وبلبلة وفوضى إفريقية، لكنه مدرب الحقيقة متميز، ورى اللي هو عنده انكاشي وكونترير من كاردوزو اللي هو متحفظ شوية واللي هو يحاول كيفاش يسكر قبل ما يمشي فير لافون، ويحاول كيفاش معناها فهمت
1: بلي عنده كاشي، الناس تفهمك بالغلط، مش فلوس راهو يقصد، عنده بصمه،
0: عنده كاشي بصمه،
1: اي ما الناس تفهمك بالغلط، انا ديما صح اخويا لازمنا ماك تعرف، يقول لك
0: عنده كاشي تكتيك فوالا، عنده بصمه تكتيكيه، عنده اراء معينه، يمشي فير لافون، يحب يبريسي او يسلط الضوء فهمتي على لورول دي لاتيرو، يخدم لي ميليو فير لافون، يعطي اون سيرتين ليبرتي باش الناس كل تشارك في الهجمه، وهذا المطلوب معناها في الترجي، حتى جمهيره سرتان ماما لامت برشا على ماهر كانزاري ومن بعد على بوميل، لو ترو معناها اسبري ديفنسيف
1: عكس ريجي كانف،
0: ريجي كانف عكسهم معناها توتالمون الانفيرس دو سا، معناها مش توب بور لاتاك، مي في مخه اللي كونه لا ديفونس مهمه برشا سي فري، مي لاتاك لي توت اوتون، وهذه حاجه باهيه. اي بي حكينا هنا برشا مرات وقتها، وهو ذكر نعيمة وقتها تحكي قالت يعمل في دي بوست ويقول نحب نرجع للترجي، مانيش باش نخرج من تونس، كان ذكر يقول نحب نرجع نستقر في تونس، فهمتني؟ دونك ا مون افي ان با دي بيزين ان فا با افوار دو طون دادابتاسيون، مش باش يلقى وقت باش يتاقلم وباش يضيع كل الوقت هذاك، مجهول يعرف بطولتنا، يعرف ميدينها، يعرف لاعبين، يعرف الترجي، يعرف ان بو كومون ساسباس،
3: هذه إيه اللي رسحت الكفة ديجا،
1: صحيح إيه، وزاد اكتسب أكثر خبرة إفريقية،
0: الترجي رجعته على خاطر مشى في فريق أقل
1: وعملنا
0: بلازوني وأقل موارد دان بوان دو فيو لاعبي، خاطر بوتيتر اللي تخلص برشا فلوس، لكن دان بوان دو فيو لاعبين ونجح. دونك بوركوا با رفير لا ميم اكسبيريونس، هو داير كان يحكي ديما بالخير على الترجي، ولو انه سرت ماما قال ما شكون قلقني في الخدمة جو سي با كوا، لكن في الاخر هذا كله يتفسخ وقت اللي تبامبي الكرة، وريجي كانف ا مون افي سي تان اكسيلون شوا.
1: بالضبط، شكون قلقني في الخدمه ذي من غير ما نركز فيها،
0: هاي هو قال،
1: هي هو قال ورجعت توا، اكيد اكيد الحاجات اللي قلقوه، ثاني
0: حاجه في الراس
1: اكيد الحاجات اللي قلقوه والاشخاص اللي قلقوه في الخدمه وقتها ما عادش موجودين الحاجات والاشخاص، ربما هذاك علاش زاد هو وافق باش يرجع. تفضل خالد نخدم معك.
2: من السيده قال كل شيء ونعيمه، جوج زاد الباساج نتاعو نتاع الهلال السوداني كان ناجح، زوز مواسم اللي عملهم يعني المستوى الفني متاع الهلال السوداني الحقيقة كان متميز وكان قريب ياسر انه يمشوا دومي فينال متاع الشامبيونز ليج. دونك من ناحية يعرف الترجي ويعرف الأجواء وتعرف على أجواء كومي الفو بانيفكتيف اللي ما كانش توب في الوقت هذاك فيو للجوار بلاسي وكل شيء, وزيد عمل الباساج ناجح دونك اوتوماتيك ما ولا عادي باش يفكر فيه الترجي. اون بلوس التوجه نتاعو الفني والتكتيكي الثوابت نتاع الترجي الفوتبول الاوفنسيف البريسينغ وهذا الكل وراه في الباساج نتاعو الاولاني, دونك لازمو جوست يصلح الكوتي نتاع نتاع الديفانس, وهذا زاد مربوط زاد بالكاليتي نتاع بالكاليتي نتاع الملاعبيه اللي باش يوفرهم والترجي التونسي. دونك يظهر لي الاختيار كي تغزر له من الجوانب الكل مدروس, فما علاش اليوم ريجي كامف باش يعاود التجربه مع الترجي
0: باش يطلب دي رانفور على المستوى الهجومي.
1: طبعا اي اكيد
0: باش يطلب دي رانفور لانه الترجي تو حاشتها مهاجم اخر شفرونيه مع دانو ويكون كابابل باش يلترني معاه المباريات لانه باش يكون فما ريتم ونسق كبير بالضبط. مع الشامبيونز ليغ مع السوبر ليغ مع لي ماتش دو بالضبط. دو كاليف اتسيتيرا
1: بالضبط. باهي تو نواصلوا نكملوا الايام الجايه نتابعوا طبعا الميركاتو تو يبدا في تونس وتحرك الامور ونكملوا نتابعوا ان شاء الله اللي صاير الكل
0: عندك فاصل. انت عاد المتعه في الصيف تاع الميركاتو
1: اي عنا المتعه سنة دوبل كاس عالم وميركاتو قدره ربي صيف متعه مع السخانه حاجه هايله على الاخر. على كل فاصل قصير وراجعين باش نحكيوا على النجم الساحلي اللي يلغي جلسه العامة الانتخابية.
4: اكسترا تايم بوبليسيتي ماتزارو ميلانو تعيشكم.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Extra Time. 44 دقيقة رجعنا لكم في الجزء الأخير من إكسترا تايم بالنسبة لليوم، جزء باش نخصصوه فيما تبقى من الدقائق باش نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي نشر بلاغ اليوم وأكد فيه إلغاء الجلسة العامة الانتخابية طبعا لغياب الترشحات. البارح كان تم إغلاق بالترشحات 5 متاع العشية، وبسبب غياب الترشحات تعرفوا طبعا قانونيا تم إلغاء الجلسة في انتظار لجنة الانتخابات اللي باش تحدد الأيامات الجاية موعد جديد وتفتح من جديد فتح باب الترشحات، ثم يتم أيضا تحديد موعد الجلسة عام انتخابية أخرى. لكن حسب الكواليس وباش نبدأ معك أنت دكتور، وأنت ربما عندك ربما حتى بعض المعلومات الأخرى، حسب الكواليس حاليا باش الهيئة باش تواصل عملها، لكن حسب الكواليس يبدو أنه قد يتم تعيين هيئة تسييرية باش تكمل تبدأ تحضر الموسم في انتظار تحضير انتخابات ربما بعد يبدأ الموسم بشهر ولا اثنين، طبعا بالتوازي مع اللجنة نتاع كريم العكروت اللي نتاع الليتيج اللي باش تكمل تلم الفلوس تخلص نزاعات وديون وغيره.
2: صحيح، والمستوى الإداري والمالي خلينا نقولوا لفض النزاعات، هي اسمها لجنة فض النزاعات، فما خدمة كبيرة قاعدة تصير الحقيقة، وفما إقبال كبير من الجماهير يعطيهم صحة وبرافو عليهم، لأنه اليوم أونكور أون فوا وراوا انتمائهم وحبهم لجمعيتهم وقدرتهم على خلينا نقولوا معناها سوفي لو كلوب، يمنعوا جمعيتهم. لكن على المستوى خلينا نقولوا التسييري فما شوية مشاكل، لأنه سيتي بريفو باش الجلسة العامة الانتخابية يقع إلغاء، لأنه يا بيرسون تو سامبلومون حتى واحد متقدم، إبي كي متقدم حتى واحد تعرف اللي كونه تصير أموا إعادة تزكية الهيئة التسييرية اللي هي كانت هيئة معناها منتخبة وسويت للديبار متاع الرئيس متاعها قعدت هي اون بلاس وقت تزكية فؤاد قاسم، لكن كلهم استقالوا. دونك توا فما دوز اوبورتونيتي، يا يقنعوهم هما بالبقاء ويعاودوا يخدموا سوكي ان بو ديفيسيل في الصعوبات الكبيره اللي عرفها النجم في الثلاثه شهور الاخرانيين من مشاكل ماديه وعدم خلاص و يا يشوفوا فماشي تركيبه جديده فيها دي جون معناها اللي هما قابلين المهمه هذه، وسافا يتر في جوست معناها مهمه مده معينه معناها نتاع ثلاثه شهور نوفلابل. دونك باش نقعدوا ديما في التسييريات ونقعدوا ديما في المشاكل الابيتوال نتاع الانستابيليتي اللي ما تخليكش تلقى خلينا نقولوا كونتينيتي على مستوى المردود الرياضي، وما تخليكش ايضا تبدا في وضع قوه لمناقشه لي كونترا نتاعك والسبونسورينغ نتاعك والماركتينغ نتاعك. دونك في الاخر لا طول ولاني نتاع الريفينو نتاع الفلوس تاع دخول الفلوس هو يقعد الجمهور بيتري والجمهور والمراول واللي قاعده تعمل في فض نزاعات والابونمونات
1: والكوارث كارتلايف ستايل.
2: دونك سي النجم يلاريف باش يوفر 6 مليارات هذوما اللي هو لوبجيكتيف انيسيال، ويخلص 3 مليارات اللي هما المبلغ اللي تفاهموا فيه مع اللاعبين اللي عندهم ديجا معناها متخلط بالذمه، سو سيري تري بيان دو كومونسي لا سيزون افيك 3 مليون دينار افيك ان ريكروتمون انتيليجون. النجم ما يخفى لحتى حد اللي عنده بوكو دو تكنيك على المستوى الفني، النجم يستحق دوز اكسيو، يستحق ان ميليو فوار دو ميليو تيران، يستحق ان ايليي، ويستحق سورتو دوز افون سونتر. اهم حاجه هذا بور كومونسي 5-6 لاعبين، شكونهم منين كومون فير قداش باش تخلصهم شكون باش يقعد معاهم ساعه باش يحكي معاهم، هذا الساعات القليله القادمه نورمالمون باش يصير تنصيب للهيئه هذه حسب معلوماتي دون او ماكسيموم اون سيمين باش نجم تبدا تخدم وتحضر معناها السيزون. اكريتو مثلا كلوب افريكان تبدا بعد غدوه تحضر، ترجي ظهري مش باش تبطى برشا زاده دون اون سيمين في
1: بداية
2: تبدا لا معناها سي سي سوسي كيف كيف عندها تحضيرات الكاس الكاف. دونك يلفو فير تريفيت الحقيقه
1: بالضبط. هذا هو نعيم لتوال كنت تسمع شنو حكينا دوك، الوقت هذا يزرب معناها كيما الجمعيات الكل، وما نتصورش كان لتوال تحب تراتي موسم اخر جديد كيما راتيت الموسم الفارط.
3: لا الحقيقه الخدمه عندنا توا جمعتين بريس ثلاثة جمعات قاعدين نشوفوا في خدمه كبيره قاعده تقوم فيها إدارة النجم الساحلي وعلى رأسهم كريم العكروت، الحقيقة قاعد يقدم في خدمة كبيرة للنجم الرياضي الساحلي، وهذا أكيد لأنه قبل قام بالخدمة هذه وكانت على أحسن وجه بعد مشى لمهام أخرى وعاود رجع يظهر لي لترميم البيت النجم الساحلي الكل وجماهير النجم الساحلي عندها بيوت معين أنه فريق النجم يشد السكة ويرجع إلى سالف العهد متاعه ويسترجع لتاريخه. الخدمة هذه الحقيقة مربوطة زادة بوقت لأنك فما كونترانت متاع وقت وفما كونترانت زادة متاع فلوس وخاصة هك تشوف نحن الوضعية اللي نحن فيها والتوقيت اللي نحن فيه مع موسم صيفي مش بس سهل أنه الملفات الكل تنجم وتكون قادر أنك تحلها بالسرعة اللي لازمها تكون مطلوبة في النجم الرياضي الساحلي. لكن إن شاء الله معناها مع تضافر كل الجهود من نواحي الكل ومن الناس الكل فهمتني نجم نلقاو النجم الساحلي عام الموسم المقبل يقدم موسم باهي إذا كان المشاكل الكل تتحل في الوقت المناسب.
1: بالضبط. نختم معك خالد. النجم قادر اليوم في ضيق الوقت في التخبط الإداري في أنه ما فهمش هيئة ويمكن تم تعيين هيئة تسييرية، قادر اليوم على الأقل من ناحية رياضية نحكي معك أنت قادر يعمل ريكروتمون اللي يكونوا سيبلي اللي يفيدوا الفريق مش العام الجاي يرجع ينافس لأنه ضيق وقته برشا معناه مشاكل خاصة مادية.
4: بصراحة أنا يظهر الأولويات أفضل المشاكل المادية أنتراتر نجم مريد ديما يقعد نادي كبير وعنده أولاده الأفكتيف الموجود بالموجود ديما يقعد النجم الرياضي الساحلي، لكن الحقيقة باش تعاود ترجع للمكانة الصحيحة متاعك لازم تبدأ تفض في المشاكل المادية. ولهنا والله نقعد بيت أنا واحد كيما سي العكروت ما خدم عامين التالي ونجح وبدأ يفض في المشاكل تو دانكو تلقى مشي تعاود ترجع المشاكل عاود يرجع. ليش ديما الناجح ديما ما نضربوه ونكسروه من دق تقوم خليه يخدم؟ مانيش فاهم علاش. ان شاء الله يواصلوا في المنهج هذايا وسوكي سير والجمهور باش يكون عنده دور كبير ياسر. شوف النادي الافريقي بار اكزامبل تعدى بالمشكل هذايا ولقى جمهور، دونك النجم الرياضي الساحلي باش يكون نفس الشيء. نادي صفاقسي اي نادي راه وقت اللي يبدا عندك مشاكل ماديه الوقفه نتاع الجمهور هي الكل، مع بطبيعة حسن التصرف لازم تحط الناس اللي تعرف تتصرف بقدرة ربي تمشي الامور ويرجع النجم لبلاصته الصحيحه.
1: وهذا اللي نتمناه انه جمعيات الكل ترجع لبلايصها وخاصه جمعيات الكبرى اللي ديما ان شاء الله العام الجاي نتمناو انه الفرق اللي بيشتغل في الكاف والتشامبيونز ليج يمشيوا ابعد ما يمكن مش من الدوري التمهيدي نلقاو اثنين ولا ثلاثة على أربعة اللي غاد. وهذا اللي نتمناوه. دكتور يعطيك الله صح،
2: ربي يخليك، ميرسي يا توس، عايشك مبارك الله،
1: ميرسي بوكو، شكرا نعيمه، شكرا خالد نورتنا برشا اليوم، شكرا ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، بعد لحظات ديجيتال ويفز مع انيس الغول ثم سماح مفتاح وكامل فريق نسا ديوان. كان معكم هاني ابراهيمي في تعويض لحاتم كزبار، نتقابلوا غدوه ان شاء الله من 3 حتى للخمسة.
5: إكسترا تايم مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول لخطر جدي ضد الإنسان؟ سؤال بدأ طرحه يتزايد خاصة بعد حديثة الانتليجنس ارتيفيسيال دو كلود والموديل متاعه ميتوس 5 لوقت فترة التجارب طور لغة خاصة به في العمل أثناء مهام التفكير المطولة، وحتى البشر أصبح من الصعب عليهم فهمه ثم رجع تلقائيا للغة الإنجليزية للتواصل مع المطورين. إذن بوندو لي تيست الذكاء الاصطناعي بدأ يتطور في لغة مشفرة avec des formes de raccourci كما يعملوا البشر لما يكتبوا لهم ميساج avec des emojis ou حتى du jargon. وبعد ما فهم كل كلمة من لغته جديدة الغير مفهومة للناس رجع ذكاء الاصطناعي للغة الإنجليزية الطبيعية pour interagir avec ses testeurs. Ces modèles de langage اللي تم تطويرهم من طرف أنثروبيك يملكوا قوة تفكير خارقة للعادة تمكنهم من التحكم في كمية هائلة من المعلومات والعمل بصفة تلقائية على مدة متعددة أيام دون انقطاع. كلود ميتوس 5 هي نسخة متخصصة وآمنة ومخصصة بشكل أساسي للحكومات والشركات الكبيرة. أما كلود فابلو 5 فهو النموذج الأكثر تطورا والمتوفر للعموم والمطورين وهو يحتوي على دي فيلتر دو سيكوريتي strict إلى حد الآن. جوجل إيرث يحتوي على سيمولاتور دو فول متخفي داخل اللوجيسيال منذ سنة 2007، ويمكن اليوم الاكتيفاسيون نتاعو على أي نافيغاتور من دون لجوء للانستالاسيون نتاع حتى برنامج، والاستمتاع بطائرة حربية من نوع الاف 16 للتحليق فوق أي مكان في العالم. الديفيرويال دو سيمولاتور زعما نعرفوا القيم كومبينيزون خاصة اللي يفيق بها مستعمل بالصدفة، وهي كنترول بلس الت بلس ا تحت نظام ويندوز، وكوماند بلس اوبشن بلس ا على الماك. في سنة 2008 أضافت جوجل زر خاص بالفونكسيوناليتي هذه في المنيو. يوم 12 جوان فارت جوجل صلحت النقص هذا، وردت السيمولاتور متوفر لكل الناس ومباشرة في النافيغاتور، خاصة زاد باش يكون مجانا وطريقة الاستعمال نتاعو سهلة، وهي الذهاب لجوجل ايرث ونعملو كليك على اكسبلوري لا تير، ثم المنيو اوتي والفوق اللي نلقاوها سيمولاتور دو فول. يمكن قيادة الطائرات بالكلافي اي لا سوري، وباش نتمتعوا بالفيو 3D لازم نبدلوا البلان ونحطوا ساتليت. ان سيمولاتور دو فول هو من اصعب الحاجات اللي واحد يطلبها من كارت 3D، واللي تقدموا اليوم جوجل في ان سامبل انجلي في نافيغاتور هي تتسمى هدية قيمة للمستعملين، ولازم تتمتعوا بها ايميدياتمون. ظاهرة غريبة وجميلة جدا زارت تونس مؤخرا وعملت بوز كبير على النت، والعديد من الانترنت صوروا مقاطع فيديو اصبحت فيرال وتم البارتاج نتاعها في جل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخص ظاهرة التلألؤ الحيوي او ما يعبر عنه بالبيو لومينيسانس. الظاهرة صارت في بحر حمام الانف، فينا نشوفوا صور وفيديوهات للامواج وهي تضيء باللون الازرق الفلو وكانها مشهد من مشاهد افلام الخيال العلمي. سو فينومين عنده بطبيعة اون اكسبليكاسيون سيانتيفيك اللي يسميها بيو لومينيسانس، وهي قدرة بعض الكائنات البحرية على إنتاج الضوء داخليا عبر تفاعلات كيميائية. وفي البحر الأبيض المتوسط لزلق ميكروسكوبيك وأنواع من الدينوفلاجيليات هما السبب الرئيسي للضوء الأزرق وقت تحرك المياه بسبب الأمواج أو مرور القوارب أو السباحة، لأن هذه الكائنات تتعرض لإجهاد ميكانيكي فتطلق ومضاد ضوئية زرقاء لامعة. الظاهرة هذه تصير وتكثر في عدة مناطق ساحلية تونسية خلال الصيف والخريف وقت لتزداد الكثافة متاع العوالق المجهرية، وجمعية تونسية تشجع كل من يلاحظ هذه الظاهرة على تصويرها لدعم البحث العلمي والمساعدة في فهم الظواهر الطبيعية الساحرة في البحر الأبيض المتوسط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: ببليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
8: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين.
9: عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
10: وجزوة الخميسة ديوان فام مع السلامة. انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهدت ختم التعليم الأساسي مناظرة فيما للمندوبيات الجهوية للتربية بكامل ولايات الجمهورية. يشار إلى أن اختبارات شهدت ختم التعليم الأساسي تجرى أيام 18 و19 و20 من جوان الحالي، ويتم التصريح بنتائج يوم 6 جويلية. فريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة عقد اليوم بالعاصمة طرابلس اجتماعه الثاني لبحث آليات تطوير وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. أوضحت وزارة الداخلية الليبية في بلاغ لها أن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، إلى جانب التصدي للإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. ويتنازل هذا الاجتماع ضمن مساعي الدول الثلاثة لترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز الشراكة وتكمل الأمن لحماية الحدود المشتركة. عدد من فلاحي الحبوب المستفيدين من برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي بتونس أدابت شاركوا في لقاء ميداني نظمه المعهد الوطني للزراعة الكبرى بزغوان خصص لمتابعة تجارب أداء أصناف محلية من القمح الصلب ومقارنتها بالأصناف المحسنة. وشملت التجارب أصناف تونسية محلية معروفة تم بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بأصناف محسنة بهدف تقييم قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية وظروف الإنتاج الحالية. وظهرت النتائج الأولية لتجربان الأصناف المحلية تتمتع بإمكانات مهمة خاصة من حيث التأقلم مع الظروف المناخية للمناطق شبه الجافة والقدرة على الاندماج ضمن أنظمة الفلاحة الأيكولوجية والمستدامة. في العالم، طهران تؤكد بدء الرفع التدريجي للحصار البحري الأمريكي عن موانئها، حيث بدأت النقلات والسفن التجارية بالعبور نحو ميناء خارك النفطي وسط ترقب للتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل في سويسرا، حيث سيرأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قليباف في مقابل ديفانس نائب الرئيس الأمريكي. وفدى مراسل قناة الجزيرة بأن إيران تشترط التزام واشنطن برفع الحصار كاملا وإلزام الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب من جنوب لبنان قبل فتح مضيق هرمز المغلق حاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه رسائل إيران وسوريا والاحتلال خلال حديثه اليوم في قمة السبعة التي تعقد في فرنسا. وقال ترامب أن الهدف الرئيسي من الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن الجحيم سينزل عليها إن فعلت ذلك. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanafm.
12: ديوان فام صوتكم
11: ناس الديوان.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و 5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة، من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 5:14، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 على الديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة نادية في الإخراج والعزيزة منى في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سماح مفتاح ترافقكم من توحد الـ7 من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: أهلا بك سماح.
5: أهلا بسيد العميد.
6: سنة هجرية مباركة للشعب التونسي وللأمة الإسلامية قاطبة، إن شاء الله إن شاء الله عام جديد. وإن كان إحنا تولينا ميحين شوية للسنة الميلادية، لكن راه زاد هذايا أصلنا وهذايا
5: هذا عيدنا.
6: الغريب في الأمر نسأل برشا شباب وقلوا إحنا فانا سنة هجرية ما يعرفوش يجاوب.
5: صحيح.
6: الأغلبية الساحقة ما يعرفوش، لأن بالحق مشارك تأثير متاع الحضارات الأخرى علينا والإعلام الآخر علينا،

0: الدولي صار في احنا لما حاله في تونس اعطيناها اسم سمح السنه الاداريه نقوله، لكن زاد عندنا سنه هجريه اللي هي الاصل اللي هي بدايه معناها انتشار الدين الاسلامي سمح في على وجه بسيطه، وان شاء الله نتعظوا ونفهموا اللي راهو عندنا احسن دين موجود على وجه الارض، اخر دين هبط المولى سبحانه وتعالى يعني للناس، وان شاء الله ان شاء الله نفهموا خاصه مقاصده، لان اللي ضيعنا واللي خلانا اليوم في حاله وهن وضعف هو عدم فهمنا للقيم التي جاء بها هذا الدين، وخاصه البنيان المرصوص، العرب اليوم والمسلمين متفرقين، كل واحد يغني على الاله وحده مفرتين، وما فهمناش مقاصد الدين اللي هو اراد ان يجعل منا امه واحده، معناها تحت رايه دين واحد ورب واحد ورسول واحد، لكن الحقيقة اتفرقنا وكلتنا الدنيا والمصالح وبعدنا على مقاصد الدين، بعدنا على القيم حتى في حياتنا اليومية مع الأسف نقولها، وإن شاء الله مش نكونجي، أنا أخذنا نكونجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتعظوا ونفهموا شنو المقاصد من هالدين هذا.
1: وكذلك إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا، سمعت تحياتي ليك سيد العميد كابتن عضو زنادي وإيمان، كيف المستمعين المشاهدين، إن شاء الله سنة هجرية مباركة على أمة سيدنا محمد الكل. نكمل على كلام سيد العميد، معناته هو تاريخ مفصلي، معناته حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي مما أدى إلى قيام الدولة الإسلامية وتنظيم المجتمع المسلم، هذا مهم جدا. صحيح القيم والدين زادة، أما القيم والدين ويزم زادة نواكبوا العلم باش نتقدموا، مهم باش نشدوا في الحضارة نتاعنا في الدين نتاعنا، أما زادة مهم جدا باش نكونوا ألباج في العلم ومتقدمين وفي الحضارة وفي الإنسانية، وكما قال سيد العميد في الأخر الدين نتاعنا يلم بهذا الكل، ما فماش علاش باش نفصلوا ما بين الدين والعلم.
1: وهو كذلك شكرا لك دكتورنا، مرحبا بك طلياني كابتن، اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا يا شحويل،
1: اهلا بالطلي شحويل،
3: والله بس الحمد لله
1: صافا لاباس،
3: الحمد لله وحده
1: كايكا نص ما زلنا مانيش في فورما برشا، ان شاء الله جينا ايامات خير شويه من اللي تعدي، ونوروز الجميله غزلتنا، اهلا وسهلا مرحبا نوروز.
4: سامح تحياتي ليك، تحياتي لكافه الحضور سيد العميد دكتور كابتن ندو امونه، سلم عليه اسمه فينا الكل، كل عام ونحن حيين بالف خير وسنه هجريه مباركه على الجميع، وسلموا على الكتيبه كما العاده.
1: تحياتنا الاحلى كتيبه، كتيبه ناسل الديوان، ان شاء الله ربي يفضلكم ومحلكم كي تكونوا معنا حتى في الجوفيري في الاعياد في الافراح في المسارات وحتى في الاحزان، ديما معنا الكتيبه، تحيه لكم وين ما كنتوا، تحيه لسما فينا توا في ثنيه، نقول لهم طريق السلامه للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ كل من يحب البلاد هذيا. باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
5: ضرب البارح
1: هي الضربة بديت، ضربة بديت من فجر يوم الأحد الخمسة متاع صباح، حكينا البارح مطولا، وكانت حلقة خاصة على أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي في مباريات كأس العالم 5-1 أمام السويد، الجمعة الوطنية لكرة القدم تعلن، أو كما نحبش قلت قرر، طبعا نقول قرر ولا ما قرروش، تعلن تعيين الفرنسي إغفي غونار مدربا للمنتخب الوطني التونسي. شو نعرفوه على المدرب هذايا قبل ما نحكي على ما قبل وما بعد تعيين إغفي غونار؟ تقرير نورز المشراوي.
6: من شوارع مدينة إليبان الفرنسية الهادئة إلى ملاعب كأس العالم، ومن عامل نظافة يحمل أدوات التنظيف كل صباح إلى مدرب يقود منتخبات بأكملها نحو الألقاب، هذه حكاية الفرنسي إغفي غونار المدرب الجديد للمنتخب التونسي، واللي جات تسميته بعد الهزيمة الثقيلة لنسور كارتاج أمام السويد ب5-1 في مونديال 2026. إغفي غونار تولد نهار 30 سبتمبر 1968 في مدينة إليبان شرق فرنسا، كيما ألف الصغار في بلادو كان يحلم بكرة القدم، لعب في مراكز الدفاع مع عدة أندية فرنسية متواضعة أبرزها نادي كان، لكن مسيرته كلاعب ما كانتش مليانة بالأضواء وإلا بالألقاب الكبيرة، وفي عام 1998 قرر يعتزل اللعب، وقتها كان عمره 30 سنة فقط، لكن الواقع كان أصعب من الأحلام، ما كانش عنده عرض كبير في التدريب وما كانش نجم معروف، هذاك علاش اضطر يخدم عامل نظافة باش يوفر مورد رزقه. كل صباح كان يخرج للخدمة في شركة تنظيف، وكل ليل يتوجه للملعب لتدريب فريق محلي. بين المكنسة والصبورة التكتيكية كان غناغ يبني حلمه بصبر كبير بعيداً عن الكاميرات والأضواء، ومع مرور الوقت أسس شركة تنظيف خاصة به. لكن الشغف الحقيقي كرة القدم. فرصة العمر جات وقت اللي ولا مساعد للمدرب الفرنسي المعروف كلود لغوا، أحد أشهر الأسماء في الكرة الإفريقية، ومن وقتها بدأت رحلة اكتشاف إفريقي، القارة اللي باش تصنع من إيرفي غونار اسم عالمي. في سنة 2008 تسلم تدريب منتخب زامبيا، منتخب ما كانش مرشح للمنافسة على الألقاب، لكن غناغ نجح في زرع الثقة والانضباط داخل المجموعة، وبعد 4 سنوات فقط صنع المعجزة وقاد زامبيا للفوز بأول كأس أمم إفريقية في تاريخها سنة 2012. إنجاز خلى اسمه يتعاود في كامل القارة الإفريقية. لكن غناغ ما وقفش لهنا، في 2015 عاد وحقق كأس إفريقيا مرة ثانية، المرة هذه مع منتخب ساحل العاج، ليصبح أول مدرب في التاريخ يتوج باللقب القاري مع منتخبين مختلفين. بعدها انتقل إلى المغرب وغادي كتب صفحة أخرى من النجاح، أعاد أسود الأطلس إلى كأس العالم سنة 2018 بعد أكثر من 20 سنة من الغياب. ورغم خروج المغرب من الدور الأول، إلا أن الأداء القوي أمام البرتغال وإسبانيا خلى العديد من المحللين يعتبروا المنتخب المغربي واحد من أفضل المنتخبات اللي غادرت المونديال بشرف. سنة 2019 شد الرحال نحو السعودية، وين واصل تأكيد قيمته كمدرب للمنتخبات الوطنية، ففي مونديال قطر 2022 قاد المنتخب السعودي لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين بقيادة ميسي في مباراة ما زال العالم يتحدث عنها إلى اليوم باعتبارها واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم. اليوم وبعد أكثر من ربع قرن من العمل والتجارب في فرنسا، إفريقيا وآسيا، يصل إيرفي غونار إلى المنتخب الوطني التونسي وهو يحمل في رصيده لقبين إفريقيين وتأهلات إلى كأس العالم وتجارب مع منتخبات مختلفة الثقافات والظروف. مدرب عرف النجاح وذاق الفشل أيضا، لكنه في كل مرة كان يرجع من جديد رجل بدأت قصته بعيدا عن الشهرة بين العمل الشاق والأحلام الكبيرة، لينتهي به المطاف إلى رأس المنتخب التونسي في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه الحديث. فهل ينجح إيرفي غونار في كتابة فصل جديد من مسيرته مع نسور كارتاج، أم أن التحدي التونسي سيكون الأصعب في رحلته الطويلة؟
1: أعطيني تصفيق عندي على التقرير نورز المشراوي. شكرا جزيلا نورز على كل التقارير اللي تقدمها، وفي كل مرة تقول لنا اللي انتي صحفية كبيرة وثنيتك باش تكون ثنية نجاح كما برشا من الناس اللي قاعدة تحكي عليهم كل يوم. شكرا. نورز شكرا ليك. إيرفي غونار مدرب للمنتخب الوطني التونسي البلاغ، صدر من الجامعة الوطنية لكرة القدم، كابتن خالد حسني. إيرفي غونار وكأنه الهزيمة الثقيلة كان يلزم يكون قدامها اسم ثقيل خالد حسني، فماشي ما تصير نوع من بداية مصالحة بين عشاق كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني التونسي.
3: الوقت صعيب، أربعين في دينا بيتيلة، حتى بشك في ما سان بالماريس وكذا، ولكن أول مرة في حياته ما خديش فريق قد ما عام وعامين، مش يقوم تيخو فريق 40، حتى الأسماء يكون ما يعرفش، حتى دربوا تونسي نجم يخلطوا مع دربوا تركيا ميسيبري وفاهم، يعني الرجل ما يعرف شيء في 40. هذا لا، ما هذا ما ينقص حتى شيء من بالماريس قوي، فهمتي ولا تبقى شو أنا نفكر اللي الاتصالات من قبل مستحيل في نهار ونهارين يقبلوا الطرفين، يقبلوا هو باش يقبل يدرب والمنتخب والمكتب الجامعي يقبل، دونك فما اتصالات معناها سبقت، يمكن سبقت حتى الماتش، اتصالات بتاتريكم بتات من مباراة اسمها بلجيكا صحيح، فهمتي ولا بغتر صعيب. واللي انا
1: اللي نجم نقولوه انه الاتصالات كانت على اعلى مستوى، وأنه حتى التدخلات الخارجية كانت مع ناس علاقتهم كبيرة بإغفي غناغ وناس على أعلى مستوى خاصة من المغرب الشقيق.
3: شو هذا يا المغرب الشقيق ما نقولوه لقجع لقجع من سيبري وهو معناها لو باران تاعو اللي دخلوا في الكورة هو اسمه كلود روا لو سورسي بلون معناها عنده وقت يخدم مع كلود روا البيبان كل تفتحت له معناها لا اكثر ولا اقل بون في اعلى مستوى على مستوى انا المفاجاه الاخرى خاطر نعرف قداش كان ياخذ في المغرب 350 الف يورو دون لو تون دون لو تون السعودي 500 يورو في الشهر دونك باش يقبل ب 30000 يورو
0: على خاطر كوب دي مونت على خاطر اسمه خاطر
3: ليه ليه عم ليه ما ها اسمه كبير
0: لا لا لا لا باش يخلط على كوب دي موند خاطر جاتو كادو حتى
3: لا لا مش عليه اسمه كبير اسمه كبير رونالدو تو كنت تقول انا وعامله وراه عمل الحديث العالم ربح الارجنتين فهمتني وكل وكل الديسكور اللي عمله سبيتش اللي عمله في الميتان دار بالملايين كيفاش قال لهم تخافوا من ميسي وكذا وكذا ليه الانسان اسمع نحطه في بلاصه في جانب اخر سون بالماريس الي كوا الي سوليد من كل النواحي تبقى
1: ترى هو في بعد ما خذاه 460 الف اورو شهريا في السعوديه مشى المنتخب فرنسا للسيدات وقبل ب 33 ألف أورو شهريا معناه ذي حكاية الشهري اللي تزيد وتنقص في تاريخه معروفة شوية على إغفي غناغ
3: اللي كيف في مني متخلصش مش كما مش كما اللي قرصان مش كما اللي قرصان بنيت أول حاجة ثاني حاجة هو قعد ما يخدمش سيت اون بورت بور لوي باش يدخل وقتها اللي كان يفكر حتى في ليكيب أ فكروا فيه دونك شو يقول لك يقول لك أنا عندي خذ نتبع أنا نتبع في الدنيا الكل فهمتني في ليكيب وفي كذا وفي كذا دونك سوني با الميم سالير سوني با الميم واحد سي با كوم ليكيب أ كيما ليكيب في مين حاسيلو تبقى بون إن شاء الله في أربع أيام خمس أيام بون بتاتر انا عندي راي ربع عذر الاقبح ومن ذنب الاكثر الاقل
0: لا ندفع عليك الواه كل واحد وراي كابتن كل واحد وراي
3: لا لا لا
1: شو حبيت تقول ما فهمتش
3: لا لا ربع عذر الاقبح ومن ذنب ديسيزيون ديسيزيون جينيرال تاع الفيدراسيون فهمتي
1: بالنسبه ليك سيت ديسيزيون انت تعنوانها ربع عذر اقبح ومن ذنب
3: دون لورجونس دون لورجونس الانسان كمسؤول ما تتعودش تزيد تغلط خاطر راهو لعبنا كرة ونفهموا كرة شوية مش برشة راهو في أربع أيام شو مش يعمل دونك بتاتر مش يحطوا معاه الكبير بول لوريونتي كل عادة لوريونتي شنو اللي تحب عليه الجامعة شكون يلعب شكون ما يلعبش خاطر فما أسماء معناها تلعب مستحيل كجون تنريخ يلعبهم في اللعب توفيت الصفحة نتاع لاموشي ربي يواجهه خير خلينا نفكروا في رواية احنا الأكثر ولا الأقل أربع أيام بور موا سي أم سي سوفيزون
1: بي دكتور إغفي غناغ
2: إغفي غناغ إن شاء الله يطلع ثعلب
1: قلتي يزم ثعلب
2: يزم ثعلب في أربع أيام كما قال الكابتن سي با إيفيدون بصراحة مي بون بوندو سي في تعدينا الستاندينغ واحد اخر تاع لي زونترينور خاطر حتى مع صبري لموشي سان غنفوار باغ كونتخ في السي في نتاعو انا بدي الصباح دخلت شفت يظهر لي ينجح ديما في لي سيليكسيون في لي زيكيب ما ينجحش خاطر لنا الجمعيات وسان با مارشي حتى في فرنسا
1: ينجح اكثر في المنتخبات
2: في المنتخبات يظهر لي سي معناتها لورينتاسيون تاعو سيليكسيونور اكثر منه هو انترينور تبقى شنو انا ديما نرجع للكلام تاع البارح ما يلزمش تكون هذه حربوشه ولا مسكن على الفضيحه التسييريه اللي صايره في الجامعه التونسيه لكره القدم ماناش فاهمين شكون الرئيس شكون اللي يحكم في الجامعه شكون الانترينور شكون اللي عايط للجوالات هذا كل بصراحه خرج للعيان وما عادش نجمو نغطيه حتى اللي حاب يغطي ما ينجمش حتى اللي حاب يغطي راهو ما ينجمش دونك على كل حال انا ديما عند موقفي يظل لي وقايد باش نتحاسبوا وباش نعملوا التقييم فعلي ما يلزمش خاطر الكلام هذا راهو نبيل خيرات البارح معنا سي نبيل كانه حاس بيه قال لك تو جيب اونتونور عينوه ولا في تون افون ديما ولا نعملوا لا تقييم لا نشوفوا شنو اللي صار لا يلزمنا هالمهازل هذوما اللي صايره في كره القدم التونسيه وفي التسيير في كرة القدم التونسية باش نكون معناتها إيجالا موامام على الكلام اللي قلته البارح راهو يلزم المحاسبة ويلزم التقييم قبل المحاسبة. يزمنا نفهم شنو اللي صار في المنتخب باش خرجنا بك الفضيحة هذيك انت كرة القدم اللي عندنا سيليكسيون تنجمش تعمل تروباس ونحبوا نمسحوا دينا في جوار ولا زوز الناس الكل باش الناس الكل تتخبى
1: ولا في مدرب فقط.
2: أنا جيتك عاد بدينا بالجوارات ما سانا با مارشي سانا با كالمي لي زاردور تو تعدينا للسيليكسيونور كيف كيف بون هوزمون انت قلت ماهيش الفيدراسيون اللي جابته قلت على اعلى مستوى دونك لا بروفوني يلي اذا كان الكلام هذا صحيح ماهيش الفيدراسيون اللي جابته معناتها لا فيدراسيون اي ديباسي بار لي زيفينمون.
1: هذا الكلام اللي قالوه الصحفيين الكبار المتابعين للشأن الرياضي. نعم من شعبتش
2: ما ناخذوه نحن باحتراز
1: صحفيين ثقات
3: على كل حال على مستوى داخلي وخارجي.
1: شوف على مستوى داخلي وخارجي قالوها
2: على كل حال اللي جابوا جابوا مي ديما يلزمنا نشوفوا هالفضيحة هذية هالليشك الفشل في كأس العرب وفي كأس أفريقيا وفي كأس العالم كما قلت لك سي تان ايشيك توتال للبيرو فيدرال هذايا دونك يلزمني يظهر لي يلزمنا نعملوا تقييم يلزمنا نشوفوا كيف كوا وشكون يتحمل المسؤوليه وهل مديرين الرياضيين قاعدين يعملوا وهل الستاف هذا كل شنو اللي قاعدين يعملوا يلزم نفهموا نحن كتوانسه على خاطر في الاخر في الاخر هاو ديما نرجعوا نقولوها الكلمه الشهيره هذايا من الكونتريبيوابل التونيزيان هذا معناتها المنتخب راهو ملك الشعب التونسي ما هو ملك حتى.
1: واضح دكتور. فاصل ورجعين
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: ببليسيتي
8: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت ايفانت وليكسوس ايفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
9: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: الكل مرا في دارها، الكل حرة تعرف كارها. كافي دوغ هي أحسن قهوة تختارها، البن على أصولها وأسرارها. في الصباح لما العشوية ولا حتى في السهرية، كافي دوغ قهوة بنكهات غنية، روايح تفوح وترد الروح كأنها لحظة دفء بسرها تبوح. اسم من ذهب يخليها القهوة اللي تتحب، مع كل رشفة تزيد تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم صوتكم
5: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. شوي آخر يكون معنا زميلنا حاتم جاسبار مباشرة من المكسيك. سيد العميد توفيق ديدي اليوم كيف نشوفوها سمعنا نورز مشكورة لتقرير الكابتن الدكتور حكينا على إيرفي رونار هو مدرب معروف بالانضباط التكتيكي معروف بالكاريزما في الفيستير والبرا من الفيستير عنده خبرة كبيرة في إفريقيا في العالم العربي نجح مع المغرب مع السعودية ستينس أو معتاد على العمل في الظروف الصعبة والضغوط الكبرى عنده السجل الكبير في البطولات القارية والدولية لكن فما زوز نقاط. الكابتن يقول في أربع أيام اللهم معناها حاجة أوغ ناتور معناها تكون موجودة والدكتور يقول هذية ما يلزموش يكون ذرة ماد على العيون ما يلزمناش ننسوا المحاسبة على اللي صار مهما يكون كبر الاسم.
0: يقول لك أنا بالحق القرار مش عجبني برك بالمنطق نتكلم بالمنطق. اولا ساعه كي نشوف قبل الكره ساعه هالنوعيه من البشر هذوما اللي يخلق من شيء من العدم انسان نشوف الباركور تاعو من قبل الكره ساعه
1: هو كشخص
0: انسان كيفاش بدا حياته
1: عامل نظافه
0: وكيفاش قلبها الدنيا من لا شيء ولا شيء من عامل نظافه شفتوا مال الباركور نتاعو خاطر ثم برشا يحبط ويطيح فشل في الكوارجي واحد اخر عندنا برشا كوارجي يفشل صاي يلوح هذا يشوف كيفاش الباركور اللي عامله. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية خلينا نتفقوا في حاجة احنا قاعدين هنا صبر لا مش يقعد ولا
2: لا
0: بعد ما لا هكا ولا
2: دونك
0: كونكلوزيون الاولى صبر لا مش يزم يمشي امشى باش نجيبو غيره تو يزمنا نجيبو غيره هكا ولا اسكون بو افوار ميو
2: لا
0: هاو هاو بيت القصيد هنا شكون باش يجيب خير تو انت حتى حد ما كان يتصور
3: ميو بارابور كي
0: لا سامحني سامحني سي خالد
3: بارابور جوور
0: لا لا لا لا لا قلت دون لابسولو انت تو هذايا باش يمشي
1: هذايا باش ميو
0: كو باش يجيب في باش يجيب بلاصه واحد توز ولا غير ولا مدري اللي بيجيبو اسكيليا ميو في تصورنا احنا تو في الحاله هذه
1: ما استنيناهش احنا
0: السيده
1: بيتنا احنا كي سمعنا
0: السيده السيده شوف تو لا موشي ولا غير خلا موشي شنو السي في نتاعو اللي جايبيه ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله شكون اللي جانا عنده سي في ناحيه شو اسمه رجل الماء حتى حد كلهم نص الباس هذايا جايك جيبه معبيه بال بالكؤوس ومش كؤوس من لا شيء زامبيا وقت اللي خذاها وانا نتفكر الماتش الفينال
2: 2012.
0: ولا شيء يعني كانت مفاجاه
3: سي تي ناسيون دو فوتبول فو با اوبليه
0: هي لا نتكلم على نتائجها انا نتكلم على
3: ناسيون دو فوتبول
0: ما هي مش ناسيون نتكلم على نتائجها قبل ما يجي هو ولا شيء
3: حتى قبل ما يجي هو
0: وين وصلوا وصلوا الفينال لا عندهم كوب ولا وصلوا فينال ولا درا مش على الاسم وصلوش النتيجه قبل ما يجي ريفيرو نعم وصلوش النتيجه باه الكلنا نتذكروا ماتش السعوديه ونتذكروه على الخط وحتى حد على وجه الكره الارضيه نهارتها ما كان يتصور في النتيجه هذيك اذا احنا مش نقولوا دون ابسولي هذا لا مش يلزم يمشي يجي يجيبوا حد اخر في بلاصته وبدينا نتعاركوا من الاول اش بيش بيجيبوا لنا هذا واش بيجيبوا لنا ترى شكون ودرا شكون هذا ما يجيش ما يصحش بدينا نتكلموا قبل ما يجي تو كيف جا هذا اسكيليا ميو في الحال احنا فيها تو باش نكملوا هالتفتوفه اللي ما زالت لنا خاطر راني متاكد المعلومه سمعتها قبل اشهر قبل اتصلوا بي قبل قبل وي باري ما جاش
2: في فريد
0: اي اتصلوا يقبل وما ما تمش
3: فلوس برشا
2: برشا فلوس
0: باه برشا فلوس باه برشا فلوس العباد اللي طلعت في وبدت كره قدم تاعها صرفوا راه صرفوا على ملاعبهم صرفوا على التكوين صرفوا على المدربين احنا نحبوها تعلف
2: فهمتي
0: السباقه الجريه ما تعلفش هذه المشكله نتاعنا يا اخي انت انا في الحاله هذه مهما كانت تو فات لي فات انا فرحان بحاجه اخرى معلومات اللي كانت صحيحه واللي هي كارثيه راه
1: أيه؟
0: هو اللي باش يصلح الرويق قدام تاع تسعه ملاعبيه قال لك لا يمشي يمشي لا مش نمشيو معاه يخدي جي لابس ضربوا لا مش ولا ضربوا تونس سي تري جراف كي سباس اذا كان المعلومه صحيحه يا خويا انا سمعتها في الاذاعه اذا كان هذه هو تو بعد نسلوه نسلوه شو اسمه سير بلاس انا ما نسبخوش عليه
1: قلت موجود.
0: اذا كان المعلومه صحيحه
1: موجود حاتم جزبان نسالوه على هذا وغيره نسالوه كذلك على الارتيكل في ليكيب الفرنسيه ارتيكل يحكي على فضايح
0: سامحني
1: فضايح
0: اكزاكتومون سامح مش هذاك اللي طلع مش هذاك الكات كا اللي عنده كات كا اللي عنده تلفزه 4 كا يرى الديتاي نتاع الوجوه نتاع الملاعبيه على الميدان وهم ماشيين مثلا يشربوا الماء جماعه السويد الزرق بالمجهود يعملوه وجوههم كرامي والتوانسه فيهم شكون ما فيش نقطه عرق ومتاكد من الصوره قد نثبت انا فمش مش عرقان جمله يا اخي ما هو كيعرق الماء تظهر على مريول ما فماش
1: انا خايف على وجه جزبار وهو في الشمس توا تضرب وشي بقله زي ما ياخذوا جزبار
0: وتسي مع السويد وجوههم كنيله واحنا جماعتنا ثم نتعس على واحد منهم ساعه عدى 90 دقيقه يتمشى في الميدان قلت له السيد كيف يلعب في البوندسليغا يتمشى نشوف فيه
2: كبير يمشي. في العمر
0: يا ودي كبير شويه كبير شويه جاي يعمل عندك هو كبير
1: ما جاش هو صغير جا هو كبير حاتم جزبار مباشره من مونتوري من المكسيك حاتم اهلا وسهلا ومرحبا
12: مرحبا بك سماح تحيه ليك للكيف الكل وتحيه لكل الضيوف
2: هناك برونزي يا حاتم
1: برونزي
2: برونزي اخوي صح صح
0: بدي اسال المعلومه دي
12: انا يا دكتور انا في الحياه معناها ما عنديش اللي بياض ينفس وزيد مع الشمس خويا بسم الله ما شاء الله هنا مع الميديتي على الاقل
2: تم
12: 3000 لتر عرق هنا مع الميديتي خويا
2: صح حطول صح
1: مرحبا بك حاتم حاتم جزبار اللي قلته البارح صار 100% بحذافيره ما قيل عندك انت من عندك انت البارح في ناس الديوان اليوم باش نحكيو في ما بعد اقاله صبري لمشي كذلك التفاصيل وبعض التفاصيل اللي خرجت خاصه في الاعلام الفرنسي حاتم جزبار نحب نعرف احنا كاعلام تونسي محترف موجود على عين المكان انا السؤال الاخر اللي باش نسالهولك علاش ديما يعرفوا أكثر منا، معناه شكون مسكر بيبان علينا وفما بيبان أخرى ممكن تاع معلومة مفتوحة وكان أنا غلطة. طبعا أنت الأدرى وأنت على عين المكان باش تفسلي. أولا حاتم جزبال بارح كيف حكينا على الإقالة قلت لي راهو الإقالة موجودة، قعدت فقط الترتيبات فيما يخص لو كونترا والأمور المالية والحيثيات المالية. وين وصلنا؟ هل صحيح الكلام اللي قاعد يتقال صبي الموشي طالب بكل مستحقات ونحكي على 13 شهر ولا أكثر على الأقل؟ هل صحيح أنه شو اللي صار بالضبط فيما يخص إنهاء عقد صبري الموشي حاتم؟
12: بيه مش نبدأ أنا مش من كملتني بديل.
1: أيوة
12: الفرنسيين يزيدوا برشا.
1: أيوة
12: وما حتى في الحياة هم يزيدوا برشا. احنا ديجا حكينا وتكلمنا
1: أي.
12: قلنا انه راهو الغضب والهزيمة في فريق عادي، في فريق عادي مش منتخب، لما تكون هزيمة وفضيحة مدوية تكون تعطي معناها كما نقوله تأثر برشا وتكون ردود أفعال كبيرة. خلي ادي منتخب وفي كوب دي موند معناها فما زوز فرق كوراساو قبلت 7 وتونس قبلت 5 اللي احنا ما نتقارنوش في كوراساو مع كامل دائما الاحترام للجميع.
1: أي.
12: اللي زادت البلة هو مردود الفرق الإفريقية والعربية. مصر بلة باه.
0: سمعتي في المكسيك
1: القطعة
12: الكوديفوار الكوديفوار مصر
1: المغرب
12: المغرب صاحب معنا تشوف أستراليا ضد المنتخب التركي
0: قطر
12: معنا فما برشا حاجات بتلقي بجعين صحيح قطر كما قلنا قطر
1: أيه.
12: بعد المقابلة باش نرجع جيس ولا التعقيد أنا صحيح كيف الفرنسي
1: أيه.
12: نحكيه على على على أنه فوضى كبيرة. الفوضى دي حكيناه وقلنا أنه الغضب وصار سياح صار عياط وصارت مناقشة كبيرة أيه. وهذا راهو ماهوش امر طبيعي
1: وحتى فيما يخص طبيعي. الجماهير انت البارح حكيت عليه الموضوع على الجماهير وغش ما حكيت عليه البارح في المباشر انت جزبان
12: قلنا عليه متوجزين احنا ديجا بعد الجماهير
1: أي.
12: احنا متوجزين بعد الجماهير هما الجماهير ديجا كي تعديت معاك البارح انت مثلك نشوف انا اعطيك الحقيقه انه غضب الجماهير والجماهير عملت الجماهير فعلت احنا موجودين
1: هما حكيوا في وسط الاسانسور انا ما فهمتش معناه يحكيوا على تفاصيل صارت في وسط المصعد الاسانسور في وسط الوتيل
12: معناها انه صحيفه الكيب الفرنسيه
1: موجوده غير
12: عندها موجوده في الاسانسور نتاع الوتيل لازم يكون لازم يكون على شلا ولكن مسافه ما كلام اخر على جينياك جينياك كان متواجد في مقر الايقاف لازم تكون صاحب اعتبار انه صبري الموشي صحاب برشا وجينياك
1: أيه.
12: وعادي باش يكون معنا انه زميله إقالة وفما قلق مش باش يصير فيه ولكن كما قلت معنا ثم التهويل الحقيقة انه مثال الغضب نتاع الجماهير وتناقشت وجات في الحصة التدريبية احنا متواجدين احنا البارح كما قلت كمان ديبلكس ديجا حتى الفيديوهات موجودة عندنا
1: صحيح صحيح كل شيء موجود
12: حتى الفيديو موثق معناها أيه الجماهير أيه. كيفاش تحكي مع السيد ومع دي معناها هذا بالنسبه للموضوع نتاع الارتيكل اللي كيب الفرنسي
1: أيه.
12: نجيو لهنا على التفاصيل احنا قلنا البارح انه الاقاله 99%
1: صحيح
12: هذا شنو قلنا ديما يبقى نسبه 0.1% شنو هو ينجم ربما يصير عادي انه باش يصير ربما تطورات اخرى لانه البارح صارت التطورات اللي صارت البارح
1: ايوه
12: التطورات صارت البارح والاسماء اللي تقالت البارح انا ذكرنا اسم منظر الكبير
1: صحيح
12: منظر الكبير يعني بنسبه مئويه قريبه باش يدرب هو المنتخب انيس بوجلدان يعني باش يلتحق بوفد المنتخب وما زالت امكانيه التحاقه وارده من هنا نهار الخميس نقولها والمعلومه هذه سوخ باه قلنا انه صبري الموشي البارح البارح ما شفناش صبري الموشي في الحافل لانه ما خلطناش عليك بعد كدنا صبري تواجد في الحصه التدريبيه هو اللي اشرف عليها
1: مشي بسيارته الخاصه
12: اي لهنا تواترت والاحداث وتغيرت الاسماء تعرف راهو في مونديال وفي ما في بعد هزيمه كما نك عادي باش تكون فما مع اختلاف المصادر سماح يكون مع اختلاف الاخبار
1: صحيح.
12: هذا معناه اللي تعلمناه واللي قريناه مع اختلاف المصادر تختلف الاخبار لانه احنا عندنا
1: وتختلف الزوايا وتختلف الزوايا يا جزبان ولا خاطر انت زاويتك كتونسي وكيفاش تشوفوا تسوق الاخبار مش كيما زاويه نتاع بعض المجلات او بعض الناس اللي يحبوا يسوقوا الفضائح مش الاخبار
12: بالضبط معناها احنا نحكيوا في حاجات واقعيه ما نحاولوش نزيدوا من عندنا القصة كما هي. إذا حاجة ما نعرفوهاش ما يش ما ما وسعيب إذا قول ما نعرفش. أنا موجودة والأخبار والحمد لله من اللي يجينا على مستوى التشكيلة على مستوى الاختيارات الفنية على مستوى الإقالة كنا انفردنا بهذا الخبر. صحيح صحيح. وعدد كبير من وسائل الإعلام يعتبرونا كمصدر ويخذوا منا في المعلومة من نهار اللي يجي. هذه أونتر جيومي باش نتعداو لأنه باش ما ندخلوش دورتا في الموضوع هذا. الآن جيو الموضوع يا الفيرنار.
1: أي.
12: قبل سمحني قبل ما نوصل
1: كمل لي ساعة باش وفي الكونترات قداش المستحقات.
12: احنا البارح تحدثنا من البارح لليوم سامح شنو قلنا. قلنا راو 100% القطيعة صارت رسميا في انتظار صيغة انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب صبي اللموش. وقلنا ديجا البارح سامح هما ثلاث احتمالات، يا اما ألم يابل كون على صفة ودية وإلا يتحصل على كامل المستحقات إلى غاية نهاية العقد وإلا شو قلنا البارح احنا يا اما زوج جرايات شهرية وإلا ثلاث. الخبر الأكيد انه صبي اللموشي تحصل على ثلاثة جرايات شهرية
1: واضح.
12: معناها معناها 90,000 أورو يعني بما يعادل تقريبا 300,000 دينار. المعطى الاخر لانه يعني الاخبار قاعده تتغير. المعطى الاخر انه صبري لموشي باش يبقى مستاف تكنيك الاطار الفني نتاعو فقط وهبي الخزري، البقيه ستغادر. ايرفيرونار باش يجي مرفوق
1: اي
12: دي موعد بدني ومدرب حراس واخصائي تحليل اداء بالنسبة لصبي لموشي. صبي لموشي تقريبا قيمة فسخ العقد معاه تقترب إلى 450,000 دينار إذا اعتبرنا القطيعة وإلى الإقالة كامل الإطار الفني. تقريبا 450,000 دينار هي قيمة إنهاء العلاقة التعاقدية بين صبري لموشي والجامعة التونسية لكرة القدم. نزيد أول إرفيرونار اللي هو مرحلة جديدة في منتخب.
1: أيوة.
12: إرفيرونار المفاوضات معاه ما خذتش ساعة ديجا، هو أكد في تصريح في RMC شنو قال؟ قال لم أتردد لحظة في قبول عرض المنتخب الوطني التونسي.
1: أيوة.
12: الفيرنار بالفيكولي عنده.
1: لا خليني في الاتصال.
12: لا في نفس الإطار.
1: من اتصل؟ من اتصل جزبر؟
12: من اتصل بالفيرنار؟
1: أيوة.
12: الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: أيوة.
12: هي التي اتصلت بالفيرنار مع تأكيدات إنه سلطة الإشراف.
1: أيوة.
12: هي من ستتكفل
1: مستحقات إيرفيرونا.
12: مستحقات إيرفيرونا. الجامعة التونسية لأنه فما
1: سلطة الإشراف. شكون تقصد بها بالضبط؟ الإشراف الرياضي ولا
12: وزارة الشباب والرياضة؟
1: وزارة الشباب والرياضة. واضح.
12: لهنا باش نأكد موضوع آخر. أي. إنه ديما طبعا بالاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. أي.
12: لهنا ديما نعاود ونأكدوا إنه معناها إرفيرونار ما خذاش برشا وقت باش في المفاوضات نتاعو. إرفيرونار باش يتحصل على نفس الجراية الشهرية اللي كانت تحصل عليها صبي لموشي 30,000 أورو. البعض يستغرب لأنه شوف سماح الهيبوتيز كثرت، فما شكون تحدث على أنه فوزي لقجع كان وسيط، فوزي لقجع ويجعلوا يتلاقي بالمغرب. فما شكون يتحدث على أنه برشا كلام تقال لإرفيرونار، فما شكون توسط له. لكن الجامعة التونسية اللي كنت قدم ونعاود نقول أنه إرفيرونار راهو إرفيرونار في وقت ما عنده اتصالات مع الجامعة التونسية لكرة القدم وكان من جملة الأسماء المطروحة لتدريب المنتخب في فترة سابقة.
1: كانت فما اتصالات سابقة؟
12: كان فما اتصالات سابقة قبل نحكي لك فما وقت اللي فما شراء معنى الشغور على مستوى تدريب المنتخب. حاجة أخرى، المدرب إرفيرونار باش يتخاضى كما قلت نفس الجرايه الشهريه اللي قيمتها 30,000 أورو. ولكن شوف انت البلاغه بتاع الجامعه التونسيه كنت قدمت شنو قال. قال فما دو باراجراف، سيشرف على تدريب المنتخب التونسي لزوز مقابلات اليابان وهولندا، ثم في الفقره الثانيه نقراه الاتصال احنا، ثم بعد نهايه المونديال باش يقع الجلوس مع المدرب مراجعه الامتيازات ومراجعه الاطار الفني والعمل على مشروع تأويل المدان. أنا اليوم الحاجة الأكيدة والمؤكدة
1: المستحقات هذه فيما يخص ما تبقى من كأس العالم في إلى حين أنهم يعاودوا يجلسوا معه ويعاودوا يتفهموا. جزبال
12: ربما قد تكون هناك مفاوضات حول تغيير صيغة العقد. أقول لك عليه يعني غير فيرنار آخر تجربة لي كان مع المنتخب المملكة العربية السعودية وكان هو على قاب قوسين من الإشراف على تدريب السعودية في كأس العالم. شنو اللي صار؟ ديكليك اللي صار. أي. نتائج كأس العرب عجلت برحيل فيرونا كما يقولوا بقات ربما عرفش شكون بالتونسي قاد في قلبه عدم المشاركه في المونديال لانه أي. مونديال الحقيقه فيه 48 منتخب ما فيش فيرونار نستغربوها شوي ومن بعد وقبلها كان اشرف على منتخب السيدات ناس تستغرب ناس تستغرب
1: منتخب فرنسا للسيدات تقصد
12: أي. منتخب فرنسا للسيدات بالفعل ناس تستغرب تقول انه كيف لفيرونار اللي كان يتقاضى في مبلغ تقريبا 250 ألف يورو مع السعودية و 200 ألف يورو
1: وصل 400
12: مع المغرب 460 ألف يورو كيفاش يقبل بما مهمة تدريب المنتخب التونسي وناس أخذ وناس ركزوا برشا على اللي مطوع على الشيف راهو إيرفيرونار كان مع منتخب السيدات الفرنسي يتقاضى 23 ألف يورو اليوم كيتخير إيرفيرونار ما بين إشراف على منتخب السيدات وما بين إشراف على منتخب التونسي كرة قدم في كأس العالم أي مدرب في حالة شغور باش يختار تدريب المنتخب التونسي في كرة قدم لأنه راه المدربين في مثل الفالور هدايا مهم جدا للسي في وسيرة ذاتية نتاعهم راه أنه باش يضيف كأس عالم في السي في نتاعه راه القيمة نتاعه الفالور مارشاند نتاع المدرب كنت تلقاه فوا دو فوا تروا دونك هو قبل المهمة أوكي ثم ماهوش ساحر ما هوش ساحر سور لو بلان مونتال باش يخدم خدمه كبيره لانه الملاعبيه نعاود نذكر وقلناها ديجا البارح سامع الملاعبيه ممسوسين معنويين الملاعبيه راه ممسوسين معنويين بعد دو ديفيت كيف كان
1: ربي جاسبار جاسبار وحديثك ذو شجون مهم جدا اللي قاعد تقولنا فيه وانت كيما نعاود ونقولوا راهو على عين المكان جاسبار ياخذ في 24 ساعه 24 ساعه ونحاولوا فريمون ساعات ماذا بيه يكون في اربع بلايص في نفس الوقت الصحفي اللي يكون متمكن من الخدمه نتاعو جاسبار الحديث على انه فما جوارات قالوا كان صبري لمشي وغادر سنغادر معه فما تسعه ملاعبيه قالوا ايزون bon à ce que Sabri Lamouchi ne soit pas limogé ou la virée que le had qui fait sa mère amène à l'montakhab et des sèches ou la galt
12: ben je ne m'en fasse pas quand je n'ai pas le Sayyid هذا الموضوع يخص سيد العميد باهي فما عدد من اللاعبين مش رفضوا الإقالة هي فرق ما بين انك ترفض لانك ترفض الامر على مشكله كبيره ولكن فما شكون تمسكوا لانه شو حتى في معمول به في العادي سماح وقت تكون فريق باش يعمل اقاله المدرب راه كاداره اي نادي نحكي جو تتشاور مع لي تروا كابيتان تتحدث مع اللاعبين شكونكم شنو بدلوا الاقاله فما عدد من اللاعبين راهو يلزم يفهموا العباد تمسكوا بالابقاء بخدمات قال لك لا اذا باش نحيوه راهو صبري لموشي لا يتحمل المسؤوليه وحده احنا الناس الكل نتحملوا مسؤولية الفشل الذريع اللي صار ضد السياد وإذا مش تكون سبب الإقالة هي زيت السياد ليس وحده اللي تحمل مسؤولية تمسكوا بالإبقاء لأنه في الأخير يشوفنا إحنا زي ما تم التشاور مع أقل معنا بلغتنا نحكيه بلغتنا
1: حاولوا يعني حاولوا قبل الإقالة الأصح أن أقول حاولوا قبل ما تتم الإقالة رسميا إن فصارت الإقالة
12: تشاوروا مع اللاعبين فما عملية إقالة بس
1: شو قلت دقيقة جزبر شو قلت طليب
3: الاجتماع باللاعبين لكادر عادي جدا
1: هذا اللي قالوا جزبر
3: عادي جدا التشاور ولكن وقت يقولوا بس نشاور كل واحد حر في رأيه معاش يولي اتهام اللي ما فما
12: ناس
3: قالوا لا مش عليك انت مش عليك
12: انت لا نحكي لك لا نحكي لك نعرف مش علي انا نحكي لك انا في الصوره كما هي انت ديجا كابتن كنت قبل في الفستيرات
3: اي جوست ما كنت كابيتان
12: كنت الفستيرات كنت الفستيرات وكابيتان او عندي نسالك سؤال قبل في حمل لم قبل تصير عمليه الاقاله يجيو يتشاوروا معاك كابتن يقول لك انا باش نحيي المدرب هذا
3: انا عندي سبق جاوب باش نحيي المدرب قلت لهم لا وجاوب باش نحيي مدرب اخر في أو في اخر الموسم قلت له سي صادق راه قاعد يعمل في خدمه باهيه خليه العام الثاني عمل لي رجل تاعي خرق العاده جاوا شاوروني خاطر هنا نعرف قيمه الشغل من اكثر ولا اقل مش هكذا
12: معناها هنا كانت جلسه تشاوريه
1: واضح هذه بالنسبه للاعبين جزبار اي فما سؤال اخر على خاطر زيدا يقال انه فما حتى اعضاء من الجامعه كذلك كانوا ضد الاقاله هذه تحكي على زوز اعضاء من الجامعه موجودين على عين المكان وزوز اخرين موجودين في تونس هذا صحيح ولا غلط جزبال ديما باش ناخذ المعلومه من عندك انت اي
12: هذا صحيح ولكن الاكيد والمؤكد انه فما اعضاء من المكتب الجامعي هددوا بالاستقالة في صورة عدم القطيعة مع المدرب صبري لموشي
1: فلا
12: هدى دوب الاستقالة والأسماء
1: فما أسماء فما أسماء جسبار من كان مع اللموشي ومن هدد بالاستقالة في حالة بقاء اللموشي
12: لحقيقة الأسماء نعرفها
1: كلهم من بعد
12: صحيح تنقلم في الخاص لأنه تنقلت عليه لأنه بس تذكر الأسماء ما نذكروش الأسماء ولكن صحيح الكابتة نحكي لك بلغ من الأخر
3: بلا يا جسبار يا جسبار لو أنت على عين المكان هل هذا جو مناسب باش الإنسان يحضر فيه مباراة هامة وهامة جدا لا أعتقد لا أعتقد داخل بعضها الدنيا اللي معه واللي ضد واللي كذا أنا
12: معناه إذا إحنا أنا مش نصط لك الموضوع إذا إحنا معناه الصحفيين هنا قاعدين نخدموا وعندنا تقريبا معرفنا 48 إلى 70 ساعة ما قديش
1: بالعكس كو دير ديزو
12: خلينا من نلعبيه أنا صرت لك نشوف عليش شوف إذا نقول لك شنو ما زلنا إحنا معناه 9 أيام على المقابلة 4 أيام من والله ما نحبش ندخل في الكلام بس ما يتمش تأويل كلامي الشعباوي احنا خسرنا كونتر السويد واحنا ديما معنا نشوفه القدام عنا مرحلة جديدة تو انا ديما نعبد نقول ايرفيرو نار معنا ما هو الساح ما عندوش عصا سحرية بس يجي يقولك طب هاي تو المنتخب حاضر نعبدو نعبو اليابان ناكلوها لكن لا اليوم أنا إيش قلت لك أول كلمة قلت لك ايرفيرو نار عنده مهمة كبيرة من الناحية المعنوية ادخلوا شوفوا سبيتش انت عارف فيرونار مع لاعبين قبل المغرب السعودي
1: معروف عليه يعني معروف عليها
12: الأكيد انه يعرف
1: شحن المعنويات إغفيرونار جاسبار وقتاش يكون موجود رسميا ويبدا اول حصه تدريبيه ليه مع المنتخب الوطني التونسي
12: انا باش نكمل معاك المداخله هذه والتوجه من النزل الى مطار مونتيري باستقبال المدرب فيرونار بطبيعه فيرونار يوصل الخمسة متاع العشيه بتوقيت مونتيري معناه زيد 7 سوايع نصف الليل بتوقيت تونس إرفيرونار باش يوصل نعطيك شنو حتى البلان تاعو أيوة. باش يوصل يتعدى ديريكتومون يحط البنجاج نتاعو ياكل حاجه ويمشي للمقر التدريبات المنتخب الوطني التونسي للاشراف على اول حصه تدريبيه باش تكون عندنا نقطه اعلاميه مشكوره جامعه تونس كرة قدم قبل نص ساعه من الحصه التدريبيه السبعة ونص باش يكون التقاء الصحفيين مع المدرب إرفيرونار باش ناخذوا منه بطبيعه الحال تصريحات مع اللاعبين احنا ديما نقول متفائل ان شاء الله زينه هذاك هو
1: ان شاء الله زينه شكرا جزيلا حاتم جسبار على كل هذه المعطيات تحيه ليك على المجهود الكبير اللي قاعد تقوم به في مواكبه كل فعاليات كاس العالم وخاصه ما يخص المنتخب الوطني التونسي باش نخرجوا فاصله ما قبل ان بيتي تور دو تابل يلا دقيقه دكتور
2: كما قال حاتم في الاخر خلينا تو نسكروا اللي تعدى ونغزلوا الماتشوات بلكش تصير المعجزة ولا بلكش نعملوا بريستاسيون باهية ناقفوا ديما
1: حاجة تحفظ ماء الوجه
2: اغزلي ديما نحن واجبنا كمواطنين وكتوانسة نلتفوا حول المنتخب كيلكو سوا شنية الوضعية وشنية الجو حتى مغلمة ومن بعد ما نروحوا لكل حادث حديث على خاطر انا ما نجمش نفهم اللي ما نجموش نثمنوا أمور مواقف الأربع الأعضاء نتاع الجامعة اللي قالوا صبري اللموشي ما يمشي السيدي ما تسميناش اللي يقول اللي قال لا ومؤخر نشكره اللي هدوا بالاستقالة نتاعهم على خاطر إذا كان انترونور هيك العشرة في زوز ماتشوات ونحن مازلنا نخمو أن نتسائل علاش نخمو باش نخليوه لا دونك أمور نشكره الأعضاء يلزمنا نعرفوهم الأعضاء اللي قالوا لا وهدوا بالانسحاب نتاعهم على خاطر موقف مشرف وموقف وطني
1: فوالا مش محاسبه بتتخ في الايامات الجايه الناس وحتى الاعلام الرياضي وكذا لازم نحكيوا على الاستراتيجيه القادمه والسنوات القادمه
2: يا سماح يقول لك اي وكلمه لا ما تقالوا حتى شيء ما يتعمل يا اخي عندنا 10 سنين نقولوا ذا الفوتبول سافابا راهو ما درا شنو هو يقول لك باش نبدل الانترنور وهو من 10
3: قلت لي استراتيجي 7 انترونيرات في 4 سنين
2: فوالا
3: مي كيل بروجي وكيل استراتيجي دو لا ماتوريزم
1: فوالا
3: لا ماتوريزم
1: اماتوريزم يقول اطليني اخبارنا ورجعنا
13: بوبليسيتي تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
14: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
15: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟
8: جناح للعائلات برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
15: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة، ديوان فام عسلامة. مركز نهوض بالصادرات نظم من 11 وحتى 13 من جوان بعثة اقتصادية ضمت 12 مؤسسة تونسية للمشاركة في الدورة 13 لصالون دولي للتغذية والصالون دولي للتعبئة بمدينة ديامنياديو السنغالية لبحث فرص التصدير وتوسيع حصة تونس في السوق الإفريقية. وأوضح المركز في بلاغ له أن نشط البعثة انطلق بتنظيم منتدى أعمال تونسي سنغالي يوم 10 من جوان بالعاصمة داكار بالتعاون مع الغرفة النقبية الوطنية للمستشارين في التصدير، حيث تم عقد أكثر من 200 لقاء مهني بين مستثمرين من البلدين. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وكذا وزير الصحة أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات، مشددا على أهمية ترصد الوباء والإنذار المبكر وجاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يؤكد اليوم أن الأحكام الصادرة في حق قيادين ومنتسبين لحركة النهضة في قضية اغتيال شكري بالعيد وملف الجهاز السري تمثل ثمرة مسار طويل من النضال السياسي والقانوني لكشف الحقيقة. أوضح الحزب وفق بيان صادر عنه أن إصراره على تتبع مسار القضية ينبع من التمسك بحق المجتمع في المعرفة ومحاسبة المتورطين، مثمنا جهود هيئة الدفاع عن الشهيدين في المحافظة على هذا الملف حيا، كما كدا رفضه كافة المحاولات لاستغلال هذه القضية لفرض اصطفافات سياسية مخشوشة أو المضيف استهداف حق التونسيين في التنظم السياسي وفق نص البيان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هدف بلاده من التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتمثل في تدميره وليس الاستحواذ عليه، وذلك في تصريحات أعقبت لقاءه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وأضاف ترامب أن استهدف مواقع داخل الجبال في إيران بواسطة قاذفات تسبب في انهيارات داخلية أعاقت الوصول إلى المواد النووية، مؤكداً أن واشنطن ستقوم بتدمير أي كمية من اليورانيوم المخصب يتم الوصول إليها بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ختاماً، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالوسط ومحلياً الشمال، ثم طقس مغيم جزئياً بأغلب الجهات. يكون البحر مضطرباً بخليج قابس وقليل الاضطراب لبقية السواحل، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلاً بين 21 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر، إلى اللقاء.
2: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام،
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
2: تونس،
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام.
9: ديوان افام صوتكم.
2: ديوان افام فلاش سبور.
0: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد أول حصة تدريبية بقيادة المدرب الجديد إيرفي رونار في إطار تحضير لمباراة اليابان في ثاني لقاء المونديال اللي تجرى نهار الأحد بداية من 5 متاع الصباح. إيرفي رونار يخلط بعد شوية إلى مدينة مونتيري المكسيكية قبل الحصة التدريبية بشكون ندوة صحفية خاصتها الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم المدرب الجديد للإعلاميين التونس الموجودين في مدينة مونتيري. ثم رونار باش يكون على رأس تدريبات المنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه الجامعة أعلنت التعاقد مع الكوتش الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني في زوز استحقاقات القادمة في المونديال وبقية مشوارنا في مونديال 2026. ثم باش يتم تناقش على عقد طويل محدد بأهداف بعد إقالة صبري اللموجي بعد خسارة المنتخب التونسي الثقيلة ضد السويد 5-1. الترجي الرياضي التونسي نذكر انه اعلن البارح تعاقد مع المدرب الروماني لوريسيو ريجي كان في تجربه جديده مع الفريق دون ذكر مده العقد. حسب مصادرنا فانه عقد الروماني باش يكون موسم قابل للتمديد في انتظار الكشف عن الطاقم الفني اللي باش يكون فيه زوز مدربين تونس بنسبه كبيره. مستقبل الرياضي بسليمان أصدر بلاغ عبر من خلاله عن استغرابه من حالة العبث والارتجال حسب البلاغ اللي أصبحت تميز طريقة تعامل الجامعة التونسية لكرة القدم على وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم مع الملفات المعروضة عليها في سلوك. وصف البلاغ مثير لعديد من التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحق الأندية في النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المنافسة الرياضية. البلاغ تحدث على أنه ثم طلب من مستقبل سليمان كان منذ الجولة 27 بخصوص تسجيلات غرفة الفار ما تمش السماح لهم إلى حد الآن بالاطلاع عليها. وكامل تفاصيل البلاغ تلقاها بعد شوية على الباج سبور باي دي وان اف ام. مدافع السنغالي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي مامور ديوب ديالو أمضى رسميا مع نادي المدينة الليبي. ديوب أمضى لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. ختام ماتشوات المونديال بين الليلة وغدوة الفجر وثلاثة مواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية. بالنسبة للمجموعة التاسعة بداية من 8 متاع الليل قمة بين الديوك وأسودة تيرينغا فرنسا ضد السنغال في إعادة للمباراة الافتتاحية في مونديال 2002. وقتها نذكروا أنه بابو باديوب كان خلى منتخب السنغال ينتصر ضد فرنسا زيدان وقتها هدف مقابل صفر. بالنسبة للمباراة الموالية بشكون 11 متاع الليل أسود الرافدين ضد الفايكنج العراق ضد المنتخب النرويجي بقيادة إيرلينغ هالاند. المجموعة العاشرة بداية من ساعتين متاع الفجر حوار الألبي سيليستي ومحاربي الصحراء منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال ضد المنتخب العربي الجزائري. والخمسة متاع الصباح نشام الأردن يواجه منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم على سيد ديوان. في الأمان وتحيا فلسطين.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: بوبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي.

فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكا بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني.

0: ستافيل الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: ونفاق. من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نحكيه على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosvu.tn، وين ينجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. الجمعية زادة توفر نظام الاقتطاع الشهري القار PAP، وهو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا، يعاون على استمرارية برامج وخدمات الجمعية، والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الناس اللي في تونس التبرع ممكن زادة عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية. معليك كان تصرح بالرغبة متاعك في التبرع لقرى الأطفال SOS، وما تساوش أطفال قرى SOS تحق عليهم الزكاة، خاطر هما مصرف من مصارف الزكاة. تنجموا تعطيوا زكاتكم والصدقة متاعكم وأي تبرع على www.sosvu.tn، وإلا تكلموهم على 58 371 0002. جانا لكم في ناس الديوان توا 6:23 دقيقة، شوي آخر عنا لايك ديزلايك، وعنا لكم اليوم كويزات غنيات لجنريك متاع المسلسلات التونسية والتاريخية وغيره. شكرا للسيدة المخرجة نادي على تحضيرها للكويزات. ما قبل ما نمشي وقبل أي كلام، نحب نقول كل عام وانتي حي بألف خير لزميلنا وصديقنا الشيخ سيف الدين الكوكي. سيف، شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير، ربي يعطيك على قد قلبك، شاء الله ديما فرحان وديما السلام النفسي متاعك يكون حاجة معدية للناس الكل اللي دايرين بيك. ربي فضلك سيف الدين الكوكي، وربي فضلك العزيز عليك، ويحفظك زيادة لديوانة فام عائلتك الكبيرة، وكل عام تي حي بألف ألف خير يا سيف، وربي يحييك الأمثال. وعنا ديديكاس أخرى زيادة
2: زوز ديديكاسات سماحة. إكرام الهمامي وفراس خشناوي إيكا وجو عقد قيرانهم اليوم، ألف مبروك، وإن شاء الله ربي هنيهم بالرفاق والبنين. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير، وإن شاء الله ربي فضلكم لبعضكم، وربي يهنيكم يا إيكا وجو.
1: ان شاء الله ربي يهنيهم نيديا ان شاء الله ربي يهنيهم اليوم قلت عرسهم
2: اليوم
1: ان شاء الله ان شاء الله تكون الاجواء لباسة في العرس الصديق. توا مازالوا كي كتبوا صديق ان شاء الله مبروك.
2: مازلنا زاده في الديديكاس، اشراق الغانمي تقدم تحيه لصديقتها ايه بمناسبه عيد ميلادها وحفل تخرجها غدوه ان شاء الله. اتمنى لك عاما مليئا بالسعاده والنجاح وتحقيق الاحلام، هكا تقول لك اشراق يا ايه. والف مبروك التخرج غدا في الهندسة الإعلامية إنجنيور إنفورماتيك، فخورين بيك وبكل ما حققتيه. ربي يوفقك في حياتك المهنية والشخصية ويزيدك تألق وتميز. إن شاء الله بكل عام تحيب ألف خير يا أيوتا، وإن شاء الله مبروك بالمسبق.
1: إن شاء الله مبروك، إن شاء الله عقب الأيوتات الكل نشوفهم تخرجوا أيك تقول أيوتا، أنا مخي يمشي لسنوات القدام. إن شاء الله بالنجاح للناس الكل. أنا نحب زيدا نقول ألف مبروك البنت بنت عمتي تقوى ثابت تقوى، نقول لك ألف مبروك. Obtenu sa licence en technologie de l'information et de la communication avec mention très bien. Alf Mabrouk ya taqwa, rabi fadlik el sihem ou l'aïl el kol nhabouk barcha. En shah la tkoun alam min alam le blaid ou gabis ou chnani ou rana kolna farhanin bik ou koulouk mahlaik b'akhlaikik b'zinek ou bil mouthabra mtaak ya taqwa. En shah la kol am ou enti nashha ou enti farha l'aïl el kol. Nimshi ou tawa tout de suite li zoom meteo
3: amis. يلا حاب نهني الشيخ سيف الدين الكوكي،
1: نقول
3: له اخويا عيد ميلاد سعيد، صديق
2: صديق،
3: نقول له عيد ميلاد سعيد يا اخويا، ان شاء الله بصحة البدن، ودعينا على ماتش جابون اخويا بالك شي فهمت،
1: دعينا يا
3: سيف. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سيف،
1: ان شاء الله كل عام وحي بألف خير. يلا وبالخير عيد ميلاده اليوم، برشا مطر يظهر لي معاومة وراس العام الهجري اليوم زيدا كله تبع سيف الدين الكوكي اليوم. يلا نمشي لزوم ميتيو.
4: زوم ميتيو،
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم 3/16 جوان 2026، بالنسبة لأحوال الطقس لليلة 3/16 جوان 2026، باش يكون فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بقية اليوم وفي بداية الليل بالوسط ومحليا بالشمال، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي بالجنوب قوية بالجنوب مع دواوين الجوي الرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج جيبس وقليل اضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة الليلة بين 21 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبجهة الساحل وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: شكرا ميتيو. ترجم لنا سيد العميد شو صحيح؟
5: هو الفترة هذه فترة غريبة شوية، خاطر فما يسموه الصعود الحراري، معناها تسخن الدنيا شويه وتبدا ثم رطوبه تطلع وتتقلب زوابع. اللي ريناها البارح راهو في بوعرقوب، ما شفتش معناها نشاط رعدي بالطريقه هذيك، يعني ورا بعضه، يعني شيء ورا بعضه. وفما مدن وصلت فيها تقريبا 100 ملم امطار، امطار في وقت قصير. فهمتني الحاجه اللي مش باهيه، الفلاح ما يحبوهاش توري الفلاح، هي امطار دي ما باهيه، اما جماعه القمح ما يحبوهاش خاطر نقص من الكاليتي بتاع القمح يسوادك. اي فهمتني، وإن شاء الله تكون في أماكن محدودة، خطر ماذا بينا المطر ترجع كوقت للمو الصابة. 20 مليون كونتار هذوم اللموهم ونخزنوهم، خطر مع
1: البشرات تطول
5: ما زال حاج شكاير برا، والإذاعة والفلاحة توصي يا أولادي ما تحطوش برا، يا أولادي ما تحطوش برا، راه مازال المطر. فهمتني ماذا بيه؟ أولا يستحفظوا على الصابة، يدخلوها يحطوها في الأماكن معناها محفوظة، ولا يهزوها ديريكتومون للسيلونات باش نحفظوا، خاطر كل مرة بحسابها تو، والمطر هذاك هو مشتوفة انتهى تو، حتى النشاط هذا باش ينقص يمكن يوم الاخرين.
1: المطر مشتوفة، حتى الكلام بشوفها تو، باش نمشيو كويزيت، خاطر ملي قلنا كويزيت والكتيبة الكل تحب على لي كويزيت، ومن بعد كان قعدنا شوية وقت نمشيو لي لايك ديزلايك. السيدة المخرجة تقول اليوم اليوم نهار موسم، نهار هكا فيه احتفالات دينية والكل، احنا مشينا للجينيريك متاع المسلسلات التاريخية وحتى التونسية، نمشيو لكويز. يلا كويز. الكويز شكون باش تبدا نادية؟ شكون نبدا؟ سيد العميد توفيق الدين.
5: نادية ديما بيانا ديما.
1: يلا
5: مسلسلة
1: فيلم هذا
5: الرسالة.
1: برافو عليك.
5: الرسالة
1: الله يطلعها.
5: النغمة الأولى.
6: هذا أسأل واحدة
1: أسأل واحدة ويطلعها إيش العبيد
6: دلوقتي. لا كيفاش
1: فيلم الرسالة، فيلم تاع ديما أول عيد ولا ثاني عيد عدينا به صغرتنا الكل الفيلم هذايا. يلا ليش كون نمشي، نمشيو للدكتور سليم العسلي.
6: اسمع النقش اللي عندي.
1: شوف مسلسل تاريخي، ممثل كبير برشا مسلسل هذايا. لا لا لا مصري
6: تاريخي.
1: البطل هو
6: نور الشريف.
1: نور الشريف
5: مسلسل ديني.
7: لن أعيش.
1: لا
6: لا يا بنتي ديني شو لن أعيش. عمر بن عبد العزيز.
1: لا
5: من بكروش حتى
1: يبدأ بالهاء. يلا كتيبة. يلا
6: هارون رشيد.
1: برافو عليك.
5: هارون رشيد جابوا
1: الدين بالهيفة مكانها
6: فما المرحوم هذي
5: جابوا للدين
6: جو سمو
5: دولة عباسية
1: حبي لا مسلسل شنو
6: تاريخي.
1: تاريخي
6: تاريخي مش ديني.
1: خاطر ما طلعهاش. لا
5: لا لا ديني حاجة
1: والتاريخي هارون الرشيد
6: ريفليكسيون باهي من سيد العميد
1: انا عجبتني خاطر ما طلعتش.
6: لا والله لا والله لا لا لا انا خمم في شخصية دينية بمجد
1: معروفين
6: مرة ربحت مرة افرحولي
1: مرة واحدة.
7: برافو
6: دخلتوها معنا.
1: برافو طليل.
6: برافو طليل.
5: يعطيك الصحة مادام يقال ديني طلعت وعطيك الصحة خاطر هو
1: هارون الرشيد. اعطينا الطليل ياك طلع
6: ليه فيها ربحت ياك
5: في برشا ضرب بالسيوف.
1: هذا جديد مش قديم.
6: في برشا ضرب بالسيوف
1: هذا يظهر لي ديني خاطر نورمال كما نقول لكم الاسم تقولوا لا هي كلها مسلسلات تاريخيه ان توكا كلها مسلسلات تاريخيه.
6: خالد بن الوليد.
1: لا مسلسل قديم ماهوش جديد.
7: ليلى شمطوري جاي وبتبعثت لي ميساج من عرش اسكو
1: سعد في قناه نسمه
7: يوسف الصديق.
5: يوسف الصديق
1: يوسف الصديق
5: موسيقى مش هذه مش البدايه يوسف انا فلت حتى حرب
1: عميد شامل الكلام.
5: Yeah.
8: هذا المستاجر
9: ما فلت حتى حق لكن
1: زليخة هذه يعني.
9: لا فهمك أمل يمكن مقتطف خطر مش هكا يبدو
1: هذيك هو
9: ما فلت حتى حلقة من
1: الوسط
9: الصديق
1: باه باه أعطينا نور زي
8: هيا نور سعد سهلة هذي الرعد يضرب
1: تونسي
10: تيجي الحاضرة
1: برافو نور زي ايش قولكم
8: والضربة الطنبور الثانية والله يعطيك الصحة
10: مهدي المولي الحان مهدي المولي
8: تحية تو اقتنعت بالغفليكسيون تاع سيد العميد نتاعي تاج الحضر يقول لي مش ديني عاد
1: فيدا طلعوا ديني تاريخي اللي هو ما تتبعوا في حتى مسلسل يظهر رجالي للسيد العميد
9: تتبعوا مسلسلات
1: تحب حاول تطلع سيد العميد جديد برشا هذا مسلسل تاريخي تعدى يظهر لي رمضان عمناول ولا عمناول يظهر لي
9: مسلسل تاريخي
1: هاي
9: موسيقى مش غريب عليها ما لسه مراعب
8: تونسي
9: لا لا
1: لا لا مصري كريم عبد العزيز
10: حشاشين
8: ما في
1: قلب الدنيا مسلسل هذا يا الحشاشين مسلسل هي البرشة بي نمشي للدكتور مش اللي قلت لي عليه نادي يلا توا نمشي للتونسي اعطينا مسلسل التونسي
8: وليد التونسي
1: اي زيدوا قولوا لي
8: لا راني طلعت وليد التونسي صحيح الاغنيه اي
1: اغنيه حلوه برشا
8: نحب الاغنيه دي ربي يشفيه وليد ان شاء الله
10: عيوننا انت ملاي نعود لهوي
8: نعود
1: من احلى مغني قولوا لنا شويه الاغنيه
8: قول لي ربيع الزموري
1: ربيع الزموري
9: احلى
8: علاش
9: علاش شبيه وليد التونسي كيف كان مشاهد انه هذا يعمل

0: الاساسي كيف بدنا ننجح.
1: شكرا. الموسيقى العمل كله. العمل الناجح فوالا هذاك شو بقول هو العمل المتكامل.
0: صحيح
1: كان عمل نجح راهو متكامل زيدا بارتي نجح راهي بارتي متكامله طليق
2: كيما سيد الريم
1: لازم كله يمشي مع بعض.
2: يلا صحيح
1: باش نقعدوا تو في المسلسلات التونسيه نمشي لك طليني
0: حسابات عقبات
1: فوالا سمع تو فيغ تو فيغ العبيد حسابات عقبات
0: لا رايع مسلسل باهي برشا الفكره نتاعو هايله برشا
1: بابو سامي سليتيا تعرف هالغنية كمان طالين
2: استحضر تعطيني سؤالات يا دكتور والله تعرفني انا ما نتبع في حد شيء انا تو جي استوري تروزيام بلاس دوزيام تو عملت فيكتوار دروا هكا
0: صحيح صحيح مسلسل ناجح برشا خاطر حطوا فيه هذا حطوا فيه ممثلين كبار كبار كبار
1: سبيت وعقبات
0: دليل المفتاحي معناها وجودة ناجح وهشام رستم حطوا فيه حطوا فيه الله يرحمه حطوا فيه معناها بالحق
1: والفكره
0: الفكره خارقه
1: والفكره هاي عطينا غنية النوروز
2: هذا بحر موجة
1: بحر هو تبع الاسم غادي
2: اسم أنا قلت لك
0: غادة
1: لا يقرب الريح وإلا شو نقول أي سيدي
2: موج
3: أمواج ودرشون
1: بعد
4: جيت معهم الموج قلبني هو حزين
1: مسلسل رائع
2: ليش ما عاش عندنا مسلسلات كرائية
0: هلا غالب هلا غالب علينا هاش تحب تعمل والله واحد كان يعمل كيف على المسلسلات التوانسة
1: شيء
0: ال
1: و
3: عواصف
1: كعبة بركة
3: عاصفة
1: لا
2: نقسموها قلت لك حرف
1: العاصفة برافو نوروزة كمان شفت كيف تركز عطينا غنية لسيد العميد جينيريك بلوتو
4: تي كنت مرتاح
1: دكتور
4: والله ما نتفرج فيهم خاطر هذاك
1: حاول
4: نحاول
2: الموسيقى تنجم
1: صايبه شوي
4: هذه نتاع المسلسلات الجدد
1: نتاع جديد شوي
4: اي نتاع سامي الفهدي
1: قائد الفرقه شو نسميوه
4: مايسترو
1: فوالا ابو دكتور
3: وطنيه
4: وطنيه وطنيه
1: مايسترو اي
0: مايسترو اي هذه ما تفلتش فلتون هذه
1: لا ما يتفلتش
2: فما المايسترو
1: مسلسل
0: رجعوا له نقطه
2: وفما البارا
1: وفما المايسترا
2: وفما الميسترا
0: باهي سامح ما شفتوش انا
1: المايسترو تبعوا تبعوا تفرج فيه زي العميديال عطينا طالياني غني
2: انا كالي فيه
1: هاي عن شدف
2: توسي
1: هاي
0: توسي
1: يلا يلا
3: عرفت
1: منصف لازعر منصف لازعر فتح الهداوي
3: غادة غادة
1: يا غادة من الجميل
2: يعني ايه انا شقولها
4: كنز من الروح
0: غادة غادة
1: عطيتك كنز
3: تبرع
0: لكم مازال عقيد الحياة
1: لطفي بوشنان
4: لا لا لا

0: بيجينا
1: غادة 1994 مسلسل هدايا كيتفرج فيه اليوم فريما إخراجيا وتقنيا كأنه سابق عصره بسنوات طويلة. إخراج محمد حشتي
2: مبلوك بدايتها
1: صحيح
2: أول
1: لا كارتوني
2: في بدايتها أتذكرها
1: حليلتها درست مبلوك
2: أنا نخزر قيمتها الفنية مسلسلات كلها آخرها مخطب على الباب رائعة مقتدرة فنانة
1: ومتوحشينها احنا دور صف مملوك حبوا شفوها برشا في
0: حشم عليها
2: ذكر الباساج متاحها في شوف لي حل اكسترا اوردينير بالحق ما عملش بيزار باساج لكن خارق العادة
1: تحية لها دور صف مملوك يلا نمشي ولا نوروزي
0: يا عادي يا
3: سهل ولي متعروسي يا سهل
2: سهلة هذه من نوتة الأولى
4: كمش كله خطاب على البيت هذيك شحافة
1: منين تعروسة
4: أما ليه الموسيقى نعرفها ما أنت معروف المسلسل
2: استيش عامل حالة
4: نمت عروسي هو اللي فيه ستايش محمد جبالي وجاء جندوب هكا ومنين نردي
1: ومنين نردي طبعا
4: أي.
1: مسلسل حلو برشا
3: تهر الجزين
1: نمت عروسية عطينا غنية سهلة للسيد العميد سهلة فمش ما يطل
2: طلعت شنو طلعت طلعت زو رتافة شنو
1: لا الله اسكتوا وي
0: يا كرت
4: سهلة كنت تحكي عليه
2: سيد الريم
0: سيد الريم سيد الريم
1: شفتوا التصفيق نادي الدنيا مقلوبة العميد طلعي سيد الريم صبر باي
0: حتى صبر غنية شيء شنو العقل يا رسول الله كنا إبداع كبير في كل شيء لماذا هذا السقوط
2: لا عاد فما نصوص صدقني لا عاد فما سيناريوات
0: وكثر النصوص لما كان النصوص
2: وكان وهم كان يرجعوا المجتمع التونسي ويخرجوا منه تقاليدنا وأمورنا مشاكلنا مش نمشيو بالتراوين قال شنو قالوا لي الغلطة صارت أنه حبوا يوريوا لي فئة صغيرة بكل مجتمع التونسي على ذاك أنه مجتمع التونسي غلطة
1: أي.
2: احنا باقي مجتمع أي. محافظ وأصيل وعنا تاريخنا وعنا كذا كنمشيو غادي ينجحوا
1: باي أسكتوا تونس كل غنية للدكتور ركز دكتور
4: هاي خطاب على البيت
1: هاي على البيت الخطاب على البيت
4: تصدقش اني متفرجتش فيه
1: متفرجتش فيه الخطاب على البيت
0: اختي عاوه
4: خاطر وقت اللي يلعب هو انا اون بيريود ريفيزيون
1: اي ما تعاود 50 مره
4: والله لا والله ما تفرجتش فيه هكا كلكو باساج
1: لا حاجه
0: الشيخ تحيفه
1: وي
2: روعة
1: وي
0: شيء كبير هكا
1: تحية لي صديق الناس عبد الحميد
0: قرينا بعضنا مصدقين
1: ديجا توغي تعدى يضلي الخطاب على البيت
0: وين وش انا لاباس ومع شبه
1: ان شاء الله لاباس امرض شوية ما لاباس ان شاء الله لاباس سي عبد الحميد
0: سلموا عليك
2: سي في عودي
1: تحية كبيرة لي
2: شو عنا النصوص عنا مثلا وقعت ملحمة بن قردان ما نجموش يخرجوا منها 20 مسلسل بتأكد احداث اللي صارت بركة راهي تنجم وحاجة أصيلة وحاجة تبين قيمة الشعب التونسي تبين معناها بالحق بطولي علاش ما تكاوش على الحديث هذيك ونعمله علاش نتكلم على يعني المقاومين التوانسة وقت الاستعمار وعنا أسامي ما يخرج مئات مسلسل راه وصارت قصص راه وعملت جبال
1: احنا وقت اللي عملنا عليه شرب
2: عملنا عليه شرب
1: معناها
4: فريمون وانا نحب نسأل السيد العميد علاش باهته عملناش مثلا مسلسل على ابن خلدون
1: صحيح
4: عملناش مسلسل مثلا على على علي بن عياد
2: تحب اقول لكم حاجه ضحك
4: عملناش مسلسل على حبيب بوذقيب
1: صحيح
4: عملناش مسلسل على هادي الجوين على الصليحه مثلا
1: على بشيره بن مراد
4: على بشيره بن مراد
1: قداش عندنا منهم
4: شو المسار وكيفاش يثمنوا الشخصيات الوطنيه نتاعهم كلك سوا فنانين ولا سياسيين ولا رجال علم واللي هو
1: حتى اللي ما عندوش ردوه عنده بالمغرب
4: ماهوش في العادات نتاعنا احنا ما نعرفش على
2: تمشي فرنسا تلقى لي زافون الكبار
4: اي بسامي
2: بسامي الابطال نتاعهم مثلا تلقى افني فوش افني لوكلير تلقى احنا في تونس عندنا بطل اكبر بطل عسكري خلقته تونس ملو حنا بعد ما عندناش شارع حنا بعد في تونس
1: صحيح
2: ما عندناش افنيو حنا بعد
1: حنا عندنا شارع
2: بكرة نورمال يا عبد ربي
1: عندنا شارع 3712 وساعات تلقى شارع الفلفل
2: حنا بعد حنا بعد حنا بعد حنا بعد ثم شخصيه عسكريه في تونس معنا أثرت على التاريخ كما حنا بعد ما عندناش افنيو في تونس اسمه حنا بعد
0: باش كبوتروفيسون نورمال شكون تعرفوا مليح انت
1: هيدي نويرا
0: شكون شكون هذا شكون هذا
1: الهيدي نويرا نو
0: جاميد لافي ماهوش الهيدي نويرا
2: ما يشبهلوش بكل
0: موش الهيدي نويرا
4: محافظ البنك المركزي
0: موش المرحوم الهيدي نويرا ماهيش تصوير
2: بعيده ياسر
0: بعيده ياسر
4: اه هو الهيدي نويرا
0: لا الاسم من تحت ماهوش هو
1: هو سوبوزي هيدي نويرا
3: موجود في القطاع 5000
0: تصوروا يغلطوا في التصويره تحبوا شارع تيوا
2: لا عندنا شوارع تو عندنا شوارع بس ناخذ شارع محمد الخامس الله يرحمه عليك تو احنا افنيو برينسيبال حنا بعد ما عندناش وعندنا محمد الخامس اسكو فوترو فيس نورمال انتم عاديين
0: وقت ايش بيه
4: وقت سياسي
2: ما قلتش خايب انا قلت لك خارق العاده اما اقرب التوانسه حنا بعد
1: شارع محمد الخامس ما نحبوا زاد الشوارع باسامي كبراتنا احنا
2: روش ما عندناش
1: شوف قداش عندنا من شارع
2: عندنا شارع اسمه اكس عندنا شارع اسمه اكس وعلى شارع اسمه اكس معقول يا عباد ربي تبغى تسميه اكس وانت عندك ابطال عندك ابطال واخرهم ابطال عندنا ابطال تو في الملح نتاعنا من العشريه هذه ابطال معناها من الجيش ومن الحرس ومن الامن بصفه عامه يعني نجيو نحطوا دراويين قلت لك شارع اسمه اكس معقول ومازال اسمه اكس لتو سي با نورمال سي با نورمال انا قلت لك حنا بعد راهو يتقرى في جميع
0: انا مازلت عندي الجرايد عملت حملة على الشارع اللي نسكن فيه هنا وضربة إسرائيل وماتوا التوانسة والفلسطين على محمد الدرة وجاءوا معايا برشة من الناس
2: حبيت تعملوا
0: ما حبوش ما حبوش
2: هنا نعملوا إكس
0: خاطر سي سيمبوليك لبا وإسرائيل ضربته كذا محمد الدرة وقتها سي حديث العالم الوليد معناه في حجر وبوه قتلوه معناه دي
1: ما حبوش
0: يسميه
1: شارع محمد
0: عندي جارين نجيبهم لكم
2: يا أخوي هاو عنا توا شارع جديد احنا في اللاك هنا او ما زال ما عنده اسم يعني ليش ما حنا بعد اخويا انا راهو يتقرى في جميع الكليات الحربيه في العالم لان الحرب اللي عملها اللي قتل فيها 80 الف روماني بحد شيء بكمشة معناها جنود تتقرى التكتيك اللي عمله ما صارش في التاريخ راهو ما صارش ومعناها حاجه نتاعنا احنا
0: تاع تونس المخبر نتاعو وين تعرفش عملوا ده تراك ما يعرفوش قبروين ولكن عملوا معناها بارك كبير ياسر وحطوا به اسم يقولوا لي غاديك متفون ومش متفون غاديك
2: على كل حال
0: وين وين شيخ
2: هاك لدرجة الناس اللي تو اي شاب تونسي يقرا في الليسي يقول له شكون حنا بعلي يقول لك يلعب
1: مع حنا بعلي مجدي
2: يلعب مع برلي يلعب مع
1: صارت دايما شفنا على الشباب التوانسه شكون يعرف شكون
0: قداش من المحيط قالوا محيط القرقب
1: طالين ركز توا في المسلسل
0: والله المسلسل شو كنا في مسلسل كبير
1: طيب
0: امشي وايك
1: اسمع يا
0: هذا اسمه هذا تاع الجنوب كفيه المكحله ولا
1: ما هوش يسر الجنوب ما
0: اي اي اي اكي لا لا لا
1: في الشمال الغربي هذا المسلسل
0: كيف
1: يحكي على السدود في الشمال الغربي
2: سير سجنين وش
1: ايوه
0: طلعت
1: اوكي اللي هو
2: ذكرت بسلسل بالاسم الحق
1: محمد علي النهدي سوسن معالج وجيه جندوبي
0: وقت الاستعمار هذا
1: لا ما يحكيش على وقت الاستعمار هو المسلسل خرج عام 2005 تأليف علي الويتي إخراج لحبيب المسلمين
0: أنا مش هنا وقت عقرش
1: مكشوني توقف عودة المنيار عرفتوا المسلسل ولا ما عرفوا السالين تغني
4: انا بدي من يسوني
2: والله كيف كيف والله حتى انا لاني هون 2005 انا في فرنسا عام كيف
0: كيف مسوني
2: والله 2005 انا في فرنسا
1: خليتوها البلاد شكون خليتوها البلاد
4: وين في فرنسا باريز
2: اللي في كل ميليتير
4: اي باريز ولا وين
2: في شان دو مارس كل ميليتير
4: اي بعضية ما
0: انا بغادي
4: انا اختي فالدو كراس
2: ومشيت فالدو كراس
0: شكون خليني
1: انا بدي وقتها مانيش هوني في حال
2: غزال العميد توفى
4: اي
1: خليتوها البلاد 2005 مشيت وخليته البلاد
2: هو يقرا في فالدوغراس انا اقرا في كول ميتير وكابتن وين في في الخليج
0: سر
2: في الخليج
1: يقرا وقتها في حاجه اخرى
4: يا في اوتيد
1: يا في اخر اغنيه يلا معنا ورزيال
2: عرفت
4: سيت كام
1: سيت كام
4: سيت كام سيت كام سيت كام
1: اللي هو
4: لا ما نقولهاش
2: لوتيد
1: صحيح
0: فما لوتيل وفما مغازة الاخرى عدو زوج شابوا لبعض
1: لوتيل
0: من غادي بدا اسمه
1: نكملوا يزم طلع نورز زيدني غنية اخرى لنورز
0: اي عطيها شوف لي حل شوف لي حل
2: جديد هذا
3: ما مش تنسي هذا الساعة تشيلو
0: شنو تشيلو
3: تشيلو مسلسل تشيلو مروان خوري
1: الله يسلمك
3: الله خير قبل برك نسمع
1: فيها كل ما هو لبناني
4: لبناني سوريا ما ترحمش في 18
2: شفتوش
3: 2015 زاد خرج المسلسل
1: ليه مش جو كيسر علي رغم انه حليلتها
2: شكون حليلتها؟
3: نادين نسيب نجيم وتيم حسن ويوسف الخال
1: تقول اسمهم باللبناني
4: اي اي انا فقت بيها
1: مروان خوري
0: تكلمت والف تفرجوا في المسلسلات يعطيكم صح
3: 2015
1: انا عندنا وقت
0: الله يعطيكم صح
2: كابتن اللي ما يخرجش من داره ولا ولازم
0: قداش منها هو
3: معناها انا ما نخرجش من
2: داره نهار كل في استاديات نهار كل يا ايراني يا دراوي
0: وقتها ليه وقتها
1: 2015 انت وين؟
0: والله 2015 بين تونس وقطر طيار
1: دكتور 2015 انت وين في تونس سيد العميد
2: في بيجا
1: في بيجا
0: في الطيارة بتاعتي ريتك
1: في بيجا
2: بالحق كنت شاد فوج في بيجا
1: شفت مرة مسلسل لبناني دكتور ولا مرة مسلسل لبناني عميد
2: لبناني مصار ايه من لبنان حاجة نادرة ياسر
1: نادر برشا اشتري شو مسلسل لبناني
0: نادر دامت
2: سوري شفت بعض مسلسلات سوري
0: نعرف تسمع فينا
2: سوريين عندهم مسلسلات باهين سوريين عندهم
4: وفما نادرة لملوم
1: نادرة لا صديقتي عشيرتي تحية لها ندورة طليني فرجت في لبنانيين قبل ولا
0: لا أنا كنت مرتين في
1: لبنان قدم لك الميكرو
0: يعني مرتين مشيت للبنان
1: تحب تحكي وين مشيت
0: والله
1: لا لا يقول وين مشيت في لبنان في بيروت وين مشيت في
0: بيروت مرة معدي الزهر في حرب أهلية ولا حتى جيراتي لا كوريسبوندونس ماشي القطار باش نعملوا ايه ووقت اكتشفت معناها الحرب الأهلية واكتشفت بيروت إيست وبيروت ويست معناها مفسودين برين كبير اللي هو رامبوان هنا تشوف الواحد وبعدين مشينا الأخرى نلقى بلاد أخرى فهمتني والمرة الثانية مع كلوب ساكسيان فينال كوباراب ربحنا وقتها ربحنا الإسماعيلي
4: في بيروت زيدا
0: في بيروت لعبت في بيروت في بيروت قالوا لي قعد نهار اخويا قلت لهم توسخي من بيروت ولا بحق شو انت تقول لي وين مشيت ما عندي وين مشيت
2: انا شوفها في الافلام المصريه بصراحه جما طوندي بوكو ميو
1: اي
2: بيروت
0: شو لا
2: شو اسم انا
0: ثانيه
2: اللي تبع
0: الفلال انا في مش حرب حتى في الحرب حلوه بنينه مشيت لبرج براجنا وقفوني فلسطينيين حتى صورت حتى عندي حكيت برج براجنا قلت تاكسي قليتي مخبوط قلت لازمني برج براجنا خنشوف مكتوب لواحد تاع المخيم برج براجنا وخرجوا لي منعرفش منين وقت عرفوا تونسي محليه تونس
2: ايوه حبوا تونس برشا
0: رجعوا لي المصوره وقالوا لي مراه وكذا وممنوع وكذا بصتهم منه وما عادش رجعت
2: لا انا قلت لك حسب الافلام المصريه الاولى كانوا السفر يا اليونان يا البيروت وديما الافلام المصريه يصوروا
0: الثلج
2: لا يصوروا دائما بيروت انا الحقيقه ما مش كما كنت نتصورها
0: وقت مشيت لها كابتن
2: 2009 ولا 8 جو مو رابيل بلو مش حاجه
0: باهي باهي
2: باهي مش قلت لك انا كنت ننتظر في حاجه اكسبسيونيل اولا الرولييف برشا فهمتني يا بوكو درولييف ماشي فهمتني
0: كي تجيب الطياره تشوفها كاين حمل معناها جبل وبحر
1: برج البراجنة مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين انشئ سنه 1948 يعد من اكبر المخيمات الفلسطينيه في لبنان واكثرها كثافه سكانيه بالنسبه للاسم المصادر تقول انه فما جماعه عربيه عرفت بالاسم هذا وكانت تقطن المنطقه ومنها اخذت البلده اسمها
0: بلا ريت الباس
1: برج البراجة خاطر يسمعونا العبيد يقولوا زعما على شنو قاعدين يحكيوا يحكيوا على واحد من اكبر المخيمات
4: المخيم مولود في فضل شيء كذا خاطر مولود في مخيم فلسطيني
0: مخيم
4: في
0: لبنان مخيم مخيمات
1: فضل شكر في بالي لا اما باش نثبتوا فضل شكر تولد في برج البراجنة ولا لا فضل شكر مخيم عين الحلوه بحذا صيدة
0: في الجنوب.
1: بحذا صيدة في الجنوب. والأحداث عام 2013 المخيم هذية كان منطقة فريمون محظورة جدا، ولليوم من أصعب المخيمات أنك تدخل لها هي مخيم عين الحلوة.
0: حلوة، وفما مخيم صارت فيه الكارثة
1: وتخبى فيها راهو
0: صبر وشكيلة،
1: قعد سنوات في المخيم، رجع للمخيم نتاعو فضل شاكر بعد ما صارت له المشاكل هذيك الكل.
2: أنا اللي بهرتني الحقيقة أثينا اللي باش يمشي منظمة وشوف يهزوه شوف التاريخ، حاجة عظمة عظمة عظمة يعني تشوف واحد سورتو اللي قرا التاريخ الإغريقي ويمشي يشوف ساحة الديمقراطية ويشوف لي طامبل يعرف قيمة التاريخ والحضارات القديمة. أما نمشي يزمة معن مش بمشي اللي مرايها يعني
0: يكبو يزمة كتوكت مشي شرى استراد كابتن
2: مشيت
0: يمير وعنده ماكلة بيع
2: شنو ماكلة كلها فريدمير
0: أي أي كابتن
2: يموتوا على فريدمير
0: عنده مرقة بطاطا وعجوبة ولا بحق ولا
1: حمد. إذا مش نرجع للمخيمات ممكن من الحاجات اللي ما نعرفهمش أنه في لبنان فما 12 مخيم فلسطيني رسمي يعني فريمون في كل بلاصة فما مخيمات
0: ديكيتو
1: فلسطينية مخيم البداوي الرشيدية نهر البارد شتيلة برج البراج نوعين حلوة من أكبر
0: مجزرة صبرة وشتيلة عمرها من سين هتلير ما عملهاش
1: أي صبرة وشتيلة 1982
0: مو جماعة الأخرين
2: جماعة الأخرين انتهى مهم اللي حماء اللي جاء طوق والأخرين نفذوا لبنانيين نفذوا في بعضهم رأى مع الأسف نقولها
1: صبرة وشتيلة
2: صحيح هم اللي طوقوا وسمحوا لهم ودخلوهم وسلحوهم والأخرين معناها قاموا بعملية
0: رحمة
2: لي وتوم زلوا ككرة
0: الله لكم شواتن يا كابتن
2: شواتن
1: والشعوب هي اللي قاعدة
2: تخلص. ما تكلمناش على الشيخ ترامب اللي الشيخ ترامب راهو خسر الحرب وصايي ومشي لسويسرا باش يصحوا وخرج
0: زعما
2: والله صايي خرج من المولد بلا حمص الراجل خرج عمل الحرب وخرج بحد شيء صفر صفر صفر يا كابتن
1: خسر
2: كلاو له قلبه كلاو له قلبه وبكاء ونحيب في اسرائيل يندبوا ليل ونهار فانا قال لك احنا اللي عملناه الكل مشى هباء فهمتي دونك اش عملنا ولواش دخلنا الحرب هذه وخسرنا وطاح قدر اسرائيل وطاح قدر امريكا لواش عملناها الحرب هذه شفت كيفاش
1: اخر ما قال ترامب يقول اقترحت على اسرائيل ان يهتم احمد الشرع بحزب الله
0: معناها فريمون انا مش نقابل
1: تصريحات
0: مش نقابل احمد الشرع مش اسرائيل سافا با
2: لا مخه ضرب ومضرب الاول مخه
1: وقال أن القيادة الإيرانية الحالية تتسم بالعقلانية والتعامل مع هذه القيادة يبعث على الارتياح.
2: يا والله حالة يا والله. يعني قلوا.
1: هذية قالوا خلال لقاء بأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني. والمقتطفات اللي تعديت سيد يحكي مع أمير قطر ويمدح في القيادة الإيرانية عميد
2: لا لا هذاك هو راو إنسان مضطرب قلنا الحرب أنا أعطيتها إن كنت أول واحد في النهار له قلت رأي حرب عبثية ولن تفضي إلى شيء ونهارتي قلت لك حرب وفات قالوا لا قلت لك وفات لأني أمور ظاهرة عسكريا تحليلها واضحة اللوجستيك الجغرافيا التاريخ كله ضد ترامب حرب عبثية تكرر معناها إنسان مضطرب ذهنيا ماهوش اللي باستابل بالحق ومازال باش يجر امريكا الى ولايات اخرى راه مازال تو توفى الحرب ويجي وقت الحساب تو الحساب تحت التوته تو باش يحاسبوا الشعب الامريكاني هي باش يحاسبوا خاطر تو الحرب هذيا شنو صار في امريكا الناس جاعت
0: علاش يقولوا تحت التوته
2: والله تو لو جينا
1: عليها كانت فما توته كبيره
2: لو جينا عليها
1: في
0: اي كويس
1: نسيتها ختمت عليها
2: برشا
1: في بيجة ويمشيوا كيف يتعاركوا جماعه يمشيوا غادي يتلموا مجلس العقلاء نتاعهم ويفضوا في المشاكل تحت التوته
2: حساب يبقى نتائج استراتيجيه كارثيه
1: نسيت تقولوا للرجال هرا كاملة مشكلة تقولوا الحساب تحت التوت تمشي تشكي بيه تشكي برجلة يلا شكرا لكم لكل شلاء كل عام وانتم حيين بقلب خير هذه كانت ناس الديوان نتقابل غدا في نفس التوقيت دي سيلا ربي يحفظكم يحفظ تونس في لمن
5: ناس الديوان تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
6: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة دي ونفهم عسلمة. الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة تسببت في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق ما أفاد به عضو المجلس الجهوي بسليانة فضل الشنوفي لوكالة تونس فريق للأنباء، مبينا أن الأمطار والتي بلغت 91 مليمتر لم تسفر عن أي خسائر بشرية، وأن وحدة الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بالمنطقة. الطبيب المختص في الأمراض الجلدية معز بن سالم يقول إن السباحة في مياه البحر خلال فصل الصيف توفر فوائد صحية وجلدية ونفسية عديدة، شريطة الالتزام بجملة من التوصيات الوقائية من أبرزها اختيار الأوقات المناسبة للسباحة وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، موضحا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن مياه البحر غنية بعدد من الأملاح والمعادن من بينها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تساهم في تنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة وتحفيز تجدد الطبقة الخارجية للجلد، كما أن السباحة في المياه الباردة تساهم في تنشيط الدورة الدموية خاصة على مستوى الساقين، وتساعد في الحد من بعض أنواع البكتيريا وتحسين الحالة الصحية للمصابين ببعض الأمراض الجلدية على غرار الصدفية. إلى الشأن الدولي، قناة عبرية تكشف أبرز بنود مذكرة التفاهم المواقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تنص على التزاما إيرانيا بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، مع تأجيل بحث ملف المواد المخصبة إلى مرحلة المفاوضات اللاحقة خلال الشهرين التاليين لتوقيع الاتفاق. وبحسب الوثيقة، تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بوقف الأعمال العدائية بما في ذلك في لبنان، فيما تؤكد طهران مجددا التزامها بعدم السعي لامتلاك أو تطوير سلاح نووي. وتنص المذكرة على تعهد الطرفين بمناقشة ملف تخصيب اليورانيوم واحتياجات إيران النووية، مع الإبقاء على الوضع الراهن للبرنامج النووي الإيراني خلال فترة التفاوض، وكذلك التزاما أمريكيا برفع الحصار البحري وعدم فرض عقوبات جديدة أو زيادة القوات في المنطقة خلال المفاوضات، مقابل ترتيبات إيرانية لضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز مجانا لمدة 60 يوما. وتشمل المذكرة إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام عند تنفيذ الاتفاق، على أن ينص أي اتفاق نهائي على خطة لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية ورفع جميع العقوبات خلال 30 يوما من التوصل لاتفاق نهائي. وزارة الخارجية الفرنسية تقول إن قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وبحث تمويل وإنشاء بنى تحتية برية تتيح نقل النفط والغاز بعيدا عن المضيق. مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات للاحتلال استهدف 3 سيارات في جنوب لبنان، في حصيلة هي الأعلى منذ أعلن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع قدور، أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
7: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: مونديال اكسبريس.
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. المنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد والحصة التدريبية بقيادة المدرب الجديد إيرفي غنار في إطار التحضير لمباراة اليابان في ثاني مباراة المونديال اللي تجريها عناصرنا الوطنية فجر الأحد بداية من 5 متاع الصباح. نذكر الجامعة التونسية أعلنت التعاقد مع الكوتش الفرنسي لقيادة المنتخب في بقية مشواره المونديالي، ثم تناقش على بنود عقد طويل محدد بأهداف طبعا حسب بلاغ جامعة كرة القدم بعد إقالة صبري الموشي إبان خسارتنا الثقيلة ضد منتخب السويد 5-1. رونار قبل التدريبات باش يجري ندوة صحفية في المكسيك، مع العلم أنه قبل السفر كان أعطى تصريحات لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، قال أنه كل شيء جاء بسرعة كبيرة منذ إقالة صبري الموشي، لم يكن هناك وقت طويل للتفكير. يقول زيدا سنبذل قصارى جهدنا أمام اليابان ثم هولندا، سنحاول انتزاع فرصتنا في المنافسة وترشح. بعد جدل عدم منح جائزة أفضل لاعب في المباراة لحارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس، الفيفا تقول للإعلام السعودي أنه الجائزة تم منحها من خلال تصويت الجماهير على موقع الفيفا، والفيفا تقول أنه كانوا ثم زوز ملاعبية في ليستة متاع 3 جوارات لأفضل لاعب في المباراة من بينهم محمد العويس وكذلك عبد الإله مدافع منتخب السعودي، كذلك أرنستو وفيدريكو فالفيردي نجم المنتخب الأوروغواياني اللي توج بجائزة مان أوف ذا ماتش في لقاء تعادل فيه السعودية مع أوروغواي بهدف في كل شبكة. ختام مباراة المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة 9، حوار منتظر 8 متاع الليل بين فرنسا والسنغال، بين أسود التيرينغا والدياكا الفرنسية. بالنسبة لأسود الرافدين العراق ضد النرويج مباراة 11 متاع الليل. في الجروب ديس الألبي سيريستي الأرجنتين بطل العالم ضد المنتخب الجزائري ممثل العرب وإفريقيا بالتوفيق لمحاربي الصحراء مارش الساعتين متاع الفجر، ونشام الأردن يواجه النمسا بداية من 5 متاع الفجر غدوة صباح. مونديال إكسبريس وفيه وتفاصيل متواصلة على ديوانف.نت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان، وتحية تونس.
1: مونديال إكسبريس. على ديوانف.نت كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM. هي الموجة اللي تواتيك. مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور

0: تحياتي للجميع. طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا في الطريق, ربي يوصلكم سالمين إن شاء الله. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة, ربيعينكم ربيعتكم القوة. جالية تونسية تبع فينا في الخارج, مرحبا لو سهلة. تحياتي زاد الناس تسمع فينا في الدارها, مرحبا. شو مش نحكي والليلة, شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشفيتا. بعد العثور على أغنامه نافقة, عملية البحث عن فلاح بسقيط سيدي يوسف متواصلة, وقريبه ضيفنا لنا في العيون. موجة حر ستجتاح أوروبا خلال الأيام القادمة, فما مدى تأثيرها على تونس؟ مضانا في الشفر. بمناسبة قدوم الصيف, ما هي خطورة النظارات المقلدة على صحة العينين؟ مضانا في الأكتوية. منظمة إرشاد المستهلك تدعو لدعم السياحة الداخلية ومعاملة التونسيين كما الأجانب في الحجوزات؟ مضانا في فسفاس. أهالي المصدورة يجمعون أموالا لاستكمال, يقومون بجمع أموال لاستكمال قاعة طب أسنان بمستوصفهم في بادرة, أثرت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي, نحكي عليها في فيسبوك. بعد التقلبات الأخيرة والحرائق المسجلة, ما هو حجم الخسائر الفلاحية؟ موضوعنا في فيدباك. طفل يتعرض لإصابات خطيرة في عينيه وجهه بسبب طلق ناري في حفل زفاف, فماذا وقع؟ موضوعنا مع الفيديو دجورة. ومسلسل جديد يعرض حاليا أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي, نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني, هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي, ضحى السويسي كوت ديجيتال, هدى الورغمي معكم كوت ميكرو.
2: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات, برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية, هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام, وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: كرة واحدة, 104 مباراة في 39 يوم, 48 دولة تحلم بنفس اللقب, إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فام, مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك, كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على دي ون اف ام عيش المونديال.
1: في البرمجة الشتوية على دي ون اف ام تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى لل 11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الرونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثل الأربعة من 3 إلى 5 يجيكم إكسترا داي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثل الجمعة من 5 إلى 7 الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للتسعة متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فهم صوتكم
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم

0: يونفاو في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، موصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. ذكرته جيدا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة ومع الفترة الصيفية كلنا في حاجة أنه نلبسوا النظارات الشمسية، لكن السوق مخلط كما فما النظارات الطبية اللي موجودة اللي تتباع في المحلات متاع النظراتيين، كما زاد فما السوق الموازية اللي تبيع النظارات المقلدة اللي فيها زادة نسبة إقبال كبيرة وكبيرة جدا من المواطنين. شنية المخاطر متاع النظارات المقلدة على صحة العينين؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل ويلا تتشويتا. ضيفنا في اللكتو رئيس المجمع المهني للنظراتيين بمنظمة كونكت سي بلال فضيلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا.
2: فضيلي
1: مرحبا، لو سهلة. مرحبا يا سي بلال. ما نحكي شوية على النظارات المقلدة اللي موجودة في السوق التونسية، السوق الموازية، بعد نمشيو للندوة لأنه عندكم ندوة تحضروا فيها في كونكت. فما إقبال، حابين نوريك رهنة، معناتها نسبة كبيرة من التوانسة يشريوا النظارات المقلدة اللي تتباع معناتها في السوق الموازية وتتباع حتى في المحلات. معناتها شنو المخاطر؟ شنو الفرق بيناتهم بالساعة وشنو المخاطر؟
2: هو ساعة اللي إذننا نعرفه وأنه النظارات هذه اللي قاعدة تتباع في السوق الموازية رأي معناها الماتير اللي مصنوعة بها، قبل ما نحكيه على توسكي بروتكسيون ونحكيه على الليفير نحكيه على الماتير، لأنه هي غالبا ما تكون يا الماتير ميتاليك معناها حديد ولا ميتال ولا تكون بلاستيك. في الحالتين احنا رانا نجهل المصدر متاع الماتير هذه، لأنه أنت باش تجيب ملايات تتباع في السوق التونسية بخمسة دينارات وبستة دينارات وبعشرة دينارات، قديش خذيتها وترانسبورها ومصروفها وجيبينها لتونس وباش وصلت تتكلف بالسوم الزهيد هذا؟ دونك انت شريتها من غادي معناها بنص دولار وبقل من نص دولار. دونك الماتير اللي ما نتصورش المصنعين اللي صنعوها في الصين ولا في غير الصين، ما نتصورهمش صنعوها بالماتير اللي تحافظ على سلامة البشرة وتحافظ على الناس اللي عندهم الارجي وتكون فيها، خاطر فما تعرف فما دي ماتيريو ترينوسيف فهمت للبشرة بما فيهم مثلا نذكر النيكال. النيكال اللي ما ترينوسيف حاجة متى، وشوفوا ساعات برشا انت تشوف المرايات تولي خضرة وساعات توصل حتى كاين جلدة تولي كاين محروقة كي تلبسها. دونك هذوما الكل راهو بعد معناها سولولون تيرم، انت تو باش تلبسها نقولوا احنا هكا عشوية ولا هكا باش تعمل بها هكا،
1: فما شكون يلبسها كل يوم بعد
2: السبيلال، فما يلبسها كل يوم يسوق بها. علاش نقول فما شكون يسوق بها؟ وهي راه وقت اللي تلبس انت مرايات ملونه وتحطها للشمس راهي مرايات ملونه ماهيش ما فيها حتى حمايه، لا اونتي يو في لا فيها لي تريتمون نيسيسير لا فيها، فهمت معناها مرايات جوست ملونه، مرايات بيضاء عباره البلار اللي عندك في كهربتك ولا في دارك ملونينه معناها مغمقين في اللون نتاعو هكا. دونك هذا بالنسبه للنظارات الشمسيه.
1: فما اللي يشري لي كادر معناتها من السوق الموازي يمشي يركب من بعد معناتها بلار عند لوبتيسيان، هذيك تنجم تكون فما مشكل في الموضوع ولا لا؟
2: اي بالطبيعه ديما، خاطر قلت لك اقل مشكل من انك تلبس بالفصوص، خاطر زاد الفصوص تريت لي امبورطون، لكن زاد لا ماتير اللي باش تحطها اون كونتاكت مع الجلده نتاعك خاصه صغيرك تو، خاصه معناها في دخول المكتب والرونتري سكولير تبقى يدخل الوالدين زاد معذورين، تكثر عليهم يكثر عليهم الضغط، تكثر عليهم المصاريف، تكثر عليهم، يولي يستسهل وانه ياخذ مرايات من السوق يقول لك هاني ركبته في هذا الصوص، لكن الشيبور هذاك راهو يمس في الجلده نتاع العبد معناها اللي اون كونتاكت بيرمانون ما نعرفوهوش. نعاود نقول لك راهو مجهول المصدر، لانه احنا وقت اللي نجيبوا مرايات طبيه ولا مرايات شمسيه راهي تتعدى على الفحص وتتعدى فما لجان معناها في الديوان التونسيه وفي وزاره الصحه وفي كذا اللي يعطيوك معناها الترخيص ويعطيوك اللي هي مطابقه للمواصفات. اذا كان انت هذوما ما تعتمدهمش وتاخذ اي حاجه تحطها على وجهك راهو اختر واختار كبير معناها.
1: فلا اختار واختار كبير على البشرة وعلى الجلدة متاع الإنسان. فقط أنا حبيت معناتها نمشي معاك النقطة، فما معناتها نظارات تحمل أسماء معروفة، أسماء ماركات معروفة وتباع مش بأسعار زهيدة، بأسعار خلينا نقول معناتها نقولوا احنا الموين جام معناتها متاع 80 و90 و100 و120 و140 دينار، وتباع أيضا في مش عند النظارتيين. شو المصدر متاع السلعة هذيك، لانه الماركات هذه صحيحه ولا ماركات مقلده وتلقاه معناتها فيها نيميرو دو سوري بالضبط، معناتها شنو هذيك شنو المصدر نتاعها سي بلال؟
2: لانه المرايات تشوف، هو فما النظارات كيما في كيما في اللبسه وكيما في كل شيء في الموضه، فما النظارات اللي تحمل العلامات التجاريه معروفه، احنا تو في الهواء ما نجموش نذكرهم، لكن العلامات التجاريه المعروفه اثمانها معروفه، راه مثلا تكون مرايات ب 800 دينار ب 900 دينار باش تلقاها فوندي اوليني مثلا، نقول انا ارخص ب 100 ب 200 دينار معقوله، لكن انك تلقى مرايات موجوده حتى في السيت، كي تحلوا سيت اوفيسيال البرة تلقاها دينار و 120 دينار، ما يستويش الامر، معناها واضح انه المرايات
1: فما تقليد في الموضوع،
2: هاي فما تقليد في الموضوع، ما فيش حتى لا شك ولا اختلاف، لكن يمكن المرايات هذه من المقلدين يمكن يكونوا احسن كاليتي من من من, من المرايات تاع السوق بتاع 15 20 دينار يمكن، لكن هذا كله ما دام موقعش التثبت من الماتير وما فيهوش ترخيص من من من, من, من المصالح المختصه التونسيه، لا ما تنجم تثبت حد شيء. معناها
1: شكون الموكول على عاتقه باش يحمي المستهلك التونسي؟
2: والله بالدرجه اولى وزاره الصحه، لان وزاره الصحه هي اللي تعطي معناها يمشيوا لي زيشونتيون عينات من النظارات اللي يجيبوهم لتونس وياخذوا فيهم من عند وزاره الصحه من وزاره التجاره، ياخذوا التراخيص اللازمه باش يتم تسويقهم بعد يتم بيعهم. هذاك علاش انت بعد كي تمشي هذاك علاش احنا ننصحوا انك تمشي للنظارات، يعني لوبتيسيان اللي معلش كلمه نظارات، تمشي للوبتيسيان لانه لوبتيسيان ما يبيع كان الحاجات حتى مش ما نقولوش اصليه، الحاجات اللي مصادق عليها السلطات والجهات المعنيه وتكون على الاقل ما فيهاش خطر. وراو الاسعار احنا توا معناها هنا كزاد كنظارات يراو عندنا النظارات تبدا حتى من 60 و70 دينار، عندنا نظارات 60 و70 دينار محترمه اللي ماهيش ماركه كبيره ماهيش كاليتي معناتها سوبيريور،
1: اما غير مضره بصح،
2: غير مضره وفيها الاسس والمواصفات الاساسيه معناها اللي معناها ما تضركش، فهمت؟ دونك معناها ماذا بيك تعمل لو بتي تيفون. وتوا خاصه وانا نشوفه في الصندوق الضمان الاجتماعي ونشوفه في الكنام وكل عاملين مجهود حتى رفعوا حتى في التعافي من المنحه ولا لو بون داشا الوصل الشراء اللي كانوا
1: يعطيوه، رفعوا في السنوات زاد هكا ولا
2: اي ليه؟ هو كان من قبل 4 سنين، لكن من قبل 4 سنين
1: من قبل 4 سنوات
2: اي من قبل 4 سنوات ولا 200 دينار في عوض 50 دينار. نحاول احنا باش نحاولوا احنا ديجا هاني انا باش نحلك الباب باش تدخلني للمحور الثاني، احنا باش نحاولوا في الملتقى اللي باش نعملوه باش لانه الكلام باش تكون حاره، باش نحاولوا نحكيوا معاهم على لا ديوري اللي كنت تحكي عليها سيدك، لان المده ونحاولوا كيفاش نشوفوا كيفاش.
1: 4 سنين تعتبروها مده طويله شويه؟
2: حتى احنا نعتبروها الحريف يعتبرها، الحليف والبورتور يعتبروا انه 4 سنين باش تبدل نظاراتك طويله شويه المده، خاصه بالنسبه للصغار، برشا صغار يغيروا صعيب ياسر، او صغير باش يخلي لك حاجه 4 سنين
1: بالحقيقه. فوالا فوالا، معناتها اليوم باش تحاولوا الحطم المده هذيا نتاع السنوات، سنوات التكفل الكنام بالنظارات. فوالا، باهي هات نمشيو، مع انك انت فتحت الباب، هات نحكيو على الندوه اللي باش ينظمها المجمع تحت عنوان قطاع النظاراتيه واقع وتحديات وافاق التطور، وقتاش وشنو الموضوع بالاساس، يعني شنو هي التحديات وشنو الواقع وشنو اللي تحبوا تطوروا فيه اليوم؟
2: والله شوف، هو القطاع نتاع نحن نتاع النظراتيين معناها هو قطاع يتسمى قديم معناها في على الساحه، وهو يشمل معناها تجاري معناها لو كوتي كوميرسيال، فيه جانب كبير صحي معناها، لانه احنا في الاخر اون اكزيكيوتي اوردونونس معناها، في الاخر جينا وصفه طبيه واحنا لا دونك باش نعملوا هالمتقابل، لانه عندنا ديزانترفونو احنا كما كنت نحكي لك تو، قلت لك عندنا مثلا وزاره الصحه بالاساس، وزاره التجاره الكنام، عندنا زاد لا فيدراسيون تاع ليزاسيورونس لفتوزا، هذوما ناس معناها اللي متداخلين معنا في الشان اليومي نتاعنا اللي نتعاملوا معاهم يوميا، واللي هما معناها احنا وياهم قاعدين نقدموا في الخدمه للمواطن. دونك احنا كمجمع معناها حديث العهد، احنا بدينا وقع انتخابنا في فيفري 2026 ولاحظنا انه سبل التواصل مش منعدمه، لكن ماهيش كيما لازم تكون، معناها حبينا انه نتواصلوا اكثر مع السلطات المعنيه، نتواصلوا اكثر زاده مع زملائنا، لانه عندنا من الزملاء اللي معناها ماهمش مخرطين جمله في النشاط هذا وفي الدفاع على المهنه، حتى مشات ريفير كونيكت راه حتى معناها احنا اساسا نمثلوا كونيكت وقت، لكن نطلبوا منهم حتى انهم يجيوا يحضروا، حتى اللي مش منخرطين ما يسالش يجيوا يحضروا معانا نسمعوهم ويسمعونا وياخذوا معنا كلمه، اذا كان قنعناهم واقتنعوا وقراحهم البرنامج ويحبوا ينخرطوا لمصلحه المهنه ومصلحه القطاع ومصلحه الحريف والمواطن في حبذا، واذا كان حتى كان ما انخرطوش يجي ويشاركوا معنا، لانه مائده مستديره هي ولا
1: نقاش معناتها فلا هاي
2: صحيح نقاش حول الواقع، الواقع اللي هو كما قلت لك فيه برشا ديزانترفونو في برشا وفي برشا اخلالات احنا حطيناهم في تروازاكس ايسونسييل معناها اللي هما الكونترفاسون اللي كنا نحكيوا عليها والسوق الموازي والبطاقه المهنيه وقانون اللي ينظم المهنه اللي هو ينظم معناها كرة الشروط وعلاقتنا بال بال بال ضمن الضمان الاجتماعي ولا بال بالزاسيورونس اون جينيرال. دونك هذوما لي تروا زاكس برينسيبو اللي لقيناهم فيهم شويه اشكاليات، حبينا بالحوار وبحضور الناس كل، وهي مدى بادره الحقيقه ما تعودناش. انا توا عندي 22 سنه في الميدان هذا ما حضرتش مره على على معناها ان ايفينمون باري، حبينا نعملوا حاجه كيما هكا وتعاونونا انتوما الاعلاميين ومشكورين ديوان فام ومشكورين انكم فتحتوا لنا المجال هذايا.
1: مرحبا مرحبا اكيد جدا
2: برا باش تقدموا من خلالكم انتوما خاصه زملائنا في ولايه فاقس اللي هما العدد نتاعهم كبير وكبير جدا، لانه ولايه فاقس تعتبر من الولايات معناها الكبيره في المجال هذا والرائده معناها في مجال النظارتيين، لانه هي اللي بدات وهي اللي انطلق منها الميدان نتاعنا واكثر السبيشاليست موجودين في فاقس. دونك حبينا وفي تونس بصفه عامه بما انه صوتنا يوصل عبر امواجكم لتونس الكل، حبينا نستدعاو المهنيين وزملائنا ونقولوا لهم راو الفرصة هذه جات فرصة تنجم مش تتعاود، لكن تتعاود بعد مدة. حابين اليوم تعملوا مجهود وتحضروا معنا في النزل اللي ما نش نذكر اسمه، لكن تلقاوه في الباج متاع كونيكت وتلقاوه حتى على الباج متاعنا احنا الشخصيين وتلقاوه راو نزل موجود في تونس من 9:30 تاع الصباح نص نهار ماكسيموم، مش نعملوا شويتين ونص ثلاثة سوايع نتعرفوا على بعضنا ونحكيوا مع بعضنا فيما يهمنا ونحكيوا في مثلا غسيلنا ونحاولوا نحلوا مشاكلنا مع بعضنا في إطار ملائم وفي تحت شعار فهمتني منظمة الكونكت.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا بلال الفضيلي رئيس المجمع المهني للنظارتيين بمنظمة كونكت، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا في الـ في الـ في الشانليتو بتاعنا على ديوان فيم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فيم، وشكرا لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس بتاعنا الكل. موجة حر ستجتاح أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة، وقتش بالضبط شو هل هي موجة حر غير مسبوقة معتادة تتعدى بها أوروبا في الوقت هذا وإلا لا، ونحكي وزادة مدى تأثيرها على تونس، نحكي في الموضوع تتشويتا. ضيفنا في لوشيفر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي سيد حمدي حشاد، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء النور، أهلا بك بكل مستمعين ديوان فام، إن شاء الله عامكم مبروك.
1: إن شاء الله كل عام أنتي حي بألف خير أنتي وكل الناس اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله سنة هجرية جديدة يعيدها الله عليكم إن شاء الله وعلى كل الناس باليمن والخير والبركة. نحكي على موجة حر باش تفتح أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة، وقتاش الساعة بخوفي معناتها الموجة هذية، وشنية الدول اللي باش تشملها الموجة هذية وهل هي معتادة أو لا؟
3: لا هي بديت تقريبا بديت من ثم أرقام قياسية من يوم نشوفها في إيطاليا، يعني تقريبا حتى الساعة التالية من قريب اليوم الإيطاليين يحكي على 57 رقم قياسي جديد يعني على مستوى درجة الحرارة. خلينا نكون نقول كل شيء
1: 57 رقم ولا 57 درجة؟
3: لا 57 رقم
1: 57 رقم
3: لا إن شاء الله ما نوصلوش بالحياة نشوفوا الرقم هذاك
1: 57 رقم
3: هاي حتى التو معناها يحكي على 57 رقم قياسي معناها محلي وقاع معناها تحتيمه على مستوى إيطاليا. خلينا نكون قبل كل شيء الناس تسمع فينا ما تشملش تونس القبال على بيادية نحن في الهامش نتاعها ما تشملناش، وممكن الحاجة اللي طريفة في الموضوع اللي معناها بعض الدول الأوروبية باش تكون فيها درجة الحرارة أعلى 6 درجات معناها نقولوا حتى تصبح الحين 8 درجات أعلى من تونس.
1: فلا معناتها تقلبت الآية فلا هاي
3: قلبتين نحن مش تكون معناها فوز 36 على حسب تقدير نتصور حسب الأرقام شو فيها 34-36 لكن مع بعض الدول معناها العديد منها في دول أوروبا الوسطى وأوروبا الغربية معناها تتجاوز معناها 40 درجة في العديد من المناطق بحسب التوقعات الأرقام اللي هذا نشوف فيها معناها تقريبا القبة الحرارية اللي تعيشها تو خلينا نحن أسبوعين التالي كانت أوروبا تحت تأثير قبة حرارية أخرى في مية مية معناها في الأسبوع الثالث مية تحديدا كانت معناها أجزاء من أوروبا تحت قبة حرارية ومعناها خلت درجة الحرارة توصل لأرقام قياسية كذا وصلت 37 درجة في بوردو في فرنسا وصلت قريب 40 درجة في بعض مناطق في إسبانيا معناها أرقام هذه في كل وقت ذاك من السنة معناها حاجة غريبة شوية وحاجة غير معتادة وغير معتادة ولأول مرة كذلك نسجلوا الظاهرة هذه خارج أوقات المعتادة معناها تجي لأول معناها لا مرة هذه نحكيه على الأسبوع الثالث
1: من شهر مي ما
3: تحكي على مي اللي تعد على القبة الحرارية الأولى هذه ثانية معناها اليوم يعيشوا فيها معناها خليني نفصل للسادة المستمعين
1: شو معنى قبة حرارية باش نكونوا واضحين هل هي موجة حر ولا تختلف شوي هاي
3: هي مش موجة حر معناها بالعكس هي فما تأثير آخر ما نحكي ولا هي موجة حر طبعا لكن خليني نفصلها معناها اللي هي معناها ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفع وقوية تسكر فوق منطقة معينة الأيام وحتى الأسابيع وتحبس الهواء السخون هذاك تحتها كيما الغطاء وكيما القبة معنى الحرفي كيفاش تخدم معنى الظاهرة هذه هو جزر أساسا ضغط جوي مرتفع قوي يتكون في الطبقات العليا وزينة في الجو الهواء ذاك يهبط نحو السطح ويسخن أكثر أثناء وقت هو هابط معنا معنى السحاب تتقلص والأمطار تتقلص راندم أشعة الشمس تسخ الأرض نهار بعد نهار معناها الحرارة تتراكم ومتبقاش كيفاش تخرج توصل درجة الحرارة في ارتفاع هذاك علاش ولينا نشوفه موجات حر طويلة واستثنائية خاصة في الصيف علاش معناها نعتبرها حاجة خطيرة ومعناها وقت تصير الظاهرة هذه نسلطوا عليها الضوء معناها أول حاجة أسباب صحية خاطر ترفع خطر غلبات الشمس والجفاف في الروتاسيون كيف كيف معناها تخلي استهلاك الماء والكهرباء أوجه معناها نحن في أزمة مازلنا في عتبة أزمة اقتصادية الأمور بدأت تفرج لكن مازلنا في عتبة والأمور مش تفرج في الليلة والنهار كيف كيف الخطر تاع حرارة الغابات يولي أعلى برشا المدن الكبيرة معناها اللي تزيد فيها ظاهرة الجزر الحرارية معناها الهيتيفاك تايلاند وقت معناها ما تبداش فما خضار معناها كل المدن نتاعنا جديدة كلها سيمان كلها حديد كلها أسفلت ومعناها دونك هذاك يجبد السخانة أكثر معناها المناطق اللي تبدا فيها أكثر خضرار معناها وين فما الغابات أو الغابات الحضارية أو المنتزهات الحضارية أو فما تشجير مرتفع معناها تخلي الظاهرة هذه تنقص وطبعا معناها فما تأثير على الفلاحة والإنتاج معناها الغذائي هذا معناها تقريب كيف كيف قاعد يصير زاد فما نحكيو حاجة زاد كيف كيف مقلقة شوية مش تشملناش هذا كل مش قاعد يشملنا
1: نحكيو على أوروبا ولا
3: أي نحن أبرد من أوروبا
1: بقل بستة لثمانية درجات ولا كيف كنوا واضحين يعني
3: خلينا نقولوا من أربعة لثمانية معناها في أقصى فقل حاجة أربعة لقصى حاجة معناها بستة لثمانية درجات اللي معناها كيف دول الخليج العربي راهو معناها فما حالة طوارئ معناها علاقة الإمارات عداش برشا معناها الكويت كيف كيف معناها اللي تقريبا قاعدة تاخذ في تدابير معناها تقلص ساعات معناها العمل لأن تقريبا درجات الحرارة معناها متوقعينها بسقعة فوق ال 50 درجة لأيام
1: فوق ال 50 درجة لأيام
3: خمسة دول عربية تحديدا نحكي على العراق الكويت جزائر سلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة مش تكون تحت تأثير معناها درجات حرارة ما نحبش نقول قاتلة لكن سنة نستعمل عبارة شديدة جدا معناها لأيام أو لفترة طويلة معناها نوعا ما هما تقريبا يشاهدوها مش حاجة جديدة لكن معناها فما كنا سقطة سعود في الدرجات
1: معناها عمل ونزيدوا
3: عمل نزيدوا أي ممكن ما نستغربوش نشرات الأخبار معناها التقارير الإخبارية اللي باش نشاهدوها في الأيام هذه باش تحكي على الظاهرة هذيك وعلى ممكن صور تتوردنا من العراق والكويت معناها
1: أما أخطر أستاذ حمدي حشاد أما أخطر كي نحكيو على حرارة أربعينية في أوروبا ولا حرارة خمسينية في دول الخليج
3: كلها درجة حرارة أنت
1: لا نحكي على تأثيرها على طبيعة السكان مش كما طبيعة الأوروبيين كما طبيعة سكان الخليج مثلا نصور هكا ولا لا
3: والله شوف الخليجيين مكونش معتدين فما جسم هو جسم إنسان
1: ما يختلفش معناتها حسب المناطق
3: لا لا مثلا الأوروبيين بنوا طريقة البناء متاع منازلهم وبنيتهم التحتية كانت معظم المناطق مش كلها معظمها معناها كانت مبنية لفترات برد طويلة نوعا ما معناها العزل الحراري اللي صار في وسط الدياره معناها كي تسخنها تقعد سخونه. ما قراوش حسابهم مثلا اللي باش تسخن لهالدرجه هذه. بالتالي معناها جزء كبير من منازلهم معناها بالاخص الكبار في السن ولات مصائد قاتله معناها دونك بالنسبه للاوروبيين. خلينا نقولوا معناها الخليجيين على الاقل معتدين نوعا ما، لكن زاد في 50 درجه راه ما فماش انسان معتاد ان شاء الله. معناها لازم نفهم ولا درجات حراره توصلنا في المستوى الصحي معناها على المستوى اللي هو ماس معناها منظمه الصحه الدوليه رايك درجات حراره معناها ماهيش مش مرمر الكرام معناها على الناس اللي عندها امراض مزمنه ومعناها امراض ممكن تاثر درجات الحراره وما عليهم بطريقه سيئه نوعا ما. هذاك علاش معناها قلت لك انت تشوف معناها تشوف مجموعه من التدابير لبعض الحكومات المحليه مثلا في برشلونه في ايطاليا او معناها في منطقه الاكيتان في فرنسا معناها قاعدين يطلبوا في بعض التدابير معناها هكا على الاقل حمايه تاع فما ومضات معناها تحسيسيه على ادوات وسائل التواصل الاجتماعي اليوتيوب مثلا تطلع لك مش تطلع لك نتاع مشروب غازي ولا نتاع ماركه تاع برشا ولا لا لا باش تطلع لك البيوب معناها في برشا ماء وقد فضل حاول فضل الخروج في الاوقات الذروه هذيك كان حسيت بقلق كلم معناها السلطه الصحيه نوعية هذه الومضات
1: حملات تحسيسية وتوعوية معناتها فوالا هذا هو
3: هذا هو معناها اللي معناها اللي واخذين الامر بجدية كبيرة معناها مش بسخرية باستخفاف معناها الناس قاعدة تتعامل مع الموضوع هذا كخطر مستجد. هو كانت حاجة موجودة مش حاجة نحكي عليها جديدة لكنها معناها راهي ماهيش حاجة نجمو نحكيو عليها وما تخوفش لا تخوف.
1: هذا كل نتيجة التغيرات المناخية معناتها العيشة العالم نحكيه على أوروبا أسخن من تونس مثلا نحكيه على أنه تونس الحمد لله إحنا ربي حمينا جينا
3: الخبر أي الخبر واحد معناتها في العنوان هذا غريب معناتها ولاية تونس معناتها حاليا في الفترة هذه شكون درجات الحرارة عندنا أبرد من بعض الدول الأوروبية
1: فوالا أبرد من بعض الدول الأوروبية. مرحبا بهم بحضانا السياحة نجمو نجيو وإحنا طقس معتدل وجميل وينجمو يعديو بحضانا أيامات ويسيبو كالمنازل متاحهم اللي هي ولات مصائد حرارية هكا ولا لا سي حمدي؟ مصائب وقوم عند قوم تنجم تكون فوائد أحيانا. شكرا سي حمدي حشايدي فضلك الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي يعطيك ألف صحة. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتينا. تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات. شكرا على تواصلكم. ياسمينة مرحبا بك أهلا وسهلا. شكرا سيدة يحيى تحياتي ليك شكرا على التواصل. هجورة مرحبا أهلا وسهلا. شكرا عودة ميمونة إن شاء الله برشا أصدقاء غادروا تشاتوا يرجعوا نتوحشوهم الحقيقة. مرحبا هجورة نورتنا. سلمجد بن حميدة مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك وطريق السلامة يا سلمجد. مرحبا سي عبد اللطيف بن نصر مرحبا بيك اهلا وسهلا. حمزاوي نور الدين مرحبا تحياتي ليك شكرا على التواصل. تحياتي للجالية التونسية شكون يتبع فينا من السويد يبدو انه جاتنا تحية بكري شوية نسيت الحقيقة الاسم لكن مرحبا. فدوى دالي بيبي مرحبا. ياسمينة يظهر لي تتبع فينا من برا مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك شكرا ليك. تقول من سويسرا فوالا ياسمينة تبع فينا من سويسرا تحيي كل الفريق. أسامة نجار مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك شكرا يا أسامة وشكرا على كل التهاني وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف خير. موصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع. 7:41 دقيقة على موجاتنا
4: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا احنا في منتصف شهر جوان يبدو انه شمازيل معناتها على السيونسينيك معناتها وعلى العطله الصيفيه بالنسبه للموظفين في تونس وعلى العطله ناس بدات تخمم من توا ومشي صيف ومشي مشيو فما شكون مشي للنزل وغيره. لكن توينس فما برشا توينس يقول لك راهو الحجوزات ولا كي نحجزوا في تونس معناتها كي توينس ما عندناش اسعار تفاضليه احيانا يتم معاملتنا حتى اغلى من بعض الباك اللي جيو من البر، معناتها فمش أفضلية للسائح التونسي في السياحة الداخلية. منظمة إرشاد المستهلك تدعو بهالمناسبة هذية إلى أنه تكون فما تشجيع على السياحة الداخلية، يعني يكون فما دعم للسياحة الداخلية، وأنه تكون معاملة التونسيين كما الأجانب ولا خير من الأجانب. ففي الحجوزات الصيفية نحكي في الموضوع تتشويتا. رئيس المنظمة سلوت فرياحي، مرحبا، لو سهلة. مساء النور.
5: مساء الورد، مساء الفل، كل عام وانتم حيين بخير، تونس بخير يا رب.
1: شكرا، مرحبا، لو سهلة، كل عام وانتم حيين بألف خير. السياحة الداخلية والحجوزات والصيف كمنظمة، شنو أهم التشكيات اللي توصلكم من المستهلكين؟
5: الغلاء، وبالتالي قبل التشكيات اسمح لي، نحن في من سنة فارطة مع مجموعة محترمة ونشكرهم برشا من النواب، قدمنا مبادرة، قدموا مبادرة تشريعية بالطبع شفتهم الأهلين تقديم المبادرة بالاقتراح من منظمة تونسية لرشاد المستهلك لتخصيص نسبة من السياحة إلى السياحة الداخلية بنفس الأسعار ولا بأقل من الأسعار اللي نلقاها موجودة اللي يتمتع بها السائح التونسي نظرا لكون الحجوزات يعملها قبل، وبالتالي ياخذ امتياز في الحجز.
1: بشوي بشوي سيلات في معناتها الأجنبي يحجز على بكري، يحجز نقولوا احنا في الوقت السيزون تبدا طايحه وتبدا لي بروموسيون هكا ولا لا، يتولي عنده افضليه مع وكاله الاسفار وغيره على السائح التونسي،
5: ياخذ اسعار اقل، نشوفوا نعرف الاسعار نحن الموجوده، وبالتالي نحن نحبوا تخصيص نسبه من السياحه الداخليه للتونسي، النسبه هذه تكون محترمه 30% على الاقل باش يتمتع بها التونسي، توفير اليه للحجوزات هذه سواء من وزاره السياحه او من وكاله او غيرها.
1: وين وصلت؟
5: مازال المقترح مازال
1: مع مناول، قلت لي تقدمتوا به
5: من عام مناول يعني سنه تقريبا وفكر عام مناول، عملنا بيان في الغرب، وبالتالي مازال ان شاء الله، والاقتراح راه مش من عام مناول، الاقتراح هو تاع
1: مناول، مازال يروح مكانه بارد،
5: يراوح مكانه.
1: صار نقاش في وصل لي اللجنة من اللجان، صار نقاش ولا ما صارش في تقدم،
5: ما صارش في تقدم، وبالتالي على ذلك نحن نحبوا كون يصير في تقدم، بمعنى كونه يلجن التونسي قانونا، يولي عنده الحق بالقانون باش يتمتع بالنسبة هذه، وهو كيتمتع بالنسبة هذه راهو على الأقل نشوفه نلقاه ثم أريحية نوعا ما في التواصل مع الجهات المعنية، بمعنى كونه يلقى الحجز نتاعه، يلقى الأسعار مقبولة، يلقى هذا كله أسعار غالية، وهذا التونسي يلقى روحه في أسعار غالية وشطط كبير، التونسي ما نجمش يتمتع بخيرات الجهاز نظرا للغلاء الموجود في أسعار السواسل.
1: قداش تتكلف ليلة على عائلة تونسية تتكون من 4 أفراد مثلا؟ هذا المعدل متاع العائلة التونسية بتاعنا احنا تقريبا.
5: أنا نعطيك تقريبا المعدلات مقارنة بالسنة الفاتت، السنة ثم تقريبا زيادة بين 10-15%. نعطيك كمعدل شقة مثلا نباخ هذا وبعته ونشيل الوزن.
1: تحكي على كراء المنازل تواي؟
5: كراء المنازل.
1: العشرة من 10-15 تحكي على كراء المنازل ولا تحكي على الموسم السياحي ككل؟
5: لا على كراء المنازل.
1: كراء المنازل هاي؟
5: الشقة معناتها يوم واحد تبدأ ابتداء من 200 دينار إلى أكثر من 200 دينار، توصل حتى 500 دينار ليلة واحدة. والمقياس هذا نقيسوا به زاد كيف في النزول، وهنا النزول تختلف صراحة، ما نجمش نعطيو أرقام دقيقة في النزول، خاطر أنت واش بتاخذ وأنت ونوع النزول وأنت والحجوزات اللي فيه، فهمتني؟ تقريبا تجي تقول في وقت الصيف ما تلقاش حجوزات، تلقاها كلها معبية، وهذا الإشكال الكبير. على ذلك نحن نطالبوا بنسبة مئوية من الحجوزات للسائح التونسي باش على الأقل يلقى روحه في البلاد. صحيح التونسي ما دخلش في عاداته كونه يحجز من قبل، مع توفير آليات،
1: خطر التونسي يعيش كل يوم ويوم، يقول كان من موسم الموسم
5: لكن ممكن توفير آليات من كي لا تصفى من غيرها بشق الحجز هذا المبكر وبالتالي يتمتع بالأفعال يتمتع بها الأجنبي كي يجي تونس.
1: مسألة الشيكات أثرت على الموسم السياحي وعلى قدرة التونسي أنه مش يمشي معناتها يصيف ولا لا مع تسلطفي؟
5: صحيح أثرت خاطر نحن ديما راهو القروض الاستهلاكية المؤجلة وإلا القرض الاستهلاكي نوع من القروض الاستهلاكية لكن زاد فيها عديد من الإشكاليات. بنعرفوا تلقى إنسان يعطي شيكات لكن بعد ما نجمش تسددهم يقعد في إشكال آخر كبير أكبر من الإشكال هذاك وبالتالي هنا صحيح نقص من ما ترجع على الشيك تنجم تقول الدور نتاعه لكن زاد كيف كيف إشكاليات أخرين في عدم السداد وعدم خلاص هذا زاد من الإشكاليات اللي زاد نحطها في زاوية معينة وننظروها من المشاكل نتاعها.
1: واضح. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة رئيس المرض بتوصيل رشاد المستهلك سيد الترياحي شكرا على كل التفاصيل. 7:49 على موجاتنا مشوارنا متواصل 9 متاع الليل.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مبادرة أثارت إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نمشيو إلى منطقة المصدورة من ولاية المونستير وين الأهالي متاعها جمعوا أموال باش يستكملوا بناء قاعة متاع طب أسنان. المبادرة هذية أثارت برشا إعجاب كيفاش هما تكاتفوا بعضهم وحطوا اليد في اليد باش ينهضوا بالوحدات الصحية في المنطقة متاعهم. نحكيو على مستوصف أو مركز رعاية صحية أساسية. نحكيو على التفاصيل وعلى الموضوع يلا تتشويتا. فيسبوك. رئيس جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية بالمصدورة سي محمد تاجوري، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله،
3: عامك مبروك وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
4: وانت بالله يعطيك الصحه.
3: شكرا، مرحبا. اهالي المصدوره تصدروا صفحات التواصل الاجتماعي بالمبادره اللي قاموا بها. شنو هي الوضعيه نتاع مركز الرعايه الصحيه الاساسيه واللي خلى اليوم الاهالي يحطوا اليد في اليد باش يبنيوا هالقاعه هذه نتاع طب الاسنان؟
4: هو والله يعني مش المره الاولى راهو المصدريه يعملوا. احنا دخلنا المستوصف هذه مش المره الاولى ندخلوا فيه. دخلنا عام 2018 بنينا فيه قاعة انتظار.
3: أي.
4: كيف كيف مجهود شعبي.
3: مه.
4: والمرة هذه سناب جانا كرسي تبرع به واحد من العجيمي من السعودية عن طريق هذه مصدور يتصلوا به. والكرسي هذا وقت اللي جاءوا الفنيين وكرشي لقاوا القاعات اللي عندنا في المستوصف صغار ما يعرفوا شيء. ولينا قررنا باش نعملوا القاعة هذه خاصة بقاعة علاج الأسنان. كبيرة سباسيوز وفيها قام جزء نقول جزء للتعقيم وجزء للكرسي الطبيب المعالج. ومن الاول معناتها باو المرحله الاولى كان عندنا زوز من المزور عطاو كل واحد 2000 دينار بدينا بهم حتى لين وصلنا للتيمونتاج والعرس. وبعد عملنا نداء شعبي وعملنا خيمه تبرع معناتها كيما عملناها مره زاده باش نعاونوا المدرسه كيما هكا. نعملوا خيمه تتصب في وسط البلاد مع شويه اشهار في الفيسبوك والواحد. وقعدنا في معناتها عندنا جماعه متطوعين باش يلمدوا تبرعات. ومن ما بين الساعه من 8:30 نتاع الصباح حتى بعد العصر بشويه معناتها جمعنا 3 ملايين مواطنين عاديين من الدينار لل 200 دينار معناتها وفما حتى 500 دينار. وبالدينار ساعات واحد ماشي يقضي من في السوق بقى له شويه صراف دينار دينارين يجي يحطهم يعني بالفليس مع فليس يوليك دايس فهمتي. ومعناتها جمعنا ما يكفي معناتها باش نكملوا البنية تو معناتها في انتظار استكمال التجهيزات معناتها.
3: في انتظار استكمال التجهيزات. فخطر عندي سؤال لأنه المجهود الشعبي ممتاز وممتاز جدا ويعطيكم ألف صحة. والمواطن زاد تبرع بكرسي أسنان زاد يعطيه الصحة. لكن هل أنه
4: سعودية.
3: مش تونسي. تونسي في الأخر كان تونسي
4: مواطن تونسي
3: فوالا في الأخر تونسي هو اللي جابه معناتها الكرسي هذا. فقط أنا حبيت نسأل هل أنه فما تواصل مع الإدارة الجوية للصحة؟ هل أنه سيكون هناك طبيب أسنان متوفر معناتها لعيادة المواطنين؟
4: أكيد
3: موجود.
4: واحنا واحنا ما عملنا مبدينا في الاشغال الا ما خلينا ترخيص من الاداره الجهويه للصحه بالمونستير.
3: تعهدت باش يكون فما معناتها طبيب اسنان قداش من مره في الجمعه معناتها؟
4: ثلاث مرات معناتها هي قريه معناتها حصص معناتها هذا الوعد. وعندنا حتى عندنا طبيب اسنان معناتها متطوعه باش تجي هي بور لو مومون اذا كانت فهمت وعملت كونفونسيون مع مع وزارة الصحة ما تتنجم تجي هي. سينا هما يبعثوا السبيشاليست نتاعهم ثلاث مرات في الأسبوع معناتها.
3: واضح. إن شاء الله ديما متضامنين هاك شنو نجم نقول لك يعطيكم ألف صحة وتكونوا زادة هالمبادرة هذايا تكون زادة معناتها مثال يحتذى به لكل المناطق نتاعنا وين تبدا عندنا نقص نحطوا اليد في اليد فوالا هذا هو.
4: أكيد بالمجهود الشعبي برش حاجات تتعمل معناتها من غير ما الواحد يستنى يعني الدورات والميزانيات والواحد يعني بالمجهود الشعبي كل شيء يصير على البلاصة وبالوقت. بقينا ديما بالتنسيق مع الإدارات المعنية يصير حتى شيء من غير طبعا عملنا التراخيص اللازمة وبالبلان وكل شيء معناتها يمشي لهم كل شيء قبل نبدأ نخدمه معناتها.
3: واضح. شكرا جزيلا لفضلك سيد محمد تاجوري رئيس جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية والبيئية بالمصدورة من ولاية المونستير. تحياتي لكم كل مستمعينا في الساحل ومواصلين معكم مشوارنا. أبحاث هزت منطقة سيدي يوسف، تم العثور على أغنام منافقة. عملية البحث عن فلاح بسقيط سيدي يوسف ما زالت متواصلة. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. ضيفنا هو ولد أخته سي حسين بن أحمد. مرحبا بك، هلا وسهلا، مساء النور. شو اللي صار بالضبط سي حسين؟ وقتش اختفى خالك؟ في أي ظروف الاختفاء هذايا؟ وشنو اللي صار بالضبط؟
5: اللي صار فما عوامل طبيعية الحقيقة تاع ربي، أول مرة تصير معناتها قضاء الله.
3: شو معناتها أول مرة تصير؟ معناتها أمطار غزيرة، رياح، شو؟
5: أمطار غزيرة مخلطة بالريح، معناتها مناخي غريب الحقيقة تاع ربي.
3: وضع مناخي أول مرة تشهدوه في سيدي يوسف؟
5: أول مرة تحديدا في الطابية، منطقة الطابية، عمادة الطابية.
3: أي أي
5: دوار دوار دوار دوار أولاد سيدي عبد الحي.
3: أي وقتاش جاي معناتها الوضع المناخي هذايا؟ أمس في العشية.
5: الوضع المناخي صار أمس مع الخمسة تاع العشية معناتها.
3: أي
5: ما هوش بعيد برشا على الدار.
3: معناتها فجأة قامت ريحة قوية ومطر قوية.
5: فجأة صار السحاب هذا الشيء ما خلاش يرجع للدار. معناها في العادة كيجي سحاب الناس ترجع للدار تروح.
3: اي
5: تنوا العباد خاطر بحكم الطقس معناتها ما يسمح لكش باش نجم تخرج والمطر تصب. وقت اللي قصت المطر خرجت العائلة معناتها الموسعة، لقوا شطر القطيع معناتها هبال قطيع مش كبير ياسر.
3: اي
5: قطيع معناتها غلم وماعد.
3: قديش تقريبا؟
5: تقريبا يمكن 30 راس بين الواحد. لقوا عدد نتاع 10 12 راس نتاع غلم راجع للدار.
3: اي
5: تحقيقه امس الزمان هذا احنا نلوجوا على امل انا باش نلقوه دايخ، باش نلقوه دايخ، باش نلقوه طايح، باش نلقوه مكسور، باش
3: اي
5: وتطور الموضوع بمرور الوقت ولا الموضوع مخيف ولينا نخافوا في حاجات خايبه.
3: اي ما لقيتوا حتى اثر؟ ما لقيتوا حتى اثر لليل ولا شطر القطيع؟
5: الاثر الوحيد انا نتبعه في مجرى نتاع الماء يربطنا بواد مليق الواد الكبير.
3: اي
5: ثم معناها نلقوا هويش نافقين معناتها ثم غلمي. وفي عملية التفتيش اليوم على طول ويد من اللي قاعدين نلقوا في إغلام نيفقة
3: متاع خالك وغير خالك ولا كان خالك؟
5: لا متاعه هو.
3: متاعه هو. قداش عمره هو تقريبا؟
5: عمره 48 سنة.
3: مش كبير معناته. فوالا
5: متزوج في صحة جيدة.
3: فوالا
5: عنده زوج صغار. الحقيقة مصيبة، والله مصيبة مصيبة مصيبة.
3: إذا كان اشتر القطيع جامعة كان ينجم يقاوم هو معناتها كإنسان الظروف هذه نصور هكا ولا شو يعني السيناريوهات المطروح؟
5: التصوير الغيبة هذه هي اللي قاعدين كل واحد يعطي في رأي والحقيقة يعلمها كربي سبحانه.
3: طالع هذا هو معناتها هو كان الواد جرى معناتها في الوقت هذاك وشو صار معناتها؟
5: يبدو أنه في سيرين الويد هذيك ثم بدأ القطيع نتاعو يضيع، يمكن في إطار هو أنه يحب ينقذ الهويش نتاعو صار المكروه. يبدو أنه هو ضاع مع الهويش نتاعو. ولهنا خليني بالله يعطيهم الصحة أولاد ديوان الحماية المدنية، ما قدروش تبقى بكل لطف. احنا توري روح هذي ماهيش ماناش قاعدين نلوجوا على حاجة ضايعة، لوجوا على روح. بالحقيقة بكل لطف نداء للسيد مدير جهوي الحماية المدنية بكير أنه يصير دعم للفرق
3: اللي قاعدة تبحث معناتها. فوالا
5: خاطر شو حتى كان صار تدخل مع عند الناس ومن المواطنين مشكورين الناس الكل، والناس الكل تعبت وقايله وسخانه تبقى مش كيما يلوج انسان برو ياخذ حمايه مدنيه كيما يلوج انسان سيفي. مش كيف
3: فوالا اكيد جدا. اي معناتها هو دعوه الى الحمايه المدنيه لتعزيز الفرق اللي الفريق اللي قاعد يبحث توا على خالك المفقود. ان شاء الله تلقاه يا ربي.
5: بكل لطف مشكورين الناس اللي تعبت.
3: الوقت عنده دور زاد هكا ولا لا؟ ينجم يكون في الوقت عنده دور اذا كان نجم يكون في وضعية صحية صعيبة شوية حتى نجم ننقذوه. فوالا الوقت عنده
5: مهم
3: دور
5: جدا. مهم جدا.
3: ربي يسمعكم علم الخير ان شاء الله.
5: شكرا مدام، يعطيك الصحة بارك الله فيكم. ومش نستغل الميكرو نتاعك بالله بكل لطف نديه للسلطة تو الجهوية نتاع الحماية المدنية انها الدعم البيرسونيل اللي قاعدين يلوجوا لأن نسيبقوا في الزمن. ربما احنا خطر فما واحد يقول لك توا سهي مية تما انا راني نجم عندي امل عندي سنية واحد بالمية انه نجم يكون حي
3: نجم يكون نفسه ينجم يكون عند ربي مش بعيد
5: حتى كان يكون في وضعية مش يتنفس سيلفوبلي راه روح بشرية معناتها احنا اليوم رانا لوجنا ولوج ومشكورين الناس اللي تعبت اليوم كثر خيرهم ومشكورين تبقى رجاء رانا نسيبقوا في الزمن بالله توهاو تهاو ظليع ما البارح لوجنا ولوجوا معنا الولاد تاع الحمايه المدنيه مشكورين بطورش وبلومبي الكتريك انا كنت نتصور انه الحمايه المدنيه عندها تجهيزات خير برشا من لومبي الكتريك ومن زوز عوان ومن ثلاث عوان سيرفو بلاي ويظهر لي بكل لطف نقول فيه الكلام هذا
3: فوالا ان شاء الله نداءك يكون وصل وان شاء الله يتدخلوا في افضل في اقرب فرصه لانه الوقت كما قلنا عنده دور كبير وكبير جدا وان شاء الله يا ربي تلقاوه في افضل الظروف. شكرا لك يعطيك الصحه حسام بن احمد وجه نداء لخاله المفقود من امس في العشيه بعد ظروف مناخيه يقول اول مره تشهدها منطقة الطابية في سقيط يوسف في ولاية الكاف للبحث خالو مفقود إلى حد الآن إن شاء الله ربي سمحهم عن المرخير. احنا موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة الأخبار مع بهيرة الأخبار الرياضية مع قدور
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام صوت كوم
2: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. السلطات التونسية أمنت اليوم عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 الآخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار. وناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يقول إن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية 2025 مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم للبلاد. رئيس المجمع المهني للنظراتيين بمنظمة كونكت بلال فضيلي يفيد بأن النظارات الطبية أو الشمسية التي تباع بالسوق الموازية مجهولة المصدر ولم يقع التثبت من المادة المصنوعة منها كما تشكل خطرا على البشرة والجلد حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة الذي ونفهمه. ولفت إلى أن المادة التي تصنع منها هذه النظارات زاهدة جدا نظرا لأن أسعار البيع متدنية. وأوضح أيضا أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن منح رخيص لتسويق النظارات وبيعها بالأسواق. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والمحاسبة وذكاء الأعمال. إلى الشأن الدولي عمان وإيران تؤكدان الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا. البرلمان الأوروبي يعطي موافقة نهائية على الاتفاق التجاري المبرم للعام الماضي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. استشهاد فلسطينيين في غارة الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فيما تواصل إجلاء المرضى والجرحى من القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
7: ديوان اف ام عسلامة
8: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: ملك كابتن موجة صفاقس
12: على 91.2
7: تونس
12: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
12: على 106
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. الموسيقى
13: نون ستوب
7: على diwanafm.

0: Radio NFR. ديوان FM Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بجديد المنتخب الوطني التونسي اللي يجري فجر الغد بتوقيت تونس حصة تدريبية اعدادا لمباراة اليابان باش تكون هالحد بداية من 5 في الجولة الثانية من مونديال 2026. نمشي مباشرة لمدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوثنا حاتم جزبار. حاتم مرحبا بك.
2: مرحبا جدور. ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم المدرب الجديد وناخب الوطن الجديد هيرفي رينار وطبيعة إلى مطار مونتيري هنا من أجل الإشراف على حصة تدريبية. مش بيكون عنده برشا وقت طبيعة الحصة التدريبية الثمانية تعليل قبل 7:30 يكون لقاء إعلامي مع الوفد الإعلامي التونسي هنا لقيام الطبيعة ببعض التصريحات حول المفاوضات وغيره وقدومه للإشراف على تدريب نسور قطاش المرحلة القادمة. قلنا الوصول هنا مثل ما توجه لمقر الإقامة من ثم مباشرة الذهاب الى البريال هو المركز التدريبي يجري فيه منتخبنا تدريبات نتاعو. كما قلنا ايضا معطى جديد انه المدرب الفرنسي ريفيرو نار يكون مرفوق ايضا بمعد بدني مدرب حرس مرمى ايضا معاه باش يكون اخصائي تحليل الاداء كذا فرض
1: يعني ستاف كامل باش يكون مع ريفيرو نار
2: يعني باش يكون ستاف غادر ستاف قبل المرشي ما زال فيه فقط هو بين الخزري في انتظار كما قلنا يوصل ستاف جديد كما قلنا فيه مدرب حراس وفي معد بدني في ايضا اخصائي تحليل اداء. فيرنار يجي اليوم الحصة على التدريبية باش تكون 8 التوقيت مونتيري
1: 3 نتاع الفجر
2: توقيت تونس 8 نتاع الصباح توقيت تونس بطبيعة الحال كما قلنا اليوم مرحلة جديدة مع هذا المدرب. قلنا ايام قليلة تفصلنا من مواجهة منتخب الياباني مواجهة حاسمة ما نقولش مصيرية لانه دائما عامة التزنيقات موجود ولكن مواجهة حاسمة أمام منتخب اليابان مهمة الحقيقة ما هيش صعيبة مهمة نلعب ضد منتخب صعب مش ما نقولوش صعيبة ولا مستحيلة لا نلعب ضد منتخب صعب الميراث لكن إن شاء الله كما قلنا المطلوب الآن جدور هو ربما عامل الراجع النفسية وعامل المعنوي خاصة بالنسبة للاعبين منتخبنا إن شاء الله يكونوا حواليك كما يلزم تدخلوا ما له لازمة اليوم احنا يلزمنا كما نقولوا ننسى ونتعداو الهزيمة نتاع منتخب سويد ونحاول نركز أكثر على مباراة اليابان وإن شاء الله زينا منتخبنا قدور.
1: فقط سؤال أخير على الكبي به شنو كنت باش تقول تفضل
2: قلت لا تفضل قدور تفضل
1: به فقط حبيت نشوف اسكو منظر الكبير أو أنيس بوجلبين باش يكونوا مع إيرفي رينار
2: هو بير خزري حاليا قدور المدرب المساعد انتظار بعض ربما قد نشوفوا حاجات أخرى بتقدر تأكد هو منظر الكبير كان باش يكون المدرب وكخطة خطة أولى هو مدير الفني جامعة تونس لكرة القدم باش يكون عنده رأي آخر معناه باش يقعد مع رينار باش يعطيه الإحصائيات باش يعطيه الشنية الإيجابيات الشنية السلبيات يعني هذه من مهام وبالطبيعة الرياضية أيضا موجود زياد الجزيري مدير رياضي يحيى شمان مدير الرياضي وأيضا وهبي الخزري مساعد اللي باش يعطيه يطلعوا معناها على كل الأمور الجانبية الفنية التكتيكية بالنسبة للمنتخبنا بانتظار قدوم مشاركة كما قلنا ستلقوا فيديوهات بعد شوية
1: أكيد.
2: على سبور باي ديونا فهم تصريحات الناخب الوطني الجديد نار جدور.
1: يعطيك الصحة حاتم جزبار على كل هذه المعلومات كنت معنا من مونتيري المكسيكي. الترجي الرياضي اللي كان اعلن البارح تعاقد مع المدرب الروماني لورينسيو ريجي كان في تجربه جديده مع الفريق دون ذكر مده التعاقد. حسب مصادرنا المدرب الروماني مش يكون لمده موسم قابل للتجديد مع الاسبيرانس في انتظار الكشف على الطاقم الفني اللي باش يكونوا فيه حسب مصادرنا ايضا زوز مدربين تونس. مستقبل الرياضي بسليمان أصدر بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عبر من خلاله على استغرابه من ما وصفه حالة العبث والارتجال اللي أصبحت تميز طريقة تعامل جامعة توسيع كرة القدم على وجه الخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم مع الملفات المعروضة عليها في سلوك يثير العديد من التساؤلات المشروعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في حق النوادي في النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالقرارات التحكيمية. نذكر أن مستقبل سليمان في الجولة 27 كان طالب بتسجيلات غرفة الفار. بلاغ المستقبل يقول أنه إلى حد الآن ما تمش أطلاع الفريق على تسجيلات غرفة الفار والبلاغ كامل موجود في مقال على صفحتنا سبور باي ديوان FM. نادي ميلان الإيطالي تعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم. بالنسبة لفريق اللامباردي كان أعلن اليوم تعاقد مع صاحب 41 عام خلفا لماسيميليانو أليغري المقام من مهامه بسبب سوء نتائج الروسونيري في الموسم الفارط. نذكر أن الكوتش السابق لسبورتينغ كلوب البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي باش يمضي عقد لموسمين مع خيار التمديد بموسم إضافي. ختام ماتشات المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة التاسعة. حاليا بداية مباراة القمة بين فرنسا والسنغال، حوار بين الديوك وأسود التيرينغا في إعادة لنسخة 2002 في مباراة الافتتاح وقت فاز السنغال 1-0 بونتو بابو باديوب. بالنسبة للحداش متاع الليل، أسود الرافدين العراق ضد منتخب النرويج في المجموعة العاشرة. ماتشاتين متاع الليل، الألبي سيليستي بطل العالم الأرجنتين ضد محاربي الصحراء المنتخب الجزائري، والخمسة متاع الفجر نشامة الأردن ضد منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.
0: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وجبس.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: على دي وان اف ام عيش المونديال
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على دي وان اف ام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقة، متواصلين بعضنا حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. نذكركم بالجزء الأول، تحدثنا على المجمع المهني للنظارتين بكونكت اللي كان محذر معنا في المباشر وحذر من النظارات الشمسية أو الطبية المقلدة اللي تباع في الأسواق الموازية. تحدث عن المواد المصنوعة المجهولة المصدر، وتحدث أيضا عن المخاطر الصحية. جينا إلى أوروبا، نحكي على موجة حر أو قبة حرارية ثانية تضرب عدد من الدول الأوروبية، والحرارة أربعينية في عديد المناطق. كذلك في الخليج 50 درجة حرارة لأيام في 5 دول عربية. كان ضيفنا الخبير في شأن المناخ والمهندس البيئي حمدي حشيد اللي طمن التوينسا، قال أنه الحرارة الثلاثينية في أوروبا ودرجات الحرارة أعلى من 4 إلى 8 درجة جيت من تونس في أوروبا، وإحنا على أطراف القبة هذية، لور معناتها مش بش يكون عنا تأثير في الموضوع. تحدثنا على فلاح عمره 48 سنة من منطقة الطابية من ساقيت سيد يوسف، أمس صارت ظروف مناخية، يقول ولدخته قوية، يقول أبطار غزيرة ورياح مفقود مع تقريبا اشطر القطيع متاعه، يقول عثرنا على عدد من الأغنام النافقة في مجرى الويد لكن إلى حد الآن ما لقيناش خالي، ودعاء إلى تعزيز الوحدات الحماية المدنية اللي تبحث عليه من نامس. كذلك تحدثنا مع منظمة الشد المستهلك على الموسم السياحي وعلى الحجوزات للموسم السياحي. تحدث رئيس المنظمة سيد لطفي الرياحي عن ارتفاع بين 10 و 15%، يقول في أسعار المنازل معدة للكراء، أسعار المنازل الصيفية، ودعاء إلى ضرورة ونتقدم في المبادرة التشريعية التي قدمت لتخصيص نسبة من السياحة الداخلية للسائح التونسي. كل أسعار غالية وشطت بالنسبة للتوينسا. أهالي المصدورة من ولاية المنستير قاموا بمبادرة أثرت الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بجمع أموال بنوا بها قاعة لطب الأسنان في المستوصف متاعهم، والمبادرة كانت جميلة وجميلة جدا. بعد التغير المناخية، أمس شفنا 91 تقريبا مليمتر في ولاية سليانة، أمطار كانت غزيرة في عديد المناطق وفيما حتى رياح، وذلك جدا كما قلنا أمس شيء أثر على الموسم، موسم الحبوب، على انطلاق موسم الحبوب أساسا، وكنا نحكي وزد على كميات كبيرة من الأمطار لأنه هذا يأثر ولا ما يأثرش. وشفنا كذلك بعض الحرائق في عديد المناطق بعد التقلبات الأخيرة والحرائق المسجلة، ما هو حجم الخسائر الفلاحية؟ نحكي في الموضوع tout de suite.
1: L'invité du jour.
2: ضيفنا في المباشر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري سيد حمادي البوبكري. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك أختي هدى. حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري،
2: مكتب التنفيذي. مرحبا،
3: مكتب التنفيذي
2: مش المجلس المركزي. مرحبا، هاي
3: مكلف بملف الزراعات الكبرى.
2: مرحبا،
3: شكرا، نورتنا. كنت نتبع فيكم في برنامج نتاعكم، واللي ربما البارح عشنا وضع نتاع تطرف مناخي بيئة تم معنى الكلمة، واللي هو ربما ما شاهدناش منذ سنوات. وكما جبت انت توا في الموضوع هذا، وصلنا معنا في معتم ديت الكريم في ولاية سليانة 91، وثم بعض مناطق فرعية وصل 136 مليمتر.
2: 136 مليمتر في وقت قياسي نذكره،
3: أقل من ساعة في حوالي 55 دقيقة حتى 50 دقيقة. كانت أمطار طوفانية. الأمطار هذه بطبيعة معناها مناش متعودين بها في الموسم هذا، وهذا نتيجة للتطرف المناخي أو التغيرات المناخية اللي كل مرة تطل على بلادنا وتطل على شمال أفريقيا بصفة عامة. يبقى الموسم الفلاحي اليوم بطبيعته واقف من جراء المطر ومغرق الدنيا. ثم شوية ربما سجلنا بعض أضرار في الحبوب في المناطق الراكدة، تعبت بالماء وكثر عليها الحمل متاع السيل، والواحد نعمة منها رقدت، ولكن هذيك مشيت الله، لا ما نجموش ناقشوا فيها. وهذاك اللي مكتب ربي الفلاح دائما وابدا يعاني، لانه الفلاح مرتبط اساسا بالمناخ، مرتبط بمعناها بالعوامل المناخيه بصفه عامه او العوامل الطبيعيه اللي هي تاثر تاثير كبير. كان صبت المطر تلقى الفلاح يخدم ومرتاح، واذا كان جبت المطر تلقى الفلاح مسكين يعاني. سخنة الشمس برشة تشوف كيفاش يعاني، ويخافوا من الحرائق ويخافوا من الواحد. ولكن هذه هي الحياة، أخذ ورد ومصاعب نتعاون عليها الناس كلها إن شاء الله. يبقى موضوع ربما اللي
2: ما خلنا نحكي شوية على قبل ما نشوف الموضوع المهم برشة، نحكي شوية في بعض الولايات كان انطلق الموسم، موسم الحصاد هكا ولا لا؟ في الظروف هذيا
3: باش يتم التراب الجمهوري
2: تو باش يتأجل ولا باش نعملوا معناتها هاي شنو باش يصير؟
3: لا مش باش يتأجل، هو الموسم انطلق، مراكز التجميع تم فتحها، تم قبول الحبوب في مراكز التجميع من طرف الفلاحين اللي حصدوا، ومازال الموسم بطبيعته متواصل، لكن باش يتوقف نهار اثنين ريثة ما تشيح الدنيا وترجع معناها الامور العاديه، لانه ما نجموش احنا الفلاحه نحصدوا والنعمه مبلوله ما تجيش لا تحصدها الماكينه ولا تتحصد بطبيعتها. باش استنى الفلاح نهار اثنين حسب المناطق، خاطر ثم تفاوت في الامطار، ثم بقايع صابا فيها 10 و20 وثم بقايع فيها 100 كيما ولايه الكاف كيما حكيتوا على الطابيه وفي ساقية سيدي يوسف وغيره. برشا امطار موجود، الناس تستنى نهايرين ثلاثه وتشيح الدنيا ويستقر الطقس، ترجع الناس تحت ويرجع الموسم الحصاد في امور العاديه جدا زاد.
2: قلت لي الامر المهم، شو الامر المهم؟
3: الامر المهم وانه الخيان كلها ننكبوا على النجاح الموسم الزراعي، لان تعرفوا الموسم الزراعه الكبرى من اكبر المواسم الفلاحيه في تونس، وهو اللي يامن الامن الغذائي للشعب التونسي، و ربما يحقق على الأقل سيادتنا الغذائية جزء كبير منها من توريد نتاع الحبوب نرتاحوا منها. لأن الموسم هذا هو موسم تعرف التغيرات للجو السياسية في العالم والحروب، والواحد حتى بفلوسك ساعات على ساعات ما تلقاش ما تشتري، وهذا عانيناه في الكوفيد 19 اللي الله لا عاد يعيده على دولة مش على المسلمين ولا غير. يبقى اليوم نحن توا في موسم حصاد، إن شاء الله تسخن الدنيا وترجع خيانا الفلاحة يخدموا عادي جدا، وننجح الموسم الفلاحي بأتم معنى الكلمة، لأن نحن كل ما نلمدوا قنطار زيد كل ما نربحوه للمجموعة الوطنية. واللي يعلم الجميع وخيانا المستمعين أنه راهو القطاع الزراعات الكبرى لا يهم الفلاح فقط، بل هو يهم كل المجموعة الوطنية اللي فيها أمن الغذاء، وفيها الناس كل تأكل الخبز في الدار، الناس كل تأكل المقارونة ناخذوه من انتاج بلادنا خير من نجيبوه من برا.
2: فوالا اي فوالا هذا هو معناتها المطلوب.
3: ربما موضوع جبته انت يا اخت هدى انه الحرائق، ناكد لك حاجه، الحرائق اقل من عمناول، النسب اللي في باجه نهارات واحد هو اقل سجلناه من عمناول. اللي يبقى ثم بعض حرائق متسبب فيها بطوات الضوء تاع الكهرباء، معناها الصيانة لغالب خارج على نطاق ستاج مش بالعاني ولا غيره. وثم شوية زاد ربما لخيان النحالة يخدموا على رواحهم، ربما دعوة من هذا المنبر يردوا بالهم، خاصة انتوا يبدوا يقطعوا في العسل وفي الواحد، يبعدوا شوية على الحصايد ويبعدوا على النار، لأنه هذيك ربما هي اللي
2: شو اللي قلق معناتها من نحالة في
3: ما هم كيف ينحوا العسل ينحوه بالنار بالمدخنة. المدخنة فيها شوية نار سبحان الله، معناها احتياطه برا مش هم يخدموا على رواحهم، مناش وعد، ولكن لابد أنهم
2: يكونوا أكثر حذر معناتها،
3: أكثر حذر مسح حوايج الطرقات من أهم الحوايج، وربما تطوش يعني خيان سائقية للسيارات والشاحنات غير أنهم يردوا بينهم يلوحوش طافية نتاع سيجارو في الطريق، ربما تحرق الحصيدة وتحرق القمح وتعدى الغابة وغيره. معناها هذه كل التوصيات على مستوى الجهات، أنا أكد لك أخت هدى وأنه اللجان الجهوية بشرف سيد الولايات والمندوبين والاتحاد الفلاحين وغيره كلهم قاعدين منكبين لمتابعة الموسم الفلاحي ومتابعة موسم الحرائق وغيره، أنه يوميا الناس كلها تتابع في الجهات متاعها، خاصة في ولايات الشمال شمال غربي والإنتاج، معناها ولايات الإنتاج اللي هي مختصة في الحبوب.
2: الحريق اللي صار في باجة مؤخرا وشفنا ما يروج على مواقع التواصل أنه تم إيقاف 3 أشخاص ولا أكثر متورطين في الموضوع، صحيح الموضوع ولا مش صحيح؟ عندكم معلومة ولا ما عندكمش؟
3: أنا المعلومة اللي عندي من أكدهاش لأنه نأكدوها من المصادر الأمنية، ما سماش حاجة صدرت على المصادر الأمنية اللي نجموا احنا نتكوا عليها ونقولوا صار. فيسبوك يحكي على روح، أنا نأكد لك معناها أقل نسبة الحرائق أقل بكثير
2: يعني.
3: في ولاية باجة أقل بياسر ومساحات صغيرة متاع عدم انتباه لغير ساعات تنسال تاع ماكينة وإلا تراكتور سيب واحد وإلا معناها حوايج بسيطة برشا برشا والحمد لله الناس كلها حاسة بالموضوع هذايا والفلاحة بطبيعتهم كل ما تكون ثم حرائق راهم يمشوا ينصلوا ماكينات تراكتوراتهم ويهزوا الحريق في واحد اللي تعرفوا في الحصيده احسن حاجه اللي طافيه الحرائق هو التراكتور بالمحرقه
2: نتاعه معناتها الحراره
3: فوالا لانه الحمايه المدنيه تدخل بعده تلقى الامور سهله اذا كان لهيب كبير ما نجموش حتى الحمايه المدنيه تفور دائما وابدا تلقى القصان بالتراكتورات يدوروا بها تراكتورات وفي ساعات معناها
2: في اطار تضامن الفلاحه معناتها
3: في إطار تضامن الفلاحة مع الحماية المدنية مشكورة من هذا المنبر مشكور خيال الأمنيين اللي قاعدين ساعين يدوروا خاصة الحرس الوطني قاعد يدور في الأرياف وقاعد يدور مع الطرقات وعاملين دوريات قارة دائما وأبدا قاعد تدور من معتمدين وهذه اللي متابعة المواسم متابعتك الناس اللي تقعد على حافة الطريق ربما يسهر ويتكيف وغيره ذاكم كل الحق تم خطة وطنية دأبت عليها وزارة الداخلية مشكورة أنه باش تعارض هالمجهود هذا كما عارضت في المنجام في حتى الأجواء مشكلة السرقات بتاع المواشي لدى الفلاحين والبيت الكهرباء بتاع الحرس الدور في الأرياف وفي الواحد وباش على الأقل يشوفوا كاميونة واللي يشوفوا حاجة يشدهم هذاك علاش حتى السرقات أثناء نقصت بارابور للسنوات الماضية
2: معناتها التراجع في الحرائق وفي السرقات المسجلة معناتها
3: هي موجودة وتراجع في السرقات وفي الحرائق إن شاء الله وربي يسترنا ونعدوا عام باهي لأنه الناس كلها
2: شو المناطق المضرة أساسا نحكيه مثلا من التطرف المناخي اللي عشنا خلال الساعات القادمة الماضية وحتى اليوم فما بعض التساقطات وغير شيء أكثر مناطق تضررت نعرف جائحة طبيعية ونعرف مشيئة ربي وغيره لكن شو المناطق اللي الفلاحة فيها ضرروا أكثر من غيرهم من المناطق الأخرى
3: شوف عندك طول البارح مثلا في الساقية في تجروين أمطار موجودة ولكن صب التبروري برشا ضر برشا
2: ولاية الكيف
3: أي ولاية الكيف في ولاية سليانة ثم أمطار صب شوية تبروري خشين شوي ولكن قليل ما خلفش أضرار بكل صدق معناها تذكر فتشكر تذكر بالنسبة للأمطار بطبيعة باش يكون عندها انعكاس سلبي على التبييض نتاع الحبوب خاصة لافي إذا كان القمح تصب عليه برشا مطره ولا محال إذا كان المطر هذه وتقص نتصور حتى الميتاديناج اللي خايب ياسر تفرقيع ولاحة ربما ينقص بحكم ارتفاع درجة الحرارة لكن اليوم مازلنا ما ندروش حاليا الطقس مستقر ما ثماش مطر عندنا في الشمال الغربي بصفة عامة إن شاء الله ربي يستر وكهو أما السحاب اللي جاء البارح خاصة في ولاية الكيف ولاية سليانة وبالتحديد في معتمدية الكريب قوة قاهرة الإنسان يقول الحمد لله وكهو معناها تصوري أنت ثم جدوران طاحت ثم ما دخل الديار ثم
2: راعي مفقود ثم راعي مفقود في الساقية
3: ثم راعي مفقود في الطابية إلى حد هذه الساعة نعيجاته معناها يلقوهم موتى هذيك هي إن شاء الله يلقوه حي إن شاء الله المساعي للناس كل أنه يتوجد الراجل هذايا في أقرب الأوقات لأنه هذا هو راعي فلاح مناضل في الضيعة متاعه وقاعد يسارح بهويشاته لا غالب معناه حكم الله هذاك
2: حكم ربي هذا اللي صار
3: حكم ربي
2: إذا خليني نطرح معك ولا نفتح معك موضوع صندوق الجوائح في الوضعيات كما هذية صندوق الجوائح الطبيعية مفعل غير مفعل سمعنا برشا حتى في البرلمان حكيوا عليه شنو المشكل في صندوق الجوائح لأنه فما اقتطاعات من الفلاحين قاعدة تصير وشنو المشكل بالضبط قلي
3: هو نعطيك بصراحة أثناء ثم عزوف على صندوق الجوائح الطبيعي معناها 2025-2026 ثم عزوف كبير نظرا لعدم خلاص الفلاحين في معناها من جفاف 2023-2024 إلى يومنا هذا
2: عطى ناس دفعت سابقا وما خذتش التعويضات
3: معناها رأوا صندوق الجوائح الطبيعية شوفهم الخيال رأوا كان موجود في المجتمع في التأمين التعاون الفلاحي رجعته الدولة بقرار من وزيرة المالية السابقة في البرلمان على أساسه باش نعرف نحوه من الأسورانس اللي هي مؤسسة التأمين ورجعوه تو لوزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة خدمة الدوسيات نتاعها تو موجودين عايتوا الفلاح المدة الأخيرة للمندوبيات صبوا الملفات نتاعهم ونيميرو دو كونت وإلى يوم من هذا لهذه الساعة التو ما خلصوش الفلاح.
2: التو ما خلصوش الفلاح
3: وهذا راهو أنه صندوق الجوائح الطبيعية ما يزيش الفلاح قاعدين يقصوا عليه في 1% من الصابة نتاعه. صندوق الجوائح الطبيعية يقصوا عليه 1% للي ينجي سي المعهد الوطني للزراعات الكبرى أو بما يسمى معناها شو اسمه للزراعات الكبرى بصفة عامة المعهد الوطني للزراعات الكبرى قاعدين يقصوا له 1% والفلاح يمشي يأمن كيما يأمن سيارة ويأمن معناها التراكتور متاعه يمشي يأمن الصابة متاعه بالفلوس أخينا نأمن صابتي وما ناخذش التعويض متاعي علاش علاش كي واحد يعمل حادث يمشي ياخذ التعويض متاعه وأنا فلاح نبقى نستنى تو من 2023 و24 إلى يومنا هذا الناس ما صرفتش منح متاع الجوائح الطبيعية وهذا خلى عزوف لإقبال الفلاحين على اللي بقاوا تو في المنظومة هذه ما عدا سكتور واحد اللي هو ديوان الأراضي الدولي هو اللي قاعد معناها كان ثم مساحات موجودة 90% كلها متاع الأراضي الدولي الفلاحة قليل ياسر من مشاو باش يأمنوا لأنه أنا أمنت صابتي
2: وما خلصت
3: وجاتني وجاتني جايحة وانت لتو الدولة ما خلصنيش أنا ولت عدم الثقة في الصندوق وثلاث سنين تو قاعد الصندوق يقص على الفلاح في 1% ويقص عليه في 1% في المارشي دو جرو وغيره وإلى يوم من هذا ما زلنا ما تحصلناش على الفلاح ما تحصلش على معناها مستحقاته من صندوق الجوائح الطبيعية وهذه دعوة للسلطة المالية خاصة وزارة المالية أنه تسرع ومش تخلص الناس هذه لأن وزارة الفلاحة اتصلنا بها يقولك أنا ملفاتي كاملة معناها ما فهمناش وين الخلل هل أن وزارة المالية صبت لوزارة الفلاحة وزارة الفلاحة ما خلصتش هل وإلا وزارة المالية ما صبتش للفلاحة والفلاحة ما جاتش ما تخلص
2: فعلا
3: قاعد ندوروا في حلقة فارغة
2: فعلا ما فهمش الفلوس ما تثبتش هذاك علاش وزارة الفلاحة تقول لك أنا ماك علاش ما خلصتش فعلا إن شاء الله يتم شرصتكم يوصل وإحنا نحبوا معتين وكل حاجة نعملوها في البلاد نحبوها تمشي مش تأخر التالي معتا أكيد صندوق الجوائح التفعيل متاعه حاجة بهي برشا للفلاحة خاصة في ظروف كما اللي تعدوا بها اليوم معتا عدد من فلاحين مناطق واحد يصيروا نفوق لآخر معتا زراعة الكبرى يصير كما صار معتا كميات من الأمطار في وقت وجيز
3: جداً
2: فلا نحكيه على 136 مليمتر في أقل من ساعة الحقيقة بتنجب تكون كان خسائر كبيرة وإن شاء الله ربي يعوض عليهم هكذاك هو
3: إن شاء الله ربي يعوض عايشك
2: فلا شكرا يفضلك سيد حمد المبكري عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها هنا وصلين معكم مشوارنا أهلا وسهلا فاصل ونتواصل
1: ديوان اف ام عسلمة
4: عسلمة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: ونحبكم برشا ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان اف ام نحب نص النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
1: ملكبتي موزة صفاقس
8: على 91.2
1: تونس
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام
9: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوانفام
2: مرحبا بكم نمشيو الى ولاية سيدي بوزيد لمعتمدية السعيدة تحديدا وين فاجعة في زفاف حولت حياة عائلة الحقيقة الى مأساة نحكي على طفل صغير اصيب بطلق ناري في حفل زفاف الطفل هذا تعرض الى اصابات خطيرة شو اللي صار له شنو وضعيته الصحية شنو تفاصيل الموضوع نحكيو فيه تسويته
1: انفو
2: وانتوكس. ضيفنا سي أيمن بن عثمان والد الطفل المصاب اللي نحكيو عليه، نرجع معه على ملبسات الحادثة وشنية التفاصيل اللي صارت. سي دايمن مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير.
10: أهلا وسهلا،
2: الحمد لله، شكرا جزيلا لفضلك. شو اللي صار سي أيمن؟ ولدك قداش عمره؟ وين مشى العرس هذا؟ وين وشو صار بالضبط؟
10: بالنسبة لولدي فارس بن عثمان يقرأ في المدرسة الابتدائية بالسعيدة، عمره 10 سنوات. تعرض لولدي الحادث شنيع من نوع استعمال السلاح الناري. ولدي ضرب في عرس إنسان قريب من فما، مشى مع أمي وبابا
2: يظهروا
10: في العرس. قدر الله ما شاء فعل، هذه نعرفه اللي نحن كتبة من عند الله ونراضين بحكم الله. لكن هذا ما يمنعش أنه
2: شو معتا أصيب بطلق ناري؟ معتا العرس فيه استعراض متاع معتا استعمال سلاح ناري ولا على وجه الخطأ؟ وشنو شو بالضبط معتا نفسره؟ خطر العادات هذه موجودة في مناطق وفي مناطق أخرى غير موجودة.
10: موجودة بالنسبة لإحنا منطقتنا كسعيدة، هذه الظاهرة موجودة عندها جي 10 سنين من اللي وليت نعرف نفهم في الدنيا وفي نعرف وكذا. تطورت الدنيا ودارت الفلوس في أيادي الناس اللي لبس عليهم واللي يشرف السلاح معناها دون رخص، سلاح مهرب اللي يعلم بهم ربي،
2: سلاح غير مرخص معناته هو.
10: لا غير مرخص،
2: مش بندقية، مش رش ولا سلاح معناته.
10: لا بندقية السيدة ذيك، والله ما نعرفش، ما نفهمش السلاح. لكن أنا نعرف أنه ولدي في العرس هذا يجي 7 ولا 8 مقارن.
2: اي
10: 7 ولا 8 مقارن هذا اللي يرقصوا بهم وموجودين اصلا حتى في الفيديو عند سيد رئيس المركز في معتمد السيدة اللي هو مش يحيل الآلة التصوير هذه للمحكمة إن شاء الله. مش نظهر بها حق ولدي بإذن الله.
2: معناتها هما يشطحوا بالمقارن في العرس هكا ولا؟
10: يشطحوا بالمقارن في العرس.
2: أي. وهما في العادة ما شنو يعملوا طلقات نارية بالمقارن هذوما؟
10: استعمال مفرط في السلاح.
2: أي.
10: استعمال مفرط في إطلاق هذا الرش هذا ولا ما نعرف شنو. استعمال المفرط على خاطر السلاح نعرفوه نحن حتى من قديم، معناها عند الرجال الكبار يكون مرخص ويكون معناها مراقب من تحت الدولة، وأصل كل إنسان حامل السلاح ومرخص يعطوه كمية الكرتوش معناها مقيدة حتى عند حساب الدولة. لكن هذا كله في وقتنا تو حقيقة، هذه برجولية لازمني نقولها، تو في وقتنا تو ما بقاش الموضوع هذا. حتى الدولة تراقب لكن ما ثماش رقابة تامة حقيقة. بالنسبة للوضعية حسب ما وردني من معلومات أنه السيد مولى العرس أنه ماخذ يجيب 8 ملايين بين الشماريخ وبين كرتوش. هو اللي يزود، هو اللي يعطي. والمشكلة المصيبة الكبرى أنهم الذري اللي يضربوا في السلاح كلهم صغار، كلهم أقل من 30 سنة. أنا عمري 40 سنة، عمري ما شديت السلاح وما نعرفش نشد السلاح. فهمتني أختي؟ كيفاش الذر الصغار تجيب في السلاح؟ وين الدولة؟ وين الحاكم؟ وين الرقابة؟ وين شنو هذا؟ هذا استهتار كبير ياسر، هذا خطر، يشكل خطر كبير ياسر على صحة صغيراتنا وعلى صحة إنساننا وعلى صحة بناتنا وعلى صحة. كيفاش تمشي المهرجان؟ سبحان الله، تمشي المهرجان ولا العرس تمشي لباس عليك، يمشي ولدك صغيرك لباس عليه يروح ما يشوفش.
2: ولدك معناتها جراه الاستعمال هذا، جاه الكرتوش في وجهه ولا الرش في وجهه ولا
10: شيء؟ الإصابة مباشرة، الإصابة مباشرة. قال لي يا بابا على بعد 2 متر، معناها نقولوا نحن بلغتنا ضربة مليانة في وجهه. أصلا الكمية اللي خرجت من سلاحه كلها تصبت في وجهه، هي نورمال ممكن تخرج تتفرج، لكن لا، بحكم قصر المسافة وليدي كل جت أشخلها عيونه تفسد، العين اليسار، العين اليسرى مش تلا روحها سي
2: بقرار طبي انه العين اليسرى خسرها تماما
10: منعدمه 100%.
2: يا لطيف يا ربي، يا
10: منعدمه 100%. والعين اليمين عملت لها عمليه ان القرنيه تقسمت في زوز، عملت لها عمليه وربي حضر اللطف ربي والثانيه انا نستنوا في الثانيه، والطبيب عطى ما عطانيش فيها نسبه امل كبيره ياسر انه باش تمنع. وهذا ما نحكم أنا إخلاف ربي حط يديه كل شيء يتم، نحن ما نحكوش على ربي. بالنسبة لولدي في أيادي أمينة بإذن الله في المستشفى الجهوي بالصفاقس،
2: مستشفى الجامع حبيب
10: برقيبة. المستشفى الجامعي حبيب برقيبة في أيادي أمينة بين الدكاترة بإذن الله إن شاء الله يسعوا أنهم باش يحاولوا يرجعوش بسيط من الأمل على خاطر ولدي يستحق قرنياً بعد عام ونص، مستحق قرنياً بعد عام ونص باش ركبال. لكن هذا ما يمنعش أنه عندي ثقة في هذا وعندي ثقة في القضاء بإذن الله. أنا شكيت قدمت شكايتي في سيدي بوزيد وفي سعيدة وقابلت السيد الوالي مشكور جداً أنه تعاطف معايا ورحب بي وفرح بي وقالي أنا مستعد نقوم على جال الوليد هذا. أنا تفرجت في التصاور وشفت الفيديوهات، أنا مستعد نعاون بإذن الله نحاول أن نمنعه له العين الأخرى. بارك الله فيه وجزاه الله خير. لكن وسيد وكيل الجمهورية مشكور وإن شاء الله يأخذ اللي حقي وربي يبارك له وتعاطف معايا أنه في حكاية ولدي.
2: تمت إيقافات وفم صارت إيقافات على خلفية الموضوع هذا ولا مازال موضوع في التحقيق؟
10: أنا حقيقة الجماعة هذوما الناس لباس عليهم وطولوا علي حتى في الكلام وحقروني على خاطر ما من فئة هشة معاق وكيري وعندي أربع صغار معناها حقرين يقولك هذا ما عنده يوصل وما عندهش حتى
2: فم قضاء في البلاد. شو معناتها ما عنده وين يوصل؟ اللي عنده حق ياخذه.
10: لا هما في مخاخهم كون الناس عندهم نفوذ وعندهم سلطة معناها عندهم فلوس قادرين يشروا مع حريتهم فلوس. هم في مخاخهم يعتقدوا انه هم ينجموا يعملوا هك. ونحن ما نشكوش في قدرات القضاء باذن الله باذن الله باذن الله القضاء يوصف لي حق ولدي وانا عندي ثقه تامه كل شيء باذن الله. وانا نوجه نداء للسيد المدير العام للنيابه العموميه السيدي بوزيد انه نداء عاجل جدا ويتحرك على الملف نتاع ولدي ويباشر قضيه ولدي ويتحرك عليها ويتحرى فيها وينصف لي حق ذري حق ولدي.
2: ان شاء الله
10: نطلب من سيده وزيره العدل استغاثه الى سيد وزير العدل وزيره العدل. انا مستعد لخاطر ولدي ولدها هي مسؤوله مثلا كوزاره وزيره عدل تنصف لي حق ولدي. انا مستعد نجي لتونس مستعد نعطيها تصاور ولدي نبعث لها تصاور ولدي. نداء استغاثة يا سيدة وزيرة العدل، نداء استغاثة إليك يا سيدة وزيرة العدل. ولدي فارس راهو ضاع راهو مشي يضيع راهو ولدي مشي يضيع. نداء يا سيدة وزيرة العدل يرحم ولدي يرحم ولدي يرحم ولدي يرحم ولدي حق ولدي. راني تعبت راني نفسي تعبت راني ندمر راني ما عادش
2: حاول تبدل بلاستيك شوية سي أيمن باش صوتك يوصل خاطر فما شوية
10: ما عادش نجم نشوف ولدي في وضعية كارثية. ما عادش ولدي يغدو يفيق يقول لي بابا فيني ماكو ولدي. قلت الطبيب مشي عادي عادي ومش تروح للبيت وتولي تشوف مش بيني اليوم ما نجيش نشوف شو نعملنا في الوضعية هذه شو نعمل في الوضعية هذه كيفاش نبدا يا سيد وزير الصحة تاخذ لي حقي ما الجماعة هاضم ونطالبهم بحقي كامل وحق ولدي مش حق ولدي طالب حق ولدي في العلاج. يلزم ولدي يرجع يشوف يلزم الدولة توفر لي أي جميع السبل أنه بالنص من عين واحدة أنه باش نرتاحوا من حناني هاي على الأقل تماش والسبيلتي من عين وعين. نداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية الله يرحم ولدي راني تعبت أنا أتوه في السبيتار بس اللي حق ما جاني حد ما ولو انهم بالداخل برشا جماعه لكن ارحم ولدك قلت في مثلا بيه وما نجمش بلي نعبر شوي. الله يرحم ولدك ونطلب الصلاة المعنية الكل اذا كان فارس يحت الجنسية التونسية وهو طاق موجود على سواقع المواصلة سواقع مواقع الاجتماعي نجم الناس يشوفوا ويحينوا حالة ولدي ويرحم
2: ان شاء الله. صوتك يكون وصل سي دايما خاطر الصوت ماهوش واضح كوميل فو مع ذلك انت في المستشفى كما قلت لي توا. ان شاء الله ندائك الى وزيره العدل والى وزير الشؤون الاجتماعيه وصل ان شاء الله يتم التدخل ويتحركوا في الموضوع هذا وياخذوا لك حق ولدك وان شاء الله يمنعوه صحيا قبل كل شيء.
10: فلا النائب العام سيدي بوزيد يتحرك في قضيه ولدي. النائب العام يرحم ولدي سيد النائب العام يرحم ولدي تحرك لي لف ولدي راه ضاع راه اموره انتهت وريني حق ولدي.
2: ربي قايم وسالم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صحه ينجموا ننقذوا العين الثانيه. هذا هو ما نتمنى. شكرا شكرا يفضلك يعطيك الصحه. سي دائما من عثمان ولده تضرب يقول بسلاح ناري في حفل زفاف مشى مع جده وجدته. يقول العين دولانية العين اليسرى خسرناها تماما. فما امل في العين الثانيه. يطالب ولا يطلق نداء لسيده وزيره العدل يقول تاخذ لي حق ولدي قضائيا وصحيا كذلك. ان شاء الله تمنع العين الاخرى. عمره 10 سنوات ربي يفضل هون ان شاء الله. هذاك شنو نجم نقول. ورجاء هالحكايات هذوما وهل مخالفه القانون ان شاء الله معناتها نكونوا اكثر صرامه في المواضيع هذيا لانه الضحايا في الاخر يمشيوا ناس اللي عملت ليدهم لساقهم. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا 8:53 دقيقه على موجتنا.
9: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا أهلا وسهلا. نحكي على مسلسل جديد يعرض حاليا أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. من بداية العرض متاعه مسلسل حب عوراء هو ولا من أكثر الأعمال اللي تحكي عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ما شد انتباه الجمهور بالكيمياء الواضحة بين زوز أبطال أنس طيارة وهيا مرعشلي اللي برشا اعتبروها من أبرز نقاط قوة العمل هذايا. المسلسل مقتبس من الدراما التركية شهيرة أنت أطرق بابي. أما النسخة العربية جابت القصة بروح جديدة أقرب للمشاهد العربي. الحكاية تدور حول شابة طموحة عندها أحلام كبيرة ومستقبل تحب تبنيه لكن تلقى روحها في موقف صعيب بعد ما تفقد المنحة الدراسية متاحة. ومن هنا تبدأ السلسلة من الأحداث غير المتوقعة اللي تجمعها برجل أعمال ناجح مع قلبه مسكر على الحب بسبب تجربة غيرت حياته. ظروف تخليهم يدخلوا في علاقة تبدو في البداية مجرد اتفاق ومجرد مصلحة متبادلة لكن مع الأيام والمواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية تبدأ المشاعر الحقيقية تظهر بيناتهم وبين الضحك والغيرة والتحديات والأسرار تتطور القصة إلى رحلة رومانسية مليانة مفاجآت. العمل نجح من الحلقات الأولى في إثارة إعجاب الجمهور خاصة بفضل الأجواء الرومانسية الخفيفة والتفاصيل اليومية اللي خلت المشاهدين يتعلقوا بالشخصيات ويتابعوا تطور العلاقة بين الأبطال خاصة حلقة بعد حلقة. فلأنه تنجح قصة الحب هذايا في تجاوز كل العقبات هذايا الكل باش يكتشفوه المتفرجين مع تواصل أحداث حب عوراء. المسلسل اللبناني اللي تقترحه عليكم هيفا الليلة في بون بلان.
9: بون بلان.
2: شكرا حسام الدين الحلواني. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا ضحى السويسي. أجمل تحيات هدى الورغمي. شكرا لكل الأصدقاء وصديقات هجة تقول محلها بستين دقيقة معاك. رب يحفظك ويفضلك. شكرا لك سيدة يحيى. شكرا يعطيك ألف صحة. شكرا أم عبد الله زهرة زهيرة لمية شمام. تحياتي للمعز المنوبي أيضا. شكرا لكم جميعا أصدقاء الجزء الثاني لزنترنوت. شكرا الناس اللي سمعتنا زد على فيم. شكرا لكم اللي توصلوا معنا على فيسبوك. شكرا جزيلا لن الأخبار مع بهيرة نايت كلوب مع محمد القرقني. احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجات. ليتكم زينة. صباح الخير ناس كلها.

0: FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز واتسع ديوان FM عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة القيروان، حيث اطلع على مدى تقدم مشروع تهيئة وترميم فسقية الأغالبة، أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالجهة، وفق ما نقله مراسل ديوان FM بالقيروان. يذكر أن مشروع تهيئة فسقية الأغالبة التاريخية بمدينة القيروان يحظى برعاية رئاسية مباشرة، حيث تم إقرار برنامج شامل لترميمه وإعادة إحيائه تحت إشراف مباشر من الإدارة العامة للهندسة العسكرية، بهدف الحفاظ على هذا المعلم، كما أن مدة الأشغال قدرت ب 24 شهرا، حيث انطلقت منذ أوت 2025. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2026 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغلي الهاتف الجوال في تونس، بداية من يوم الخميس 18 جوان الجاري على الساعة 10 صباحا، حيث يمكن للمترشحين التسجيل عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن الرقم البكالوريا ورقم التسجيل في امتحان البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يفيد بأن موجة الحر التي اجتاحت أوروبا لا تشمل تونس، وفق ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان FM، لافتا إلى أن الحرارة في بعض البلدان الأوروبية تتجاوز درجات الحرارة في تونس بأربع وثمان درجات. يذكر أن موجات حر غير مسبوقة ودرجات حرارة قياسية تضرب القارات من أوروبا إلى القطب الجنوبي. إلى الشأن الدولي، طهران تتوعد الاحتلال برد قاس إذا لم توقف هجماتها على لبنان. وزير مالية الاحتلال يقول إنه لن ينسحب من لبنان وسيبقى هناك طالما أن حزب الله لم يجرد من سلاحه. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: معكم من الاثنين للجمعة من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم، نتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة معنا وين ما كنتوا. إن شاء الله نقولكم مربوحة بالنسبة للي باشوا ليه مش للمنتخب، ما نعرفش، إن شاء الله مربوحة للمنتخب التونسي بعد المدرب الجديد، ولو أنه صعيب صعيب في لحظات هكا في بعض الأيامات أنه مع عصان سحرية ما هيش موجودة. على كل أننا نقول إن شاء الله مربوحة للتلميذات متاع الباك اللي تخي بيانتو في الباك، إن شاء الله نهار الاثنين نهار ثلاث تبدأ الغزلتا تبدأ موجودة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله هكا يبدأ. شبيك هدى يقول لي ما شوية تفاعل بالمنتخب إن شاء الله. تفائل أنت هني أنا لهنا سافا تفائل أنت يعني بحذيك هدى تقول لي شوية تفاؤل شوية. والله متفائلين، إنما كم زاد نكون واقعيين من عب زاد نبدأ فرحان وخايم الصباح إن الخمسة الصباح بعد نروح يعلم بيا ربي نضرب شحات المرأة بتريحة ولا فك علينا من المشاكل اختار هاي سيدي. دونك خلنا نبدأ البرنامج متاعنا ديركت ومو نمشيو كما العادة. سلام قبل كل شيء على الإكيب الكل، حسام سيد المخرج السلام عليك، هيفا سيد المعدة، هذا محمد قارقني من وراء الميكرو. أنتو كا نمشيو ديركتومون مع الموسيقى ونبداو تو سويت مع راود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في راود تريب.
0: هاي سيدي بعد شوية بشو اسمه مريم شهاب في غصن الرومان.

نوردو انسويت باش نلقاو ليزام باش نلقاو ويل جسار مالوما سعد المجرد تو سويت باش خليكم مع ريحانة دونت ستوب ذا ميوزك. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين دابون كيف معنا بالموسيقى. اي با ديراكتومون لو رانديفو يكون مع الاغاني الشرقيه. تو سويت نمشيو الكاسيت.

0: الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: يا لا لا اللي ما عند محمد منير شيرين اه يا دنيا سألوني والكفور ينبعد شوية فيرس كرم زاد دخيله اي تو سويتش خليكم مع إليسا وفاضل شاكر من أقوى الديو اللي تعملوا في تاريخ الموسيقى العربية جوا الروح هي الموسيقى اللي تسمعها تو سويت. أنا أقول لكم جوستومون شوية خير تكونوا معاكم بهيرة تعطيكم روح متاع الروح متاع الأخبار شنو فاتكم شنو ما فاتكمش على رأس الساعة بتبيع ساعتنا الثانية تكون شوية خير مع أولديز خليكم معنا برانشي أنتم تسمعوا في نت كلوب على ديو أنا فاهمة

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: FM
1: رئيس المونديال.
2: ديو ان اف ام عسلامه.
3: عسلامه ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: UNFM Flash News.
1: موجز والعشرة UNFM عسلمة. وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2026 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغل الهاتف الجوال في تونس، بداية من الخميس القادم على الساعة 10 صباحا، حيث يمكن للمترشحين التسجيل عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن العبارات التالية: باك، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ورقم بطاقة التعريف الوطنية. وحدات الحماية المدنية بالكاف تواصل عملية البحث عن راعي أغنام جرفته المياه بسقي سيدي يوسف منذ أمس، حسب ما أفاد به أحد أقاربه لبرنامج في 60 دقيقة لدي ونفهم، مضيفا أن المنطقة شهدت تقلبات مناخية ورياح قوية وأمطار غزيرة، مما حال دون عودة قريبه إلى منزله. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي يقول أن أسعار الحجوزات بالشقق السياحية ارتفعت بنسبة 10 إلى 15% مقارنة بالسنة الماضية، مبينا أن الأسعار تتراوح بين 200 إلى 500 دينار في الليلة الواحدة، وفق ما صرح به في برنامج 60 دقيقة على ديوان فهم، داعيا إلى تخصيص جزء من الطاقة السياحية لفائدة السوق الداخلية مع تمكين التونسيين من الاستفادة من الخدمات والعروض السياحية بالأسعار المعتمدة للأجانب أو بأسعار تفضلية تراعي المقدرة الشرائية. إلى الشأن الدولي، شبكة CNN تفيد بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أخفق في تمرير قرار يهدف لتقييد الصلاحيات الحربية للرئيس الأمريكي عبر اشتراط موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري إضافي في إيران. قادة مجموعة السبعة تتفق على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش سبور. مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور. بعد شوية نحكيه على ماتشوة المونديال واللقاء مثير انتهى منذ لحظات بين الديوك الفرنسية وأسود تيرينغا. سينون نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. المدرب الوطني الجديد هيرفي رينار يخلط الليلة المونتيري المكسيكية مرفوق بمعد بدني. مدرب حراس ومحلل أداء حسب ما أكدونا مبعوثنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا حاتم جزبار. رينار يعقد فور وصوله ندوة صحفية قبل التمارين اللي بيشتكون بداية من 3 أمتع الصباح بتوقيت تونس. نذكر منتخبنا يواجه جابون في ثاني لقاءات المونديال نهار الأحد 5 أمتع الصباح. حارس حمزة بن شريفية أمضى عقد 3 مواسم مع المستقبل الرياضي بالمرسى في صفقة انتقال حر. نذكر بن شريفية فسخ عقده بالتراضي مع النجم المتلوي. مصادر مؤكدة تقول أنه فما زوز مدربين توانسة باش يكونوا ضمن الإطار الفني الجديد للترجي الرياضي بقيادة الروماني لوريسيو ريجي كان في الانتظار الإعلان الرسمي علما أنه باش يتم التعاقد مع مدير فني بلجيكي خلفا لكريستيان بغاكوني. نادي ميلان الإيطالي تعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم. فريق اللامباردي أعلن اليوم تعاقد مع صاحب 41 عام خلفا لماسيميليانو أليغري المقال من مهامه بسبب سوء النتائج. نشير زادا أن المدرب السابق لسبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد أمضى عقد بموسمين مع خيار التمديد بموسم إضافي. ختام بلقاءات المونديال الليلة وغدوة الفجر في المجموعة التاسعة. فرنسا انتصرت منذ لحظات ضد السنغال 3-1. الدقيقة كانت تروض أسود تيرينغا بالنسبة لمنتخب فرنسا كان سجل هدفين ثم السنغال في الوقت البديل سجلت هدف تذيير الفارق. توتسويت بعد لحظات كيليان مبابي كان سجل الهدف الثالث. هكا تروز السكور فينال بالنسبة للماتش هذا. الحداش متاع الليل مواجهة أسود الرافدين العراق ضد منتخب النرويج. المجموعة العاشرة متساعتين متاع الفجر الأرجنتين بطل العالم ضد محاربي الصحراء منتخب الجزائر. والخمسة متاع الفجر نشامة الأردن يواجه منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.net. كان معكم قدور خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحيا فلسطين.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون كيما العاده. لو رونديفو نتاعنا يكون توت سويت مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز دونك في اولديز البارح كنا وقفنا في المرتبه 23.

ويكون حكينا على مارك أنتوني اي اون بلوس اللي لازلنا نلقاو انكور يفوا في المرتبه 22 مارك أنتوني في يو سونغ تو مي, موسيقى من اجمل الاغاني الرومانسيه في بدايه الالفينات, وهي يو سونغ تو مي كيما قلت مارك أنتوني الغنيه اللي خرجت عمل فيه ضمن الالبوم الناجح نتاعو اسمه مارك أنتوني على اسمه, وجات بعد النجاح الكبير الغنيه اي نيد تو نو. يو سونغ تو مي تحكي على شخص يكتشف متاخرا اللي الحب الحقيقي كان قريب منه طوال الوقت, بعد فتره من الوحده والبحث يلقى انسان يغير حياته ويعطيها معنى جديد. الغنية تتحدث على لحظة اللي حس فيها الانسان انه شخص ما فهمه وهكا ولقى روحه, لقى روحه معاه ولا بطريقة مختلفة على الناس الاخرين. كلمات تاع الغنية مليانة مشاعر كبيرة, وكأنه بطل القصة يقول كنت ضايع وجيت انت وبدلت كل شيء, وهذا الاحساس الصادق هو اللي خلى برشا مستمعين يتعلقوا بالغنية ويعتبروها من اجمل اغاني الحب في الفترة هذيك. موسيقيا ميلانجي الغنية بين البوب والرومانس لاتان باسلوب مزيان برشا, وصوت مارك أنتوني المعروف بالقوة نتاعو والاحساس العالي اعطى للغنية بعد اخر اللي خليها تكون من انجح الغنيات اللي موجودة في عام 2000.

في المرتبة 21 نحكي على واحدة من أشهر أغاني البوب في التاريخ وهي باي باي باي الفرقة أنس وين سيل غنية اللي خرجت عام 2000 وكانت أول سينجول من الألبوم الأسطوري ناو سترينجز تاشد اللي حط أرقام قياسية في المبيعات وقت الصدور متاعه. الغنية ما كانتش مجرد نجاح موسيقي أما كانت زادت مثل مرحلة مهمة في مسيرة الفرقة. وقتها أنس وين سيل كانت خارجة من نزاعات قانونية مع إدارة أعمالها السابقة وهذاك علاش العنوان كان اسمه باي باي باي خذاء عند الجمهور معنى أعمق من مجرد نهاية علاقة عاطفية. الغنية تحكي على شخص قرر أنه يخرج من علاقة ما بقاش تحترمه ولا تعطيه القيمة اللي يسحقها وفي عوض ما يبقى أسير هكا للمشاكل والوعود الكذبة يختار يمشي ويقول بكل ثقة باي. المساج البرنسيبال هو احترام النفس وعدم القبول بعلاقة مش متوازنة. موسيقيا الغنية تتميز بإيقاع سريع كورس قوي طاقة كبيرة خلتها من أكثر الأغاني الانتشارا في بداية الألفينات وراء نجاح زاد يقف الثنائي الشهير ماكس مارتن وكريستيان لندن اللي كانوا من أبرز صناع أغاني البوب في الفترة ذيكا.

في المرة 24 نلقاو موزيكا من أجمل أغاني الحب والأرنبي في نهاية التسعينات وهي باك أت وان الفني الأمريكي براين ماكنايت. الغنية خرجت عام 99 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم باك أت وان وأصبحت من أشهر الأغاني الرومانتيك في المسيرة الفنية متاعو. نحكيو على براين ماكنايت اللي معروف بصوته كالم، القدرة الكبيرة متاعو على كتابة والتلحين متاع أغاني هكا عاطفية على امتداد سنوية، تعتبره الكثير واحد من أهم نجوم الـR&B الرومانتيك في الجيل متاعه. باك أت وان عنده فكرة مميزة وبسيطة في نفس الوقت، الغنية تعتمد على العد من واحد حتى الخمسة، وين يصف براين خطوات الحب بطريقة رمزية، يقول فما الإعجاب الاهتمام التقرب التعبير على المشاعر ومن بعد الوصول إلى الحب الحقيقي ومن بعد يرجع باك أت وان أو من البداية وكأنه ترجع من الأول والرحلة تتجدد باستمرار. الكلمات رومانتيك كما قلت لكم، موسيقيا الغنية تعتمد على لحن كالمة برشا، بيانو سوفت موجود، ورغم بساطة التوزيع الموسيقي لأنه قوة كلمات وصوت خلتها تحقق نجاح عالمي كبير برشا، كانت من أنجح الأغاني كما قلت عام 2000.

في المرتبة 19 نلقاو موسيقى من الأغاني اللي صنعت نجومية متاع فنانة في بداية الألفينات وهي What a Girl Wants للنجمة الأمريكية كريستينا أجيليرا. الغنية اللي خرجت في أواخر 99 ضمن الألبوم الأول متاعها اللي اسمه كريستينا أجيليرا على اسمها، وصلت عام 2000 إلى المرتبة الأولى في تصنيف البيلبورد 100 بعد النجاح الكبير. الغنية متاع جينيان وبوتل كان التحدي وثبت أنه النجاح مش مجرد صدفة، وجيت What a Girl Wants باش تأكد اللي كريستينا تملك صوت قوي برشا وشخصية فنية قادرة على الاستمرار في القمة. الغنية تحكي على بنية تلوج على الحب الحقيقي والاهتمام الصادق، مش على المظاهر أو الوعود الفارغة. والمساج البرنسيبال هو أنه أكثر حاجة تتمنيها أي فتاة هي الإحساس بالأمان، الاحترام والتقدير من الشخص اللي تحبه، ولهذا يسبب بلقات الكلمات صدى كبير عند الجمهور خاصة الشباب في الفترة هذيك. موسيقين الموسيقى ميلانجي هكا ميلانج بين البوب والأرن بي بأسلوب ذكي برشا مع لحن سهل يتكبت ويتحفظ. فيديو كليب زاد ساهم في نجاح متاع الموسيقى، وين ظهرت كريستينا بصورة هكا تشيل خفيفة ماهيش شكل هكا عفوية فوالا، وقريبة من الجمهور وبعيدة على التعقيد والاستعراض المبالغ فيه.

شنو قاب واحدة من أنجح أغاني عام 2000 وهي doesn't really matter النجمة الأمريكية جانيت جاكسون. الموسيقى اللي خرجت ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم نوتي بروفيسور 2 دي كلامبس اللي كانت جانيت بطلة فيه إلى جانب إيدي ميرفي. في الفترة ذيك كان جانيت جاكسون من أكبر نجمات الموسيقى في العالم ونجحت مرة أخرى في تقديم غنية تجمع بين البوب والإر إن بي بإيقاع مودرن يناسب بداية الألفية الجديدة. الموسيقى تحكي على شخص وقع في الحب لدرجة إنه كل الأمور ثانوية ولت من غير حتى أهمية. رسالة بسيطة ومتفائلة وقت اللي يكون الحب حقيقي المظاهر والتفاصيل الصغيرة ما بقاش تهم لأنه أهم شيء هو وجود الشخص اللي نحبوه بجنبنا. الغنية جت في فترة كانت فيها جانيت تكتشف أصوات موسيقية أكثر مودرن مع تأثيرات إلكترونيك وإيقاعات دانسانت خفيفة والنتيجة كانت الغنية هكا مليانة إنرجي كمان وفي فرحية زادة وفي نفس الوقت محافظة على التوش الرومانتيك اللي تميز الأعمال متاعها. الفيديو كليب كان متقدم على العصر متاعه مستوحى من أجواء الخيال العلمي والتكنولوجيا المستقبلية وهو معطى الغنية إيدونتيتي فيزوال مميزة برشا مازال يذكرها برشا عشاق الموسيقى حتى لليوم. الغنية صدر الترتيب البيلبورد هوت 100 الأمريكي وأصبحت واحدة من أبرز أغاني سيف عام 2000 ومؤكدة وتأكد مرة أخرى مكانة جانيت جاكسون كواحدة من أهم الفنانات في تاريخ البوب والأرنبي.

très connu, la musique. Je pense parfois, c'est automatiquement, on a parlé de la musique à Madonna. Et finalement, il y a eu le 17, ou la khira, ben, c'est pas le lila, on a parlé de la wahda, mais la hamma, gani, bidet, tel alfinet, ou akhtara, ta'thira, fi tarikh al-pop, sûrement, il y a acho, la période de dhika, donc, ou li hadro, li khalto, à la période de dhika, yarfou l'instrument, yarfou le mélodie, ou yarfou la musique kadaya, ou hi, esma déjà, music, la najma al-alamiya, qui m'a dit Madonna, le ronay, li khajta amal fin, ou kent anouen l'album, thème, li ha, li hoa, music déjà, وقدمت نقلة واضحة في المسيرة الفنية متاعها في الفترة دي كمادونا كانت ديما تجدد وتبدل الأسلوب وميوزك كانت دليل واضح على قدرتها باش تواكب العصر وتدخل بقوة في موجة الإلكتروبوب اللي كانت موجة وطالعة في الوقت ذاك معناها كانت حاجة جديدة وكانت توندونس ديجا الغنية تحكي ببساطة على فكرة واحدة أن الموسيقى تجمع الناس وتخليهم يعيشوا اللحظة فيها مساج متحتفال بالحياة بالدونس بالهروب من ضغط اليومي عبر الإيقاع والصوت هكا تقول هي في الـ في الـ في الـ في الموسيقى هي تقول ميوزيك ميك ذا بيبل كوم توجذر تلخص روح الغنيه بالكامل الجمله هذيا فينالمون موسيقيا ميوزيك تعمل في ميلانج بين البوب والالكترونيك مع تاثيرات من الدانس ومن الهاوس بانتاج مودرن على الوقت هذاك مع المنتج الفرنسي ميريس امادزاي وهذا تعاون عطى الغنيه صوت مختلف ومميز جدا مقارنه بعمل مادونا السابقه الغنيه نجحت عالميا وتصدرت عده تصنيفات واصبحت من اكثر الاغاني بتاع الدانس انتشارا في بداية الألفينات سواء في الإذاعات ولا النوادي الليلية أنا أقول لك سيد المخرج عودنا الموسيقى من الأول بربي خاطر ميوزك حلوة برشا وذكرني برشا برشا بالصغر فينالمون عام 2000 وقت اللي كانت لي بالادور والجو هذاك كان برمي لي شانسون اللي كانت موجودة برشا واللي وصلت لنا ديجا لتونس خاطر ما كانش كل الأغاني توصل ديجا لتونس مي برمي لي شانسون اللي خلطت لتونس واللي عملت برشا حز في تونس

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: حاجة غريبة هكا يقول عبد الحليم حافظ. هذه الموسيقى بتاعنا اللي تجيكم تو سويت ان شاء الله تكونوا عاملين دابوا كيف. انا اقول لكم زيدوا في الحس برشا موسيقى حلوه ديجا. ساعتنا الثالثه تكون معفوفه شويه اخر في زون في اي بي. ما تنساوش زاد الرونديفو جوستومون شويه اخر مع الاخبار مع بهيره العوجي. انا اقول لكم مازال متواصلين معكم في نايت كلوب. ايبا ما تبدلوش الموجه راجعين.
2: حاجه غريبه انا حاسس.

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: بلا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز 11 ديوانفام. عسلمة. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة المكلف بملف الزراعة الكبرى حمادي بوبكري يقول إن التقلبات المناخية التي سجلتها بعض ولايات الجمهورية البارحة خلفت بعض الأضرار في الحبوب، مشددا على أن موسم الحصاد سيتواصل، لافتا إلى أن عدة مناطق شهدت تطرفا مناخيا لم يسجل منذ سنوات. انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي مناظرة نوفيام للمندوبيات الجهوية للتربية، يشار إلى أن اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي ستجرى بداية من يوم 18 جوان و 19 و 20 جوان، ويتم التصريح بالنتائج يوم 6 من جويلية القادم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية وخاصة بالمناطق العليا، وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية منتصف النهار من يوم الغد. إلى الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه لن يتم دفع أموال لإيران تحت أي ظرف من الظروف. والخارجية الإيرانية تقول أن وفدا برلمانيا سيزور دولا إقليمية وجار لإعلان تفاصيل التوقيع للتفاهم مع واشنطن، وذلك قبيل التوجه لجنيف. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية هو النجم وليد توفيق. وليد توفيق من مواليد 1954 في لبنان. بدايته الفنية كانت ملي كان فتو القوي والمتميز وكان يختار والمناسبة المدى. انطلاقته الحقيقية في الساحة الفنية كانت عام 1973 وقت شارك في أشهر برنامج اكتشاف مواهب واللي خرجوا منه أهم الأسماء في الساحة الفنية العربية وهو برنامج ستوديو الفن. وكيف شارك في البرنامج أبهر لجنة التحكيم ومن وقتها المع نجمه وبداية تشهر في

بعد الشهرة اللي حققها وليد توفيق في البرنامج، نجح باش يلفت انتباه أكبر الملحنين في العالم العربي كيف ما بليغ حمدي، سيد مكاوي، وملحم بركات، ومن اللي كان فنان موهوب هاوي ولا نجم صف أول الند للند مع النجوم الكبار، واللي زاد عاونه بخلاف خامة صوته المزيانة شكله وحضوره الراقي وحسن اختياره الكلمات وألحان أغاني، ونجح باش يجمع ما بين الأصالة والتجديد.

الانطلاقة الحقيقية لوليد توفيق والفترة الذهبية في مسيرته الفنية كانت في السبعينات والثمانينات، ومن أشهر أغانيه عيون باهية، انزل يا جميل، أبوس الأرض اللي بتمشي عليها، ومن بعد اختار يدخل العالم السينما ومثل زيادة في فيلم مولد يا دنيا مع النجمة عفيف راضي عام 1976، وزيد شارك في أفلام أخرين كيف ما من يطفئ النار عام 1982 وأنا والعذاب هواك عام 1984. الأفلام هذه نجحت برشا وزادت من شهرة وليد توفيق في العالم العربي الكل، وخليته يتربع على عرش النجومية، ولا من أهم الأسماء المطلوبة للغناء في أكبر المسارح وفي أهم المهرجانات.

على الصعيد الشخصي، وليد توفيق تزوج بملكة جمال لبنان جورجينا رزق، والثنائي يعتبروا من أنجح الزيجات الفنية في الوطن العربي، ولليوم مازالوا مع بعضهم ومازال زواجهم ناجح.

من أشهر أغاني وليد توفيق على كيفك مين، محلها السمرة، حبيبي فين، وغنيته المتميزة تيجي نقسم الأمر اللي تعتبر من أنجح أغاني واللي عاودها بروح جديدة مؤخرا مع النجم اللبناني جاد شويري ونجحت برشا برشا.

وليد توفيق من أكثر الفنانين اللي نشحوا في تونس وكونوا قاعدة جماهيرية كبيرة، وعمل برشا حفلات ناجحين في كارتاج، وعمل زيد أغنية على تونس بالذمة سماها تونس محلاها.

طيلة مسيرته الفنية وليد توفيق تحصل على برشا جوائز وما زال حتى لليوم محبوب جيل ورا جيل، وآخر إنتاجاته لسه بيسألوني أصحاب السعادة ومبعث السلام وغيرهم من الأغاني والإنتاجات الناجحين. ويقعد ديما وليد توفيق واحد من أهم وأنجح النجوم في لبنان وفي العالم العربي.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهر معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان اف ام وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه. تشاو, باي باي.
2: نايت كلوب, ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مشاهدي منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة القيروان، حيث اطلع على مدى تقدم مشروع تهيئة وترميم فسقية الأغالبة، أحد أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالجهة، وفق ما نقله مراسل ديوان افهم بالقيروان. وزارة التربية تفتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحانات البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2026 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغل الهاتف الجوال في تونس، بداية من يوم الخميس 18 جمال الجاري على الساعة 10 صباحا. السلطات التونسية تؤمن عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلتهم المبرمجة على كامل النهار. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يقول إن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية 2025، مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم للبلاد. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية على الساعة 2 زوالا انطلاقا من اليوم. إلى الشأن الدولي، قادة مجموعة السبعة ترحب بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتدعم تنفيذه وتعلن استعدادها للمساهمة فيه. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الإدارة الأمريكية لا تعتبر التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها، بل خطوة جادة تهدف إلى التوصل إلى نتائج ملموسة. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان افهم وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم واخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت أحداثها في عام 2000 في الولايات المتحدة في منطقة لينكولن كونتي في نيبراسكا قلب الميدويست، يعني الريف الأمريكي. النهار 2 فيفري مع 9 متاع الليل، البرد يقتل، 6 درجات تحت الصفر، والدنيا مكسية بالجليدة. الكياسات تلمع بالفيرغلا، يعني ثلج، أكل يزلق حيوانات وعباد وكراهب، الشي اللي يخليهم يديرابيو، واللي ما عنقش شجرة ولا تخل في صخرة أو طاح في فوسي يتسمى سلكها. وفي نفس الوقت وفي هاك الليل، الضو وقت اللي يضرب في الطريق يولي يجهر من البيوضية. بعبارة أوضح، الجولان في الظروف هذه مخطر إلى أبعد الحدود. وفي هالإطار الجليدي، العون ستوم ماك نايت يعمل في الدورية متاعو كالعادة،
2: وإذا به يشوف من الروتروفيزور متاع كرهبته بيكاب معناها كاميونات كما لدي ماكس اللي عندنا، اللون متاعها مارون غامق وجاية تجري في جري ماست. تقول مولاها هزز البوستة معناها متاع واحد متهور في السياقة متاعو. العون ماكنايت قال شكونو هالمقربع اللي سوق كي المهبول؟ هو مازال ما كملش كلمته اكل بيكاب تعديت تزف من بحذاه لين الهواء متاعها جمد له حنكو. الحاصل تعدى كالعجاجة، ومن كثر السرعة متاعه هكا العاون ما نجمش يثبت بالقداء في الرقم المنجمي متاعها. المعلومة الوحيدة اللي تمكن منها هو أنه السيارة جاية من تكساس. هكا العاون قال هذا اللي بيه، ومنها شعلك الجيروفار وحط السيران متاعه على الأخر، وجاب جرة هكا المقربع اللي يجري ولا يلوي على شيء، وفي نفس الوقت علم قاعة العمليات باش يعرضوا له في الثنية. الحاصل بدا خالط على هاك الكاميونة واللي السايق متاعها يجري ولا على باله بالوضع، انتحاري على حاله، وظاهر فيه يعرف المنطقة بالقذا كي مكتوبه. وبعد قرابة 20 دقيقة هاك البيكوب شربها الظلام ما عادش تتشاف. والعون ستام ماكلايت ابقى من كياس الكياس يلوج بدون جدوى، ما هوش عارف هاك السيد ذاك كيفاش عمل باش فلت عليه واختفى. وحتى التعزيز متاع الأمنيين وقت اللي جاء وعملوا تمشيط للمنطقة ما لقاو حتى كاميونة بالمواصفات هذيك. السيد أرضه كانت له بلعة. في نفس الإطار الريفي وبعد جمع على الواقعة هذه وبالتحديد في نورث بلات على بعد 60 كيلومتر من المكان اللي صارت فيه الملاحقة ما بين العون واللي راكب في البيكوب، فلاح عنده سنوات ما استعملش الجرانج متاعه اللي موجودة في الفيرما، يعني الحظيرة معناها المخزن واللي داير بيه، في باله كالعادة مسكر وما تخلو حتى حد من مدة. ظهر له باش يمشي يتفقط ودوب ما خلط يلقى الباب متاعك المخزن مبشخ له بلاش محلول. العجب يبالي بيه مبلج وفيه كوبة زادة، طل باش يشوف شفما. وقتها تصدم بالمنظر اللي راه. بالوقت طلب الـ 911. في ترابة هالأحداث البوليسية خلتوا وعاينوا المكان بما فيهم كالمخزن، وغادي باش يكتشفوا معمل متاع مخدرات. لقاو برشا مكونات كيميائية يصنعوا بهم مخدر الميتانفيتامين، مخبر على حاله بكل المعدات متاعه. معناها ثم شكون استغل فرصة أنه هكا الحظيرة مسكرة وفارغة وما يجيها حد باش ينصب فيها الماتريال متاعه ويبدأ ينتج في المخدرات. ولهنا أكيد راكم تعرفوا إلا سمعتوا أنه الميتانفيتامين تتكون أساسا من مادتي ليفيدرين والبسودويفيدرين الموجودين في عديد الأدوية المضادة للزكام، يعني مش صحيب توفيرهم، والباقي أمور كيميائية. والمخدر هذا يسميوه زادة كريستال أو سبيد، وبدا يدور بالقدا في بداية القرن الحالي. وفي الولايات المتحدة الميتانفيتامين عرفت انتشار واسع وتتباع لحد اليوم بكميات مهولة، لأنها أرخص برشا من الكوكايين وتتصنع بسهولة حتى تحت دروج متاع بالاس. من ناحية المفعول متاعها الميتانفيتامين تحطم البشر تحتيم شامل، وحتى كي الواحد يظهر له اللي هي وفرت له نشوة كيما متاع الكوكا وخليته في عالم آخر، في المقابل تكله الغدد متاع مخه وترد عنيف وميال للإجرام، خاصة كي يبدأ في حالة مونك. ولهنا من غير ما نقولوا أن الجماعة اللي يصنعوا فيها المخدر هذا يختاروا أماكن ريفية نائية ما فيها حد باش هكاكا ينصبوا المخابر متاعهم ويبدأوا بعاد على العينين. وهذاك علاش الميدويست الأمريكي لليوم وكر من أوكار تجار المخدرات وفيه المئات من المخابر السرية لي لابو كلانديستان. الحاصل هكا الحقول والمراعي الآمنة والهادئة تحولت المخابئ معشين فيها المنحرفين بأصنافهم، هذا من غير ما نحكيه على المطاردات والملاحقات والطلق الناري ما بين صانعي المخدرات والبوليسية في وسط هكا المزارع والضيعات. هذا خلف الرعب اللي ولاو عايشين فيه سكان الريف. وتوا خلينا نغلقوا هالقوس اللي فرض علينا نفسه ونرجعوا للقضية متاعنا. في نفس هكا الفيرما البوليسية اللي عاينوا في هكا المخزن القاو من جملة ما القاو مصوات متاع جوابات، عليهم عنوان باسم شارل موزس، يسكن في منطقة نوكونا في تكساس. وكي دخلوا لقاعدة البيانات متاعهم يعني متاع الشرطة باش يعرفوه شكون، وظهر له شارشي يعني فيه برقية تفتيش من أجل سرقة أسلحة نارية. والمعلومة الهامة ظهر عنده بيكوب لونه مارون غامق برقم منجي ميمة تكساس، معناها نفس الرقم متاع الكاميونة اللي هربت على العاون ستان مات نايت نهار 2 فيفري. الشرطة عرفت زادة أنه شارل موزيس هذا من خلال التصرف متاعه في الكياس والطريقة اللي سوق بها ما ينجم يكون كان مستهلك كبير متاع ميتون فيتامين، لأنه متهور الأبعد الحدود، يتجاوز السرعة وما يعمل حتى حساب لحتى شيء، معناها ينجم يتسبب في كوارث كبيرة. وهذاك علاش بيرو الشريف متاع لينكولن كونتي اتبع العديد من البلاغات للسكان وفيهم التصوير متاع شارل موزيس هذا ورقم الكاميونة متاعه ومواصفاتها، وقالوا اللي هو ديما تحت تأثير المخدرات ومخطر برشا ويلزم السكان ياخذوا حذرهم منه. وباش العملية تولي عندها جدوى، الشريف وأعوانه داروا في الأرجاء متاع لينكولن كونتي ضيعة ضيعة وعلقوا البلاغ واتصلوا بالفلاحة والمزارعين مباشرة لعل حد منهم شافوا أو عنده معلومة عليه. فما اللي قال شافوا، لكن أغلب اللي سألوهم ما عندهم حتى فكرة لا على اسمه لا على البلاصة اللي يسكن فيها. بالنسبة ليهم السيد هذا غريب وما هوش ولد المنطقة. نهار 12 فيفري 2000 بوليس واسمه كويسي نيمس تابع أمن لينكولن كونتي وقفهم على 11 متاع الليل في بيوفات موجودة في كيوسك متاع إيسانس باش ياخذ قهوة على خاطر قريب يبدأ السيرفيس متاعو. هو يخلص في الكاسة ويشوف في الفترينة متاع البيوفات بيكوب لونه مارون غامق واقف بحد البومب إيسانس، وشاف زاد شخص هابط منه. وبحكم اللي عنده فكرة على شارل موزيس على خاطر شاف تصويرته في البلاغ اللي توزع على السكان، ابقى يثبت فيه وفي كاميونته حتى لينعقله. السيد عنده نفس الأوصاف والرقم المنجي ميم تاع الكاميونة مطابق للي موجود في البلاغ. بالوقت طلب قاعة العمليات وعلمهم باللي شافوا، بالطبيعة طلب تعزيز. بالنسبة للشخص هذا يعني شارل موزيس، بعد ما عبى ليسون جاء طالع في البيكوب متاعو وإذا به يشوف فيها كالبوليس كويسي جايو، ما ربش منه بالعكس مشى في اتجاهه كيف اللي عرض له. هكا العون طلب منه بطاقة الهوية وهو جبد البيرمي متاعو من مكتوبه ومدهوله. العون شاف الاسم وعينيه برقت، وشارل موزيس فهم اللي العون عارفه شكون وما عنده كان حل واحد الهربة. خلى له البيرمي في يده ومشى يجري للكاميونة متاعو، وهكا البوليس شد جرته. ولهنا شارل موزيس هز المسدس اللي بحذاه في الكرسي ووجهه للأمني باش يضربه، لكن العون تنطر عليه وشده من يده وحاول باش يفك له هكا الفرد. ابقاو يتفارعوا قدام باب الكاميونات، البوليس يحاول باش يبعد هكا المسدس من وجهه باش ما تجيش فيه ضربة خاطية، والآخر يحاول باش يخليه في اتجاهه ويضربه بكرتوشها. وبحكم أنه موزيس كان أقوى برشا من العون اللي ما نجمش يسيطر عليه، في نهاية الأمر هو اللي أطلق النار، لكن من حسن حظ البوليس الكرتوشة ما جاتش فيه. وبالطبيعة شارل موزيس تمكن بشركة في الكرهبة متاعه ويديماري ويهرب، وما بقى لهك العون إلا أنه بش يجبد الفرد متاعه ويفرغ الشارجور في هكا البيكوب. وبطبيعة الحال البلار التيلاني أهبط دوك داك فلوس، لكن ما يعرفش إذا كان موزيس تمس ولا لا. المهم طار تيران وما خلى في هكا ظلام كان عجاج دخانه. في نفس التواتر متاع الأحداث، الكاميونة متاع موزيس مازالت كي اختفيت على الأنظار، والعون نيمس بدأ يسمع في السيران تاع كراهب زملائه، معناها التعزيز وقتها خلط. برشا كراهب لموا بعضهم وعملوا ملاحقة لموزيس، ومن جملتهم هكا العون ستام ماك نايت اللي سبق له باش جاب جرة المنحرف هذا اللي هرب عليه. والظاهر أنه الحكاية بقات في قلبه ويحب يشد موزيس مهما كان الثمن على خاطر يعتبره أنه عداها عليه. وبحكم أنه هو زاد يعرف المنطقة بالكدا، سبق لكراهب متاع زملائه وقف في مفترق متاع طرقاته وبقى يستنى في موزيس، على اعتبار أنه هذيك هي ثنية اللي تعدى منها نهار 2 فيفري، وزيد ما ثماش ثنية أخرى. مختصر الحديث هو هكاكة ويشوف في فنارات متاع كرهبة من بعيد، استنها حتى لين قربت وعرف اللي هي البيكوب متاع موزيس بلونها والرقم المنجمي متاعها. وقتها شعل الجيروفار متاع كرهبته حتى المنبهات وجاب جرته، وموزيس كالعادة يسوق بطريقة جنونية يلوح في 120 كيلومتر في الساعة على الأقل، وبحكم اللي مستهلك مخدرات فبالتالي ما هوش واعي باللي يعمل فيه بالكل، ما هو حاسس بحتى خطر. وفي تنبك هالملاح

0: هابط من البيكوب متاعو وجايو. العون ماكنايت كان ينتظر في كل شيء إلا أنه باش يهبط له ويجيه بمكحلة من العيار الثقيل، وقمر فيه مباشرة وتخلى عليه بوابل من الرصاص، ما خلاله حتى فرصة باش يدافع على روحه. من كثر الرصاص اللي جاء في الاتجاه متاعو الباربريز متاع الكهرباء تكسرت وهو ما نجم يعمل حتى شيء، وجاءوا فيها على الأقل زوز كارتوشات، واحدة في رأسه لحست له قبعت وعملت له فيها فوسي والدم خرج نفورة، ورصاصة أخرى فورت له صبعه. المسكين هبط يتلوى على كرسيه من الوجيعة، وشارل موزيس ما بقاش يستنى، ارجع الكاميون وغاب على الأنظار. في الأثناء كالعون ماكنايت بقى ينزف ولعبت عليه الدوخة، عين تسكرت بالدم اللي شرشر من راسه والأخرى ترف رفان، لكن رغم ذلك لقى الجهد باش يطلب زملائه وجاوه على جناح السرعة وتم إسعافه. الحاصل خلطت جحافل متاع كراهب من غير ما يستعملوا لسيران، والذو متاعهم طافي على أساس موزيس ما يفيقش بهم وما ياخذش حذره منهم. في نفس هالإطار ودوب مخلطة الإسعاف هزوا ماكنايت، وبقية الأعوان انتشروا في المحيط بكله وبقاوا يترزدوا في أي كرهبة تتعدى، علما وأنه فيها كليل وبحكم أنه المنطقة ريفية قليل في مش يتعدى حد. المفيد أنه كي تم تحديد الموقع متاع شارل موزيس وعرفوه بالضبط منين باش يتعدى، الأمنيين عملوا قصة وبقاوا يستناو فيه في مفترق ثنايا عن كروازمون، وشافوه كي جاي. بتبيع شدوا بلايسهم على اليمين متاع الطريق وذوهم طافي باش كي يتعدى شارل موزيس من بحذاهم يلقيوا عليه القبض، لكن هو كان أخبث من اللي يتصوروا. دوب مقرب خرج المكحلة متاعه من الشباك، وأول كرهبة متاع بوليسية عرضته ضربها، والرصاصة دخلت من باب الكرهبة وضربت العون في صدره رغم اللي كان لابس واقي، يعني رصاصة نقبت الباب نقبت الجيلي باروبال، وهذا يدل أنه السلاح المستعمل من عيار قوي برشا يخترق حتى الحديد. هاك البوليس المسكين اللي جات فيه رصاصة هزوه مباشرة للسبيطار ما بين حياة وموت، ضيع برشا دم، لكن تمكنوا من إنقاذه وبقى في الإنعاش. ولهنا الأمنيين اللي بقاوا على عين المكان هزوا هكا ليدوي، يعني الظروف متاع الرصاصات اللي أطلقهم موزيس باش يعرفوا شنية نوعية السلاح اللي عنده، وبعثوهم مباشرة للباليسيك يعني خبراء القذائف اللي أكدوا أنه هالمنحرف هذا يستعمل في رشاش حربي متطور ومن نوع SKS-762، ومن المفروض ما تلقاه كان عند الجيش مش عند أي جندي، زادة عند الفرق المختصة في الرماية لتيرور ديليت أو لسنايبر القناصة. إذن منين شارل موزيس جاب هالرشاش هذا؟ الله أعلم. في المرحلة هذه من القضية المسألة متاع ملاحقة موزيس ولات جدية، وشعر لزوز بوليسية مشاو فيها، ولهنا سولت خذات بزمام الأمور وبحثوا فيالق متاع بوليسية الريف النبراسكا باش يدوروه ضيعة ضيعة غابة غابة دار دار ويفليوها فليان، بحثا عن مخابر متاع صنع مخدرات الميتانفيتامين. وفي نفس الوقت وسائل الأعلام بدأت تبث في الصور متاع شارل موزيس ومعاهم بلاغات تحسيس للمواطنين باش يردوا بالهم منه وطلبوا من أي واحد يشوفه يبلغ عليه.
1: With Charles Moses crisscrossing the state, armed and out of control, Nebraska Governor Mike Johanns held a news conference to warn the public.
2: This is a situation that we need to get through.
3: Police are seeking Charles Moses.
1: It was clear the fugitive was ready to kill civilians to get what he wanted.
3: He's considered armed and dangerous.
0: مختصر الحديث، سكان النبراسكا الكل ولاو في بالهم بالتطورات، والوجه متاع موزيس حفظوه حفظان، ولاو يشوفوا فيه في المنام ومستحيل يغباو فيه.
4: نهج التريبونال والدريبة
5: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة، والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الرافماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
6: ديوان افام صوتكم.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ريف ولاية نيبراسكا الأمريكية عام 2000، منحرف اسمه شارل موزيس متخصص في صناعة مخدر الميثامفيتامين اتلاحق فيه الشرطة وما تمكنتش من القبض عليه. واحد من الأعوان شدوا مرة في محطة متاع بنزين، لكن موزيس هذا أطلق عليه النار ومنع منها بقدرة قادر. وفي واقع أخرى وباقي مع البوليسية ضربهم برشاش حربي، وواحد من الأعوان جاتوا كرتوشة وتثبت له في جروح بليغة، وآخر مرة شعره لقتل العون لأنه قمر فيه وجاب له الكرتوشة في صدره. مختصر الحديث، شارل موزيس هذا إلى حد الآن هارب رغم اللي تصاوروا في كل بلاصة، وكاميون تولات معروفة عند القاسي والداني. في المرحلة هذه من القضية، علاش ما تقولش أنه في بلدة صغيرة اسمها ديكنز على بعد 50 كيلومتر من المكان اللي تضرب فيها كالبوليس، وفي ملكة كبيرة فيها برشة حظاير، والملهكة الضيعة لاحظ أثار متاع جالي كرهبة ماشين للجراج اللي محطوطة فيه الكرهبة متاع بوه واللي قليل برشة باش يستعملها. الشاب حب يعرف يلندرا بوه خرج بالسيارة وإلا لا، ودوب مهز الباش اللي موتي بيه باب الجراج قابيت، لأنه شاف كاميونة مجهولة في بلاصة الكرهبة متاع بوه، وبالتحديد هاك البيكوب المارون الغامق، والقفاية متاع الكرهبة كان مغلف الباش، معناها فما حاجات مخبين. بالوقت هكا الشاب طلب 911 وخلطت الشرطة وعاينة المكان، وتأكدوا أنه هكا الكاميونة هي متاع شارل موزيس، لأنه خلف الرقم المنجمي كانت مخربة تخريب بالكرتوش لأنها تعرضت لطلق ناري كثيف من عند البوليسية. أعوان الأمن نحاوا هكا الباش وشافوا المحتويات متاع الكاميونة، ولقاو برشا مواد كيميائية ومسدسات وجهازات لاسلكي كما اللي يستعملوهم رجال الأمن، معناها السيد عنده مخبر كامل متنقل وقاعة مواصلات مع بعضهم. الحاجة الوحيدة اللي ما لقاوهاش هي هكا الرشاش الحربي SKS-762، وبتبيع الاستنتاج اللي خرجوا به المحققين أنه شارل موزيس وقت اللي فاق أنه أوصاف وأوصاف الكاميونة ولات عند الناس الكل، قرر باش يبدل البيكوب متاعه بكرهبة واحدة أخرى، وهذاك علاش سرقها كالسيارة من الضيعة وحط في بلاصتها كاميونته على أساس ينجم يهرب من غير ما يلفت الانتباه، وفي باله أنه هاك الكرهبة هذيك متروكة وما ليها ما همش باش يفيقوا بها في ساعة. في ترابط الأحداث وبعد ساعة من اكتشاف هكا البيكوب متاع موزيس في هكا الضيعة وعلى بعد 100 كيلومتر، واحد يخدم في اير دروبو استراحة على طريق سيارة اطلب 911 وقال اللي عنده معلومات على شارل موزيس بالوقت بعثوا له عون باش ياخذ أقواله. وهالخدام هذا قال أنه من مدة ربع ساعة التالي شارل موزيس جاء في كرهبة شيفرولي بريك كحلة، معناها الكرهبة اللي سرقها مكة الضيعة، وقف يحكي معاه على أساس أنه متعود يجي لها كالاستراحة. وباقي على لسان هالخدام قال أنه الراديون متاع الكرهبة كان محلول، وفجأة يسمع في بلاغ فيما يخص شارل موزيس. بتبع على آخر تبادل وطلع فيها كشيفرولي ديمارا وطار تيران. وفي نفس هالزمن متاع الوقايع وبعد ساعتين من ظهور موزيس في هكا الاستراحة وعلى بعد 30 كيلومتر في اتجاه الجنوب، فلاح متعدي بكاميونته في ضيعته ولاحظ أثار عجالي كرهبة متعدين من أرضه وماشين في اتجاه براكة مهجورة ما يستعمل فيها حد. ودوب ما هكا الفلاح خلط قدام البراكة يشوف في كرهبة شيفرولي بريك كحلة واقفة، بقى يتسائل بينه وبين روحه وش تعمل غادي، ومنها جبت تليفونه باش يكلم خوه ويسأله عنده شي فكرة على هكا الكرهبة بليش متاعو. وفي الوقت اللي هو يتلفن ويحكي مع خوه خرج له شارل موزيس من البراكة هكا السلاح الحربي، وطول ضربه بكرتوشة كسرت له البلار متاع شباك كاميونته ومشيت له طول لجبينه. المسكين عبت ساكت قرصة والدم متاعو هبت سواقي. شرموز يسحل باب الكاميونة، خرج منها جثة الفلاح وطيشوا في القاعة. ديما راه ما خلى وراه كان العجاج. في نفس التواتر متاع الأحداث، الخوه هو في التليفون سمع الطلقة النارية، وبالوقت علم من 911 وجاوا على جناح السرعة، عاينوا مكان الجريمة وفهموا من الدوي متاع الكرتوشة اللي لقاوها أنه المعتدي هو شارل موزس. وخلف هذا هز البورتابل متاع هاك الفلاح. لهنا الشرطة رفعت كل الأدلة المادية اللي تثبت أنه شارل موزس هو اللي بادر بالطلق الناري، باش انهارت اللي تشد ما يقولش اللي هو في حالة دفاع شرعي. ما هم المجرمة ديما هكاكا، تبدأ الجريمة ثابتة عليه وهو يقول ندافع على روحي. في تسلسل هالأحداث، البورتابل اللي سرقه شارل موزيس مكن البوليسية بفضل السينيال متاعو باش يرصدوا تحركاته، لكن في ساعة ما فاق بيهم وسكروا. ولهنا الشرطة ضيعت الجرة متاعو وما همش عارفين شنو اللي نجم يعمل. والحكاية لهنا ولات مأساة وطنية، وحتى الوالي متاع نيبراسكا عمل خطاب وطلب من الناس أنهم يلزموا الحذر.
1: With Charles Moses believed to be near Nebraska's western border, the FBI notified Wyoming law agencies that a killer might be headed their way.
0: في مجريات الأحداث وفي ليلتها وعلى بعد 130 كيلومتر من الضيعة اللي تقتل فيها هاك الفلاح، امرأة كبيرة تعيش وحدها في دارها في منطقة سكوتس بلوف المتاخمة الحدود ولاية وايونينغ. هاك المرأة وهي قاعدة تقرأ في كتاب وتروم في نومة، وفجأة تسمع في الباب البراني كي تحل بالقوة، معناها متاع حد خلعه. المسكينة تفجعت وقامت من الخوف ومشيت تخبات في بلاكار، وشافت مشقوق متاعه واحد داخل براش كلو هكا اللي خلع به الباب، وبدأ يفرد في القجرات. لكن الحسن الحظ متاعها ما فيخش بها وفي ساعة مخرج. ووقتها طلبت 911، والمعلومة الوحيدة اللي اعطاتها أنه الشخص هذا طلع في كاميونة أوصاف أو أثار العجل متاعها مطابقة تماما للكاميونة متاع الفلاح اللي قتلوا شارل موزس وهزلوا تليفونه. وخلف هذا لقاو تروف متاع بلار، وأكيد راهم طاحوا مكا الشباك المكسر اللي الكرتوشة متاعو كسرت وقتلت بيها كالفلاح. المعلومة الوحيدة اللي توفرت للأمنين هو أنه شارل موزس ماشي في اتجاه الغرب، وباش يتعدى على مدينة لاسك على بعد 30 كيلومتر من الحدود ما بين النبراسكا والوايومينغ. في تسلسل هالأحداث، الشريف متاع مدينة وايومينغ تم إعلامه، وفي ساعة متصور متاع شارل موزس تعلقت على حيوت والأماكن العامة، والسكان الكل ولاو متأهبين وفي نفس الوقت خايفين منه، لربما كي شقك المدينة ينجم يتسبب في أضرار بشرية كبيرة، هذا إذا كان صارت ملاحقته وتبادل الطلق الناري. ولهنا علاش ما تقول السايق متاع شاحنة كان في كيوسك متاع إيسونس شاف كاميونات مقابلته مولاها معبط راسه على الفولون، وبما أنه كان عنده جهاز لاسلكي أعلم عليه الشرطة لأنه عنده الأوصاف متاعه وأوصاف الكهرباء. وأول بوليس خلط بكرهبته في عوض يستنى زملائه، أهبط ووجه السلاح متاعه للسايق متاع هاك الكاميونة وطلب منه باش يهبط ويديه فوق راسه. لكن الآخر غفلوا، خدم الكاميونة وهرب. ووقتها ولات ملاحقة وخلطوا كراها بالشرطة الأخرين يوانونو، وبتبيع بذا الكرتوش يخيط ما بين شارل موزس والأمنيين. ولهنا من غير ما نقولولكم أنه هكا الجرومة شق البلاد بسرعة جنونية، وخرج من الأطرود كذربان سانك وجحافل ماهي جحافل متاع كراها بوليسية وراه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس هي متاع جبولات وطرق واعرة، وبالتالي كان ينجم يمشي بها وين يحب، ومعه هو تحت تأثير المخدرات ولا يبالي، ما عنده حتى مشكل، ولا داخل بها يعفس ويدفس في الحقول في الجبال في الوديان، وطاح يكسر في الحواجز اللي ما بين الضيعات. وهكا البوليسية ما عادش ينجموا يتبعوه لأنه كرهبهم ما همش توتيرا كما كرهبته هو، وبالتالي الملاحقة بالنسبة ليهم كانت أكثر من مضنية. وفي نهاية الأمر ضيعوه، أو بالأحرى هرب عليهم وتبخر في الطبيعة. بنفس الإطار يعني ملاحقة البوليسية شارل موزس، الأمنيين سكروا المنطقة كلها وعملوا براجات حتى في الليبيست، وأكثر من 300 حامل زي شاركوا في العملية هذه بما فيهم حراس الغابات. وجاء تعزيز بالطائرات العمودية وتمكنوا من تحديد الموقع متاع الكاميونة اللي سوق فيها شارل موزس، ولقاوها طايحة في حفرة ما بين الجر. ولهنا دخلت فرقة السوات على الخط، يعني فرقة خاصة، وهي اللي حاولت باش تقرب من هاك الكاميونة. أول حاجة قاموا بها رماو جرونات باراليزونت، يعني قنبلة يدوية مشلة للحركة. ومن بعد كي قربوا حلوا هاك الكاميونة ما لقاو فيها حد ما عدا أثار متاع دم، وهذا دليل أنه شارل موزس تجرح، لكن هو لا أثر له، كالعادة لاذ بالفرار. في نفس النهار ومع التسعة متاع الليل وفي رانش، وخلينا نقول ضايعة ماهيش بعيدة على المكان اللي خلى فيه شارل موزس الكاميونة متاعو، فلاح اسمه جيم ومعاه ولده جاستن يكملوا في عشاهم، وإذا بيهم يسمعوا في الكلاب تهبهب. خلاوها بنبيح، خرجوا باش يشوفوا شفمة، وجاستن هز معاه الكارابينة متاعو، وإذا بيه يشوف في واحد خرج لهم بمسدس من وراء كرهبة مقابل الدار، كله منفخ حالته حليلة، وظهر اللي هو مجروح وجيعان وتعب الأقصى الحدود وقريب يتغاشى. وأكيد راكم فهمتوا اللي هو شارل موزس، قال لهم ردوا بالكم راني مسلح، أي حركة راني نطلق النار. وفي الأثناء هكا الشاب جاستن استغل الظلام وفرصة أنه الآخر قاعد يحكي مع أبوه وتسرسب له جي وراه، ووجه له البندقية متاعه وقال له هز يديك. شارل موزس ما خافش منه وتلفت له ووجه الفرد متاعه لجاستن اللي دوب ما شاف الوجه متاعه مليح عارفه هو شكون، وحتى من بوه جيم عقله بحكم البلاغات والتصاور اللي في كل بلاصة. الحاصل هكا البو والطفل كانوا يعرفوه اللي هو من نوع المتهور، وسمعوا أخباره في التلفزة، وبالتالي ما ينجموش يتنبؤوا باللي نجم يعملوا. وخلف هذا البو يعني جيم ما كانش يحب أنه تشارل موزس يتقتل على يدين ولده، وفي نفس الوقت ما ينجمش يرجع للدار باش يكلم الشرطة. أما شنو متفطن للحالة متاع موزس، لأنه ظهر فيه تعب برشا وباش يموت بالبرد، وظاهر اللي هو عنده أيامات مكلاش، وعلى هذاك حاول باش يستعمل معاه اللين ويأثر عليه لأنه تقريبا فقد كل قواه.
2: I very seldom invite someone into my house that I don't ask them to eat, so I knew he was hungry, so I said let's have something to eat.
0: قال له يا ولدي رانا معنا معاك حتى مشكل، أما راك في حالة خطيرة، علاش ما تدخلش بحذانا للدار تبدل حوايجك وتتدفى ونعطيوك تاكل ونداويو لك جروحك، وإذا كانت تحب ترتاح زاد ارتاح. جاستن ولد جيم عاود له نفس الجملة، قال له رانا احنا ما عنا حتى مشكل معاك، وكان العمل لك هكا. شارل موزس طيش الفرد متاعو ودخل للدار، لكن جاستن بقى يتبع فيه من تالي وما هبطش مكحلته، ودخلوا للدار واعطاوها حوايج عطوا له ياكل، وجاستن خليها راس وراس بوه وخرج بالسرقة، عمل تليفون للشرطة ورجع وخلى الباب دوب اللاش محلول باش البوليسية وقت اللي يخلطوا يلقيوا القبض على شارل موزس ما يفيقش بيهم وما تصيرش مناوشات وضرب كرتوش. وعوجيكم الحديث. في ترابط الأحداث، شارل موزس وهو جيعان وغاطس في صحفة متاع شربة ويقدم في الخبز، وإذا بيه زوز بوليسية تنطروا عليه طيحوه من فوق الكرسي، وقبل ما يفيق باللي صار له لقى روحه مسلسل. ومن بعد طيشوه في كاميونة كشكارة وهزوه إسكورتي بأكثر من 30 كرهبة متاع بوليسية. في نهاية هالقضية شارل موزس بعد ما هزوه الأمنيين للسبيطار في سما حضروا له دوسي وبعثوه للمحكمة. وفي أواخر عام 2000 وقف قدام القاضي وما كان عنده حتى حل إلا أنه يعترف بالجرائم متاعه. فماش مجيه خفيفة، وفعلا اعترف بكل ما نسب إليه وجاته خفيفة. تحكم عليه ب 190 سنة حبس، معناها كي يخرج يولي ولد 220 عام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
3: ديوان فهمت.
4: تبع الموسيقى.